0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحبنا
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا
5: صباح الخير صباح النور أهلا وسهلا بالجميع على موجة إذاعة الشباب في موعد جديد مع صيف معنا من توحدش النصف النهار معاكم عوض فلورغي من أمام الميكروفون معاكم وليد ريفي في التكنيك ألفن نسيب ونورهين في الديجيتال نتواصل معاكم مع مختلف فقرات الحصة الفقرة الأولى فقرة خذ فرصتك باش تكون مع هيبة الشابي ستارتابر بروجي تيرا يا اوزو فيردي هكا ولا هيبه مرحبا بك هيبه اهلا وسهلا تعرفوا عليك بطبيعه كما تعودنا مع مختلف لي زونتربرونور في الفقره هذه ايضا فقره في ميزون باش تكون مع بلال الوشتيتي الشيف بلال الوشتيتي في كل مره يقترح علينا طبق صيفي 100% بدو بتمام اليوم مع الدكتوره ابتهال الحاج مبارك وتعطينا دي زاسيوس دو بوتي ولا دي سوا بطبيعه وايضا جنين الدار كما تعودتوا مع المختص في البستنه سيد وحيد اجنحاني هذوما فقرات الحصه على امتداد ساعتين اضافه الى الايقاعات والانغام خاصه نوصيكم ردوا بكم على روحكم شمس قويه برشا تتجنبوا اوقات الذروه نعوموا في الذروه حتى كان نعوموا ماذا بينا بين ال11 حتى للاربعه ولا حتى من واحد تشلل للأربعة نبعدوا على الشمس نجيوا تحت الباراسول نشربوا برشا ماء خاصة الكبار في السن ابتداء من 65 سنة يبدأوا معناتها ما عاش يحسوا بالعطش راهو العمر علينا حق كل شيء ينقص بالحق الكبير في العمر ما عاش يحس بالعطش ديكو إذا عنا كبير في الدار ولا حتى جارنا دق عليه الباب والكبار في الدار نذكرهم باش يشربوا الماء ينسيوا رواحهم نشربوا برشا ماء واحنا زاده اللي ياسر نخرجوا لبرا في الشارع بحكم الخدمه ولا نقضيو ما ننساوش نشربوا الماء والصغار نوصيهم زاده باش يشربوا الماء ويقعدوا على الشمس حتى لو كان يعوموا في البحر هذه بعض التوصيات بالطبيعه وان شاء الله ربي يسترنا الناس الكل باش نبداو مع اولى الايقاعات والانغام باش نبداو مع بهاء سلطان في بكلم نفسي

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحذنا
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا
5: صيف معنا حتىش النصف النهار بالضبط 10:12 نذكركم بفريق الحصة وليد ريفي في التكنيك ألفا وغفران في الديجيتال عوض في الورغي من أمام الميكروفون باش نمشي وليد إلى الفقرة الأولى وفقرة خذ فرصتك
1: خذ فرصتك
5: خذ فرصتك مع هبة الشابي مرحبا بك هبة أهلا وسهلا
6: مرحبا
5: مرحبا شرفتنا
6: يعطيكم الصحة على الاستضافة مرحبا بالمستمعين الكل
5: شكرا ليك انت صاحبة مشروع الثيرابيا اوزو فيردي انا نقرا فيها بالايطالي
6: فيردي
5: هذيك هي
6: ثيرابيا
5: تعرفوا عليك ساعة الباركور نتاعك انت شنو درست هيبة وبعد فكرة المشروع والخوض في ميدان ريادة الأعمال طبعا
6: انا بيوتكنولوج قريت ومن بعدك تخرجت عملت دوتر فورماسيون تابعين تو سكي لي بلانت ميديسينال حبيت نتخصص في المجال هذايا معناتها على خاطر مغرومة باللي تو سكي ريشيرش سيانتيفيك لي زيكستري سبيسيفيك دي بلانت نحب نبحث فيهم ومن غادي
5: بديت نقدم للميكرو هذاش قاعد يحكي معايا وليد في الكاسك تعلي في صوتك شويه فقط حشيمه شويه هيبه نسيسوها بشويه يا وليد
6: دونك بيوتكنولوج تخرجت نحب لي ريشيرش سيانتيفيك نحب معناتها البحث العلمي تو سكي لي بلانت ميديسينال نحب نبحث فيهم مش كاين لي بلانت معناتها لي زيكستري اللي في وسط البلانت Donc, j'ai le projet de thérapie aux Verdi, qui consiste à fabriquer des compléments alimentaires, des huiles thérapeutiques. وقعدت نعمل في لي ريشيرش سيانتيفيك نتاعي وخذيت براءة الاختراع مازلت كيف خذيتها طبعا ما عنديش برشا معناتها سي ان بروسيدي ديكستراكسيون دي زيكستري سبيسيفيك من وسط لي بلانت ميديسينال سي سا
5: باهي الفكره انت ما بعدش على اختصاصك
6: ما بعدش
5: هذا اكيد الفكره في الخوض في ميدان رياده الاعمال علاش حبيت تدخل لونتربرونيا بيان كو هو ميدان هكا صعيب شويه فما بروفيل معين يلزم دلا بيرسيفيرونس الناس اللي تحب الريسك ولا ما تخافش من الريسك اي سورتو برشا يقول لك المراه ما تحبش تاخذ برشا الريسك ماذا بها مسمار في حيط وكهو
6: جوستومون باهي انا كيف قريت معناتها اول بدايتي في البيوتكنولوجي ديما يقريونا يقولون راهو البروفيل نتاع الشعبه هذه يلزم يتخصصوا في لي بروجي
5: من وقتها دراسه في حد ذاتها
6: في حد ذاتها ملي نقرا دونك من وقتها ترسخت في مخي بشويه بشويه والبدايات بتاعي نمشي ونجي على بيرو دومبلوا المدير مكتب التشغيل قال لي نرى فيك لا كاباسيتي انك تحل بروجي شجعوني يعطيهم الصحه شجعوني من وقتها بديت نخمم معناتها ولقيت روحي عندي غرام كبير باللي بلانت ميديسينال اي سورتو سورتو مش كان لي بلانت لي زيكستري اللي في وسط لي بلانت ومن غادي كبدا الغرام معناتها نتاع البحث نتاعي عديت برشا وقت ما بين عام ونص وعامين وانا ما بين لي لابوراتوار دو ريشيرش باش تحصلت على البروفي هذه معناتها خدمه نتاع عامين سور تيران سي با انها جات فكره تو دان كو بزنس بلان تخدم تفتح البروجي نو خذينا برشا وقت في لي ريشيرش نتاعنا في نجربوا في لي برودوي معناتها توا الحمد لله عندنا دي زافي من عند لي ميدسان دي زافي دي زوتيليزاتور تاع لي برودوي نتاعنا
5: باهي شنو الصعوبه اللي لقيتها في الاول معناها
6: صعوبة في لي ريشيرش اي ديفلوبمون تلقاني من مخبر المخبر باش نعمل الريشيرش اللي حاجتي بيه ما لقيتش انكادرومون معناتها في ريشيرش اي ديفلوبمون هذه الحاجة الأولى والحاجة الثانية كيما أي باعثة مشروع هو التمويل نتاع المشروع نتاعها
5: جوستومون اي لا ماجوريتي تقولوا انه التمويل هو
6: التمويل
5: اي كيفاش دونك تصرفت
6: التمويل انه انا عديت باركور دو فورماسيون افيك اسوسياسيون ايطاليان تشياس وهما اللي وثقوا فيا معناتها وعطاوني ان سوبفونسيون دو 4000 اورو وكملوا لي 1000 اورو ومن وقتها بدات البدايه نتاعي.
5: هذاك علاش الاسم نتاع البروجي
6: تاعنا
5: ثيرابيا اوزوفيرتي
6: فوالا. ومن وقتها معناتها قالوا سيد الفكره باهيه فيها ان كوتي دو نوفاسيون دعموني اطروني ولانسيت البروجي نتاعي معناتها وبديت نتستي في لي برودوي في الفورمولاسيون خدمت برشا سور تيران سي با اني حليت ومشيت ديريكت في الفونت
5: فوالا دونك ميزا باغ انت الغرامه نتاعك والاختصاص نتاعك درست سوق الشغل معناها فما بروبليماتيك موجوده معناتها باش نبعدوا على كل ما هو شيميك هذيك الفكره نتاعك
6: هو ديجا لو بروجي تحل في دون لو كادر دو بروجي غرين
5: شي غرين
6: انا توا انكوبي في شي غريناب معناتها عاونوني برشا
5: نحييهم
6: الانكوباتور يعطيهم الصحه جمعيه لاتي في زاده بارك الله فيهم طريقه الخدمه نتاعهم حتى كيف يحطوا لك دي زيكسبير فما الينيومون من تعدى من اكسبير لاكسبير معناتها يعطيهم الصحه شكر من القلب هذا نبعثه لهم دونك البداية نتاعي كانت مع خذيت سوبفونسيون تستيت لي برودوي نتاعي وبديت مازلت كيف بديت معناتها في
5: في البرودكسيون نشوفوا سي دي ويل دو مساج هذاك جيل كريم
6: باش عندهم
5: لاختروز
6: هذايا عندنا فيه بلوزيوغ افي لي ميدسان هو والكومبليمون
5: معناتها تلتجيو لاراء للطب
6: بيان سور بيان سور ودايور يتباعوا كان اترافيغ بريسكريبسيون واترافيغ لي فارماسي اي
5: فوالا معناها كيفاش قاعده تروج للمنتوج نتاعك توا
6: كيف بديت ديريكت معناتها نمشي ونعرف بالبروجي نتاعي معناتها
5: وي معناها شي لي ميدسان
6: وي شي لي ميدسان
5: لي فارماسي
6: و لي فارماسي اي لي بارا فارماسي وعندنا توا دو كلينيك نتعاملوا معاهم
5: فوالا باش نختم معاك اذا باش تنصح الشباب اللي يسمعوا فينا اللي شويه متخوفين من ميدان رياده الاعمال هذا الانتربرونيا هذايا بيان كو كان نظهر لك تظهر لي حشيمه شويه لكن ناجحه معناها ما يغركش
6: لا ما يغركش صحيح هكا طبيعتي هو طبيع كما نقولوها اما الخدمه سي
5: حاجه اخرى اذا شنو الكاليتي يلزم يتحلى بها الانتربرونيا
6: يلزم يتحلى بالصبر يلزم يحب الحاجة اللي يخدم فيها وحاجة أخرى ما يسلمش في حلمته احنا فما برشا صعوبات تعترضنا
5: فوالا
6: برشا صعوبات يلزم يشد صحيح ويواصل ويعرف كيفاش يواصل معناتها وإن شاء الله هنطيحوا معناتها في أيدي أمينة اللي توصلنا معناتها وتثق فينا
5: يعطيك الصحة شكرا لك هبة الشابي بروجي ثيرابيا اوزوفيردي شكرا لك كل ما هو بيو معناتها دي زيكستري دو ويل مهضومة دي ويل ثيرابوتيك اباس دي زيكستري سبيسيفيك البلانت ميديسينال شكرا لك شرف في فرصة أخرى كل ما فما جديد مرحبا بك على موجة إذاعة الشباب سنة 10:04 باش نواصل مع الإيقاعات ومع الأنغام في صيف معنا

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
0: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
3: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
3: في دولو بحذنا.
2: نصايح استيفال
3: دورة في الفستيفال.
1: الماكلة الهيلثي
3: بوتي وسبور ديتي.
1: صيف معنا.

0: عيني عليك نانسي عجرم على موجات إذاعة الشباب في صباحنا الصيف معنا بلوتو ورحلة تتواصل حتى النصف النهار. ديما معكم وليد ريفي في التكنيك وغفران في الديجيتال عوض في الورغي من أمام الميكروفون. لين باش نمشي مع سيد وحيد اللجن حاني المختص في البستنة في فقرة جنين الدرك.
1: جنين الدارك.
0: مرحبا بك سي وحيد، اهلا وسهلا، صباح النور.
2: صباح الخيرات اختي عوات، صباح الخير مستمعي اذاعه الشباب الكل.
0: شكرا لك، يعطيك الصحه. اليوم اخترت لنا النبته ولا الورد، هكا اسمها الختمي الوردي.
2: اي هكا ما احنا نعرفوا هي تسميه مش

0: الافريقيه الخاتم الوردي، اما راهي معروفه في تونس بالغوز كيميير. علاش غوز كيميير؟ على خاطر اولا الزهره نتاعها بشكل ورده كبيره مفتحه، زهره مفتحه، ثم كيميير خاطر جاي من تخي بالانجليزيه شجره، بالتالي هي تعلى تطلع حتى بسهوله تطلع للزوز متر، ومعناتها يعني لا غوز كيميير كي تلقاها في جنينه اولا تفرز روحها وحدها، لانها اولا تعطي برشا برشا ورد كبير، ثم بوكيات بوكيات تحطهم، معناتها الغوز كيميير كي تطلع الفوق تطلع تجلب الانتباه بالالوان نتاعها، عندها برشا الوان زاهيه حلوه.
1: اي هاو ميم تو قاعده مع الباساج هذيا قاعدين نعديو في تصور للورده هذه، راهم تصور غيال هكا ولا
0: هذوما غيال بتبات الحمريان، وخاصه نحب ناكد على الانواع اللي نختارهمكم، راهم سهلين راهم موجودين من الغرائب. الشخص كان نلقى لك الصوره تاع بارتيرك سيد عواد كونها تطلع حتى في الكياس حتى في المدى تطلع، يعني مش نوريك
1: وشبيبه برشا مزينه
0: شبيبه هي انا يعني من الملبسي ترش وملبسي يعني الخبيزه، يعني احنا هي بنت عم الخبيزه، واحنا نعرف ان الخبيزه موجوده بكثره في تونس، وبالتالي معناتها كانت تلاحظ الخبيزه كالنوره نتاعها الموف هذه في الوان اخرى، والخبيزه ما تعليش انا هذه تعلى بكذاب بكذاب. احنا نستعملوها في البيزاج، نستعملوها اولا كي تلقى عندك مثلا فيراندا والا كلوتور ولا حيط، على الحيط تظهر تخش عليها جدار اخضر منور زاهي بالنوار، ولا هو معناتها اذا كانت تزرعها مره ما عادش تنحاها من دارك بالكل، ما عادش تنحاها. علاش؟ على خاطر هي كي تطلع شفتك النوار هذوكم بعد يتقفلوا بالضبط كيما الورد يوليو زريعه، والزريعه في اخر الصيف خطريه تبارك الله تقعد 4 أو 5 شهور منوره، تقعد فتره كبيره نتاع ازهار، يعني خليني نقول لك من شهر جوان حتى اكتوبر وهي مظهره. وكي تشيح في الاخر اكن الزريعه تهبط في القاع وتعاود تطلع من جديد. بالتالي نعاود نقول احنا نختاروا ازهار اولا تتاقلم مع المناخ التونسي، المناخ المتوسط المتذبذب شويه واللي ناقص ماء وفي برشا سخانه، ثم نبته سيغتو لا غوز كيميير عندها خاصيه كونها ما تتقطعش من دارنا، وعندها برشا الوان ابريد، صار شو معناتها ابريد؟ معناتها اذا كان شفتها غوز عام جاي طلع لك احمر وطلع لك مصفر،
1: تبدل اللون نتاعها،
0: تبدل اللون. يعني اكل الحبيبات اللي طيحهم في الارض ما همش معناتها بالضروره يطلعوا احمر والا وردي، ينجموا يطلعوا الوان الكل، وهذاك يزيدها بهجه ورونق لك الحديقه نتاعك. وانا عندي برشا امثله كونه الحديقه اللي فيها لاغوز كيميير تجلب الانتباه، انت تدخل للحديقه لان هي عاليه وفي شكل معناتها الروز المحلول هذاك المفتح وعندها قلبها، يعني خليني نقول لك تشوف الغوز القلب نتاعها يكون اصفر، كي تشوف هي حمراء القلب نتاعها يكون ابيض الى غير ذلك.
1: الو
0: انا معك
1: اي نسال كيفاش نعتنيو بها توا؟
0: انا السؤال هذا راني نعاود نقول لكم، راهو نختار لكم في نباتات سهله في العنايه. اولا ناكد ونعاود راهي تمشي مع نوعيه التربه نتاعنا، عاده التربه نتاعنا
1: تتاقلم، معناها هي بطبيعتها
0: تتاقلم اون بلوس دو سا تتلها من كي تقاتلها صغيره هي في ماي في مع بدايه ما تلا اسقيوها، واذا كان طلعت الفوق سي ما عادش. انت انا ديما نقول اللي يحب بزايد نوار زايد الوان ما ينساها باش يعطيها صل ماء مره في الاسبوع ولا مرتين في الاسبوع، يعطيها
1: وديه حتى في الحراره هذه معناتها.
0: لا ديما نقولوا عاد التقيان ديما مش في الحراره، في الصباح بكري ولا
1: لا معناتها اي في الصباح بكري ولا العشيه ديما نفس الاحتياج نفس الكونتيتي نتاع الماء.
0: كيف راه الروز كيميير انا كيما قلت لك كيما الخبيزه، واذا كان قلت لك كيما الفاسي معناتها متاقلم تأقلم معناتها كبير مع المناخ نتاعنا، فهمت؟ دونك نعاود ناكد كيما مره الاخرى عطيتكم السيلوزيه اللي هي موجوده بكثره واللي هي مش معروفه، هذه معروفه يعرفوها ما يسميوهاش وما يستعملوهاش، موجوده في الاسواق، واذا كان زرعت منها شويه تولي بحول الله عام الجاي عندك وتعطي لجيرانك زاده كيف كيف.
1: ما شاء الله. اي راوها احنا قداش تزين الديار، مع معناتها ضيف رونق للديار. ها قلت انت الاعتناء بها، معناتها كخبير انت بطبيعه الاعتناء بها سهل جدا، ما تطلبش عنايه كبيره، وديما انت تقترح علينا نباتات معناها بسيطه في الاعتناء.
0: واللي الناس انا ديما نقولوا احنا قاعدين فقره نتاعنا كونوا نحبوا الناس في النوار ونحبوهم بطريقه فعليه كونوا ما يتعبوش برشا. انت هذوما النباتات نتاعنا نتاع البحر المتوسط، حتى جاوا من طقوس اخرى متاقلمين مع المناخ نتاعنا، ثم راهم ماهمش غاليين في مقدور الناس الكل.
1: فوالا يعطيك الصحة، شكرا ليك سي وحيد الجنحاني مختص في البستنة، واقترحت علينا اليوم لاغوس خيميير هذيا اللي مزيانة برشا وفيها برشا ألوان. شكرا ليك، احنا باش نواصل مع الإيقاعات ومع الأنغام في صيف، معنا رحلة تتواصل حتى منتصف النهار.

ملكة جمال الكون ثامر حسني والشامي على موجة إذاعة الشباب في صيف معنا. وصلنا العشرة واربعة وخمسين دقيقة. نجد لكم من تحية وين ما كنتوا، أجمل تحيات كل من وريد ريفي في التكنيك، غفران في الديجيتال، عواطف الورغي من أمام الميكروفون. نحب نحيي برشا برشا عربية الجماعي اللي هي تحب تهدي أغاني الحصة، وخاصة أغنية يا بنات يا بنات لبنتها وعادشة لربي فضلها لك، عمرها فقط ستة شهور، ربي فضلها للبيبي اللي تحفونها. ونشكروك عربية الجماعي اللي هي في الاستماع، ورحلة تتواصل حتىش المنتصف النهار. مازالت فقرة بدو بتمام، وفقرة أيضا في ميزون عادي، والكمالة عربية نعم اللي حبيت عليه. ننسي عجرم يا بنات يا بنات تهديها لبنتها وعد.

حسام حبيب على موجة إذاعة الشباب فرق كتير وصلنا ل 11 ودقيقة ورحلة تتواصل في صيف معانا حتىش منتصف النهار نمشي نمشيو إلى فقرة بدو بتوام باش تكون مع السيدة ابتهال حاج مبارك اللي هي الدكتورة باحثة في العلوم البيولوجية أخصائية في مستحضرات التجميل الطبيعي ومستخلصات النباتات الطبية والعطرية. المكالمة الهاتفية يقول لي وليد انقطعت بين عودوا الاتصال بها ناخذوا نغم ثم نواصل.

0: في الفترة هذه معنا سيدة ابتهال حاج مبارك، هي دكتورة باحثة في العلوم البيولوجية، أخصائية في مستحضرة التجميل الطبيعية ومستخلصات النباتات الطبية والعطرية. صباح النور مدام ابتهال، أهلا وسهلا بك.
1: صباحكم ورد وفل وياسمين مدام عواطف، ليك والمستمعين إذاعة الشباب.
0: شكرا ليك. هو نصايح اللي تقدمهم لنا في الفقرة هذه يهموا راهو العرايس ويهموا الناس الكل بصفة عامة حتى في سير الأيام، وخاصة العروسة ولا الناس اللي عندها فرح ولا عندها مناسبة. اليوم اخترت لنا مدام ابتهال أهمية تنظيف البشرة قبل النوم، أنواع مزيلات المكياج والبديل الطبيعي للمواد الكيميائية. طبعا
1: ولا دونك احنا عبينا نقعدوا في التيم نتاع الصيف نتاع الفروحات. الطبيعه فينالمون فات المستحضرات التجميل نستعملوها توا ولات برشا بيسكو عندنا مناسبات وكل شيء، وحتى اون فات لي برودوي نحطوهم توا في الصيف ك لي ديكران اللي هما تلقاهم ساعات واتر بروف، والا لو فات اون فات نعاودوا نحطوا ليكران تاعنا بليزيور فوا في النهار، هذاك مش عامل لنا طبقه اللي هي لازمها تتنظف في الليل. وجينيرالمون ما دي بوان اللي معناها نعملوهم بالغلط، ورغم اللي تلقانا مثلا نشريو برشا فلو معناها
0: نصرفو برشا
1: كريمات ولا وسيرومات غاليين ونزيدو مكياج سيني وكل شيء، من بعد تقول لك الوجه نتاعي تاعن الوجه نتاعي تاعب وبشرتي مش قاعده معناها اليفولو كيما نحب ولا لونتروتيان تاعها معناها سي با كوم معناها انا نحب. وهذا يرجع الغلط بسيط نجم نكونوا احنا نعملوه ما غير ما نفيقوا يوميا، معناها اللي احنا ما نغسلوش الوجه نتاعنا بباهي. دونك اليوم معناها حبيت ندخل باش نشوفوا اون فيت نعطيكم لي زاستوس والاسرار العلميه البسيطه بخطوات صحيه لتنظيف امن من غير اضرار للبشره نتاعنا. اول حاجه لازم نحكي فيها هي الاغلاط اللي تتكرر كل يوم واللي يستعملوها اغلبيه الناس، معناها كسوا عرايس والا الناس عاديين، اللي هو نغسلو بصابون او غسول يكون البيعش متاعه ننكنترولي. معناها احنا نحب نوضح حاجه، اللي الجلد نتاعنا راهو ربي خلقها حميضيه شويه، يعني البيعش متاعها 5.5 باش تحمي روحها. دونك كي نغسلوها مثلا بصابون عادي يكون البيهاش نتاعو فيه معناها سودة، اللي يكون البيهاش نتاعو عالي يعني يفوت السبعة مثلا، دونك يبدا في الثمانية هكاك. بالطريقة هذه كأن عملنا عملية تقشير ومعناها انا اتاكي الخط الدفاعي نتاع البشره نتاعنا. دونك اذا البشره نتاعنا شيحه والاتوندونس باش تكون شيحه دونك تزيد تولي شيحه اكثر، واذا البشره نتاعنا ميكس غاز راهي مش تولي تفرز لنا في برشا زيوت، على خاطر البشره هي بطبيعتها اون فوا اغريسي راهي تزيد تنتج الزيوت باش تحمي روحها. دونك
0: هكا تولي يطلع لنا مدام ابتهال ذكر روحك وين وقفت انت توا، فقط خاطر انا نحب نحل بارونتيز باش نسهل سؤال يسالوه جاني حتى على صفحة إذاعة الشباب على الفيسبوك، كي قلت أنت تقشير وتولي البشرة أغريسي وكل شيء، هل أنه هوني باش نسأل حاجة أخرى مش في السوجي اللي أنت اقترحته، ليدغا فاسيال دونك تراو أنه منصوح به ولا نتجنبوه ولا مش برشا، خاطر وكأنه فما شكون يقول لك ليدغا فاسيال معناها هي كأنها شوية تكون عنيفة على الجلدة، بتترك الكوش اللي تحمي الجلدة تتقشر ليه؟
1: En fait, il faut faire la différence entre le peeling ou le تقشير الخلايا الميتة وبانك انت تعمل يوميا اون اغريسيون للبو. اول حاجه اللي دغا فاسيال لازمها تكون عند مختصين معناها عندهم لي زاباراي كونفينابل اي سورتو لي برودوي كونفينابل، اللي هما مش تعمل لك نيمبورت كال برودوي بالطبيعه، لازم يكون البرودوي هذاك يراعي طبيعه البشره وما يخليهاش يفا با لاغريسي فينالمون، هو مش يعمل تقشير للخلايا الميته ويخلي بالعكس يحل المسام وينظفها. داكوغ باغ كونتخ اذا انت تستعمل ان صافون البيهاش نتاعو يعني يكون بديك راك مش تهلكها، معناها انت خاطر هذاك تعرض يومي، التكرار هذاك مش يولد لك معناها اون اغريسيون برولونجي. داكوغ دونك هذاك علاش معناها هو باهي لي دوغ فاسيال فينالمون كيما قلت لك كيبدا مؤطر، لكن بطبيعتك مش تستعملو كل يوم، فهمت؟ دونك اوكازيونيل
0: يتعمل مرة بعد قداش مش مشكلة
1: ولا دونك مش تنظف به البشرة نتاعك، لكن احنا نحكيو على العادات اليومية اللي تكون البشرة نتاعنا تتعرض لها d'une agression journalière. Donc هذاك ماشي يهلكها finalement, ماشي يهلك البيهاج نتاعها وماشي يسبب لنا مشاكل. D'accord. Donc, nous en fait, à part le pH de la sabouna ou le rasoul, on a en fait le rasoulet qui est de l'intérieur sanctuaire. Il est de l'intérieur de Barcha, où il y a une poche à cache poche. Il a mal le Québec, ou le prime terre, bien sûr, il a mal أعرف راهو معبي بالعطور الاصطناعية والمواد الحافظة الكيميائية اللي مشان أول حاجة حساسين وأخطر فيها ذاك الكل اللي فيهم نفتالات. هذو مواد معناها نستعملوهم في المواد العطور الاصطناعية باش تشد الريحة, معناها pour concentrer que l'odeur باش تجيك ديما l'odeur فاوحة. أما علميا يتسموا مواد مخلة بالغدد الصماية, ce sont des perturbateurs endocriniens, يعني يخترق الجلدة ويمشي حتى للدم ومعناه يعمل خربطة في الهرمونات نتاعنا. دونك لي برودوي ترو بارفيومي ترو موسون ا ايفيتي بيان سور ا بار اللي تلقاهم معناها دوريجين ناتورال وتلقاهم في مخابر بيان سور تلقاهم بيان كونترولي وكل, دونك هذوك راهم يعرفوا شنو يختاروا. نزيد على هذاك فما ناس تقول لك باهي فينالمون مش نعمل نرجع لان اوتر تيب نتاع كيما ليدروفاسيال, فما شكون يعمل لو بيلينغ كو سوا ميكانيك بالطفل بال يعني يقول لك نعمل غسول هكا لي بتيت ولا موليكول ان فيت اللي
0: الو
1: اي مدام
0: ما فماش ريزو باهي مدام ابتهاء
1: تسمع فيها توا خير؟
0: توا احسن اي
1: باهي. قلت لك فما ان فيت مواد اللي معناها تعمل هذا كيف كيف تقشير اغريسيون للبشره. دونك هذاك سورتو يفو ايفيتي الزون اللي تحت العين خاطر هذاك مش يسبب لنا الهالات السوداء وسورتو اسرع طريقه باش تظهر عندنا تجاعيد تحت العين. واخطر حاجه في هذا الكل ان احنا نرقدوا بالمكياج نتاعنا ننساو ولا ساعات ما تعب واحد يروح معناها يرقد حتى في القايله معناها بعد ما ندخلوا للدار. دونك اول حاجه نعملوها راهو نحيو نظفوا الوجه نتاعنا صحيح من لي زيكرون والا المكياج خاطر هذاك يتسمى جريمه في حق البشره لانه يسكر المسام اول حاجه والجلده تقعد تتعرق تحته والنتيجه
0: يبدا
1: فوالا البشره نتاعنا ما تتنفسش تولي الوجه نتاعنا باهت وسورتو تظهر لنا فيه الحبوب. شنو هو ان فيت مع معناها لي بيريود توا ولات عندنا برشا قصا ما وبرشا معناها فينالمون دي تروبل نتاع الماء وساعات نمشيو اون في ان ديبلاسمون وما نهزش معايا لي دي ماكيون تاعي ولا سوان كومبلي. دونك نجمو نهزو معانا فينالمون لوميسيلار. لوميسيلار جينيرالمون تبدا خفيفة في نفس الوقت فيها لا تكنيك اللي هو فينالمون المكياج بما انه مادة دهنية. دونك حسب القواعد العلميه الدهن ما ينحي كان دهن. دونك احسن حاجه نختاروا اكل الاوميسيلار بيفازيك تلقى فيها الزيت وتلقى فيها الماء. دونك دونك نبلوا القطنه هذيك ونمسحوا بها ومن بعد نجموا نستعملوا كتونر بديل للكيميائي, نجموا نستعملوا مياه الورود. دونك نجموا نستعملوا ماء الورد بالنسبه للبشره الجافه, البشرة المختلطة نجمو نستعملو الخزامة والبشرة الحساسة نجمو نختارو لها ماء الكامومي. وإذا عنا الحبوب وإلا اللي تشبغين دونك نجمو نستعملو ماء اللوبان. دونك إذا ما عليك
0: ماء اللوبان كيفاش معناه هو يتباع ولا
1: ماء تقصير يتباع
0: يتباع مش معناها ماء اللوبان تقصير اي مش معناها نفخ اللوبان
1: لا لا مش هذيك مش هذيك ان فيت ماء تقصير هو فينالمون خاطر يهز لي موليكول اللي فيهم المضادات للبكتيريا اللي تسبب لي زاكني وفي نفس الوقت عنده ان بوفوار اكليرسيسون دونك يفتح البشره ويعمل لها كلي في ليفتينغ. دونك انت ماده طبيعيه دونك عملت بديل للكيميائي. نجمو زاده نستعملو بديل صحي وطبيعي اللي هما الزيوت الطبيعيه المعصوره بالبارد. دونك هما زيوت نباتيه باكر معصوره على البارد كيما زيت اللوز الحلو والا زيت المشمش. هذوما زيوت خفيفه دونك تحط قطرات منها في يدك وتعمل بها كل مساج خفيف ومن بعد نمسحو بالقطنه ونعاودو نرشو برشا ماء ليديدرولا المياه الازهار المقطره. دونك مش تنحي انت اكل قاعدلك من المكياج وفي نفس الوقت مش ترطب البشره نتاعك وترجع لها البيهاش الطبيعي نتاعها. داكوردو قولي مثلا كيفاش مثلا لقيتش هذوما الكل ونحب نصنع مثلا لوميسيلير نتاعي في الدار. دونك ناخذ 90 مليلتر من ماء الازهار المقطر، زيدوا مغارفه ما يعادل 5 مليلتر من الزيت النباتي هذاك، ونزيدوه مثلا 5 مليلتر من شامبو الاطفال اللي هو يكون خالي من السلفات. دونك مغرفه مغرفه ونزيدوها ل 90 مليلتر نتاع المياه، نخلطوهم بالباهي ونمسحوا بهم بيان سور الوجه نتاعنا هكاك، نحيوا المكياج، نحيوا اون فيت لي زامبيورتي اللي كانت على الوجه نتاعنا، ونكملوا بيان سور ديما نفشفوا الوجه نتاعنا باللي زيد غولا. راهو اللي زيد غولا الحقيقه من اللبسات السحريه اللي نحبها برشا وتنفع برشا برشا، سورتو كي يبداو باردين. دونك توا مع الصيف وكل شيء دو بريفيرونس يفو لي ميتر في الفريجيدير، منك انت تفشك لك الوجه نتاعك وتعطيها ترتفو تنقص له من السخانه، وسورتو اون فيت تنظفو كو سوا معناها بعد ما تنحي المكياج، والا حتى كي نغسلته زاده بمواد اللي هي اكيليبري بيان سور راهو ما فماش ما خير منه. ديما نرجعو فينالمون بور ريزومي اون فيت il faut avoir un démaquillant, un très bon démaquillant. La plupart des femmes ont des démaquillants au naturel, donc تلقاهم نتاعهم مدروسة. في نفس الوقت تنحي لك المكياج بلطف حتى تلقاه لطيف على العينين وما يعملكش الاريتاسيون في الدوره نتاعهم، في نفس الوقت يغذيها ويعطيها كلي سي روبولبي. سينو اذا ما كانش ديماكيون نجمو نستعملو لي زوميسيلار كيما قلنا، نجمو راهو زاد نستعملو لي سافون سور غرا باغ اكزومبل، معناها اذا ناخذ الصابونه سور غرا وتلقى البي اتش نتاعها معدل ومعناها عندي ثقه في المخبر اللي خذيته منه، راهو زاد ما عندكش حتى اشكال في استعمال الصابونات او الغسولات اللي بيان سور تبدا البي اتش نتاعها معدل ويحترم البي اتش نتاع البشره نتاعنا.
0: ولا يعطيك الصحة، نصائح ثمينة جدا مدام ابتهال الحاج مبارك، دكتورة باحثة في العلوم البيولوجية، أخصائية في مستحضرة التجميل الطبيعية ومستخلصة النباتات الطبية والعطرية. اليوم الموضوع كان أهمية تنظيف البشرة قبل النوم، زادة أنواع مزيلات المكياج والبديل الطبيعي للمواد الكيميائية اللي أنت اقترحتهم علينا. شكرا ليك، إن شاء الله في مصافحة إذاعية أخرى.
1: دمتم في صحة وجمال.
0: شكرا ليك زيدا، ان شاء الله نهارك زين. الى اللقاء، احنا باش نواصل مع لقاءات ومع الانغام ديما انتم في الاستماع لسيف معنا حتىش نصف النهار. عوض في الورغي من امام الميكروفون، وليد ريفي في الديجيتال، وغفران في وليد ريفي في التكنيك، وغفران في الديجيتال. نواصل مع لقاءات ومع الانغام. ابو عيشي قلبي.

0: 1.
1: صيف معنا
2: صيف معنا
3: صيف معنا
4: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
1: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
2: جوكم
3: تصييفكم وتبحيركم
2: بيدون لو بحبنا
4: نصايح فيستيفال
2: دورة في الفيستيفال
5: الماكلة الهيلثي
2: بوتي وسبور ديتي
3: صيف معنا
6: مستر
7: هاي تك
6: مستر هاي تك
7: آخر أخبار التكنولوجيا والإنترنت
6: مستر هاي تك مع نهار البطيني
7: مستر هاي تك.
8: أهلا وسهلا مرحبا بكل مستمعي إذاعة شباب الموعد يتجدد مع مستر هاي تك من توا حتى الماضي ساعة ونص آخر أخبار التكنولوجيا والإنترنت اللي باش نبداوها من بعد شوية بالحديث على التكنولوجيات المتوفرة في كأس العالم لكرة القدم وتحديدا باش نحكيو برشا على الكرة الخاصة بكأس العالم وهل الكم الهائل متاع التكنولوجيا اللي ولات الشعرة فيه تنجم تطيح في التسلل أو تمنع من التسلل وبرشا حاجات أخرى. بارح صارت حكاية في ماتش البرتغال قالوا كرواتيا بالطبيعة وعلى الحكاية ذي باش نحكيه على المستشعر اللي موجود في الكرة والمستشعرات الكثيرة والتكنولوجيات الأخرى الكل اللي موجودة في كأس العالم لكرة القدم. هذا إلى الجانب أخبار الذكاء الاصطناعي من خلال جديد كلود بعد عودة الفابل 5 ثم جديد وثم رجع صدى من عند المستخدمين باش نحكيوا عليه وفما جديد ومهم في ما يخص الواتساب ايضا باش نحكيوا عليه. وليد الريفي معكم في تامين الاخراج التقني للحصه وعربي بطيني من امام ميكروفون اذاعه الشباب استوديو صالح شغام نجيب الخطاب. اهلا وسهلا بكم.

اهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد الناس الكل في مستر هاي تيك. كما قلنا الحديث فيه برشا تكنولوجيا وبرشا كوره. منتخب كامل خسر فرصه العوده في المباراه بسبب شعره، وهو بطبيعه منتخب كرواتيا وقت اللي واجه منتخب البرتغال في الكأس العالم. في الدقيقة 103 سجل المنتخب الكرواتي هدف كان باش يمنحوا فرصة ثمينة لمواصلة المباراة، لكن الحكم ألغى الهدف هذا بعد مراجعة طويلة لتقنية الفيديو. المفاجأة أن الإعادات التلفزيونية ما أظهرت حتى لمسة واضحة للكرة، قدمت عودة الكرة ما ظهرتش، وأغلب المشجعين والمعلقين كانوا يعتقدوا أن القرار غريب، لكن الحقيقة كانت مختفية داخل الكرة، كرة الكوب دي موند هذيك. الكرة الرسمية للمونديال مزودة بشريحة إلكترونية متطورة ترسل بياناتها 500 مرة في الثانية. البيانات ترسلهم 500 مرة في الثانية وتستطيع تحديد اللحظة الدقيقة اللي يلمس فيها اللاعب أي لاعب الكرة حتى لو كانت اللمسة خفيفة جدا، ومش ممكن تحديد اللحظة الدقيقة اللي يلمس فيها أي لاعب الكرة بالوسائل المجردة والتقليدية والعادية اللا تكنولوجية. وحتى إذا كانت الكاميرا اللمسة خفيفة جدا، حتى الكاميرا أحيانا ما تلتقطهاش، فإنه المستشعرات اللي موجودة في الكرة كشفت وتكشف اي مهاجم كما المهاجم الكرواتي ماتانوفيتش اللي لمس الكره براسه لمسه صغيره على الاخر دوبلاش، وتكاد تكون بطرف شعره من شعراته. هذا الشيء اللي خلى الزميل نتاعو في الهجوم وقتها في وضعيه تسلل في اللحظه هذه نفسها ليتم الغاء الهدف. الاغرب من هذا انه اللاعب نفسه ماتانوفيتش اعترف بعد نهايه المباراه بانه شعر فعلا بملامسه خفيفه جدا للكره لشعره، رغم انه ما كانش متاكد منها اثناء اللعب. هذا الاعتراف جاء باش ياكد صحه البيانات اللي سجلها المستشعر الالكتروني. هنا باش نحل القوس، معناتها ما نتصورش في بطوله نعرفها في شمال افريقيا، ما نتصورش كان فما لاعب باش يعترف بحاجه كيما هكايه، معناتها تصير له هي تبدا واضحه ويحلف يقول والله لا صار. على كل حال لم تعتمد الفيفا على بيانات الكره وحدها، لكن دمجتها مع نظام التسلل نصف الالي اللي يستخدم 12 كاميرا ويتبع 29 نقطة في جسم كل لاعب ليحدد بدقة متناهية مكان اللاعبين في اللحظة نفسها اللي سجلتها الكرة الذكية. حتى ذي يتأكد أن الكرة كرة القدم دخلت بطبيعة عصر جديد، ما عادش فيه القرارات تعتمد فقط على عين الحكم أو حتى على الكاميرات، بل على بيانات رقمية فائقة الدقة يمكنها أن تكتشف لمسة لا يراها أحد، لكنها قد تحسم مصير مباراة كاملة. خلينا نرجع شوية ونحن للتقنيات المستخدمة والمستعملة والتكنولوجيا والدخول لعالم كرة القدم. قبل ما نوصلوا نرجع مرة أخرى نحكيه على الكرة. بطبيعة الفار تقنية الفيديو أسيستنت ريفري اللي هي مستخدمة منذ سنوات أصبحت حاليا تبع الأهداف المشكوك فيها، تسلل ضربات الجزاء، الأخطاء المؤثرة. جات التقنية هذه باش تسهل وتصعب يا أخي، ولات هي في حد ذاتها في بعض البطولات. تقنية خط المرمى الجول لاين تكنولوجي اللي تحدد خلال أجزاء من الثانية هل أن الكرة دخلت للمرمى بالكامل أم لا عبر كاميرات وأجهزة استشعار حقيقية. الكاميرا هذية أو التقنية هذية اللي خرجت معناتها منتخبات كبرى من منافسات كأس العالم، نذكرها ماتش اليابان وألمانيا في نسخة سابقة من كأس العالم.

الكرة الذكية المزودة بحساسات الكونكتد ماتش بول تكنولوجي، كرة تحتوي على حساس داخلي يرسل بيانات من 50 إلى 500 مرة في الثانية لتحديد لحظة لمس الكرة وسرعة الحركة ومسار التمرير أو التسديد. كذلك تكنولوجيا الجي بي اس والآي اللي هي تقنية تتبع اللاعبين، قياس المسافات المقطوعة، سرعة كل لاعب، الجهد البدني وتحليل الأداء التكتيكي، وذي بتبيع تكنولوجيا لتحليل الأداء متاع اللعب. تقنيات البث والتحليل الذكي، كاميرات متعددة الزوايا، إعادة لقطات ثلاثية الأبعاد، تحليل لحظي بالذكاء الاصطناعي. هذوما تقنيات كلهم موجودين قبل كأس العالم، اللي تزاد مع كأس العالم 2026 تطوير التسلل شبه الآلي إلى نسخة متقدمة جدا، اتخاذ القرار أسرع، تقليل الاعتماد على الحكم في الحالات الواضحة، ودمج بيانات الكرة وحركة اللاعبين والذكاء الاصطناعي. ثم كرة ذكية أكثر تطور، الكرة في حد ذاتها فيفا وورلد كاب كونكتد بول بالمزودة بحساس دقيق جدا في داخلها، يحدد لحظة اللمس بدقة كبيرة، يساعد في قرارة التسلل وفي الأخطاء. كذلك الذكاء الاصطناعي في التحليل الفني، باقي نحكي على الحاجات اللي زادت في الكوب دي موند هذه، فوتبول ارتيفيشال انتليجنس اناليتكس تم استخدامها في تحليل أداء الفرق، في توقع السيناريوهات التكتيكية ومساعدة المدربين قبل وبعد المباراة. ثم الرؤية الحكم ريفريفيو اللي هي تقنية جديدة تعطي كاميرا من منظور الحكم نفسه كيفاش الحكم يشوف الكرة، وهكا شفناها ساعات على في الماتشوات، وبث مباشر يساعد الجماهير على فهم القرارات الحكم. 3D Players and Tracking أو إنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد للاعبين، تتبع لحظي لكل حركة داخل الملعب وتحسين دقة التحكيم خصوصا في التسلل والاحتكاكات. سن تحسينات في البث العالمي، صورة أكثر استقرار قرارا من خلال الذكاء الاصطناعي AI Stabilization، إعادة لقطات فورية من زوايا متعددة، تحليل مباشر أثناء المباراة للمشاهدين. كرة القدم في 2026 أصبحت تعتمد على مزيج من الذكاء الاصطناعي، الحساسات داخل الكرة، الكاميرات المتقدمة والتحليل الفوري. الهدف الأساسي هو تقليل الأخطاء التحكيمية وزيادة العدالة والدقة في اللعب، لكن المنتوج اللي يوصل له، هنا تعليق شخصي يخصني أنا فقط، نعرفش كالناس خورين يشاطروني رأي، أنا ريتو زاد من وسائل التذمر ومن أيضا التشكيك. وأنا شخصيا فما بعض المنتخبات اللي ريتها ظلمت رغم هذا الكل، حسب رأيي أنا فما ضربة جزاء ما تصفرتش، فما حاجات جعلها الفار وكل دونك، حتى بالتقنيات والتكنولوجيا هذه اللي الهدف نتاعها زيادة العدالة، إلا أنه نلاحظوا أنه التلاعب بها قاعد يصير، أو ربما نحن نعيش نظرية مؤامرة ونتوقع أنه التلاعب بها ممكن يصير. هذا الرأي. الخبر أنا حكيته كما هو مجرد، والتقنيات والتكنولوجيا حكيت عليها بتجرد، من بعد أعطينا رأينا، ومن عرش إذا كنتم تشاتروني هذا الرأي أو ما تشاترونيش، أنه رغم التقنيات هذه الكل إلا أنه حالات الظلم التحكيمية ما زالت متوفرة. يلا نكمل مع الموسيقى، نرجع بعد نحكيه على كلود وعلى الواتساب.

0: تيك.
1: اهلا وسهلا بكم من جديد في مستر هاي تيك. باش نكمل لقائنا وحديثنا توا على جديد الواتساب، حاجه جديده في الواتساب هي باش تكون مفيده، بما ان برشا من الناس نستعملوا في الواتساب، برشا عدد كبير من مستخدمي الانترنت ومن مستخدمي تكنولوجيا المراسلات يستعملوا الواتساب، فمهم برشا انه نسمعوا او نعرفوا بالتكنولوجيا دي هي او الوظيفه الجديده بلوتو، مش تكنولوجيا، اللي هي حجز مسبق لاسم كيما نوم دو دومين، ما هو سي ان بسودو باش تاخذوا على الواتساب. الواتساب ولا باش يولي يعطي امكانيه انه ما تشاركش رقم الهاتف نتاعك، يعني توا في الوقت الحالي اي عد باش نتصلوا بيه او يتصل بينا على الواتساب باش نشوفوا رقم التليفون نتاعو. في المستقبل هذايا باش تتنحى وباش يولي البسودو فقط هو اللي نراوه، يعني الاسم والبسودو، وهذايا من خلال امكانيه متوفره الان لحجز البسودو هذايا، ومتوفره هي في تونس، جربتها معناتها وموجوده، باش تولي رسميا الميزه الجديده هذه بحجز اسم المستخدم متوفره رسميا. وفي المستقبل في وسيله التواصل الاساسيه هي البسودو، اما الاسم تاعك او بسودو باش تختاروا انت على الواتساب من خلال الاعدادات لي بارامتر نتاع الحساب. تدخل البارامتر الكونت، ومن بعد في الملف الشخصي نتاعك في الواتساب تلقى الامكانيه هذيا نتاع حجز اليوزر نيم او البسودو، تكتب يقول لك هو هذا موجود او مش موجود، تكتبه تخليه ثم مده، بعد مده باش تولي هذيك هي وسيله الاتصال يعني بالبسودو. شوفوها في تلقاوها في البارامتر نتاع الواتساب، المنصه اللي حاليا تضم اكثر من 3 مليارات مستخدم، هذا علاش الشركه تحب تعطي الفرصه للجميع لاختيار الاسم اللي يناسبهم قبل الاطلاق الكامل. دونك قد ما تدخلوا بكري وتحجزوا الاسم قد ما يكون هذايا في صالحكم. الى حد الان الحجز فقط هو المتاح، الاستخدام تاع اسماء المستخدمين باش بدل الارقام الهواتف في المحادثات باش يتم اطلاقه تدريجيا في الفتره القادمه، لكن ما ثمش تحديد الى حد الان الفتره هذه وقتاش والا كيفاش. باش نحكيو تويكا على الذكاء الاصطناعي بعد غياب 3 أسابيع. نموذج كلود فابل 5 اللي كان تذكروا صار معناتها منعه في الولايات المتحدة الأمريكية، ودخلت الحكومة الأمريكية لمنع هذا النموذج واعتبرته أنه مساس بالأمن القومي، كلود فابل 5 من شركة أنتروبيك رجع للخدمة، لكن عودته ما كانتش كما توقعها المستخدمين، تحولت إلى موجة واسعة من الانتقادات وخيبة الأمل. المشكلة ماهيش في عودة النموذج بل في الطريقة اللي رجع بها، كثير من المستخدمين أكدوا أنه الأداء ماهوش بنفس القوة اللي اشتهر بها من قبل إيقافه، أصبح أكثر تحفظا، يرفض تنفيذ عدد كبير من الطلبات اللي كان يقوم بها وينجزها سابقا من دون مشاكل. المطورين كانوا أكثر الفئات تذمرا لأن النظام الجديد أصبح يعتبر كلمات عادية كما أمن، ثغرة، غير آمن، مؤشرات على طلبات حساسة يرفضها ويرفض الإجابة عليها ويحول المهمة تلقائيا إلى نموذج آخر أقل تطورا من فابل 5، حتى لو كان الهدف مجرد تصحيح خطأ برمجي أو تحليل كود بشكل عادي. المستخدمين على منصات النقاش الخاصة بريديت مشاو إلى حد القول أنه هذا ماهوش نفس كلود فابل 5 اللي عرفناه قبل أسابيع. حسب آرائهم القيود الجديدة خلت النموذج أكثر بطئا، أقل جرأة في تقديم الإجابات. وما توقفتش الانتقادات عند الأداء فقط بل شملت أيضا طريقة الاستخدام. المشتركين ما تمكنوش من استهلاك كامل حصتهم الأسبوعية من فابل 5 من كلود، وخصص له نصف الرصيد فقط، كما أنه يستهلك قدرة حوسبة أكبر من النماذج الأخرى، هذا مما يعني أنه الحصة تنفذ بسرعة. واعتبارا من الأيام القادمة باش يتحول استخدامه إلى نظام يعتمد على رصيد مدفوع حسب الاستهلاك بدل ما يكون مشمول بالكامل ضمن الاشتراك، وهذا ما أثار استياء عدد كبير من المستخدمين. شركة أنتروبيكا اعترفت من جهتها بأن نظام الحماية الجديد يولد الكثير من الإنذارات الخاطئة، أي أنه يمنع طلبات سليمة لا علاقة لها بالاختراق أو بالاستخدامات الضارة، لكنها تؤكد أن الإجراءات هذه مؤقتة، هدفها تحقيق توازن ما بين توفير النموذج القوي ومنع إساءة استخدامه في مجالات الأمن السيبراني. معروف هذايا ومؤكد بعد أنه الحكاية تم اعتبارها مساس بالأمن القومي، فمن الأكيد باش تكون ثم قيود صارمة، وبعد العودة باش تكون ثم مشاكل. هذه حاجة معروفة في التكنولوجيا، باش يكون ثم استياء وإعادة نظر في الحكاية وغيره. بعد شوية باش نختم ب تقارير عن علاقة معناتها ما بين الذكاء الاصطناعي وما بين الاستهلاكات المتعدة للذكاء الاصطناعي والمتزايدة وتأثيرها على البيئة، حاجة حكينا فيها قبل لكن من المفيد أن نعاود نحكيه فيها على حسب آخر التقارير والدراسات.

0: بيتك.
1: سمعوني هذايا اذا محمد حماقي، نوصلوا معاه لاخر الاخبار او اخر اقسام مصر هايتك بالنسبه لليوم. باش نحكيو على الثمن اللي تدفعوا البيئه والكره الارضيه لكل سؤال احنا نطرحوه على الذكاء الاصطناعي، هو ثمن يدفع في مكان آخر، مش نحن اللي ندفعوه مباشرة، حتى اللي شارين بتبيع الليسانس متاع الذكاء الاصطناعي هدايا في أي بوت كان أو أي روبو كان من روبوات الذكاء الاصطناعي. تقارير الاستدامة جديدة صادرة عن عملاقي التكنولوجيا جوجل وأمازون كشفت عن جانب خفي من ثورة الذكاء الاصطناعي، وهو كلفته البيئية المتزايدة. فبحسب الأرقام ارتفعت انبعاثات الكربون عند جوجل بنسبة 25% مقارنة بالعام الماضي. سجلت أمازون أيضا زيادة بلغت 16%، رغم أنه زوج شركات ما يحملوش الذكاء الاصطناعي بشكل مباشر المسؤولية، لكن التوسع الهائل في تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات الجديدة يعد من أبرز الأسباب وراء هذا الارتفاع. السبب بسيط، تشغيل الذكاء الاصطناعي لا يحتاج فقط إلى حواسيب قوية، بل إلى آلاف المعالجات المتطورة اللي تعمل ليل ونهار. بطبيعة هذايا يخلي مراكز البيانات العملاقة تستهلك كميات هائلة من الكهرباء، إضافة إلى كميات كبيرة من المياه لتبريد الخوادم. المفاجأة الأكبر أنه الجزء الأكبر من الانبعاثات ما يجيش من تشغيل مراكز البيانات نفسها، بل مما يعرف بانبعاثات النطاق الثالث، أي الانبعاثات الناتجة عن تصنيع الرقائق الإلكترونية وبناء مراكز البيانات وإنتاج الإسمنت والحديد وشحن المعدات من المصانع إلى مختلف أنحاء العالم. أمازون على سبيل المثال أعلنت أنها أضافت خلال 3 أشهر فقط أكثر من 1.2 جيجاوات من قدرات مراكز البيانات الجديدة، وهو رقم يعكس حجم الاستثمار المطلوب لمواكبة الطلب المتزايد على خدمات الذكاء الاصطناعي. ويرى خبراء المناخ أنه الوصول إلى هدف صفر انبعاثات كربونية أصبح أكثر صعوبة مما كان عليه قبل طفرة الذكاء الاصطناعي. نحبه احنا، وليدي يقول لي حاوصل، حبيت نخرج على نوت بوزيتيف، ما لجنتش. إن شاء الله يلقاو العلماء على كل حال حاجة تحدد من تأثير السلبي على البيئة للذكاء الاصطناعي، لأنه حاجة نافعة للبشرية، ومن جهة أخرى مضرتها كبيرة على مستوى التشغيلة. إن شاء الله يلقاو الحل لها. أجمل تحية كامل الفريق اللي عملكم مستر هايتيك، بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة الشباب، إلى اللقاء.

0: RG Music على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
1: دينا السمح.

0: عدد جديد من ديننا السماح ليوم الجمعة. فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الترابلسي، خلينا نرحبوا بزميلنا محمد عنتول. ظهر لي وليت نخدم مع محمد من العام للعام. مساء الخير محمد عنتول، تحية ليك. زميلتنا ألفة نسيب ترافقنا في الانتاج الرقمي، وصديقتنا إسلام الرمضاني كيف كيف تعضدها، محمد رمزي المنصوري من وراء المصدح. موضوعنا اليوم الآن هنا مقترن بالمعيشنا اليومي، كما في الحقيقة تقريبا جل المواضيع اللي نحاولوا نطرحوها، ولكن هذا قريب قريب برشا الحقيقة. احنا توا في فصل الصيف، العطل، الكونجيات، ونعرفوا انه معناها روحوا عن النفس ساعة بعد ساعة، ان النفوس اذا كلت عميت. نعم. فضيلة الشيخ، ولجسدك اول بدنك عليك حق، يعني الانسان مطالب انه يرفع عن نفسه وانه يرتاح، ولكن خلينا نقول الحقيقة انه فضيلة الشيخ راهو اسبوع كامل، يعني من الاسبوع الماضي واحنا نفكروا في الموضوع. نعم. هذا. نعم. وامطرني فضيلة الشيخ بمجموعة من
1: فيديوهات
0: من الفيديوهات والمقالات اللي بالحق وليدة اللحظة، وتخلينا نطرحوا الموضوع بكل جدية. نطرحوه علاش لا؟ لأنه سلامتنا وأمننا وأمن أبنائنا يعني حاجة ما فيهاش نقاش. هذا يعني يحفظ النفس حتى دينيا، وتو فضيلة الشيخ من بعد تتوسع ربما في المسألة هذه. نعرفوا أنه حفظ النفس من
1: من مقاصد الدين،
0: مقاصد الدين. موضوعنا هو مخاطر التهور وعدم النظر في عواقب الأمور. علاش نطرحوا الموضوع هذا؟ لأنه كما قلنا توسع أصحاب يقرأوا مع بعضهم، نمشي ونعملوا تبحيرة، ولكن احيانا فك التبحيره يولي فما شويه عناد وشويه مجازفه وبلعب، والكل لعب وضحك وما ننتبهوش معناها، ولكن يحصل ما لا تحمد عقباه والعياذ بالله. وان شاء الله لا باش نحكيوا على مفهوم التهور، الفرق بين الشجاعه والاقدام المشروع وبين التهور والتسرع، لانه ما بيناتهم شعره.
1: صح
0: ولا
1: صح.
0: النظر في المآلات في الإسلام، يعني في إسلامنا. وهو فضيلة الشيخ ديما نحيل الفضيلة الشيخ، لأنه هو اللي بش يعطينا العمق، هو اللي بش يعطينا بش يغوص بينا الحقيقة في يعني كنوز ديننا الإسلامي. لأنه لو كان نبحث وتنقى وما سلم في حتى شيء، كما يقول ربي وما فرطنا في كتابي من شيء. أبرز صور التهور في واقع الشباب يعني وقاعدين نشوفوا فيهم احنا يوميا الحقيقة، وتوصلنا رسائل من هذا. الأثار الفردية والمجتمعية للتهور، التهور ما يرجعش على الفرد برك، ينجم معناها يرجع المحيطين به. باش نحكيه على نماذج من القرآن والسنة تبين قيمة التأني، خطورة الاستعجال، وكيف راعى الإسلام مآلات الأفعال. كيفاش نبنيه شخصية متزنة؟ الشخصية هذه اللي لا نحبوها متسرعة ومتهورة، ولا نحبوها زادة مجابدة روحها معناها للأخر، معناها كما قولوا احنا كيفاش نقولوا، لا مبالي. لا ما نحبوش اللامبالاة، ولكن أيضا ما نحبوش الاندفاع اللي يفوت حدوده. التفكير في النتائج قبل اتخاذ القرارات، ورسائل عملية موجهة إلى الشباب تساعدهم على تجنب التهور واتخاذ قرارات رشيدة في حياتهم اليومية.
1: نعم.
0: وفضيلة الشيخ، هذا نتاج شنو؟ هذا نتاج مجموعة من الأحداث اللي وقعت في الأسابيع القليلة هذه. أولهم مجموعة متاع أولاد مشاو للهوارية يحوسوا، ولكن مع الأسف واحد عمره 17 سنة زلق من فوق الجبل. تو شوفوا شنو اللي صار. وفاة ملاكم شاب إثر سقوطه من مرتفع صخري، يعمل ربما في الروندوني ولا في الإسكالاد ولا ما نعرفوش، ولكنه في نهاية الأمر سقوط. تلميذ البكالوريا اللي عدى دورة المراقبة وكان يستنى في النتيجة متاعه، كما ألاف التلاميذ، توشوفوا شنو اللي صار، كيف هذا في البحر. هذا الكل علاش قلت يعني احنا راوديننا مرتبط بمعيشنا اليومي، وراوديننا يبحث على سعادتنا في الدنيا كما سعادتنا في الآخرة، هكا ولا فضيلة الشيخ؟ لك الكلمة. أنا ظهر لي طولت شوية في هالمقدمة ولكن نرى أنه تستحق. فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي.
2: نعم، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
0: أمين.
2: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وأن يحفظ أبناءنا وأن يحفظ شبابنا وأن يجيرنا من كل سوء. إنه ولي ذلك مولاه. فاللهم احفظنا من بين أيدينا.
0: أمين.
2: واحفظنا من خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا.
0: أمين.
2: ونعوذ بك من أن نغتال من تحتنا. فاللهم أمين يا رب العالمين. في الحقيقة يعني حديثنا اليوم والمواضيع التي ذكرت والمحاور أخي محمد رمزي هي طبعا تكون متداخلة تباعا لحصتنا اليوم، باعتبار أننا سنكون في مد وجزر وبين مد وجزر وأخذ ورد من خلال هذه المعطيات وهذه المحاور في الحقيقة التي فيها من البعد التأصيلي وفيها من البعد التفسيري لما يتعلق بهذه الظاهرة، خاصة مسألة التهور والاندفاع. وهذا لا علاقة له بالشجاعة، باعتبار أن التهور هو عدم أخذ بعين الاعتبار العواقب المتعلقة بالأفعال. فكل من لا يأخذ بعين الاعتبار العواقب التي يمكن أن تنجر عن فعل من الأفعال مهما كان بسيطا فهذا متهور. أما الشجاع فهو الذي يقدم على فعل الخير مع الأخذ ذي بأسباب الاحتياط.
0: بالضبط.
2: فهو لا يخاف، هو يقدم ويأخذ بأسباب
0: الاحتياط.
2: يعني وما عندش علاقة هذه بالتهور، لأنه التهور هو ينم عن ضعف عقلي، هو عن ضعف في العقل وفي النفس. لأنه لو كان هذا الشخص يتسم باتزان نفسي وعقلي وسلوكي ومقاصدي ما كان له أن يفعل ذلك. وهذا ما يعلمنا ديننا، وهو النظر في مآلات الأفعال، باعتبار أنه من القواعد الفقهية والمقاصدية الكبرى في ديننا النظر في مآلات الأفعال، معتبر مقصود شرعا.
0: خلينا نسهلوها. نعم. وين بشي يوصلني العمل هذا؟ وين بشي يقول المآل متاع؟ وين بشي نوصل
2: بيه؟ احنا عنا من أصول يعني التشريع عندنا، وإن كان هذا من المختلف فيه، ولكن عنا على الأقل في مذهبنا المالكي ما يسمى بسد الذرائع.
0: بالضبط.
2: احنا عنا مثل تونسي يقول لك، ويقول لي هو عربي، الباب اللي يجيك منه الريح
0: سد
2: واستريح. يعني هذا يظل لي أكثر أشهر مثال،
0: أشهر الأمثال
2: تقريبا عند كل
0: العرب انتشارا.
2: نعم. ففعلا يعني هذا التهور، ونقول ذلك باعتبار ماذا؟ لما نلحظه من خاصة سياقة بكل تهور. تلقى بعض الشباب، وهذا شفناه خاصة ولددنا به خاصة في البكالوريا نتاع الرياضة باكسبور خاصة، اللي تلقى فما انفلات. والتهور هذا غالبا أخي يحصل وقت اللي إنسان يكون هك فما الفرحة الكبيرة أو يكون في مجموعة. يحصل نوع من التهور. يعني هنا يحصل أكثر مع الشباب، مش معناتها كان الشباب متهور أو الشباب كل متهور،
0: لا حاشا، ولكن مع بعض
2: الشباب عقلاء ما شاء الله. لكن غالبا ما أنه الشاب تلقاه في يعني أنه يعني يصدر منه أكثر عدم النظر في العواقب.
0: صحيح.
2: لأنه شوف المسألة تحتاج إلى حكمة.
0: أو نعطيك أنا ملخص اللي تقول فيه فضيلة الشيخ. البيت الشعري الشهير شيقول الرأي قبل شجاعة الشجعان.
2: وهو كذلك.
0: هو أولا وهي المقام الثاني الرأي.
2: نعم.
0: الرأي شو معناه الرأي؟ الرأي هو التدبر.
2: نعم.
0: التفكير قبل شجاعة الشجعان.
2: نعم.
0: تنجم تكون بطل وشجاع وما إلى ذلك، وما تقراش المآلات تقع في شرور يعني هذا الإخلال.
2: نعم، وهو كذلك يعني، وخاصة لما نلقاه أخويا محمد رمزي، يعني كنشوف أنا مثلا في السنة الفارطة يعني في شهر جوان الماضي لما تم إنقاذ 50 شخص وتسجيل 26 حالة غرق.
0: غرق
2: يعني، والغريب أنه تكون في شواطئ غير محروسة وفيها علامات تحذيرية
0: منعوا تحذير،
2: ويعني الوزارة الصحة والفلاحة وكذا تلقى أنه تهبط للأسف يعني كثير من الشواطئ، تقول لك الشاطئ هذايا ما تعومش فيه.
0: بالضبط. وبربي فضيلة الشيخ باش ما فوتوش اليوم في الإذاعة نسمع في خبر من مؤسسة رسمية.
2: نعم.
0: يحذر من نوعية من الأمواج اللي هي تسحب.
2: أي. الكورينت
0: يعني. عملوه بلاغي، عملوه بلاغ رسمي معناها عن هيئة وطنية تحذر أنه راهو الإنسان ما يفيقش بروحه ويفقد السيطرة على روحه، وعطاه حتى كيفية إذا كان لا قدر الله واحد حصل في الوضعية هذه معناها كيفاش يتصرف، ولكن دليل على انه ثم مخاطر.
2: نعم،
0: شروطنا في بعض منها فما مخاطر، يعني هذه تغيرات مناخيه عالميه معناها. نعم. ما
2: وخاصه انه شطوطنا ما شاء الله يعني اكثر من 1300 يعني كيلومتر عند بالضبط. عندك يعني طول الشريط الساحلي. فطبعا مش ممكن مش انك تحط على كل شريط ساحلي يعني
0: حمايه
2: ولا شيء من هذا، وخاصه التوقيت يعني. وحتى شوف انت احيانا حتى الشواطئ المحروسه ماش تكون محروسه هي 24/24،
0: مش محروسه يعني 24/24.
2: مش تمشي تعوم الخمسه متاع الصباح
0: يقولوا محروسه فضيله الشيخ او فيها العالم
2: يقول
0: كان السباحه ما خطيره، ممنوع السباحه.
2: نعم نعم.
0: هذا شنو معناها محروسه؟ معناها راه ثم فريق يمشي ويعاين ولكن مش يبقى يتفرج فيك.
2: هذا هو. وحتى كيمشي يكون فما نقطه قاره نتاع حمايه مدنيه
0: مكتظه،
2: في نقولوا فما نقطه قاره، لكن مش باش تكون على امتداد اليوم،
0: مش على امتداد، مش 24 ساعه.
2: فهذاك علاش ننتبهوا، وهنا تحسيس من قبل الاولياء للمخاطر بصفه عامه، انه الانسان كما قال عز وجل ولا
0: تؤخذ بايديكم ما تهلك. الشيخ شبابنا يفهموا الاولياء صحيح، ولكن حتى شبابنا كي نخاطبوهم بهدوء راهو ينجموا يفهموا. يا صح. شباب كي باش تتفاهموا انتوما ولاد حومه باش تمشيو تعملوا تبحيره، تقولوا انتوما باش تبدلوا جو ما الى ذلك، اي ما فيها باس، اللي تحسوه متهور ترجعوه، مش تزيدوا تدفعوه، معناها تشجعوه بطل وشكون يسبق وشكون يدخل اكثر وشكون ينجم. لا،
2: هذاك اللي الاشكال. احنا ما نشوف احنا عندنا مقاصد الشريعه حفظ النفس بالضبط. وربي عز وجل يقول ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. فلما الانسان يتعلم هذا المعنى، معنى المحافظه على الجسد بعدم التدخين
0: أمانة.
2: بعدم التبذير، بعدم الافراط في الاكل مثلا، بان لا ياكل وان يشرب ما حرم الله سبحانه وتعالى، ان يحافظ على هذا الجسد مثلا مما حرمه الله سبحانه وتعالى، حتى
0: يعطي حقه في النوم الجسد، مش يصبحوا المثلثة متاع الصباح سهر
2: ريت بيه. يقوم طبعا. بهذه الضوابط التي حثنا الشارع على القيام بها، وأن نبتعد عن كل مظاهر المؤذ التي تؤذي الجسد، فأكيد أن الإنسان يحافظ على هذه الأمانة أكرمه إياها بها المولى سبحانه وتعالى. ولذلك في الحقيقة يعني تجد أنه بعض الشباب اللي تلقاه معناتها كما قلت ما شاء الله تلقاه ما عندوش مشكل، وتلقاه حكيم ورزين، ولكن بمجرد أن يلقى روحه مع مجموعة، يتبدل السلوك نتاعه،
0: يولي التباري.
2: نعم، يولي يا خوافة جربة كذا. فلهنا يبارك فيكم يعني نشوفوا القفز من مرتفعات كبيرة في كثير من الشطوط.
0: وما تعرف شنو يستنى فيك اللوت.
2: نعم، هذا راهو ما عندهش علاقة بالشجاعة، وما عندهش علاقة بالرجولة، وما عندهش علاقة بالنجاح وغيرها.
0: سلوكات محفوفة يعني بالمخاطر 100%.
2: شوف، أول حاجة هذه أمانة. فما قداش من واحد بسبب سلوك متهور، حتى لو كان هو معناتها ما صارتش الوفاة، فإنه تكون عندها عواقب وخيمة على صحته. اثنين، تفكر في بوك وامك، في عائلتك.
0: والله فضيلة شيخ، على ذكر قولك، قداش من واحد نعرفوهم بسبب الدراجات النارية.
2: أي نعم،
0: الدراجات النارية كبيرة الحجم والسرعة وما إلى ذلك.
2: أيوة.
0: صدقني تتألم وقت اللي تكون تعرفوا الشخص، حتى كان ما تعرفوش، ولكن الأكثر ألم وقت اللي تعرفه. تعرف سي الشخص ذاك، تبارك الله عليه، محلى بدنه، وفي مقتبل العمر، وفي عنفوان الشباب، ولحظة يفقد ساقيه، يفقد جزء من جسمه.
2: يا لطيف.
0: يبقى أشهر، هذا كان مش سنوات وهو بالحديد. يعني
2: شوف التهور هنا، نرجع إلى حفظ النفس. وقت اللي تجي شاب مثلا، نجي تحكي معه تقول له خويا ولدي علاش ما تلبسش الخوذة؟ يقول لك لا والله شعري بالجيل.
0: أي.
2: يعني أزر أنت وين؟
0: أي
2: المظهر. يعني يوصل بالنسبة لي هو المظهر نتاعه باش يستحفظ على شعره هو اللي بالجيل، لا وما نلبسش الخوذة لأن تفسد لي شعري. يعني ريت هنا الوعي مهم جدا. هنا كي نشوف حاجة أخرى اللي هي منتشرة، نشوف أنا تروتينات. يا اخي تروتينات هي
0: خطر.
2: يعني اصلا ما تفوتش 25 كيلومتر في الساعه، هي في الاصل تشوف انت تلقاه، وانا شفت شكون اللي في لوتوروت نتاع المرسى مثلا،
0: يعني بدلولها،
2: يعني يجري تلقاه كهرباء في التسعين ويجري معاها ويفوتها
0: معاها. شنو ما يعرفش اللي هي معناها،
2: يعني تروتينات هذيك ماك تعرف انت، تي موتور وكهرباء وحاجه بسيطه. معناتها ربي يحفظنا وكا،
0: امين يا ربي. لا تروتينات،
2: بالك انت تروتينات خطر، تجري بسرعه كيما هكاك.
0: لما يعملوا فيها تغييرات، والحقيقة معناها أنا شاهدت الكثير في الدول الأوروبية وخاصة في فرنسا يعني حملة كبيرة جدا ضد هالتروتينات هذوما، لأنه يعني هزت أرواح ما هي أرواح
2: هنا
0: وتسببت في كوارث كبيرة وكبيرة جدا.
2: شوف خويا ريت النظر في المآلات وفي العواقب هذا اللي ينقصنا، وهنا علاش جبت على الأولياء. أنا كي نشوف طفل عمره 14 سنة و15 سنة وحتى أقل ولا أكثر، خي هو باش يشري من جيبه،
0: باش يشري ما عندوش، عنده زوز ملايين
2: باش يشري زوز ملايين، شكون شراها له؟ كيما ابوه ولا امه.
0: انت الدراجات الناريه الكبيره ما تعرف اسعارها ولا؟
2: صحيت
0: ما تعرف
2: عشرات الالاف
0: دينار، عشرات الالاف دينار وما اكثر،
2: عشرات الالاف من الدينار شكون شراها؟
0: ماهوش باش يشريها التلميذ في في الثانوي عنده الفلوس باش يشري، اذا الوالدين موجودين.
2: هذاك علاش نقولوا انه المسؤوليه نتاع الوالدين كذلك يعني لهنا كبيره جدا. تذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته. يا أب راك راعي وستسأل. إذا كان ستسأل، سيدنا عمر بن الخطاب قال أخاف أن يسألني ربي عن بغلة تعثرت في العراق، لما لم تصلح لها الطريقة يا عمر؟
0: بالضبط.
2: فكيفاش أنت ابنك هذا سبحان الله أو تمهد أو تصلح مع أنت سبحان الله ما مكتبوش
0: في العراق
2: وهو وين؟ يعني هو سبحان الله هو في المدينة،
0: في المدينة معنا من السعودية للعراق
2: يعني شوف، وأنت ابنك
0: آلاف الكيلومترات
2: ومن بعد تقول لا يعني ننتبه يبارك فيكم.
0: يا سيدي خلنا نكونوا احنا ربما ألطف فضيلة الشيخ، يا سيدي ما نحرموش أبنائنا ولكن الرشد رشدوا استعمالهم للاشياء هذه.
2: يعني
0: علاش ما نكونش معاه؟
2: احنا ما قلناش ما تشريش روتينات، تكون روتينات نتاع 25 كيلومتر في ساعة. ثم حاجة أخرى، اسأل نفسك تو بسامح لي بالنسبة للزواج، تو أنت تعرف بنتك مثلا مازالت ماهيش متهيئة للزواج، مازالت ما أنت ما حتى وهي سن قانونية، أنت تعرف بنتك ماهيش مهيئة، ويجي حد يخطبك فيها تعتمد له، تكون هكاك انت حكمت عليها بالفشل، لان هي مش متهيئه،
0: مش متهيئة.
2: لذلك انت تعرف بنتك ماهيش قد المسؤوليه نتاع الزواج، فانت كي تعرف ابنك ماهوش قد المسؤوليه نتاع السياقه تعطيه باش يسوق، لانه في السياقه راك انت ماكش تعس على روحك،
0: المسؤوليه
2: في تعس على روحك وعلى غيرك،
0: وعلى غيرك طبعا.
2: فلازمك انت تعرف ابنك ماهوش منتبه مثلا او انه متسرع او عنده التهور، تقوم تاخذ له حاجه كيما هكا وتقول تفضل برا يمشي ابني.
0: لا وخلينا نمشيوا الابعد من هكا، فدي يا سيدي الطفل متزن والحمد لله وتبارك، تعرف اللي قاعده عمليات السطو لبراكاج اللي قاعده تصير على التروتينات هذوما، راهو يشدوهم ويفكوهم لهم، شوفوه طفل صغير يعسوا عليه يتبعوا السيركوي
2: نتاعو منين
0: البسكليت التروتينات اي باهي برا شنو اللي عملنا وقت اكل فجعه. واذا كان هذا ما تمش الاعتداء عليه بالعنف يا سيدي ما مشيناش احنا للحوادث الطرقات وما الى ذلك،
2: صح يعني على عينيك على
0: على عينيك الرشد واستعمال الاشياء هذه الدراجات الناريه. الحقيقه انا مراش ترشيد الاستعمال الا انك باش تشري له يسميوها هما ماكينه، راهو وهي ماكينه
2: معناها
0: باش دخلوا الى مدرسه لتعلم السياق

0: ريت في كلمة الشريعة العلماء يقولوا هي جلب للمصالح ودرء للمفسدة مفسد. لأنه درء المفسدة في حد ذاته جلب المصلحة،
1: درء المفسدة مسبق على جلب المصلحة،
0: ولأنه درء المفسدة في حد ذاته هو مصلحة وجلب للمصلحة. فالشريعة ليست بنكاية كما يقول الشيخ محمد طاهر بن عاشور، وإنما هي أتت لتحقيق رحمة. مصالح العباد
2: ضبط.
0: لتحقيق مصالح العباد في الآلي، في الآن وفي المآل،
2: في المآل
0: كما بالضبط. يقول يعني العز بن عبد السلام يعني هنا نجي ونشوفوا أنه فعلا دين يعلمنا أحيانا أن الأفعال المباحة هي مباحة، قد لا نقوم بها لأن مآلها سيء.
2: سيء.
0: النبي صلى الله عليه وسلم أو خلينا نقول في القرآن الكريم مثلا يقول ربي ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني أنت كتجي مثلا الواحد يعبد في ما نعرفش أنا في جرذ
2: بقرة
0: أو في بقرة في أو في صنم وتجي لهاك الإله هذاك اللي هو متعه هو وأنت أنت تسب الإله هذاك
1: هو باش يرد الفعل،
0: هو في نية الأمر في يعني الفعل في حد ذاته ما فيش مشكل، يعني أنت ربي ما يحاسبكش على على ذلك، ماهوش حرام أنك
1: تسب، ولكن المآل متاعه
0: هو
1: مش حرام عليه.
0: ما أنت أنت في نية الأمر سبيت حاجة تحت بالحق هي تستحق
1: عليها ربما أن تجازى،
0: ولكن الله سبحانه وتعالى نهانا عن ذلك. لماذا؟ لأن هذا الفعل وإن كان سيؤدي ربما إلى توهين نفسي ذلك الشخص أنك سبيت الإله متاعه، ولكن ما قالها فيسب الله عدوا بغير علم. يعني شفت كيفاش النبي صلى الله عليه وسلم يجي والمنافقين ما خلوه ما عملوا ما خلوه ما قالوا في النبي صلى الله عليه وسلم. يجي سيدنا عمر بن الخطاب لما يشوف المنافقين ايش عملوا وايش قالوا، منهم مره جاء واحد قال له اعدل، قال له ويحك ان لم يعدل محمد فمن ذا الذي يعدل. قام سيدنا عمر قال له اتركني يا رسول الله اضرب عنقه، قال لا حتى لا يقول الناس ان محمدا يقتل اصحابه. يعني هو لهنا يستحق، هو منافق يعني يستحق ذلك العقوبة هذه لأنه قد كفر بالله ورسوله، ولكن وربي أوحى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول أنت أشققت على قلبه؟ لا، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أوحى الله له، يعرفهم بالاسم شكون المنافق وشكون مش منافق، فكان بإمكانه أن يقتلهم، ولكن لا، شنو يقول؟ حتى لا يقول الناس، لأنه ينظر في المآل. بالرغم من أن الفعل هو فعل حسن وجائز ومشروع، لكننا
1: نهى عنه.
0: نعم، لا نقبل ونحجم عن هذا الفعل بالنظر إلى مآلات الأفعال. يعني والأمثلة كثيرة يعني في السيرة النبوية، وهذا باش نرجع إن شاء الله نذكره أكثر ونبين فقه المآلات وفقه سد الذرائع. يعني الكثير من المسائل اليوم يعني ننظر في أصلها فنجد أنها مفضية إلى مهلكة أو قد تؤدي إلى مصلحة موهومة، فهذه مصلحة غير معتبرة
1: مفسدة.
0: لأنه العلماء علماء المقاصد يتحدثون عن المصالح المعتبرة وليس عن المصالح الموهومة. يعني يسألونك عن الخمر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. إذن الحاجة هذه إذا كان فيها مضار وآثام فننظر إلى منافعها، لا ينظر، لا يؤبه بذلك. فنفعها دنيوي لمن يتكسب المال مثلا ويجني منها فلوس، يتاجر فيجني المال، لكن إثمها أكثر من نفعها، فوجب أن ندرأ هذه المفسدة. لذلك فالنظر يكون إلى ما حرم الله مقدم على ما أحله الله سبحانه وتعالى ما فيه من فسد.
2: مازال لقاءنا متواصل على موجات إذاعة شباب في ديننا السماح. نذكر الموضوع مخاطر التهور وعدم النظر في عواقب الأمور، وطبعا مازلنا باش نعمق الحديث في الموضوع هذايا من خلال أمثلة نعيشها يوميا والآن وهنا. باش نستمعوا المقطع موسيقي قصير من المفروض بإمضاء سامي يوسف وبأنامل محمد عنتول، وبعد نرجع لدينا السماح.

0: عودة لدينا الصباح على موجات إذاعة شباب في الجزء الثاني من لقائنا اللي نذكروا أنه موضوعه المخاطر التهور وعدم النظر في عواقب الأمور. الحقيقة فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي يجدد ترحاب به، أهلا بك فضيلة الشيخ. الحقيقة كان قدم معناها تعريف شافي وظافي لموضوعنا للتهور، معنى التهور، الفرق بين التهور والإقدام، وهذا اللي باش نزيدوا ربما نعمقوا فيه القول. ولكن اللي يهمني هو أن باش نحكي ويقول قايل علاش نحكيه في الموضوع هذايا، باش ناخذوا نماذج واقعية من معيشنا اليومي اللي نعيشوا فيه الأيامات هذوما الأسابيع الماضية، وإن شاء الله يحفظ ربي يحفظ شبابنا ويحفظ أسرنا وأبنائنا. لأنه زاد فضيلة الشيخ نحكيه على التهور، طبعا حكينا على الدراجات النارية وعلى التروتينات، ولكن زاد حتى التهور في السيارات.
1: نعم،
0: تهور في السيارات صح. ونعرفوا لي احنا توا خرجنا في نظام الحصة الواحدة وراو معنا لهنا، وخلينا نكون واضحين، راو دائما نتهم شبابنا، مش شبابنا برك متهورين في في في السياقة في وقت الذروة
1: صح.
0: أو الحقيقة معناها أحيانا تشوف سلوك في الطريق معناها إنسان محلاه تقول سبحان الله، معناها شخص كما هذا معناها يأتي هذا الفعل، علاش؟ لأنه كل واحد فينا يعتبر روحه هو أهم من الناس الكل، يلزم هو يوصل قبل لداره ولا هو عنده التزامات أكثر من الناس الكل. لا لا، رو الكلنا باش نوصل، وما باش توصل كان في الوقت اللي كاتب لك هكا ولا فضيلة الشيخ.
1: صح، بارك الله فيك. شكرا لك خويا محمد رمزي. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. فعلا يعني هنا مواقف كثيرة، يعني نحب نتوجه برسائل للشباب أنه نقول لا تجعل الحماس يغلب الحكمة. اسأل نفسك قبل كل قرار ماذا ستكون النتيجة بعد سنة، بعد 5 سنوات، بعد لحظات. لا تنظر إلى المادة وإلى الغنم، الغنم المادي.
0: نتذكر الفوري،
1: نتذكر ذلك الشاب، أنا ما أعتقد اليمني، الذي يعني سقط في بئر بركانية لأجل يعني بضعة مشاهدات أو لست أدري لجني المال. ربما في المرة الأولى نجا، في الثانية، في الثالثة، في المئة نجا، ولكن ما كل مرة تستمر جرة.
0: بالضبط، كما كان لي يعيط على الذيب اللي بفزع الدوار كامل. جاء الذيب، جاء الذيب هبطوله نهار الاول، نهار ثاني هبطوله، نهار تلي جاء الذيب بالحق ما هبطله حد.
1: هذا ما جنته براقش.
0: جنت على أهلها براقش.
1: نعم نعم، وكذلك. ولذلك ليس كل تحدي بطولة، وليس كل مغامرة شجاعة.
0: شجاعة.
1: استشر والديك وأهل الخبرة. يعني لما تقدم على فعل مسألة أزيد منك ليلة، أكبر منك ليلة، أزيد منك حيلة كما يقول.
0: بالضبط، ما خاب من استشار.
1: استشر واستخر.
0: بالضبط،
1: يعني ريت شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقولنا في حديث إن الله يحب التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة.
0: تأني تؤدة
1: في التأني السلامة وفي العجلة الندامة
0: إلا في عمل
1: الآخرة. احنا عنا مثل، شوف محلاه، يقول لك 1000 خطوة
0: ولا تنجز. صحيح،
1: يعني شوف ربي يحب التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة. في عمل الآخرة سارعوا، سارعوا إلى مغفرة. شو معناتها سارعوا؟ يعني أنت عندك أيامات من رمضان متاع اللي تعدى ما صمتهمش، ما تقعدش تستنى رجب وشعبان.
0: لا لا لا لا،
1: ماذا بك من شوال ومن ذي القعدة ومن ذي الحجة؟
0: ممكن صحيت رجع
1: عندك ظهرك وزك تخلى الظهر، ما توخروش المطلافة
0: ومطلافة ونص
1: ربع، إلا مثلا وقت اللي بسبب السخانة قال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد ميسالش. لكن الأولى صلي في أول وقت، ما عندك ما تعمل، ما تصليش الجمعة تخليها توخرها لقبل العصر، امشي صلاها من الأول. سارعوا إلى مغفرة من ربكم، إلا إذا كان طبعا عندك خدمة ولا ذلك عذر ما نحكيوش. فهذه شفت المسارعة في الخيرات، يسارعون في سابقوا، سارعوا، المسابقة في الخيرات
0: محثوث عليها.
1: لكن في أعمال الدنيا
0: واحدة واحدة أرزن
1: الصوف يتباع بالرزانة.
0: بالضبط،
1: واحدة واحدة
0: واحدة واحدة.
1: كن حكيما، كن كيسا، كن فطنا، لا تكن خبا.
0: هو احنا فضيلة الشيخ حتى في الكلام يقول لك دور لسانك سبع مرات
1: صحيح
0: قبل ما تتكلم، لأنه الكلام اللي بيش تخرجه على عجل الله اعلم لسانك
1: سوالك
0: لسانك سوالك الله اعلم شو ما قالته. كلام الانفعال صح. دائما باش يكون نتيجته الخطا
1: وهو كذلك
0: ارز
1: وهو كذلك فعلا فعلا. وهذا النظر في العواقب اخي محمد رمزي مهم جدا، ولذلك تذكر انك ان دقائق من التأني قد تكون سببا في انقاذك لسنوات قابله.
0: بالضبط.
1: ولحظات من السرعه والتسرع
0: تسرع.
1: يعني قد يحصل معها
0: بالضبط
1: ما لا يحمد.
0: بالضبط
1: للاسف.
0: وقسناها فضيله الشيخ، احنا ما انا موف عديت مده كان عندي برنامج اسمه ثنيه زينه، انا موجاتي دعوه شباب
1: ربي ان شاء الله ثنيه زينه الكل ما يسمع فينا
0: الناس الكل معناها نجيبوا فيه مختصين في المرور، جمعيات المروريه وحتى المرصد الوطني للمرور معناها شريك معنا، والى اليوم مازال البرنامج مع زميلتنا حميده زغدودي نحيوه به.
1: نعم تحيه له.
0: قسنا واحد يجري في 90 واحد يجري في 110 حسابيا، اللي يجري في في 130
1: يا ربي 110 و130
0: 110 و130 معناها ال 110 دون لي نورم هكا السرعه محدوده في 110 ما بين
1: رده الفعل نتاعو تكون
0: خلاف رده الفعل. قداش باش تربح في الاخر وقت؟
1: قداش بيربح؟
0: دقائق معدوده ما عندها حتى معنى. شفتك تهور وتراه في اللوتوروت من اليسار لليمين ويجري ويتعدى الكل في الكل
1: دقائق
0: معدودة حصيله في الاخر كي تبدا في اللوتوروت تولي تخلص انت وياه في البياج فرد وقت.
1: شفت كيفاش؟
0: يعني حساب علمي راهو بالدقائق مش لعب.
1: تيقولوا حتى كان باش يربح يا سيدي ربع ساعة،
0: هاي ربع ساعة
1: نقولوا يا سيدي هاي مشينا معاك بالبرشا باش ربح تونس صفاقس مثلا ربح ربع ساعة ولا 20 دقيقة
0: هي
1: شنو؟
0: ومن بعد
1: ذلك شنو؟
0: باش يطلع صاروخ باش يوصل لخاطر الصاروخ يستنى فيه هو باش يعطي إشارة الانطلاق ما عنده حتى معنى.
1: لا تسرع ابي نحن في انتظار
0: نحن في انتظارك اي طبعا
1: شفت كيفاش
0: يا بابا الله يخليك لما تسوق السياره فكر فينا بحراره. عدنان الشواشي ولا والفنانه التونسيه
1: سونيا مبارك
0: سونيا مبارك اي
1: نعم نعم سبحان الله. ولذلك تذكر قول الله سبحانه وتعالى فاعتبروا يا اولي الابصار وسبحان الله
0: يا اولي الالباب ثم
1: في نعم في اولي الالباب نعم يعني الله سبحانه وتعالى يخاطب اولي الالباب واولي الابصار ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون والى غير ذلك.
0: شوف دائما يخاطب العقل ربي.
1: نعم نعم
0: دائما
1: شوف يعني حتى
0: هذايا دعوه لاعمال العقل
1: يا سيدي. شوف اعمال العقل وعدم التهور حتى في حاجه بسيطه اللي هي بسيطه لكنها راه خطورتها والله ممكن تكون اكثر حتى من سلاح
0: عياذ بالله
1: اللي هي الكلمه اللي هي الخبر. ربي شقول يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يعني الحكايه كلها بين انه اش قال وانت اش بلغت ممكن تكون لحظات
0: طبعا.
1: ياخذ هو المعلومه ياخذها هكاك
0: ويهزها
1: ومباشره ينشرك الاخبار هذاك دون ان يتثبت. ان جاءكم فاسقون بنبأ فتبينوا. التبين شو يلزموا لهنا؟ التمحيص
0: تأني
1: والتدقيق والتأني
0: وسماع أكثر
1: وأنه يصبر وياخذ راحته حتى أنه يتحقق. فإذا كان تتسرع وتتهور في نقل المعلومة هذا باش يؤدي إلى انتهاك أعراض الناس. وكم من أعراض انتهكت وكم من حرمات انتهكت وكم من أعراض وكم من محصنات تم قذفهن وكم من المحصنين الذين تم قذفهم في أعراضهم بسبب التهور
0: وهم براء من ذلك.
1: تهور أنا أقول تهور في نقل الكلام. شي يقول لك قالوا
0: قال
1: والله خطين
0: لو بعد سامحني والله ما شو سامحني انت سامحني هذه شنو باش يعمل بها انا
1: وشوهت وسمعت
0: السمعه تشوهت وسامع القاسي والداني كلمه سامحني هذه كما نقولوا
1: بالداني انت بارك الله فيك انت بتسمع
0: وانت تصرف ليه فضيل شيخ زاد وقت تو خاصه نحن عندنا وسائل التواصل الاجتماعي كي تجي تشوهني على وسائل التواصل الاجتماعي معناها في العالم الكل.
1: ولذلك العقوبة لليوم نشد على أيدي المشرع التونسي
0: طبعاً
1: اللي طبعاً فرض ووضع عقوبات
0: صارمة
1: في خصوص يعني جرائم الإلكترونية
0: الإلكترونية
1: تاع الثلب
0: خطيرة جدا
1: خطيرة
0: طبعا
1: أخطر مما أنه يتم التناقل يعني من لسان مباشرة لأنه هذه حاجة مش بين أربعة وخمسة من الناس هذه حاجة تنتشر
0: في شوارع المعارف
1: الهشيمة
0: اجتماعية عمومية مع ناس كل
1: شفت هنا التهور والتأني وين موجود كذلك في الكلمة وفي نقل الأخبار. ولذلك تذكر قول الله عز وجل: ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فاعتبروا يا أولي الأبصار. سبحان الله. والتأني من الله والعجلة من الشيطان كما ورد في الأثر. فما حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة، قال له: إن فيك خصلتين يحبهما الله. قالوا: شنو يا رسول الله؟ قال: الحلم والأنات.
0: الحلم والأنات.
1: يعني الأنات
0: تأني.
1: واحدة واحدة.
0: يتأنى
1: في فعله، في قوله. فلا ينبغي للمسلم.
0: والإتقان ما ينجم يجي كان بالتأني. واحدة واحدة. حتى في العمل.
1: نعم.
0: حتى في العمل.
1: البلفات تلقاها
0: رامية. فهمت؟ كيفاش يقولوا اللي قد جيب. فهمت؟ شو معناه اللي قد جيب؟ خاطر باش يغطي باللي قد. العيوب الكل يغطيها من بعد.
1: نعم.
0: أما إيه. والآخر. تلقاه واحدة
1: سلة سلة
0: شيخ على خدمته، هي حتى الماكلة البنينة تجيب سلة سلة
1: الملوخية
0: هكا ولا الملوخية نضربوا ستة سوايع واحنا.
1: نعم. التأني حتى في يعني نعم. ولذلك المواقف النبوية يعني مهمة جدا. قام حتى في صلح الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم، شوف كيفاش علمنا معنى التأني وقت اللي كانت الشروط مجحفة بالنسبة يعني للمشركين. طلبوا يعني طلبوا شروط، تحبوا صلح، هاي هاو الشروط متاعنا. وكأنه يعني
0: شادين عليهم اسمالك.
1: نعم. أسمع كي يجي حد من طرفنا ترجعوه، وإذا كان حد من طرفكم لا، يعني شروط مجحفة
0: تعجيزية.
1: فسيدنا عمر بن الخطاب ما استساغش ذلك، والصحابة كذلك: يا رسول الله، مش نحن لحقهم على باطل، علاش نتبعوا فيهم يا رسول الله؟ ولكن كانت حكمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه التأني، أنه واحدة واحدة. أنه انظر إلى مآل الفعل، أنه اليوم ما كناش ربي سبحانه وتعالى، غدا سيمكننا الله سبحانه وتعالى. فرغم أن الصلح
0: تجي واحدة واحدة بالتدرج
1: فعلا بالحكمة. بالضبط. يعني وذلك علاش حتى خروج النبي صلى الله عليه وسلم
0: كلمة بورقيبة، الله يرحمه. نعم. خذوا طالب.
1: نعم.
0: خذوا طالب.
1: وهذا الموقف يعني الموقف يعني الدبلوماسية التونسية كما أشرت مهم جدا. اليوم هذا اللي صاير مع خياننا في فلسطين وفي يعني في الأراضي المحتلة. بالضبط. أنه فعلا هذه خذوا طالب. يعني أصبحوا
0: يتمنوا خذ الحد الأدنى ومن بعد طالب بالأكثر منه وما إيه. نعم. والمرحلية في تحقيق البرامج. خيتوا قالوا ينوب عليك، قالوا نحب توا.
1: نعم. هو كذلك
0: بالعمل وبالمثابرة وبال
1: شوف ريت من أولى مراتب العلم وما يتعلم الإنسان في العلم. شنو يعلمك العلم؟ يعلمك أنه لا يستطاع العلم براحة الجسد. تتعلم اللي يحب اللولو يسهر الليل كله.
0: طبعا
1: من طلب العلا
0: ساهر الليالي.
1: تتعلم التؤدة والتأني والصبر باش توصل الحاجة. باش تحفظ القرآن لازمك برشا صبر. باش تتعلم باش لازم شيخ، باش تاخذ مقر معين في باش تحفظ لغة معينة، باش تتمكن من لغة معينة، لازمك تأني وصبر ومجاهدة. ولذلك شوف انت قصة عظيمة
0: وتحرم روحك من الملذات.
1: نعم.
0: يعني نص جميل جدا يحكي فيه معناه واحد من أهم الأدباء
1: الحكيم
0: تخيل نعيمة يتحدث على يعني أنك تحرم روحك من اللذائذ. علاش؟ من أجل أنك باش تحقق غاية أسمى وأرقى.
1: نعم. نعم.
0: يعني مش تحب كل شيء مع بعضه، تحب تصبح راقد التسعة بتاع الصباح وقهوتك تجيك الفرشك وتاخذ مصروفك كل يوم، معناها باللي تطلب وتلبس احسن ما تلبس، وتحب تكون من المتفوقين معناها في اخر سنه دراسيه وانت ما قدمت حتى شيء.
1: نعم. واو كذلك فعلا. ولنا كذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى العبره يعني في قصه موسى عليه السلام مع الخضر، وقت اللي كان ربي حب يعلم سيدنا موسى معنى الصبر. انه سيدنا موسى يشوف حاجه كيما يشوف عوج مثلا. أي. يقول له: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ يعني بشوية بشوية.
0: ألم قالوا لا تسألني يا باش نهزك معي وما تسألني.
1: لكن هو ليه ما صبرش؟ فكان يسأل: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ كيفاش يخرق السفينة وكيفاش تقتل الغلام وكيفاش؟ فكان يعلم التأني. سبحان الله. كذلك قصة يوسف عليه السلام، يعني لم يواجه إخوته مباشرة، بل رتب الأحداث بحكمة وبتؤدة حتى انتهى الاجتماع متاع الأسرة وإزالة أسباب الفتنة. موقف النبي النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة لما دخل مكة وتمكن صلى الله عليه وسلم من المشركين وكان بإمكانه أن يعني يقتلهم وأن
2: ولكن
1: قال اذهبوا
0: فأنتم الطلقاء,
1: فأنتم الطلقاء. شوف حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك, وهذا يحتاج منا فعلا إلى دربة على مستوى الفهم وعلى مستوى الممارسة والتطبيق حتى فعلا أن نقبل على الحياة بتؤدة بعدم تهور, لأنه هذا يؤدينا إلى أن نخسر كثير من الوقت, لأنه يعني الناس اللي ماشي بالها أنها لما تزرب يعني تتسرع يعني شوف نفرق بين السرعة والتسرع, مثال إنسان يسرع ولكن لا للتسرع, لأنه هذا يؤدي إلى افتقاد التركيز وعدم أخذ العواقب بعين الاعتبار, وهو ما يؤدي بنا أن نلقي بأنفسنا في التهلكة والنماذج كثيرة في ذلك.
0: خلينا نذكره في الدقائق الأخيرة المتبقية أنه رانا نحبوا شبابنا يتفرهد, راهو نحبوكم ترفهوا على النفس, راهو الترويح عن النفس معناها مطلوب, لأنه هالجسد هذا أمان وربي طلب منا أن معناها نتلهو به, معناها تمشي للبحر وتستمتع وتعمل هواياتك, ولكن
1: بحكمة,
0: مع توخي الحذر الحكمة, القراءة المآلات, النظر في عواقب الأمور, هذه وين باش توصل, هاي النقز ومال لا لا أنا راني والله نحب نعوم في شوية ذوم, هاي نتسابق وشكون يدخل أكثر للغريق, لا أنا والله راني كي نوصل معناها الماء يغطي التبان راني نرجع.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع.

0: اف ام ولا ستريمينغ إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
1: هنا تونس على بركة الله نفتتح إرسالنا بإذاعة الشباب بآيات بينات من الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورنال، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات إذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمام.
1: إذاعة الشباب من تونس.
0: عدل موجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: الماتينال جون. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالحب في الله نبني أنفسا زكية، وبالحب نبني أسرا مثالية، وبالحب نبني مجتمعا مثاليا يضرب به المثل، وبالحب تبنى الأوطان وتعمر الديار، وبالحب تبنى الأمم. بالحب نستطيع بفضل الله تعالى أن نتجاوز العراقيل والعقبات، وأن نتغلب على الأزمات، وأن نحقق فيما بيننا التغافل عن الهفوات والزلات، والتحمل والصبر والاحتساب. هذا إذا كان الحب لله وفي الله بأمره وعلى مراده وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الحب في الله له أثر عظيم على الفرد والأسر والمجتمعات في الخروج من الأزمات، فهو مخرج آمن من الأزمات والعراقيل. إذا حققناه سيكون البنيان المرصوص للمجتمع الواحد الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وفي صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك ومولاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسناً.

0: الماتينال جون.
1: فرشة رمل البحر ونامت وتغطت بالشمس وصارت مثل النار عصابي امتى الحلوة تحل.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد صباحكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز.

0: وانتظاراته لن تخيب. تصدر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم دليل طاقة استيعاب الجامعات ومؤسسة التعليم العالي بعنوان السنة الجامعية القادمة، وفق تصريح لكاهية مدير بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسعد الدريدي. تم فتح باب التسجيل لمناظرة إعادة التوجيه الجامعي للالتحاق بالمعهد العليا لدراسات التكنولوجيا دورة 2026 لفائدة الطلبة المتحصلين على شهادة البكالوريا وشهادة معادلة لها خلال سنتي 2024 و2025 والموجهين لمؤسسة التعليم العالي، وذلك طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالمنشور عدد 2 للسنة الحالية. تنظم جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا اليوم بالعاصمة الدورة الثالثة للمنتدى العالمي لتونس تحت شعار بناء المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي. في أخبار العالم، أعلن الجيش الأمريكي في وقت متأخر من مساء أمس انتهاء أحدث جولة من الضربات على أهداف عسكرية داخل إيران، فيما قال الحرس الثوري الإيراني أنه رد باستهداف أنظمة عسكرية أمريكية في البحرين، كما أعلن استمرار إغلاق مضيق هرمز. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
2: عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
4: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
5: مواكبات، سهرات وأخبار جديدة،
6: موضة، سياحة وإضافة أكيدة.
7: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
8: دباير، صايح وأنسب الوجهات،
9: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
10: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
11: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
12: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات، سرعة وتركيز،
13: شعل الحماس وعيش الإحساس،
14: وعيش الإحساس.
15: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
16: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
17: وباش تبعث السلام
18: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص.
19: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية،
20: ونعيشوا معك الحكاية.
21: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
22: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
23: السبت لحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
24: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
25: تسمعوا التونسي،
24: الشرقي، الغربي وموسيقى العالم.
26: عدل موجتك وصيف معانا.
24: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل موجتك اسمع صوتك
2: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: الماتينال جون
0: مع سامي فرتونة.
4: 36 دقيقة على موجات إذاعة شباب 23 جويليا 2026. يا ربي العمل عليك والشدة فيك. صباح الخيرات صباح المسرات. مرحبا بكم معنا على موجات إذاعة شباب في الماتينال جون. المنوعة الصباحية الأولى اللي تبدأ معكم من توا واللي تتواصل استثنائيا اليوم حتى للتسعة تاع الصباح. إن شاء الله نهاركم من أسعد الأيام وإن ما كنتوا إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع. درجة الحرارة والشمس هذا هو الحديث عن نارين وقصان الضوء غيرها من الوضعيات، لكن درجات الحرارة اللي في أرقام قياسية. الشمس عاملة حالة طوارئ في تونس. بعد شوية برشا اللي قالوا أنه اليوم آخر نهار على مستوى الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة. بعد شوية تنثبتوا احنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي، لكن قبل ذي حبيت تحية للناس اللي تخدم تحت أشعة الشمس. ربي يعين كل يد اللي قاعدة تبني واللي جاهد في سبيل رزق الحلال. تحية حب وإكبار خاصة نسوقها لكل العمال، وهنا باش ما نستثني حتى حد، معناها لكل العمال ولكل الناس اللي يخدموا تحت أشعة الشمس، عمال النظافة، البناء، الفلاحة، رجال الأمن وكل من يواجه في قساوة الطقس بجبين عالي وعزيمة اللي ما تتشريش. ربي يعينكم إن شاء الله، وإن شاء الله موفقين وين ما كنتم. إن شاء الله طريق السماء لكل مستعملي الطريق، إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع. درجة الحرارة درجة الحرارة في أرقام قياسية البارح حتى ماضي ساعة ماضي ساعتين متاع الصباح، معناها متعدي من بحذا شط المرسى. العباد تعوم لأنه ثم اللي قصص عليها الضوء ثم اللي عنده ضوء ومش على اللي كليماتيزور، دونك كل واحد والوضعية متاعه. المهم أنه إن شاء الله ربي يخفف علينا الضربات الشمس هذه. ما تنساوش وانتم خارجين، ما تنساوش تبيب زيت الماء. شفنا على مختلف صفحات التواصل الاجتماعي فما بادرة اجتماعية محلاها اللي وانه ساعات فما شكون اللي يمد هكا دبوزة ماء باردة كالكسوة العامل والا لأي شخص اللي قاعد يخدم تحت أشعة الشمس. دونك في مثل هالوضعيات هذه اللي تظهر المساندات الاجتماعية. ربي يعينكم الناس كلها وين ما كنتوا حتى للتسعة متاع الصباح ديما في الماتينال جون على موجات إذاعة الشباب.

0: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
1: الماتينال جاي
2: يا رب، اللهم يا من سبقت رحمته غضبه، يا حليما على من عصاه، يا قريبا ممن دعاه، ارفع البلاء عن عبادك وأنزل رحمتك وشفاءك، تبنا إليك، عدنا إليك، أنبنا إليك. اللهم فكما أريتنا قدرتك فأرنا عجائب رحمتك، وكما أريتنا قوتك في ملكك فأرنا حلمك في عبادك. يا عظيم العفو، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح،

0: 56 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي والحمد لله، وأنه اليوم بش يكون آخر صفحة من أشد أيام الموجة الحارة، هي الأجواء بش تتواصل، وأنه شديدة الحرارة على أغلب المناطق وخاصة بالنسبة لليوم، أنا تحت تأثير الكتل الهوائية الصحراوية ورياح الشهيلي. اليوم درجات الحرارة بش تسجل مستويات مرتفعة جدا، اللي بش تتراوح ما بين 44 و 48 درجة وتوصل حتى 50 درجة محليا بالمناطق الداخلية الأكثر تعرض للحرارة. نهار يحتاج لبرشا حذر، لكن في المقابل كما قلت أنه اليوم هو حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، وأنه آخر يوم في موجة الحر، وابتداء من غدوة بش يكون فما انخفاض على مستوى درجات الحرارة. التغيير ماهوش بش يكون كبير، التغيير ماهوش بش يكون فجئي، لأنه الحرارة بش تبقى أعلى من المعادلات العادية، لكن كمان بش تتراجع تدريجيا نهار بعد نهار مع دخول كتل هوائية اللي بش تكون أقل حرارة طبعا، ويصبح الفارق أكثر وضوح مع نهاية الأسبوع، وتستعيد الأجواء طبعا اعتدالها تدريجيا بعد أيام طويلة، طبعا من الوضعية هذه والارتفاع الشديد على مستوى درجات الحرارة. إن شاء الله ربي يعين الناس كلها، خاصة بالنسبة للناس اللي كما قلت تخدم تحت أشعة الشمس. إن شاء الله ربي معاكم، إن شاء الله موفقين، إن شاء الله برزق الحلال. احنا معاكم اليوم استثنائيين حتى للتسعة متاع الصباح في الماتينال جون على موجات إذاعة الشباب، محمد رمزي المنصوري كل حدا في جولة اللي تخص تفاصيل الأحداث اللي صارت في نهار كيما اليوم، نهار 21 جويلية، في فقرة كيما اليوم.
1: كيما اليوم كيما اليوم.
2: صباح الخير، اليوم الثلاثاء 21 جويلية 2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1899 يتولد واحد من أهم كتاب الرواية في العالم، واللي لليوم رواياته محل إعجاب ودراسة، وهو الروائي الأمريكي إرنست أمينغواي المتحصل على جائزة نوبل للأدب عام 1954. أمينغواي اللي يعتبر من أبرز كتاب القرن العشرين، خلى مكتبة روائية مهمة نذكر منها الشيخ والبحر، رجال عند الحرب، وداعا للسلاح، ثلوج كلامنجيرو، وغيرها من الأعمال القصصية والروائية اللي نجموا نقرأ منها في الصيف هذا، والمتعة والإفادة مضمونين. 1946 الإرهاب الصهيوني في فلسطين في أقصى مظاهره، والمعارك بين العرب واليهود متواصلة، والحكومة البريطانية ترفض أنه يتفرض عليها حل بقوة السلاح. جامعة الدول العربية تدين من جهتها الهجرة السرية اليهودية لفلسطين، وتطلب من الرئيس الأمريكي ترومان وحكومة النمسا أنهم يستقبلوا هما اللاجئين ليهود. الحركة السرية اليهودية تيسفاي اليومي دمرت بالقنابل جناح من أجنحة فندق الملك داود في القدس، واللي هو مقر القيادة العامة البريطانية، وماتوا 76 شخص وتجرحوا 46 وتفقدوا 29، والصهاينة ما عندهمش مقدس وإجرامهم ما عندوش حدود، المهم يوصلوا للي يحبوا عليه. 1969 أول إنسان يحط ساقه على سطح القمر، ماضي ساعتين و 56 دقيقة متاع الصباح، هو الرائد نيل أرمسترونغ اللي مشى خطوة وقال هذه خطوة صغيرة بالنسبة للإنسان، لكنها خطوة جبارة بالنسبة للإنسانية. التلفزة نقلت مباشرة المشهد التاريخي الملايين المشاهدين في لامان.
1: كيما اليوم
3: مع محمد رمزي المنصوري.
0: الماتينال جون

0: 6:58 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار لكم من جديد، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. كما قلنا وإن شاء الله من بعد شوي بعد نشرة أخبار 7:30 تو ناخذوا أكثر تفاصيل فيما يخص حالة الطقس اليوم، وحسب التوقعات وأنه بداية الانفراج إن شاء الله باش يكون من غدوة. كل التفاصيل تجيكم من بعد شوية مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. لكن قبل هذايا فكرة عن حوالي الكياسات والطرقات، وإذا كان ثم إمكانية وأنه تكون فما طرقات بديله باش هكاك تنجموا تمشيوا مرتاحين الى الاماكن المقصوده. وكل التفاصيل كالعاده كما تعودتوا بها 7 متاع الصباح تكون مع رفيق دريدي في فقره لف وترافيك.
1: انفو ترافيك.
0: رفيق صباح النور ومرحبا بك.
2: صباح الورد سامي، اهلا وسهلا، مرحبا بك وبكل متابعينا على اذاعه الشباب. اكيد متابعه للحاله المروريه في نقطه انجيه. احنا موجودين اليوم في الطريق الوطنيه رقم 1 تحديدا قريب من مدخل مدينه حمام المحيط وولايه بن عروس، من الحركه ماشي تقوى مسألة عاصمه في الطريق هذه. وكذلك في احاول في الضاحيه الجنوبيه فانه حركه كبيره كذلك.
0: رفيق نوعيه الصوت ماهيش واضحه لو تسمح
2: سامي. ما انا على كل صوت صوتكم واصلني مليح، ما نعرفش.
0: لا احنا صوتك باغ كونتر صوتك انت مش وصلنا مليح.
2: غيرت مكان.
0: اي تفضل. اي
2: غيرت مكان ما عرفش اذا كان.
0: اي توضح توضح.
2: فوالا نكملوا مع الطريق الوطنية رقم 1 حاليا في حملة قلنا فما حركية كبيرة نحو تونس العاصمة ما في بقية محاور في الضاحية الجنوبية هي منطقة الياسمينات، حركية كبيرة منطقة المدينة الجديدة طرف قلعة وحاليا سوسترا كير زادة حركية كبيرة نحو تونس العاصمة. المدخل الجنوبي للعاصمة بيتكتل تستقض على مستوى لكانيا منطقة الأشغال، وكذلك منطقة المروجات حاليا حركية كبيرة في الدروس ثلاثة وفي المروج واحد خاصة مسترق المعروف بمسترق ميامي. بالنسبة لي الضاحية الشمالية حاليا حاليا في الطريق الوطنية رقم 8 حسب ما قاعدين نشوفوا توا فما حادث مرور صلب بأخف الأضرار الحادثة هذه تقريبا على مستوى مدخل مدينة أرينا من جهة المنطقة المعروفة بالبطوار متسبب في اكتظاظ على مستوى الطريق الوطنية رقم 8. بالنسبة لي الطريق الوطنية رقم 9 تونس المرسى حاليا حركة عادية، نفس الشيء بالنسبة للطريق السريعة تونس حلقة عادية حركة ماشية تقوى في الشارع اتحاد المغرب العربي. بالنسبه لي بقيه محاور الضاحيه
0: به نوعيه الصوت ولات ماهيش واضحه برشا، ان شاء الله نجدوا الاتصال برفيق لانه نحاولوا قدر المستطاع وانه باش ناخذوا فكره عن حوال الكياسات والطرقات في فقره لنفوت رفيق. ان شاء الله هو من بعد شويه يكون حاضر معنا في الاستوديو ويعطينا اكثر تفاصيل. هذه حسين الجسمي في 6 صبح وإحنا تقريبا توا 7 ودقيقتين على موجات إذاعة الشباب. وحبيت نذكر وأنه تقريبا فما 20 ولاية من مجموع 24 ولاية في تونس في درجة إنذار كبيرة، واللي تتميز بارتفاع درجات الحرارة مع هبوب رياح الشهيلي وظهور خلايا رعدية محلية اللي بتكون مصحوبة بأمطار بالمرتفعات الغربية بعد الظهر. صنفت بقية الولايات القصرين وسوسة والمنستير والمهدية ضمن درجة الإنذار العادية طبعا وفقا لخريطة اليقظة الصادرة البارحة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. معنا كل الولايات معنية بدرجة الانذار الكبيرة واللي تتميز بالطقس الحار باستثناء ولايات القصرين وسوسة والمنستير والمهدية اللي هما ضمن درجات الانذار العادية طبعا لهذا الخطر يكون اكبر بالنسبة للأطفال والأشخاص المسنين والحاملين لأمراض مزمنة وكذلك مستعملي الأدوية بصفة مستمرة والأشخاص ربما اللي يعيشوا بمفردهم. هذاك علاش في كل مرة نذكروا طبعا بضرورة الانتباه لأنه أعراض ضربة الشمس واللي تتمثل في ارتفاع حرارة الجسم راي اللي تفوق 40 درجة ساعات تكون هكا خدودك أحمر مثلا ولا تحس في راسك يوجع ولا تحس روحك معناها يعني عطشين برشا ولا الغياب عن الوعي. دونك الحاجات هذه راهي ضروري وانه باش ننتبهوا لها برشا. هذاك علاش ديما ياكدوا يقول لك راهو السلاح الوحيد، وانه في مثل هالوضعيات هذه ما تنساش الكاسكيت والا دبوسه الماء اللي في كل مره طبعا يكونوا حاضرين معاكم، واوقات الذروه اللي هي من 11 حتى للاربع متاع العشاء اذا كان ما فماش حاجه ديرجونس وانه باش تقضيها في الوقت هذاك. دونك اكثر حاجه المنصوح بها وانك تقعد في الدار وتبعد، وان شاء الله صحه دائمه للجميع. 7:04 بعد شويه استناو كي العاده السبور واخر مستجدات الرياضيه على الصعيد الوطني والعالمي. 7:04 توب سبور اليوم مع منى حمام. سينو اقعدوا معنا في الاستماع صفحه الفيسبوك على ذمتكم راديو جن تونيزي باج اوفيسيال. مرحبا بكم ومرحبا بكل الاقتراحات. مكملين معاكم على المزيكا حتى للتسعة متاع الصباح اليوم استثنائيا في المتينة الجون ديما على موجات إذاعة الشباب.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموجتك تسمع صوتك.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل مشتاق

سبور. صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في أولى موعدنا الرياضية لليوم في توب سبور. توقيتنا 7:15 منحمة معكم في جديد رياضة في تونس وفي العالم. تسمعونا كل عادة على الفريكونس متاعنا على فام في تونس الكبرى 88.6، تابعونا على اللايف سخيميك ولا تسمعونا على www.radiojeune.n. أكيد نحكي على آخر أخبار الميركاتو الصيفي، جديدة تعاقدات والانتقالات. الحدث البارح، الحدث رسميا، فريق الاتحاد الليبي يعلن تعاقده مع المدرب فوزي البنزرتي لمدة سنة قبل للتجديد. فوزي البنزرتي وقيمة العقد 1.2 مليون دولار، أكثر من 3 مليارات في السنة. قد يكون عادل السليمي البديل والمدرب الجديد لفريق النادي الإفريقي، فريق الاتحاد الليبي اللي كان اكتبق الخبرة لا مثيل لها على المستوى العربي والقاري، مسيرة ذهبية مكللة بالأمجاد، عميد المدربين وصائد الألقاب، باش يكون قائد للمرحلة القادمة. وكيف ما قلنا بطبيعة فوزي البنزرتي هو المدرب الجديد لفريق الاتحاد الليبي. فريق الاتحاد الليبي اللي وافق على انتقال لاعب لوكاس ريبيرو للترجي، مع انتقال اللاعب جاك ديارا لفريق الاتحاد الليبي. وبرشا الاخبار اللي تحكي على اخر اخبار الترجي، ممكن ابرز الاخبار وانه يوسف البليلي يغادر تونس. البارح قبل ساعات من الاجتماع الحاسم مع ادارة الترجي في خصوص وانه يواصل كيف ما قلنا مع فريق الترجي الرياضي. ننتظر اكيد الجديد في الموضوع هذا. اليوم من المنتظر وصول المهاجم التونسي الفرنسي عادل بالطيب لاستكمال بقية تفاصيل تعاقده مع فريق الترجي لمدة 3 مواسم في انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريقه الروماني. نذكر وأنه بطبيعة اللاعب التونسي الفرنسي عادل بالطيب كان منح موافقته النهائية على عرض الترجي. ونذكر جناح أيمن، جناح هجومي، يلعب مع في البطولة الرومانية الموسم اللي تعدى، وكان ساهم خلالها في تسجيل 17 هدف. هذه جديدة تعاقدات بالنسبة لفريق الترجي. الجديد كذلك يجينا من فريق نادي ساقيت الداير، الصاعد الجديد لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، ليتعاقد مع الحارس عبد القادر الشوية في صفقة انتقال حر. كيف الحارس المرمى عبد السلام الحلاوي كان أمضى عقد مع فريق النادي رادي صفاقسي لمدة موسم. بطبيعة عبد السلام الحلاوي اللي كان يلعب في برشا أندية، بدايته كان مع فريق اتحاد قصور السيف قبل ما يحمل زي نجم رياضي بالمتلوي، ثم لعب مع فريق أحد السعودي، رجع بعدها للبطولة التونسية عن طريق فريق هلال الشابة، ثم الأولمبي البيجي، ثم الاتحاد الرياضي المناستيري، باش يحط الرحال كيف ما قلنا في فريق النادي الرياضي الصفاقسي بعد الانتداب. هذايا هو الرابع لفريق CSS بعد ما صحح مع مؤمن الرحماني، غيث صغير وحكيم موتيابي. كيف ما قلنا عبد السلام الحلاوي منتدب جديد لفريق النادي الرياضي الصفاقسي. إدريس العرفاوي يقترب من الانتقال للاتحاد الرياضي المنستيري بعد فض الإشكال مع فريق النادي الإفريقي. كيف يحيى العاشوري يمضي لمدة 2 مواسم مع الأولمبي البيجي، قادم من فريق المستقبل الرياضي بالقصرين. اتحاد بنقردين باش تنطلق تحضيراته الأسبوع هذه في انتظار توصل المفاوضات مع مدرب جديد للإشراف على المقاليد الفنية. كيف ما قلنا في حال بطبيعة توصل لاتفاق نهائي، عمار الجري رئيس الاتحاد الرياضي ببنقردين سيواصل مهامه على رأس الهيئة المديرة للنادي بعد ما لوح في وقت سابق بالاستقالة، خاصة بسبب الصعوبات المالية اللي قاعد يمر بها الفريق. الملعب التونسي أعلن رسميا البارح تعاقده مع المهاجم فخر الدين بن يوسف لمدة موسم قابل للتجديد في صفقة انتقال بعد فسخ تعاقده مع الاتحاد الرياضي المنستيري. بتبيع خبرة طويلة للروج الفخر الدين بن يوسف في البطولة التونسية مع CSS الترجي، كان احترف في نادي ميدز ثم في فريق بيراميدز المصري والنادي المصري والإسماعيلي المصري، ليحط رحال كيف ما قلنا في فريق الملعب التونسي.
المدرب محمد أمين كمون اتفق رسميا مع هيئة مستقبل سليمان على تولي مهمة تدريب الفريق. نذكر سبق له تدريب النادي الرياضي لحمل أنف وسبورتينغ بن عروس والملعب الجيبسي. في كرة القدم باش نرجع نحكي على أبرز الأخبار. التصنيف الجديد للفيفا، المنتخب الوطني التونسي يتراجع للمركز 57 عالميا و11 قاريا. المنتخب التونسي تراجع 12 مرتبة كاملة في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي كيف ما قلنا، في المركز 57 عالميا و11 قاريا. المنتخب المغربي صاحب المركز الأول إفريقيا من جهته في المركز السادس عالميا، متقدم على السنغال 18 عالميا، مصر 24 عالميا، نيجيريا 26 عالميا، الجزائر مركز 29، الكوت ديفوار 31، الكونغو الديمقراطية 41، الكاميرون 43، مالي 53، وجنوب إفريقيا 54. كيف ما قلنا تونس تجيب بعد المنتخبات هذه الكل على المستوى القاري في المركز 57. وعلى صعيد العالمي ارتقت إسبانيا المتوجة بكأس العالم بطبيعة في التصنيف العالمي بعد تتويجها بكأس العالم في الصدارة، متقدمة على الأرجنتين الثانية، فرنسا الثالثة، إنجلترا الرابعة، ثم نلقاو البرازيل والمنتخب المغربي بطبيعة. جديد ناكيد في آخر أخبار الرياضات الفردية، بطلات التايكواندو التونسي على موعد مهم اليوم مع انطلاق منافسات دورة كوريا المفتوحة للتايكواندو من فئة 20 نقطة في محطة دولية مهمة من أجل كسب المزيد من النقاط وتحقيق أفضل النتائج. تونس باش تكون ممثلة بكل من عهود بن عون، عايشة الزغبي في منافسات أقل من 53 كيلوغرام، وفاء المسغوني وشيما التومي في وزن أقل من 62 كيلوغرام، وإكرام الظاهري اللي مبرمجة للمشاركة في وزن أقل من 49 كيلوغرام ما كانتش موجودة في القرعة بطبيعة. إن شاء الله يكون المانع خير. كل التوفيق لبطلات التايكواندو التونسي من أجل تحقيق نتائج إيجابية ونتائج مشرفة بطبيعة، خاصة وأنه رياضات الفردية من الرياضات اللي نعود عليها. محمد أمين الماجري يتوج بالذهب ويحجز مقعده في بطولة العالم الرياضة التونسية اللي تواصل تألقها ميدالية ذهبية في 5000 متر مشي ضمن منافسات بطولة شمال إفريقيا لألعاب القوى أقل من 18 سنة، مركز أول بتوقيت 20 دقيقة و 48 ثانية. باش يأكد مرة أخرى وأنه من أبرز المواهب الصاعدة في ألعاب القوى، نجح في تحقيق زيد الحد الأدنى المؤهل لبطولة العالم لألعاب القوى أقل من 20 سنة. ويؤكد الإنجاز هذا وأن تونس تواصل إنجاب أبطال قادرين على تشريف الراية الوطنية، خاصة العمل المتواصل في تكوين الرياضيين الشباب وصقل الموهبة أمتاحهم. مبروك لمحمد أمين الماجري أكيد بالذهب. ننهي أولى مواعيد الرياضة على موجات إذاعة الشباب، تسمعونا باقي على الفريكونس متاعنا على الفم في تونس الكبرى 88.6، تتابعونا على اللايف ستريمينغ ولا تسمعوا إذاعة الشباب على www.radiojeune.in. انا ما بقى لي كان باش نقول لكم ان شاء الله نهاركم زين.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك.

0: السبعة وتسعة وعشرين دقيقة على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم جديد. مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب، موعد نشرة أخبار سبعة ونص مع زميلتنا يسرى شيبوب. وقدوا معنا في الاستماع راجعين، وبعد الأخبار طبعا نمشيو المعهد الوطني للرصد الجوي وناخذوا أكثر تفاصيل عن حالة الطقس اليوم، ويبدو أن هناك فما مؤشرات إيجابية وبداية الانفراج على مستوى درجات الحرارة، باش يكون بداية من غدوة. كل التفاصيل معنا على موجات إذاعة الشباب استثنائيا اليوم في المدينة الجن حتى للتسعة متاع الصباح.
1: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
2: عد الموشتك تسمع صوتك،
3: عد الموشتك تسمع صوتك،
2: عد الموشتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: نشرة الأخبار.
5: رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة مضاعفة الجهود بهدف تحويل الديون إلى استثمارات لإعادة بناء المرافق العمومية. تصنف 20 ولاية في مستوى درجة إنذار كبيرة اليوم وفق خريطة اليقظة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. اليوم صدور دليل طاقة استيعاب الجامعات ومؤسسة التعليم العالي بعنوان السنة الجامعية القادمة. تحت شعار بناء المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي، اليوم انطلاق دورة الثالثة للمنتدى العالمي لتونس بمشاركة نحو 2500 مشارك و150 مؤسسة وشركة ناشئة. أسعد صباحكم جميعا ومرحبا بكم.

0: يريدها الشعب التونسي وانتظارته لن تخيب. وخلص رئيس الجمهورية لأن حياة الدول والأوطان لحظات تكون فيها الشعوب في موعد مع التاريخ لتصنع التاريخ كما تريد، ولا مجال فيها في هذه اللحظة للأيادي المرتعشة والفرائس المرتعدة ولا للفكر المتسلب. في أحوال الطقس، تكون أغلب ولايات الجمهورية اليوم في درجة إنذار كبيرة، والتي تتميز بطقس حار جدا مع هبوب رياح الشيلي وظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمرتفعات الغربية بعد الظهر. ويكون تبعا لذلك الخطر أكبر بالنسبة للأطفال وللأشخاص المسنين والحاملين لأمراض مزمنة أو اضطرابات عقلية، وكذلك مستعملي الأدوية بصفة مستمرة والأشخاص الذين يعيشون بمفردهم. ودعا المعهد الرياضيين والأشخاص الذين يعملون في الهواء الطلق للحذر من جفاف الجسم ومن ضربة الشمس، وينصح المعهد بشرب الماء عدة مرات كاملة اليوم حتى دون الشعور بالعطش، وترتيب الجسم بصفة مستمرة باستعمال منشفة مبللة أو الاستحمام، وتجنب الخروج الغير ضروري في أوقات الذروة الحرارية. وعند الخروج يدعو المعهد إلى استعمال واقي للرأس من أشعة الشمس واللجوء إلى الأماكن المكيفة من 2 إلى 3 ساعات باليوم إن أمكن. وفي حال وجود اضطرابات صحية يوصي المعهد بالاتصال بالطبيب أو طلب المساعدة عبر الاتصال بالصولة المعنية بالنجدة على الرقم 198. أعلنت شركة تونسية للكهرباء والغاز ستيغ أمس أنه قد يتم اللجوء اليوم إلى القطع الدوري للكهرباء. وأوضحت الشركة في إشعارات على صفحتها على شبكات التواصل الاجتماعي أن القطاعات تهم الفترة المتراوحة بين 6 صباحا والساعة منتصف النهار، مضيفة أنها ستكون على فترات متقطعة وعلى مستوى عدة مناطق من البلاد. في موضوع آخر، تصدر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم دليل طاقة استيعاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بعنوان السنة الجامعية القادمة، وفق تصريح لكهية مدير بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسعد الدريدي.
1: يخرج دليل طاقة استيعاب نهار 21 جويلية باش هكاك يزيد ياخذ معطى جديد باش يعاونه في اختياراته، في ترتيب اختياراته، خطر مهم جدا أني أنا نعرف حب على اختصاص في طاقة استيعاب معينة أو صغيرة. نحن نعمل طاقة الاستيعاب بناء على العدد النهائي للناجحين في البكالوريا. طاقة الاستيعاب تشمل جميع الناجحين في البكالوريا. تدليل توجيهنا من ناحية حتى المحتوى متاعه، وحاولنا زدنا عملنا أمثلة كيفاش يحسب مجموع نقاط متاعه، كيفاش يحسب التمثيل الجغرافي، زدنا عطينا أمثلة كيفاش يرتب. ماذا به المترشح يبدأ يحدد قائمة أولية على الأقل في الحاجات اللي يرى روحه فيهم عنده ليهم اهتمام ويركز عليهم، وبعد آخر خطوة هي ترتيب النهائي قبل ما يصبوا في بطاقة الاختيارات متاعه.
0: وتتواصل في الأثناء بعدد من الجهات الأيام الجهوية لتوجيه الجامعي لغاية 24 من الشهر الجاري، على أن تنتظم الأيام الوطنية لتوجيه الجامعي غدا وبعد غد بمدينة العلوم بتونس. تم فتح باب التسجيل لمناظرة إعادة توجيه الجامعي للالتحاق بالمعهد العليا للدراسات التكنولوجية دورة 2026 لفائدة الطلبة المتحصلين على شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها خلال سنتي 2024 و2025، والموجهين لمؤسسات التعليم العالي، وذلك طبقا للأجراءات المنصوص عليها بالمنشور عدد 2 لسنة 2026 المؤرخ في 22 جانفي الماضي. وأوضحت الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية في بلغ لها أن التسجيل في مناظرة إعادة التوجيه ينطلق عبر الموقع الإلكتروني المخصص للغرض، حيث يمكن للمترشحين الاطلاع على شروط الترشح والوثائق المطلوبة ورزنامة الاختبارات وعدد المقاعد المفتوحة بمختلف الشعب والمعاهد. تنظم جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا اليوم بالعاصمة دورة 3 للمنتدى العالمي لتونس تحت شعار بناء المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي. تظاهرة اقتصادية كبرى ستستقطب نحو 2500 مشارك و150 مؤسسة وشركة ناشئة ونحو 50 خبيرا وصانع قرار من تونس ومن مختلف دول العالم، إضافة إلى أبرز الفاعلين والمستثمرين ورؤساء المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومختلف مكونات منظومة الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال

0: وذلك بهدف تسريع التحول الاقتصادي لتونس وتعزيز إشعاعها الدولي من خلال الاندماج الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي. رئيس جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا أمين علولو يضيف:
1: موعدنا السنوي في نسخته الثالثة اللي باش يجمع أكثر من 2500 شخص، كفاءات تونسية من تونس ومن خارج تونس، شركات ناشئة، شركات وطنية، مؤسسات دولة، مؤسسات تعاون دولي، كل الفاعلين اللي عندهم دور هام اليوم في بناء ورسم مستقبل نطمحوا له لبلادنا، خاصة مع المحور اللي احنا نهتموا به أثناء اللي هو محور الذكاء الاصطناعي، خاطر اليوم ثم اون اورجونس داكسيون وهذا اللي باش يخرج في الكتاب الأبيض باش نخرجوه نهار 21 جويلة اللي يخدموا عليه مجموعة مهمة من خيرة كفاءات تونس في الداخل وفي الخارج في الميدان هذايا. بعد 21 جويلية معناتها في الفترة الصيفية عندنا العديد من التوترات في عديد جهات الجمهورية باش زادة نعملوا ربط بين زيكوسيستيم لوكو تاع لي ستارت اب تاع لي زونتربريز التوانسة ولي دياسبورا اللي موجودين برا.
0: في موضوع آخر، كشف وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أمسا عن إعداد برنامج لإعادة هيكلة أنظمة الضمان الاجتماعي وإعادة تشكيل منظومة الحماية الاجتماعية في تونس بما يستجيب لحاجية المواطنين ويضمن استدامة الصناديق الاجتماعية. كما أعلن أيضا قرب استكمال مشروعين قانونيين لتنظيم العمل عن بعد في القطاع الخاص واقتصاد المنصات في إطار مواكبة التحولات التي يشهدها سوق الشغل. وجاءت تصريحات الوزير على هامش افتتاح أشغال النسخة الثامنة من المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية للسنة الحالية الذي انطلقت فعاليته أمس بتونس وتتواصل على مدى 3 أيام. ويهدف المؤتمر إلى بحث واقع أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية وتبادل الخبرات والتجارب العربية والدولية وصياغة توصيات لتعزيز استدامة هذه الأنظمة. في أخبار العالم، أعلن الجيش الأمريكي أمس انتهاء أحدث جولة من الضربات على أهداف عسكرية داخل إيران، فيما قال الحرس الثوري الإيراني أنه رد باستهداف في أنظمة عسكرية أمريكية في البحرين، كما أعلن استمرار إغلاق مضيق هرمز. وأشنت المقاتلات الأمريكية هجمات على إيران الليلة العاشرة على التوالي، وقال الجيش أنه استهدف مراكز قيادة عسكرية وقدرات بحرية ومواقع إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة وأنظمة دفاع جوي إيرانية. أعلن مصدر في مستشفى الشفاء بمدينة غزة استشهاد 5 فلسطينيين بينهم 3 أطفال في قصف صهيوني على منزل في حي الصبرة جنوب المدينة. وارتفعت حصيلة الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات القطاع منذ 24 ساعة الماضية وإلى الآن إلى 13 شهيدا بينهم نساء وأطفال وكبار في السن. بهذا الخبر نصل إليكم مستمعينا لنهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين: رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة مضاعفة الجهود بهدف تحويل الديون إلى استثمارات لإعادة بناء المرافق العمومية. تصنيف 20 ولاية في مستوى درجة إنذار كبيرة اليوم وفق خريطة اليقظة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. اليوم صدور دليل طاقة استيعاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بعنوان السنة الجامعية القادمة. تحت شعار بناء المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي، اليوم انطلاق الدورة الثالثة للمنتدى العالمي لتونس بمشاركة نحو 2500 مشارك و150 مؤسسة وشركة ناشئة. انتهت النشرة، ألقاكم بخير.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
2: تسمع صوتك.
4: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
5: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية، هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة الإضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
3: إذاعة الشباب.

0: 7:46 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم. رجعنا بعد نشرة أخبار 7:30 ديما على موجات إذاعة الشباب. المعهد الوطني للرصد الجوي اللي كان أعلن من البارح وأنه 20 ولاية من أصل 24 اللي باش تكون ضمن درجة الإنذار الكبيرة نتيجة موجة الحر الكبيرة اللي نعيشوها في الفترة هذه، واللي تتميز بارتفاع كبير على مستوى درجات الحرارة. كل التفاصيل فيما يخص حالة الطقس اليوم تكون مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: طقس اليوم،
0: يبدو أنه اليوم بش يكون آخر نهار على مستوى طبعا الارتفاع الشديد الخاص بدرجات الحرارة، وموعد الانفراج والتحسن بش يكون بداية من غدوة، لكن احنا المعلومة نعطيها لكم من مصدرها، ومشكورة على تدخلها معنا سعيدة بن صالح من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور سعيدة ومرحبا بك.
2: صباح الخير سامي، تحية ليك وكل مستمعين ذات الشباب.
0: نحب خبير سعيد من عندك أنت، وأنه وقتاش هالانفراج؟ خلينا نتنفس شوية في ما يخص حالة الطقس والارتفاع القياسي والاستثنائي لدرجات الحرارة.
2: صحيح، هي موجة حر تعيشها بلادنا منذ يوم الثلاثاء الفارط، كانت حالة درجات حرارة مرتفعة على أغلب مناطق بلادنا، وكنا تجاوزنا في بعض المناطق الأرقام القياسية لشهر جويلية، نحكيه على جندوبة، القروين، زغوين، قليبيا، يعني ارتفاع في درجة الحرارة كان ملحوظ. بالنسبة لليوم مازلنا في نفس الموجة بتاع الحر، اليوم يمكن تبلغ الذروة متاحة خاصة في مناطق تونس الكبرى. البارح كنا سجلنا 44 درجة، اليوم متوقع بين 47 و 48 درجة بين تونس تونس يعني العاصمة والمناطق المجاورة لها. نتوقع كما قلت بداية انفراج ابتداء من غدوة تخص مناطق الشمال والمناطق الساحلية، نظرا لهبوب رياح من القطاع الشمالي تساهم في انخفاض تدريجي لدرجات الحرارة. يبدأ ابتداء من غدوة حتى يكشي نهاية الأسبوع، يبدأ ينقص بشوية بشوية حتى يكشي يوم الاثنين القادم، ونتوقع أننا نرجع لدرجة المعادلات تاعنا العادية لشهر جويلية على أغلب المناطق. درجة الحرارة كما قلنا تبقى تنقص من غدوة على مناطق الشمال، في بقية المناطق تقعد مرتفعة درجة الحرارة بين 44 و 49 درجة مع ظهور الشهيلي. اليوم تكون بين 41 و 45 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 46 و 49 درجة ببقية الجهات. وبالنسبة لخيط اليقظة، اليوم كنا آخر تحيين السابعة صباحا 23 ولاية في درجة انذار كبيرة، يعني اسندينهم الاول البرتقالي. اليوم
0: 23 ولاية، دونك
2: 23 ولاية،
0: انا هي الولاية اللي ماهيش معنية بدرجة الانذار الكبير،
2: ولاية القصرين هي ولاية القصرين بدرجة انذار عادية اسندينها اللون الاصفر. اليوم فيها حرارة اربعينية، ولكن مقارنة بالولايات الاخرين يعني تكون حرارة اقل. متوقعين اليوم كما قلت توصل الحرارة حتى 49 درجة. اليوم وغدوة تبدأ انخفاض طفيف، تكون بين 38 و 43 قرب السواحل والمرتفعات، وبين 44 و 49 ببقية الجهات. اليوم لبحال هذا إلى قليل الاستيراب، غدوة زادة يكون قليل الاستيراب. يوم الخميس والجمعة تكون زادة بحال قليل الاستيراب، وبعض السحب على كامل البلاد. جست اليوم عنا متوقعين يعني تكون خلايا رعدية في المناطق الغربية للشمال الوسط مع بعض الأمطار. غدوة زادة ثم إمكانية لظهور خلايا رعدية، يعني هذه الخلايا الرعدية تكون بمفعول الحرارة المرتفعة خاصة تهم المرتفعات. ساعات تتكون خلايا تكون مصحوبة بأمطار، وساعات تكون جست يعني سحب وكهو. يعني هذه هي فكرة طقسنا بالنسبة لليوم.
0: أسخن ولاية اليوم مش تكون أنها هي اللي أكثر درجات الحرارة، معناها مش تكون فيها باش تشهد ارتفاع كبير على مستوى درجات الحرارة.
2: هو مش ارتفاع كبير، متواصل الارتفاع، يعني منذ كما قلت لك حتى البارح سجلنا درجات مرتفعة، والأسبوع الفارط كي وعديما على القروين، سيدي بوزيد، جنوب الغربي توزر، قبلي، شمال الغربي جندوبة، بيجة، وتونس اليوم زادة باش تكون بين المناطق اللي هي باش تشهد ارتفاع في درجات حرارة. كما قلت لك باش نوصل نسجلوا حتى 48 درجة اليوم في الظل. لذا نطلب منكم يعني اللي يسمعوا فينا الكل يلتزموا بإرشادات وتعليمات وزارة الصحة، تجنبوا التعرض المباشر لأشعة الشمس في أوقات الذروة من 11 للأربعة، ونشربوا برشا ماء ونستحفظوا على رواحنا.
0: فوالا، دونك الاكسيبسيون دو ولاية القصرين، بقية الولايات كلها اليوم معنية بدرجة الإنذار الكبيرة.
2: صحيح.
0: نتيجة موجة الحر طبعا الاستثنائي، وبداية من غدوة 22 جويلية باش يكون فما تراجع أولي على مستوى درجات الحرارة، خاصة كما ذكرت بالمناطق الشمالية والساحلية.
2: صحيح، تبدأ غدوة يعني نبداو نحسوا بارابول اليوم والأيامات الفارطة، نبداو نحسوا انخفاض 40 41 42 درجة ماكسيموم بالنسبة للأيامات الجاية، حتى إن شاء الله نهار الاثنين القادم نرجع لمعادلاتنا العادية إن شاء الله.
0: شكرا لك سعيدة، يعطيك صحة سعيدة بن صالح من المعهد الوطني للرصد الجوي، شكرا لك على كل التفاصيل هذه اللي قدمت لنا. ومع هذايا نذكروا في كل مرة طبعا بالنصائح وخاصة على مستوى شرب الماء، وتقريبا الناس كلها معناها يعني كي تستحق الماء تشرب، لكن جوستمون مش وقت اللي نستحق الماء وإلا وقت اللي نكونوا عطشانين، هذا حسب المختصين. دونك إذا كنكم انتوما في الدار ولا خارجين ولا في ثنية، ما تنساوش اللي دبوسة الماء تكون مرافقتكم انتوما. من بين النصائح زادة اللي يذكروها في كل مرة المختصين يقولك ابعدوا على السكريات، معناها ابعدوا عن المشروبات الغازية وكثرة القهاوي في القائلة، راهي تزيد تعطش وتشيح البدن. ومع هذا كل الحاجات الخفيفة، معناها الصيف معروف باي اكزامبل مثلا على الدلاع والا البطيخ والا السلايد، معناها اللي السلايد الخفيفة اللي هكا تغذي البدن. وكما قلت انا سعيدة وان وقت الذروة راهو خط احمر، اذا كان ما ثماش عندك قضية اكيدة ما بين 11 والاربعة متاع العشية ما ثم حتى داي، وانه باش يخليك باش تخرج في الفترة ذيك ما بين 11 والاربعة. اللبسة سيختو البسوا حوايج قطن واللي تكون واسعة وخفيفة، وبعدوا على كل الالوان الغامقة. وسلاح الصيف هو الكاسكيت والا التربوشة والا المظلة، واذا كان فما امكانية وانه مرايات متاع الشمس هذه ضروري برشا، فما زاد اللي يستعملوا واقي الشمس لانه مهم بالنسبة للعمال اللي في الميدان. ان شاء الله ربي معاكم، ان شاء الله ربي يخفف عليكم معناها الحر هذية، وحاولوا تقسموا معناها الجهد نتاعكم وبرشا دايوغ اللي يبداوا الخدمة سورتو بالنسبة لعمال البناء، فما اللي يبداوا حتى من 5 تاع الصباح حتى من 4 تاع الصباح، دونك قبل ما تطلع الشمس وقبل ما الخدمة تكون رزينة. حاولوا في كل مرة وانو ترتاحوا شوية هكا في الظل وتنتبهوا لبعضكم، مهمة برشا برشا. بالنسبة للناس اللي تستعمل الكراهب، المنصوح وانه ما تخدمش الكليماتيزور طول اول ما تطلع على الكهرباء، ساحل شبابك قبل وخلي الهواء السخون يخرج دقيقة ولا دقيقتين وبعد تخدم المكيف. ردوا بالكم تخليه صغير ولا حيوان في الكهرباء وتسكروا عليه، راهو مشكل كبير يولي. وما تخليوش بتبيعة في الكهرباء كيما البريكيات ولا دبابز نتاع البرفان ولا جيل نتاع التعقيم، لانه هذا راهو ينجم تنفجر مع السخانة. بعض العلامات كي تحس هكا لطف عليك معناها يعني بدوخة ولا وجيعة الراس ولا قلبك يدق هكا بزربة، دونك هنا ما تنساش وأنه باش تتصل بالطبيب ولا تطلب الحماية المدنية على الرقم 198. وإن شاء الله صحة دائمة للجميع. 7:54 دقيقة، هذه إذاعة الشباب استثنائيا اليوم في المتينة الجون حتى للتسعة تاع الصباح.

0: 8 و4 دقائق على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار لكم من جديد. مرحبا بكم ديما معنا في الماتينا الجون حتى للتسعة متاع الصباح.
1: ريفو الماتينال.
0: ريفو الماتينال وكالعادة دورتنا على جرايد ومواقع اليوم الثلاثة 21 جويلية 2026 مع رفيق دريدي. رفيق صباح النور.
2: صباح الورد سامي ليك ولكل متابعينا على إذاعة الشباب. البداية أكيد بالحدث سامي، موجة الحر وانقطاعات الكهرباء وزوز عناوين إذا نقراوهم. معهد رصد الجوي 20 ولاية تحت الإنذار الكبير بسبب موجة الحر ودرجات الحرارة
0: واليوم المرتفعة.
2: بالضبط سامي، وزاد العدد أكيد فقط. فما ولاية بركة ما هيش معنية هذا حسب المعهد رصد الجوي البارح واليوم التحيين. فقط ولاية القصرين ما هيش معنية بدرجة الانذار هذه في تحيين أكيد للمعطيات. وكذلك نقرأ عنوان طقس ثلاثاء حرارة قياسية تصل إلى 49 درجة مع أمطار رعدية محلية في بعض المناطق بعد الظهر، وذا ريناها حتى الظهر هذا الأسبوع اللي فات حتى في ولاية القصرين وقت ارتفع درجات الحرارة، فإنه تهاطلت الأمطار فيما بعد، وهذا أكيد في علاقة بحالة الطقس. كذلك في صفحة ستيج الشركة التونسية للكهرباء والغاز تم الإعلان من البارح على مجموعة المناطق اللي هي معنية بالانقطاعات والاضطرابات في تزويد بالكهرباء في الفترة المتراوحة من 6 متاع الصباح حتى النص نهار يعني الصبحية متاع اليوم. مناطق مختلفة في ولاية الشمال الغربي، كذلك في ولاية صفاقس، في كذلك بقية الولايات شعر بانقطاع الكهرباء في الجنوب التونسي، كذلك في تونس الكبرى. هذا كله من 6 حتى النص نهار على فترات متقاطعة سامحوني. على مستوى المناطق التالية فقط سامي، احنا البارح كنا حكينا مع وجدان في علاقة بالتدابير الاحتياطية اللي هي كانت ستيج عنتها في بلاغة، يمكن فما ناس معناها ما عرفوش شنو التدابير هذية، وانا قلت كونو ستيج حطت رقم، لانه سامي الرقم هذية راهو ونداء ذي ديجا لستيج من توا من منبر إذاعة الشباب، راهو الرقم 71-239-222 راهو ما يمشيش، راهو لابيل ما يتعداش، معناها اني جربت انا بدي حتى من تليفوني لهنا
0: قديش
2: على المباشر 71-200-239 تو تعدى لابيل مركز الخدمات، معناها هاو تو تعدى، لكن احنا انا جربت البارح ما اختفش
0: 71-200-239-222
2: معناها فما مرات ياخذ فما مرات لا، ما نعرفش شنو الاشكال الحقيقه، لانه جربت البارح عديد المرات ما يتعداش لابيل. فالمرة الأولى اليوم هاو تعدى، المرة الثانية المرة الأولى ما تعداش، المرة الثانية هاو تعدى. على كل معناه الرقم هذا إن شاء الله الناس كل معناه تحاول تتصل به تتحصل عليه إذا كان فما إرشادات أكيد في علاقة بأكل انقطاعات، راه يمكن ساعات المعلومة تكون محينة خاصة أي. على مستوى الأقاليم أكل نومرو اللي في الفاتورة ذاك موجود، معناه أي عبد في فاتورة الضوء أكل نومرو اللي موجود في الفاتورة راه ينجم يكون ذاك فيه المعطيات المحينة، معناه تتصل بالإقليم اللي أنت موجود تسكن فيه وهم ينجم يعطيوك المعلومة زادة محينة في علاقة بك الانقطاع وقتاش يرجع ولا وقتاش من منتظر كونه ينقطع. على كل فما زادة رقم أخضر مجاني حطته ستيج وتلقاو كل التفاصيل كذلك على صفحة ستيج. اليوم زادة جريدة الشروق الإجابة على سؤال علاش انقطاعات الكهرباء هذية صايرة، والشروق تكتب في صفحتها الأولى بالبنط العريض رئيس الدولة توعد بمحاسبة المقصرين الحقائق الأربع حول أزمة الكهرباء، التونسيون في مواجهة موجة الحر، تعبنا من الشهيلي بين قوسين وقصان الضوء. صفحتين تخصصهم جريدة الشروق اليوم لهذا الموضوع. عودة إذن على كيفاش التوانسة تعاملوا مع موجة الحر هذه وخاصة الانقطاعات هذه المسجلة في الكهرباء، ومن بين مثلا الحلول هي كونه مثلا تأجيلك الأنشطة اليومية، بالرغم من كونه الناس قاعدة تأجل في الأنشطة هذه إلا أنه الانقطاعات معناها قاعدة صايرة وذي بسبب الطلب الكبير على الكهرباء. لكن فما أسباب أخرى تكشف عليها جريدة الشروق في المقال هذا في الصفحة السابعة بالتفاصيل. كذلك تكتب الشروق تقول كونه فما عجز ب 20% في الانتاج يقابله استهلاك قياسي. آخر الاستثمارات في توليد الكهرباء ترجع لعام 2018 قبل 8 سنين من توا، وقتها دش نزوز محطات، واحدة في رادس اللي هي رادس سي، واللي البارح زملائنا في الإذاعة الوطنية التونسية كانوا زاروا المحطة هذية وطلعوا على ظروف إنتاج وتوليد الكهرباء، وكذلك محطة أخرى في المرنقية 1050 ميجاوات، هما الأخرين هذوما اللي تم الاستثمار فيهم. شوفوا سامي، في 8 سنين الديار زادت، تجهيزات زادت، معناها فما أكيد حاليا تباين بين العرض والطلب. كذلك تكتب الشروق كونه تعطل مشروع الصخيرة أدى إلى نقص في الإنتاج يتجاوز 1000 ميجاوات. تقول الشروق كونه كان المنتظر من عام 2019 إنجاز زوز محطات لتوليد الكهرباء في الصخيرة، كان المفروض كونهم يوفروا 1200 ميجاوات من الكهرباء. معناها 1200 ميجاوات راه سامي توا كان جاو في الوقت الحالي فضولنا مشاكلنا الكل، معناها ما تكونش فما اشكاليات لانقطاع الكهرباء، وذا اللي خلى استيك تتجه نحو تخفيف الاحمال، ما يعرف بالديليستاج باللغه الفرنسيه. كذلك قلنا كونه شروق تقول إلي انقطاع الكهرباء خاصة في ساعات الليل يدل على الإجهاد الكبير اللي تعاني منه شبكة الكهرباء، والحقيقة برشا معطيات في هذا المقال في الصفحة السابعة من جريدة الشروق في إجابة على سؤال علاش الضوء قاعد يقص. هذا تقريبا سؤال اللي تسأل فيه الناس الكل، تتسائل تقول كونه العوام اللي فات مثلا يمكن ما شهدتش انقطاعات كما سنة، لكن سنة الطلب كبير برشا، وكل تفاصيل إذن تلقاوها في جريدة الشروق في الصفحة السادسة والصفحة السابعة. نكملوا مع مختلف الأخبار اللي عنا في غوفيو الماتينال. حكينا على حالة الطقس وكذلك انقطاعات الكهرباء، ديما ترجعوا لصفحة الستيج على فيسبوك تلقوا فيها كل التفاصيل في علاقة بإذن الانقطاعات المسجلة. جريدة لو كوتيديان ناطقة بالفرنسية تكتب في صفحتها الأولى إلكتريسيتي لا برودكسيون ناسيونال أونوس، ارتفاع في الانتاج الوطني للكهرباء في مع المقارنة بسنة 2025. الارتفاع هذا بنسبة 6%، لكن الطلب زاد كبير في الأيامات هذه خاصة في علاقة بالتبريد واستعمال المكيفات. في الصفحة السادسة كل تفاصيل في جريدة الكوتيديان دي لستاج تخفيف الأحمال لاليس دي غوفيرنورا كونسيرني، قائمة الولايات المعنية بتخفيف الأحمال، وتقريبا كل الولايات شفنا كل الجهات معنية بتخفيف أحمال، باستثناء سامي زادة فما تساؤل يتسألوه معناها مواطنين في علاقة ب كونه فما مناطق ينقطع عليها الكهرباء بصفة متكررة، فما مناطق لا، معناها يمكن ولات فما ناس تقارن شبيه احنا قص علينا الضوء 3 مرات في النهار، وفما مناطق ما
0: تعرفش ولا يتفقدوا بعضهم حتى بالتليفون، انت قص عليك الضوء وقتاش قص عليك وقتاش رجع وقتاش. دونك هذه وضعيات مع ارتفاع الكبير الخاص بدرجات الحرارة، ان شاء الله ربي يخفف علينا موجة الحر. دونك علميا حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، وانه بداية ان شاء الله من غدوة يكون فما الانفراج، هو راه مش باش تطيح معناها بغيسكومو والناس كلها باش تبدا معناها يعني سيبون تفرهد ليه، لكن باش ترجع على الاقل الى المستويات العادية الخاصة بدرجات الحرارة خلال نهاية شهر جويلية.
2: بالضبط سامي، وكذلك في علاقة بالانقطاعات هذه قلنا ولات فما نوع من المقارنات، ويمكن زاد التساؤل مشروع وقت اللي ناس معناها تلقى مناطقها ينقطع فيها الكهرباء ومناطق اخرى لا. على كل معناها هذا اكيد ستاج اذا كان يحبوا يوضحوا فالمجال مفتوح معناها للتوضيح اكيد، ويلزم زاد نصور سامي يتم توضيح متاع المسألة هذه في علاقة بتخفيف الأحمال كيفاش يصير، وخاصة خاصة أكل معلومة إلي يقولوا ساعات، لأنه الحقيقة سمي حتى البلاغ معناه وقت اللي نقراوه الجملة الأخيرة خاصة معناه من هذا البلاغ الحقيقة تخلي وكأنه فتح الأفاق معناه كما نعرفوه معناه فتح الأفاق كلي معناه كي تقول أنت مثلا راو فما مناطق معينة وكونه هذا معود كهرباء دون سابق علام القائمة ليست نهائية يمكن أن تشمل مناطق أخرى. معناها الجملة هذه في حد ذاتها سامي تحيلك على برشة تساؤلات، معناها وكأنه تقول أنت البلاغ هذا دونك شنو، إذا كان أنت تقولي رأي القائمة ذي ما هيش نهائية، وإذا كان مثلا تقول أنت في بلاصة معينة راه باش يتقسم الماضي ساعتين متاع القائلة حتى للخمسة من بعد يتقسم الحداش ولا من العشرة متاع الصباح وتجي ماضي ساعتين وضو ما زال مرجعش، فماذا كله الحقيقة إن شاء الله على الأقل يتم تداركه اتصاليا سامي نحكيه، لأنه راو الكهرباء معناها ماهوش اكسسوار ولا ماهوش من الكماليات معناها، وخاصه نعرفوا فما ناس باك الالات نتاع الاكسجين لي كونسونتراتور، وفما الحقيقه حاجه كبيره جدا للكهرباء، وشفنا حتى في الانشطه التجاريه سامي الحقيقه سناء، وذا حتى ريتو معناها في برشا ولايات، في ولايات بنزرت حتى في تونس الكبرى التعويل على لي جروب المولدات الذاتيه. والبارح انا زرت محل معناها محل مثلجات مباشرة معناها ركب الزوز هذوما مولدات، حسب ما حكي لي معناها مولا المحل ذات أو نعطيه فكرة حتى للتجار، أربع إترات إسانس معناها سون بلان يخدموه ثلاثة إلى أربع ساعات، معناها هذا بالنسبة للأنشطة التجارية. فما برشا محلات انطلقوا في الكراء معناها، وفما حتى شكون اقتناء هالمولدات هذية معناها الذاتية اللي هي تم تركيزها نعرفوها كالي جروب صغار هذوكم يبدأوا وباستعمال معناها البنزين معناها ليسانس يتم إذن توليد الكهرباء، فما شكون يستعمل مولد، فما شكون يستعمل زوز مولدات، وهذا كل أكيد معناها الأنشطة التجارية باش تتواصل، لأنه زادة ما ينجموش يمكن بعض التجار معناها يتعاملوا مع الأزمة هذية، يلزم يختاروا ويعولوا على الحلول الذاتية. سكرنا سامي الموضوع هذا فقط معناه نقرأ بعض العناوين من جريدة الصباح، تحويلات التونسيين بالخارج تسجل رقم قياسي جديد 4.7 مليار دينار حتى منتصف شهر جويلية، يعني 4700 مليار من المليمات. تقرأ كل التفاصيل إذن في الصفحة الأولى لجريدة الصباح الصادرة اليوم. عودة فقط اليوم بعض الصحف عادت على تقريبا كل الصحف سامحوني عادت على فوز إسبانيا بالمونديال بكأس العالم. تكتب جريدة الشروق مواقف إنسانية وإشادات عالمية منتخب إسبانيا الزعيم، أكيد تعاطف كبير مع المنتخب الإسباني خاصة في علاقة بمواقف إسبانيا من القضية والحق الفلسطيني. وكذلك تكتب الصباح ما بقي من مونديال 2026 إجماع عالمي إسبانيا استحقت اللقب عن جدارة. وكذلك تكتب جريدة لو كوتيديان les enseignements du مونديال 2026 la presse mondiale démolit l'Argentine. يمكن الصحافة العالمية استنكرت سلوكات وسلوكيات بعض لاعبي منتخب الأرجنتين في المباراة النهائية، كيفاش كل المشاكل اللي صارت على الميدان، وخاصة أكل لقطة للحقيقة غابت فيها الروح الرياضية، كيفاش وقت تسلم الرمز كأس العالم ورفعه لاعبي منتخب الأرجنتين كانوا سامحوني عاطين بظهرهم للاعبي المنتخب الإسباني، وكانوا متلافتين اللي هو راو تقريبا في كل كوس العالم اللي تلعبوا ديما الفريق المنهزم يحاول كونه على الأقل ينظر لك البوديوم، وفما شكون حتى من اللاعبين اللي يبدأ معناه يحي ويصفق على الفريق المنافس. على كل هذا ما بقي من المونديال يا سامي، وتغدوا نحكي لكم على بعض الظواهر اللي تصير بعد المونديال.
0: شكرا رفيق. 8:16 دقيقة، هذه إذاعة الشباب استثنائيين اليوم في المتينة الجن حتى للتسعة الصباح.

0: 28 دقيقة ديما على موجات إذاعة شباب، باش نحكي عن المصيف الوطني، السباحة وتنشيط المدن الشاطئية بقربة، وفي الحقيقة مجموعة من البرامج في مختلف الولايات، والراجعة بالنظر طبعا إلى المندوبيات الجهوية للشباب والرياضة. في الإطار هذا باش نحكي عن المهرجان الوطني للطائرات الورقية وأنشطة الطيران، برشا اللي مغرومين طبعا بأنشطة الطيران. المهرجان هذا اللي باش يبدا من نهار 24 جويليا وباش يتواصل حتى 10 أوت 2026 بالمركب الشبابي بقربة. فما 3 دورات، وكل دورة باش يكون فيها تقريبا 56 شاب. حبينا ناخذ اكثر تفاصيل عن محتوى البرنامج، ومشكور على تدخله معنا سلباهي الدربالي، هو منشط بدار شباب بجلمة بسيدي بوزيد، وهو المشرف على طبعا الورشات الخاصة بالمهرجان الوطني للطائرات الورقية وأنشطة الطيران. سلباهي صباح النور ومرحبا بك معنا على موجات إذاعة شباب.
1: صباح النور، صباح الخير، صباح روح الشباب، مرحبا بكم.
0: اهلا وسهلا بك معنا.
1: اهلا بك خير.
0: مرحبا بك. دونك المهرجان الوطني للطائرات الورقيه وانشطه الطيران باش يبدا نهار 24 جويليا، معناه باش يبدا نهار الخميس هذايا وباش يتواصل حتى 10 اوت. هات معك انت، خلينا ناخذوا اكثر تفاصيل. شنو هو المهرجان هذا؟ شنو اللي فيه بالضبط؟ وشكون اللي نجم يشارك فيه؟
1: هو مهرجان الوطن للطائرات الورقية، هي تظاهرة شبابية معناها متميزة تعنى بدعم الرياضات المستحثة. والمهرجان هذا عملناه السنة اللي فاتت والسنة هذه. هو من خلال تقديم مجموعة من الفقرات الموجهة للشباب الهواة ومحبي الطيران. ويهدف هذا المهرجان إلى تعزيز الثقافة العلمية والفنية المرتبطة بعالم الطيران.
0: شنو اللي فيه بالضبط؟
1: نعم،
0: شنو اللي فيه بالضبط المهرجان؟
1: هو مراوحة بين التكوين والترفيه.
0: يعني
1: في الصباح يكون ترفيه على البحر، سباحة وأنشطة رياضية، وفي العشية يكون تكوين في صناعة الطائرات الورقية.
0: فوالا العشية دونك يكون فما الصباح معناها أنيماسيون عمان، والعشية
1: سهرات وخرجات
0: باهي،
1: يعني مراوحة بين التكوين والترفيه
0: لفائدة
1: رواد دور الشباب.
0: به كل هو فما 3 دورات هكا ولا ليه؟
1: 3 دورات.
0: 3 دورات
1: فيها 8 ولايات، كل ولايه فيها منها 7 شباب.
0: فوالا دونك في 3 دورات فما 56 شاب باش يكونوا حاضرين
1: ان شاء الله.
0: 56 شاب. به بالنسبه اي تفضل، حبيت تقول لي حاجه سلبيه؟
1: لا تفضل.
0: بالنسبه للمهرجان الوطني هذي للطائرات الورقيه، قلت انه 3 دورات، معناها كل دوره تقريبا تدوم اسبوع.
1: كل دورة تدوم 6 أيام.
0: ست أيام. دونك الصباح
1: تقريبا أسبوعين.
0: فوالا في المركب الشبابي في قربة. الصباح
1: بقربة. الصباح يكون في أنشطة رياضية وسباحة.
0: فوالا.
1: وفي المساء يكون تكوين نظري وتطبيقي. تطبيقي نعملوا نطيروا معناها الطائرات الورقية على شاطئ البحر بشاطئ قربة.
0: به الفئة المستهدفة معناها الشباب من عمر اللي نجم يشارك في المهرجان؟
1: كأي الأجهزة الأخرى الصيفية تكون ما بين فئة المستهدفة من 15 سنة و 35 سنة.
0: ما بين 15؟ فوالا ما بين 15 و 35 سنة. باهي هنا بالنسبة للشباب اللي قاعدين يسمعوا فينا ويحبوا يشاركوا، ربما إذا كان ما يخلطوش على الدورة ب 24 جويليا اللي تبدأ نهار الخميس، فما دورة أخرى ينجموا يخلطوا عليها.
1: فما دورة تبدأ نهار 31 توفى يوم 4. دورة ثالثة تبدأ يوم 5 أوت.
0: شوف 10 اوت. فوالا دونك من 5 حتى 10 اوت هذه اخر دوره. دونك هنا بالنسبه للشباب اللي يحب يشارك في الدوره هذه، معناها بشكون يتصل بالمندوبيه؟
1: يتصلوا بالدور الشباب نتاعهم. كل شاب في دار الشباب نتاعو يتصل بالمدير ولا والمنشط نتاعو ويسجل معناها اسمه، وبعد المندوبيه هي تنسق وتوصل معناها حتى النقل نتاع الشباب يكون عن طريق المندوبيه.
0: النقل يكون عن طريق دونك هو فقط يعبر عن الرغبه نتاعو ويمشي لاقرب دار شباب من محل سكنه.
1: صحيح.
0: ويقول به والامكانيه وارده وانه يلتحق بالدوره الثانيه اللي تبدا نهار 31 جويليه ولا الدوره الثالثه نهار 5 اوت.
1: هو شوف، هو المفروض ما يعني 6 الزملاء المديرين هم وقع تسجيل معنا الشبان الكل.
0: أي؟
1: وقع ارسال القائمات الى المندوبيات المدير المندوبيه والمندوبيه دقع ارسال الى الاداره العامه للشباب.
0: أي؟
1: وتكون هكاك يعني يكون الشباب
0: القائمه ضبطت معناها
1: ضبطت
0: فوالا. واذا كان فما استثناءات نتصور وانه كمان ما
1: اي كيف كان استثناء واحد غاب ولا حاجه نجم يعوضوه
0: نجم يعوضوه واضح. سلبيه يعطيك الصحة، شكرا ليك.
1: شكرا
0: بارك الله فيك
1: على الفتاح على مواضيع الشباب.
0: يا سيدي مرحبا بك. سلبيه الدربالي منشط بدار شباب بجلمة بسيدي بوزيدة. دونك المهرجان الوطني للطائرات الورقية وأنشطة الطيران باش يبدأ من 24 جويلية يتواصل حتى 10 أوت 2026. في الأثناء فما ثلاثة دورات. الدورة الأولى اللي باش تنطلق من نهار 24 جويلية حتى 30 جويلية، الدورة الثانية من 31 جويلية حتى 4 أوت، والدورة الثالثة من 5 أوت حتى 10 أوت. وهذه طبعا في إطار برنامج الخاص بالمصيف الوطني سباحة وتنشيط المدن الشاطئية. اليوم نحكيه على قربها 8:29 دقيقة. بعد شوية موجز 8:30 مع يسرى شيبوب، وبعد الموجز نقترح عليكم
2: الماتينال جون
3: مع سامي فرتونة

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال.
1: إذاعة الشباب من تونس. إذاعة الشباب من تونس.
0: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: تحية متجددة من قسم الأخبار. خلال اجتماعه أمس بكل من رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري وبوزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ ومحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري، رئيس الجمهورية قيس سعيد يشدد على مضاعفة الجهود بهدف تحويل الديون إلى استثمارات لإعادة بناء المرافق العمومية كما يريدها الشعب التونسي. تكون أغلب ولايات الجمهورية اليوم في درجة إنذار كبيرة، والتي تتميز بطقس حار جدا مع هبوب رياح الشيلي وظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة بالمرتفعات الغربية بعد الظهر. سجل الانتاج الوطني للكهرباء إلى موفى مايو الماضي ارتفاعا بنسبة 6%، وذلك وفقا لتقرير الظرف الاقتصادي مايو 2026 الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم. وشهد الانتاج الموجه إلى السوق المحلي ارتفاعا بنسبة 4%، فيما غطت واردات الكهرباء أساسا من الجزائر نحو 9% من حاجية السوق المحلية إلى موفى مايو الماضي. تصدر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم دليل طاقة استيعاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بعنوان السنة الجامعية المقبلة،

0: اليوم بعد انسحاب القوات الصهيونية من المنطقة، وذلك تنفيذا لخطة تواصلت فيها الولايات المتحدة الأمريكية. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة شادلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn.
3: إذاعة الشباب،
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
1: تسمع صوتك،
3: تسمع صوتك.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد المشتك.

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 للعشرة.
1: عند المشتبه تسمع صوتك
2: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: الماتينال جون
0: مع سامي فرتونة

0: 48 دقيقة على موجات إذاعة الشباب وصالة نصري زي الهواء. الأغنية هذه اللي اخترناها لكم في لي روبريز اليوم اللي تسمعوها ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. مرحبا بكم وين ما كنتوا. طريق سلامة لكل مستعملي الطريق، إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع. أهم حاجة اللي نوصيكم عليها الكاسكيت ولا طربوشة ولا المظلة ولا أي حاجة اللي تحبوها، وبتبيعها دبيب زيت الماء وتحاولوا الماكسيموم
1: والليكرون سولي
0: الليكرون اللي يستعملوا بتبيعها تحاولوا قدر المستطاع أنه تمشيوا في بلايس ظل. إن شاء الله صحة دائما لكم أنتم وين ما كنتوا. ألفانسيب وضحكتها الشهيرة اللي جات بيها معناها لهنا ومعها هي Good Vibes. Keep up the good vibes, enjoy the sun. This is a smooth vibe, so let's go. Oh, oh. Good Vibes. صباح النور.
1: صباح النور. سي ما نجموش نقدموا جود فايبس وما نجيبوش معنا الضحكه.
0: اهم حاجه الضحكه لا بونيمور
1: وليكرون سولي.
0: باش تدفع عندك ميساج تحمل ندهن ان راني ندهن ما يقلقنيش معناها كان عندك
1: موقفك من ليكرون سولي خاطر مصر عليه انا في الكاميرا.
0: مرحبا بنتي مرحبا ما يقلقش به. اما المهم وانه خاطر ما تعرف فما برشا الحقيقه وانه دي برودوي اللي ماهمش مطابقين للمواصفات الصحيه.
1: اي صحيح صحيح. اما فما زاد الحاجات اللي بيو نطبعوا نحن بطبيعه. فما حاجات نجم تستعمل وننصحك كان تحب نعطيك
0: لا لا ما تهدينيش تحب تهدي لي مرحبا نقبل هدايا تفضل.
1: باهي نبداو الجود فايبس نتاعنا بالدوره الثالثه من البرنامج الوطني المدن الشاطئيه الخاص بولايه المنستير باش تقعد متواصله حتى 25 جويه بشط النخيل بالمنستير. نلقاو في البرنامج سباحه والعاب شاطئيه، انشطه تطوعيه، عروض فنيه شبابيه، مباريات رياضيه، حملات تحسيسيه، والنشاط راهو مجاني مفتوح للناس الكل. نتعداو البرنامج الوطني المدن الشاطئيه الخاص بولايه جندوبه راهو مازال متواصل حتى 28 جويليه. استغلوا الايامات اللي مازالت ومشيو تفرهدوا. فما رحلات يوميه قاعده تصير للشط تبرقه. في البرنامج باش نلقاو سباحه، انشطه رياضيه وشاطئيه، ورشات تكوينيه. البارح تم افتتاح المسبح البلدي بالمذيلة من ولاية قفصة. المسبح راهو مفتوح من الاثنين حتى للسبت نهار الحد راهو يوم راحة، باش تلقاوه متواجد من 10 متاع الصباح حتى 8 متاع الليل. نجم أبناء المنطقة هذيك يمشيو ويتفرهدوا. نتعداو الأخبار. المخيمات سامي فوج السنة للكشافة جهة سيدي بوزيت. يقيم المخيم الصيفي نتاعو بالمنستير من 31 جويلية حتى 8 أوت. الباب مازال مفتوح للتسجيل. البرنامج نلقاو في البرنامج نلقاو سباحة ألعاب شاطئية زيارات المدينة نستير سهرات كشفية وورشات. فوج قربة للكشافة التونسية جهة نابل باش يكون في مدينة سوسة. ينظم المخيم تاعو الصيفي في مدينة سوسة من 7 حتى 14 أوت. باش نلقاو في البرنامج سباحة، رحلات، أنشطة كشفية، سهرات، ورشات تكوينية وتعلم مهارات جديدة. فوج دار شعبان الفهري للكشافة قازدة جهة نابل يقيم المخيم الصيفي نتاعو بولاية قليبي باش يكون اسم المخيم حراس المجرة، وهو خاص للأعمار ما بين 6 ل 12 سنة، وباش يكون من 26 جويلية حتى 31 أوت. باش نلقاو في البرنامج رصد النجوم والكواكب، تجارب علمية، ألعاب جماعية، مسابقات، قصص وأساطير الكون، أجواء كشفية وتحديات. ونمشيو للدورة 33 من مهرجان الوطني لمصيف الكتاب اللي بدا نهار 15 جويلية ومازال متواصل حتى 15 أوت بمختلف ولايات الجمهورية. في البرامج لليوم باش نلقاو في باجة المكتبة الجهوية بباجة باش نلقاو فقرة الذكاء الاصطناعي والكتاب، ورشة مع عرض التعريف بالذكاء الاصطناعي. لحداش نلقاو فقرة السلامة الرقمية باش نلقاو عرض فيديو مع ورشات. نتعداو القفصة باش نلقاو في المكتبة العمومية أولاد الشرايط ورشة لمسات خضراء، التعرف على أهمية المحافظة على البيئة وغراس نباتات زيتية. الليفينمون راه باش يبدا من 9 متاع الصباح. نتعداو المكتبة العمومية حي السرور نبقاو في قفصة زادة 9 متاع الصباح باش نلقاو ورشات وعرض تنشيط للأطفال. نمشيو للمكتبة العمومية الأزهر الشريطي باش نلقاو ورشات غراسة وتلوي. وفي المكتبة العمومية حي الرئيس المتلوي باش نلقاو ورشة في قراءة واستثمار القصص وتبدا زادة 9 متاع الصباح. ونتعداو المكتبة العمومية لالا باش نلقاو 9 متاع الصباح ورشة توليد قصص باستعمال الذكاء الاصطناعي. نمشيو لبن عروس باش نلقاو في المكتبة الجهوية ببن عروس باش مسابقة قراءة جهرية، ورشة في صنع حاويات فرز النفايات. ليفينمون باش يبدا 10 متاع الصباح. وفي المكتبة العمومية الزهرة الحبيب والمكتبة العمومية حمام لنفة باش يعملوا الدورة الثانية لملتقى الإبداع أمسية أدبية باش تكون في بلدية الزهرة، نمشيو للقيروان المكتبة الجهوية ابن رشيق بالقيروان باش تنقاو اليوم ورشة توعوية في علاقة بالنفايات، ورشة في الشطرنج ونادي القصة الرقمية. في تطاوين المكتبة الجهوية بتطاوين باش نلقاو ورشة بيئية خاصة بالبيئة والمحيط. المكتبة العمومية تمالست باش نلقاو حصة برعات يدوية بابتكارات مختلفة. والمكتبة العمومية قصر أولاد سلطان باش نلقاو ورشة برعات يدوية. وفي المكتبة العمومية السمار باش نلقاو ورشة في القصة القصيرة. والمكتبة العمومية الرقبة باش نلقاو ورشة اقرأ وارسم. والمكتبة العمومية بني مهيرة باش نلقاو استثمار سلسلة مكتبتي البيئية للحماية من التلوث والتظاهرات هذه كلش نلقاوها تبدا مع العشرة متاع الصباح نتعداو لسوسة. والمكتبة العمومية ببوفيشة 9 متاع الصباح باش تعمل ورشة المطالعة الموجهة، عرض فيلم وعرض مسرحي. نمشيو لجندوبة في المكتبة العمومية فرنانة باش نلقاو ورشة تدريب الأطفال على استعمال تقنية الكانفا، عرض شريط وثائقي علاقة الطفل بالبيئة. ونختموا بتونس في المكتبة العمومية بالدندان باش نلقاو 10 متاع الصباح ورشة يوغا المطالعة، عرض فيلم وورشة في البيئة. وكانت هذه جولتنا اليوم في الجود فايبس.
0: شكرا ألفة، يعطيك الصحة على كل التفاصيل هذه، ونعرفوا لي معناها خدمة كبيرة، وأنه في كل مرة نحاول نقدموا مجموعة من الأنشطة الخاصة
1: خاصة مع دخول المهرجان الوطني المطالعة
0: أي بالشباب. بالنسبة للناس اللي عندها برنامج متاع فروحات ولا العرايس النهارين وإلا الخطبة، نسلم برشا على أسماء نقولها إن شاء الله بدوا بالتمام، هي وخطيبها محمد علي. كيف زاد بالنسبة للناس اللي يستعدوا يحضروا في الفرحة متاعهم،
1: إن شاء الله ربي يتمم فرحتهم على خير،
0: فرحانين وإن شاء الله ربي يتممها.

0: 8:53 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب. فرحين ديما إن شاء الله موسم الأفراح والعروسات
1: الليل
0: المليح. قلت الليل المليح به. رفيق قالك أنا مديمني موجود هنا خليني نعطي لنفوت رفيق ونعطي فكرة للناس في الطرقات البديلة سيختو في ظل الارتفاع الاستثنائي لدرجات الحرارة الارتفاع القياسي. رفيق باش يقترح عليكم مجموعة من الطرقات اللي تنجموا تمشيوا لها باش توصلوا إن شاء الله سالمين أمنين للأماكن المقصودة في لنفوت رفيق.
2: انفو ترافيك.
3: غو بونجور سامي. البداية بتوصيات كان أصدرها المرصد الوطني لسلامة المرور في علاقة بموجة الحر واستعمال السيارات ومختلف العربات. أول توصية هي فحص السيارة، تحقق من مستوى الزيت وماء التبريد وحالة الإطارات قبل كل رحلة، نتفقدوا الزيت الماء خاصة الماء وحالة العجالي قبل كل رحلة، ما نخليوش أشياء قابلة للاشتعال ولا الانفجار كما مثلا سمارتفون لبريكي لي بارفان لي ديودوران لي سبراي، كل ما هو حاجة في دبوزة ومحصورة هذيك ماذا بينا نحيوها من الكهرباء، لأنه فما خطر كبير برشا خاصة مع ارتفاع درجات حرارة. سامي راو الكهرباء علميا في 5 دقائق نجم تولي عبارة فور صغير معناها وتسخن برشا الكهرباء وتدخل لها الشمس، فهذا زادة مطلوب. شرب الماء باستمرار، الجفاف يسبب التعب وضعف التركيز، فنحرصوا على شرب الماء بانتظام وما نستناو سناتشو باش نشربوا، وخاصة زادة احترام قواعد الطريق، مسافة الأمان، السرعة القانونية والانتباه للمترجلين خاصة في الحركة. المترجلين ساعات تلقاه لبس مظلة ولا لبس حاجة نجم تحجب عليه الرؤية معناها ساعات، ويبدأ متعدي مسكين وماذا بيه معناها كل كياس يشقه معناها في أسرع وقت يبدأ يوقف الشمس. أكيد معناها نحترموا الإشارات الضوئية، لكن زادة السواق يلزمهم يردوا بالهم خاصة على المترجل اللي في الطريق. معناها هذا هو التوصيات اللي كان أصدرها البارح مرصد سلامة المرور على صفحته الرسمية. أنفو ترافيك حركية كبيرة توا في مختلف المحاور، فما حادث مرور إن شاء الله بلطف وبأخف الأضرار على مستوى المدخل الجنوبي للعاصمة، من 4 ساعة تقريبا تم التبليغ عليه، متسبب في اكتظاظ على مستوى لاكانيا. بالنسبة لبقية مناطق الضاحية الجنوبية كذلك اكتظاظ في الياسمينات، مقرين الرياض في طريق اللي يهز لطريق الزدكات، شوش ترادس كذلك في طريق المنطقة البترولية في راتس. بالنسبة لي شمال تونس العاصمة حاليا جي بي ويت على مستوى أريانا، فما اكتظاظ تقريبا من مستوى حي النزهة إلى حدود مدخل مدينة أريانا. بالنسبة الوطنية رقم 9 تونس المرسى الحركية تقريبا عادية لكنها تشهد كثافة خاصة على مستوى عين زغوان. بالنسبة للسريعة تونس حلق الواد الحركية عادية. شوفوا الضواحي الغربية حاليا الشعاعية إكس مازال فما اكتظاظ على مستوى مدخل مدينة باردو من جهة مركب الهادي النايفر، ثم بين النقطة المعتادة حي التحرير حي ابن خلدون إلى حدود التقاطع مع ليكستروا. في الضواحي الغربية كذلك فما اكتظاظ كبير توا في سيدي حسين، ننصحكم بتفادي استعمال هذا المحور ولا المرور فيه بما أنه الحقيقة الاكتظاظ على غير العادة في منطقة سيدي حسين. بالنسبة لليزوتوروت الطرقات السيارة، السيارة A4 تونس بنزرت حركية عادية بخلاف كثافة مرورية في PHCD ثابت، A1 تونس الحمامات سوسة حركية عادية فقط اكتظاظ مروري نسبي في بياج مورنيغ. بالنسبة لطريق السيارة A3 تونس من جاز الباب واد الزرق أبو سالم الحركية تقريبا عادية باستثناء كثافة مرورية في بياج الفجة في اتجاه تونس العاصمة. ردوا بالنا الناس كل موجة حر نسيسر، وإحنا خاصة أنك نرفزة ذيك الساعات الهستيريا معناها اللي تبدأ معناها
0: في السياقة
3: أي. في درجات الحرارة معلينا كان نوسعوا بالنا ونستهدوا بالله فقط.
0: طريق سليمة إن شاء الله يا ربي لكم أنتم وين ما كنتوا، هو توسيع البال رانا مطالبين به في كل شيء معناها في
3: الشكل
0: في الكياز حتى في الخدمة، وصعوا بالكم معناها يعني أنا ديما نطالبكم ديما
1: أنا ديما كول
0: أنت قلت أنا ما قلتش أنت قلت كول على روحك وتفرهد كل
3: وكل وخاصة وكل
0: محمد عنتون مرسي بكم
1: قاعدة نشرب زيت
0: في الماء بتبيع عليها اهم حاجه هو الماء
1: والقهوه
0: والقهوه اي اما يقول لك راه في القايله ماذا بيك تبعد عليها شويه خاطر السينون تزيد تسخن معنا
3: المنبهات
0: ولا محمد عنتون ميرسي بوكو شكرا ليك كان حاضر معنا في الاخراج التقني رفيقتك صحه
3: ميرسي سامي والفنسيب
0: يعطيك صحه ميرسي بوكو المتدربين في الاخراج الرقمي زاد كيف ان شاء الله ربي يوفقكم
1: غفران ومهدي
0: سلام عليكم برشا سامي فرتوني اقول لكم بقيت متابعه طيبه لبرامج ذات شباب باي باي.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد المشتك

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 للعشرة.
1: عند المجتمع تسمع صوت
2: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب. RG Music.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. تصدر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم دليل طاقة استيعاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بعنوان السنة الجامعية 2026-2027، وتتواصل في الأثناء بعدد من الجهات الأيام الجهوية للتوجيه الجامعي إلى غاية 24 من الشهر الجاري، على أن تنتظم الأيام الوطنية للتوجيه الجامعي غدا وبعد غد بمدينة العلوم بتونس. تنظم جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا اليوم بالعاصمة الدورة الثالثة للمنتدى العالمي لتونس تحت شعار بناء المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي. في إطار تكريس الدور الاجتماعي للدولة والحرص على الإحاطة بالفئات الشبابية من التلاميذ والطلبة، عقدت بمقر ولاية سوسة جلسة عمل خصصت للنظر في تنظيم الأنشطة الصيفية بالمؤسسات التربوية لموسم 2026. وتم خلال الجلسة استعراض البرنامج الجهوي للأنشطة الصيفية إلى جانب توزيع مراكز الاصطياف على مختلف المنظمات الوطنية، وفي مقدمتها الكشافة التونسية والمصائف والجولات، بما يضمن حسن استغلال الفضاءات التربوية وتوفير أفضل الظروف لاستقبال المصطفين. تصنيف 20 ولاية في مستوى درجة إنذار كبيرة اليوم وفق خريطة اليقظة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، وتكون أغلب ولايات الجمهورية في درجة إنذار عالية وتتميز بطقس حار جدا مع هبوب رياح شهيلي وظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمرتفعات الغربية بعد الظهر. من أخبار العالم، قال مسؤول الصحة إن غارات جوية صهيونية أسفرت اليوم عن استشهاد أب وأم وأطفالهم الأربعة في مدينة غزة واشتعال النيران في منزلهم. أعلنت القيادة المركزية إكمال جولة أخرى من الضربات ضد إيران. أعلن سلاح الجو الأوكراني في بيان عبر تطبيق تيليجرام اليوم أن قوات الدفاع الجوي أسقطت

مشيتنا وحدي مشيت بكيتني بعد العجلة مشيتني أنا جريت وما بغاتني بنيت اليوم ما كيتغاتني إذاعة الشباب.

0: RG Music
1: على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب نون ستوب.

0: معنا،
1: صيف معنا،
2: صيف معنا، جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
0: جوكم،
1: تصيفكم وتبحيركم،
0: بيدون لو بحذنا،
2: نصايح استيفال،
0: دورة في الفستيفال،
4: الماكلة الهيلثي،
0: بوتي وسبور ديتي،
5: بوتي وسبور ديتي،
1: صيف معنا.
6: صباح الأنوار والخيرات لكم الكل مستمعينا الكرام، وين ما كنتوا في الاستماع الموجات إذاعة الشباب، صيفكم معنا إن شاء الله كالعادة. عدلوا موجتكم على موجة إذاعة الشباب من طوى حتى النص نهار، وعلى طول من طوى النص نهار موعدنا كالعادة كما كل يوم من الاثنين حتى النهار الخميس مع برنامج صيف معنا، المنوعة الصيفية الأولى بامتياز على موجات إذاعة الشباب، وفيها تلقاو كل الحاجات اللي تحبوا عليهم واللي ينوروا صيفكم واللي يخفوا علينا شدة الحرارة. إن شاء الله ربي خفف علينا الحرارة الناس الكل، انا نخمم ديما في الناس اللي عندهم بعض الصعوبات الصحية، ربي ان شاء الله يخفف عليهم ويشفيهم ويعافيهم، وانتم زاد العائلات نتاعهم اللي ترافقوا فيهم ربي زاد يعطيكم القوة باش تنجموا تتلهوا بيهم بالكدا وتخفوا عليهم منزل كما احنا نقولوا. مرحبا بكم معنا، اجمل تحيات كامل الفريق، محمد عنطولي رافقني هذا صباح في الجانب التقني للاستوديو، سمح معاكم من جانب الميكروفون. توقيتنا لان 3 دقائق بعد 10 نتاع الصباح، بعد شوية موعدنا باش يكون مع الفقرة الأولى نية، هي فقرة خوذ فرصتك. الفقرة هذية تعرفوا اللي فيها من نجموش نتخليوا على المشاريع الشبابية، وإحنا في برنامجنا نثمنوا هالمشاريع هذية وناخذوا برشا معطيات عليها ونتعرفوا على تجارب أصحابها ونواصلوا لقانا مع بقية الفقرات في ميزون. اليوم مرام الشيف الطباخين الشباب ومن أنجحهم، اليوم باش تعطينا وصفات لبعض الأكلات اللي نجموا نهزوها معانا للبحر من غير ما نتقلقوا إحنا، من غير ما تفسد ديك الأكلة هذيك وتقعد صحية في مع انت ارتفاع درجات الحرارة، وبطبيعة الحال ما نلوثوش بها البيئة بعد ما نكملوا الماكلة واحنا زادا نقعدوا لباس مع تنجموا نعوموا رغم اللي عملنا تحريشة باهية. شنو باش تقترح علينا زعما اليوم مرام؟ انا بدي متشوقة كيفكم حتى نعرف عندها برشا وصفات محلاها وبنينة. اكيد الجمعة اللي فاتت عملتنا روزاتا وعملتنا جاتو تارت، الجمعة هذه ننتظروا الحاجات الأكلات اللي باش نهزوها معنا للبحر، وأكيد برشا منكم اليوم عنده مشية للبحر. نعود ونذكروا بأهمية الوقاية من ارتفاع درجات الحرارة خاصة في وقت الذروة، ماذا بكم تمشيوش تعرفوا من 11 للأربعة ممنوع، تقريبا ممنوع على خطر وقتها الشمس تبدأ معناتها شديدة برشا درجات الحرارة، ومن الأحسن وأنكم تقعدوا متوقين من أشعة الشمس. بعد في آخر النهار مع ارتفاع درجات الحرارة وفي الصيف نجموا حتى 6-7 العومة تقعد ديما باهية وتقعد مفيدة، خاصة وقت اللي تيح شوية الشمس وتنخفض درجات الحرارة خاصة بالنسبة للصغار والمسنين النساء الحوامل تعرفوا والناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة، وفي الحقيقة للناس الكل. بقية الفقرات متاعنا بعد خذ فرصتك وفي ميزون، كذلك الموعد بيكون مع بدو بتمام وأجواء الأفراح مع المختصة في التجميل غير الجراحي شيماء بوكسة. اليوم شتحكي لنا على حاجة جديدة تخص العروسة والتجهيزات متاع العروسة قبل العرس، وآخر فقرة تكون تحويسة في الجنينة ولا في التراس متاعنا مع الليبول مزيانين مع الليبلانت. اليوم ريهام تقترح علينا العصاريات، شنو ما العصاريات هذوما وعليش زعما ريهام اقترحت علينا هالنبتات هذوما، مع قائمة طويلة من الأنغام فيها برشا أجواء حلوة كيما تعودنا دايما. هيت نبدأ وجونا مع الأنغام، مرحبا بكم الكل معنا وشكرا لكم مرة جديدة على اختياركم موجات إذاعة الشباب. 5 دقائق بعد 10 نتاع الصباح.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا
0: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
1: جوكم
2: تصيفكم وتبحيركم
1: بيدون لو بحبنا
0: نصايح استيفال
1: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
1: بوتي وسبور ديتي
0: بوتي وسبور ديتي
2: صيف معنا.
5: أهلا وسهلا بكم معنا من جديد العشرة واثناشن دقيقة صباحا على موجات إذاعة الشباب مواصلين لقانا بعد التحية الغنائية الأولانية. هذه هي أجواءنا باش تلقاها ديما على موجاتنا وفي برنامج صيف معنا سورتو. بعد شوية باش نبداو مع الفقرة الأولانية. شنو الفقرة الأولانية؟ تعودتوا بها تويكا في برنامجنا. الفقرة الأولى هي فقرة خوذ فرصتك، وهي باش نسعلو في نفس الوقت باش نقدم لكم قصة نجاح جديدة، وضيفتنا اليوم باش تحكي لنا على التجربه نتاعها. وفي الحقيقه هو مشروعها مزيان برشا ومشروعها حلو وفي نفس الوقت هوايه. وكيفاش ممكن الهوايه حاجه احنا نحبوها نردوها مشروع الحياه؟ وتخيلوا وقت اللي واحد يبدا يعمل في حاجه هو يحبها اكيد باش يتفنن فيها، اكيد باش يخدمها بالكدا، اكيد زاده باش ينجح فيها باذن الله. نرحبوا بزميلنا وليد الريفي، وصل معنا لقاء في الجانب التقني، وحان الان موعدنا مع فقره خوذ فرصتك. اي وليد،
2: خذ فرصتك.
5: شكون باش ياخذ فرصته اليوم باش يتحدث كيما هو يحب على تجربته على نجاحه وعلى مشروعه؟ معانا اليوم وانا سعيده باستقبالها الشابه ياسمين الطريقي. صباح الانوار ياسمين، ومرحبا بك معنا في برنامجنا على موجات اذاعه الشباب.
6: صباح النور، مرحبا بكل المستمعين ومستمعات اذاعه الشباب.
5: اهلا وسهلا بك. اليوم ارتفاع درجه الحراره هو اللي شد ياسمين من انها تكون حاضره معنا مباشره في استوديو اذاعه الشباب، واحنا نعذروها بطبيعه الحال باش تجينا من صفاقس لهنا في درجه الحراره المرتفعه هذيا. نكتفيو المره هذيا بلقائنا عبر الهاتف. ياسمين في انتظار، وانه ان شاء الله علاش لا تكون حاضره معنا وبحذينا منورتنا في استوديو اذاعه الشباب. مرحبا بك ياسمين.
6: استضافه.
5: أهلا وسهلا. عندك عندك عندك استضافة تدلل. مرحبا بك ياسمين. ياسمين أنت باعثة مشروع، مشروع النجم نقول عليه اللي هو جديد قديم، قديم متجدد. أنت اخترت وأنك تبعث مشروع يتمثل في توزيعات الأفراح، وتوزيعات الأفراح هي من بين أكثر يمكن المشاريع اللي ما شاء الله مطلوبة وماشية فصل الربيع وفصل الصيف، ونتصور حتى في بقية الأفراح. معناتها هي حاجة جديدة، واللي واللي عنده فرح معناها يولي يقدم. احكي لنا شو معناها توزيعات الأفراح قبل كل شيء ياسمين.
6: التوزيعات هما دي كادو صغار نعطيهم للبنتين تاعنا بعد ما توفى الصهرية والصف الصهرية، يمشيوا لأي مناسبة، حنا سيق شانساي، هي حاجة تقعد تزنيت للانفيتي، تكون مثلا بيرسوناليتي باسم العروسة.
5: هي قبل ياسمين كان الأكثر معروف هو في الصديق وإلا في النفاس، يعطيو يوزعوا الدراجي، هذيك التوزيعات يوزعوا. من بعد تطورنا شوية ولاو مشي، من بعد ولاو ديك دو صغار من العنبر والفوق، وتوا تعمت وليت في حمام العروسة، في كل المناسب، في الأفراح، في لي سوتونونس،
6: في حتى في نجاح باك، حتى في تخرج، في كل شيء، في كل شيء نقوم التوزيعات.
5: احكي لنا انت قبل كل شيء بعد هاللمحة الصغيرة هذي على مشروع، وقت جاتك الفكرة باش تبعث المشروع هذي؟ انت شابة صغيرة ياسمين هكا ولا صغيرة في العمر؟
6: صغيرة في العمر.
5: قديش عمرك ياسمين؟ قدي؟
6: 21 سنة.
5: ما شاء الله ربي يبارك لك في عمرك، ما شاء الله عليك في عز الشباب. وقت جاتك ياسمين الفكرة باش تبعث المشروع؟
6: والله جاتني الفكرة عام 2024 قبل بعامي. قبل بعامي جاتني فكرة نحل مشروع نخدم لي ساكون بيغل. هذه أول بدايتي، وكفكرة راهي ما كنتش مخططة إني باش نبيع، وإلا جست كتجربة نحب نجرب نخدم ساك. من بعد اللي كهبط هكايا على الانستغرام وكل
5: بديت باللي ساك. معناها كيفاش شنو الماتير بروميير اللي اخترتها؟
6: اخترت لي بيغل، وقتها كانوا طوندونس هيك الوقت.
5: لي بيغل هي صحيح.
6: خدمت ساكي لي انا، هبطوا على الريزو سوسيو، بقى نجاح برشا، ولاو العباد يقولوا لي قداش ويحبوا يشريوا وكل شيء.
5: يا اخي عجبتك الحكايه؟
6: عجبتني الحكايه. وقت انا مازلت ما نعرفش اش معناتها هكا تجاره، اش معناتها كيفاش نحكي مع الكليونات، كيفاش نبيع، حتى كي سعر المنتج متاعي وقتها بالحق ما نعرفش هيدهم الكل. بعد بالتجربة بشوية بشوية وليت نعرف كيفاش السعر، وليت نعرف كيفاش نكومينيكي مع الكليونات، شنو الكونتينيو اللي يحبوه العبيد، شنو هي الحاجة اللي تنجح، الحاجة اللي تضرب.
5: بديت شوي شوية تكتسب خبرة وتكتسب تجربة. وقتش بالضبط انت خذيتوا القرار هذية بعد هالفاز هذية الأولانية اللي اكتشفت فيها عالم ريادة الأعمال، واكتشفت فيها روحك وموهبتك انت والمهارة اللي عندك، وفعليا وقتش بديت معناتها تبيع للناس وتاخذ الكوموند وتاخذ مسؤولية انك مثلا تاخذ توزيعات فرح ولا توزيعات مناسبة مهمة، خاطر مش كيما حويجات بسيطة دي كوموند بسيطة كيما حاجة متاع فرح معناها.
6: والله الفكرة التوزيعات بديتها عاملة وال 2025 بريسك في ماي.
5: شنو أول حاجة بديتها يا ياسمين؟
6: أول حاجة بديت لي ساك صغار، لأني لي ساك صغار باللي تغل يحطوا فيهم الدراجات ويحطوا فيهم الشوكولا. قلت أنا في اللي تغل خلينا نكملوا في اللي تغل. بعد اللي كاب بديت ندخل في توزيعات الجد، مثلا مشموم العنبر، فتح عنبر، مثلا توزيعات المريوح.
5: المريوح مزيانين برشا خاصة في فصل الصيف تو، وإحنا مع السخانة القوية هذية الضيوف حتى كان يبدأوا فضاء مكيف يستحقوا معناتها المراوح حتى الموت تبدأ الدنيا سخونة.
6: أكثر حاجة دموندي عندي هالفريق
5: ماشية بالكدي.
6: أي بعد اللي كبديت ندخل حاجة جديدة، كل مرة نرى حاجة جديدة هكية
5: جستو. وانا كنت مش نسلك نقول لك معناتها اللي موديل جدد اللي تندانس وكل، انت كيفاش معناها تختاره؟ مسكو انت تبتكر حاجة جديدة ولا تشوف تكون منفتحة على معناتها صناع المحتوى رواد الأعمال في الخارج وتاخذ منهم ليزيدي؟
6: اي انا والله نشوف موديلات من برا، نشوف من بنترست، ديما نشوف انستغرام، نرى اخر التوزيعات اللي قاعدين يهبطوا شنو اللي قاعد ماشي وكل. نحاول ديما نزيد التوش نتاعي اكيد. نحاول نبدل، نزيد هكا افكار جدد على البرودوي هكا، ديما نخرج حاجه مزيانه هكا حسب الماركه نتاعي.
5: فما حاجات هكا قلقتك، صعوبات هكا اعترضتك نوعا ما، معناها خليتك شويه هكا معناتها تعيد النظر؟ انقطع الاتصال مع ياسمين. لحظات موسيقيه ونعود نرجع لياسمين مباشره. اقعدوا معنا على الخط، ما تبعدوش بعيد، احنا على موجات اذاعه شباب قراب منكم ياسر، مازلنا باش نحكيوا على توزيعات الافراح.

0: على هذه الإيقاعات عودة مباشرة لفقرتنا فقرة خوذ فرصك، ومباشرة عودة لياسمين. ياسمين الطريقي، أهلا وسهلا بك ياسمين معنا من جديد في الصيف معنا. إن شاء الله المرة ذي الشبكة الهاتفية تخلينا نكملوا الفقرة متاعنا. السلامات ياسمين، موصلين وين وقفنا قبل الانقطاع الفجئي؟
1: وقفنا في استنى
0: التوزيعات نتاع قلنا اهم الصعوبات عمم. اهم الصعوبات اللي ممكن اعترضتك في المشروع نتاعك ياسمين.
1: والله الصعوبات كانوا كيفاش نوفق بين قرايتي وبين خدمتي.
0: اي، ونجمت تتجاوز هالصعوبات هذيا وتواصل في رياده الاعمال مع القرايه ولا تقلقت شوي؟
1: والله ما تقلقتش، خاطر كانت معايا اختي.
0: تعاوني
1: هي اي، نوجه لها تحيه كبيره. هي اللي كانت تعاوني في كل شيء، مثلا كنا نقسموا الادوار، شكون باش ياخذ السلعه، شكون باش يجاوب في الباج، شكون باش يصنع. دونك كنا مقسمين كل شيء، هيك اللي ما كانتش صعوبه باش اني انا مثلا نكمل الكوموند في الوقت نتاعها والا نخرج برودوي جديد. دونك بالحق الفضل كل يعود لاختي.
0: وبعد هالمدة هذه قلت لي أنت معناتها تقريبا توا عامين سنتين، كيفاش تقيم التجربة ياسمين؟ كيفاش تحس روحك، مرتاحة مش مرتاحة، فرحانة بالتجربة هذه؟ احكي لنا شوية، قيم لنا شوية التجربة نتاعك.
1: أنا والله فخورة برشا للي وصلت له أنا توا في مشروعي. بالحق كانت اكسبيريونس مزيانة برشا، حتى كي أنا كيما قلت لك مازلت كيتخبص وما زلت ما بديت نخدم وكل ما كي باش ندخل سوق الشغل باش نلقى روحي ما نقص صعوبه. دونك خاطر انا متنسى بالخدمه، معناتها متنسى بالتجاره وكل. دونك بالحق كانت لي تجربه مزيانه برشا. ان شاء الله نكمل في البروجي نتاعي، ان شاء الله نحلم اني انا نكبره وان شاء الله يوصل.
0: اعترضتك شوية صعوبات متاع السيولة، متاع فلوس، تمويلات ولا لي ياسمين من هذه المشكلة ما تترحش؟
1: والله على الأول كنت دجا ناخو فلوس من عند بابا. كنت داخل فلوس من عند بابا،
0: فرحت بيه بالقديم من الأول المشروع عميلة. قبل التمويل، معناتها المؤسسة الأبوية قبلت.
1: اي قبلوا، كانوا بالعكس مشجعين عائلتي برشا. اي حاجه هكا، اي بروجي نخرجوا ديما يشجعوني، قولوا لي محليه وكمل وواصل. بالعكس عائلتي كانوا سند لي في البروجي نتاعي، وديجا هما تو يعاونوني في خدمتي كي تكون عندي مثلا كوموند كبيره ولا حاجه.
0: يعاونوك فيها معناها باش تحضرها في احسن،
1: نخدموا عائله كامله.
0: اي عائله كامله، هو هذيك افضل المشاريع، راهو محليهم المشاريع العائليه. قل لي لو كنت تحكي لي شويه على تويكا، ما تاتوندونس تويكا اخر صيحات الخاصه بتوزيعات الافراح، شنو يطلبوا الناس، شنو الحاجات المزيانه الجديده اللي يطلبوها تكون موجوده؟ وانت اكيد حسب نوعيه الفرح، معناتها انت والمناسبه.
1: هو كما قلت انت والمناسبه. تو كما قلت لك الدوموندي عندنا هما المراوح في السخانه، فما زاد لي ساك اون فليكسي. الفليكسي ياسر مطلوب وياسر نخرجوا منه، هو كما تينا نخرجوا منه برشا حاجات. فما لي كوكياج، ديجا تشهد
0: فما دراجي في الكوكياج، معناتها توزيعه ياسر حلوه.
1: وفما لي ساك فيرموار، هو موديل تركي مي مازال كيهبط لتونس، معناتها احنا ديجا كنا من الاوائل اللي صنعناه في تونس.
0: لي ساك هذوكم بالبيغل تحطوا فيهم الدراجي، هذوك هما
1: وفيهم فيهم فيرموار هكا يبدا كل بورتموني.
0: وهو انت اصلا كي توزعهم على الضيوف يقعدوا يتشوقوا يقولوا شو موجود فيهم، زعما لي ساك هذوما المينياتور هما صغيرين بالكل، دي ساك صغيرين بالكل بالبيغل، وفي وسطهم نلقاو الدراجي تاع الفرح. وانت تبدا تخدم فيهم التوزيعات هذوما انت والعائله ياسمين، نتصور انه كانكم تبداو انتم اصحاب الفرح، خاطر قبل انا نتفكر كان كيبدا عندنا فرح معناتها العائله الكل نتلم واحنا اللي نحطوا هاك الدراجي في وسطك. معناتها احنا وحدنا نوزعوهم معناها ونبداو شيخين يجوا الفرح بدي. انت تو انت تخدم فيهم للناس، نتصور نفس الجو باش تحسوا كل يوم هكا ولا ياسمين؟
1: صحيح والله نحس بفرحة كبيرة، نحس اللي لعبت بشي فرحوا بهيك الحاجة اللي
0: ايه
1: بقينا نسمع فيها.
0: ايه
1: بجد بنحط أجواء بحذية هيك، غنى عرس وكل شيء، نحس
0: ايه
1: بالأجواء معايا.
0: ايه وقتها باش تبدا عايشتها 100% جو الفرحة. احنا
1: صحيح
0: نتمنيو الفرحة لكل العائلات التونسية. ياسمين انا باش نشكرك مرة جديدة على معناتها المغامرة متاعك، على تجربتك هذه، نتمنيو لك ديما النجاح والتوفيق،
1: عايشك
0: وننتظروك بحذنا في استوديو إذاعة الشباب. شكرا
1: إن شاء
0: ليك،
1: الله،
0: كانت
1: شكرا على
0: هدية.
1: الاستضافة. عايشك
0: يعيشك ياسمين، نتمنى لك التوفيق إن شاء الله. حان الآن موعدنا مع موجز الأخبار، تقدمونا زميلتنا زبيدة القصوري من قسم أخبار إذاعة الشباب. ما تبعدوش بعيد، احنا على موجات إذاعة الشباب قرب منكم ياسر، مواصلين اللقاء معكم في صيف معنا حتى نص النهار.
2: صيف معنا، صيف معنا،
3: صيف معنا،
2: صيف معنا، جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
4: جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
5: جوكم،
3: تصييفكم وتبحيركم،
5: بيدون لو بحذنا،
2: نصايح استيفال،
5: دورة في الفيستيفال،
3: الماكلة الهيلثي،
5: بوتي وسبور ديتي،
2: بوتي وسبور ديتي،
3: صيف معنا.
6: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
7: موجز الأخبار.
0: موجز 10:30 صباحا من إذاعة الشباب، أهلا بكم. اليوم انطلاق الدورة الثالثة للمنتدى العالمي لتونس بمشاركة حوالي 2500 مشارك و150 مؤسسة وشركة ناشئة و50 خبيرا وصانع قرار من تونس ومن مختلف دول العالم. اليوم صدور دليل طاقة استيعاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 على أن تنظم الأيام الوطنية للتوجيه الجامعي غدا وبعد غد بمدينة العلوم بتونس. توج نادي البيئة بالمدرسة الابتدائية علي عبد الجواد بمنطقة الصعيدية التابعة لمعتمدية باردو من ولاية تونس بالمرتبة الأولى جهويا في مسابقة كأس البصمة البيئية، ليضمن بذلك التأهل إلى التصفيات النهائية الوطنية. ويأتي هذا التتويج تقديرا لما أنجزه النادي من مبادرات في مجالات فرز النفايات والتشجير ونشر الثقافة البيئية وتعزيز مشاركة الأولياء في الأنشطة البيئية. أعلن الديوان الوطني للصناعات التقليدية عن فتح باب الترشح للمشاركة في المسابقة الوطنية للنسيج اليدوي والمعلقات الحائطية التي سينظمها خلال شهر ديسمبر القادم في إطار جهوده الرامية إلى النهوض بالمنتوج التقليدي التونسي والتعريف به والمساعدة على ترويجه. وأوضح الديوان في بلاغ أن المسابقة مفتوحة أمام الحرفيين والمؤسسات الحرفية الناشطة في قطاع الصناعات التقليدية، إلى جانب المصممين على أن تكون المشاركة فردية مع إمكانية تقديم ابتكار أو ابتكارين كحد أقصى وفق الشروط الفنية المحددة. من أخبار العالم، نقل موقع أكسيوس اليوم عن مصدرين إقليميين مطلعين على جهود الوساطة أن قطر ومصر وباكستان ووسطاء إقليميين آخرين قدموا للولايات المتحدة وإيران مقترحا جديدا بوقف إطلاق النار مدته 10 أيام. أعلنت القوات المسلحة الأردنية اليوم تحييد 5 طائرات مسيرة إيرانية، وقالت إنها تواصل مراقبة أجواء المملكة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي جسم جوي يهدد أمنها. نهاية الموجز، في أمان الله.
6: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
5: عدل موجتك،
6: تسمع صوتك.
7: العائلة،
3: العائلة
7: هي اللي تلم وتجمع وتضم،
3: تجمع وتضم.
7: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
3: محبتها جمعتنا.
7: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
3: وبسحرها شدتنا.
7: إذاعتنا هي عائلتنا،
3: إذاعتنا هي عائلتنا.
7: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
3: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
7: وبرامج لكل الناس. تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
3: في كلمة،
7: إذاعتنا هي عائلتنا،
3: إذاعتنا هي عائلتنا.
7: إذاعة شباب من تونس.

0: أهلا وسهلا بكم معنا من جديد. يتواصل اللقاء في برنامج صيف معنا على موجات إذاعة الشباب. توقيتنا الآن 10:41 صباحا. مرحبا بكم معنا في فقرة في ميزون.
1: في ميزون
0: في فقرة اليوم كالعادة أنا سعيدة باستقبال الشيف مرام الرزقي. أهلا وسهلا بك مرام، مرحبا بك معنا وبحذانا. تأمن لنا فقرة في ميزون وتقترح علينا كل أسبوع وصفة شبابية سريعة التحضير قليلة الكلفة. عرفتك اللي سباقة وجرية وما تاكلش الشعير، فما منها الحكاية هذية
2: موجودة.
0: اليوم حاجة أخرى إضافية أن نجم نهزوها معانا للبحر من غيرك الأكلة هذيك، لا تفسد لا تقلقنا بعد ما ناكلوها وندخلوا نعومه ولين لوثوا بها البيئة زيد. مرحبا بكم مرام، أهلا وسهلا بك، شكرا لك على التزامك معنا في الفقرة والكلمة ليك تويكا.
2: صباح الخير مدام سماح، شكرا لك أنت زيدة. صباح الخير الناس الكل، إن شاء الله ربي يلطف بينا من السخانة هذية ونعرفوا ليه في السخانة. كنا نبدأ مبرمجو باش نمشيو للبحر، حتى كان مبرمجوش تجينا حاجة على غفلة. أي هاي نمشي
0: ولا جينا ماشية معناتها
2: ولا جينا انفيتاسيون
0: أنا بروفيست،
2: ونحن معروفين كي باش نمشيو للبحر تلقانا نحضروها وصلاة قبل بالنهار هاو طاجين، ونبداو نهزو في حاجات يعني صحيح. تستغرق برشا وقت.
0: وهو والله بين ذفرين مرام، ريتنا احنا نبداو بين قوسين هكا نتنمروا ولا نضحكوا على بين ذفرين حاجه معناتها نتاع تفادليك برا. بالتونس يقولوا ينبروا شويه، الناس يقولوا او يهزوا القفه وفيها الماكله ما نهزوش احنا. وفي الحقيقه كي تمشي للبحر تلقى روحك تجوع، تقول ما صاب جبت انا كيفهم، ما صاب جبت برشا. صحيح ولا
2: البحر يجوع
0: الشعور
2: البحر يجوع. انا واحده من الناس كي ندخل نعوم نخرج ناكل،
0: تكون لبس عليك شبعان
2: نعوم نخرج ناكل عادي، ناكل ثلاثة أربع مرات
0: فما عشي كي الفهم فما تحريشة، دونك لازم منها كل الحويجات التنويشات للبحر. حتى كان ما نشبش نقعدوا برشا لازم خطر نحطوا في بالنا لولادنا وجماعة العائلة اللي ماشيين مع بعضنا والصحاب والأحباب لازم باش نجوعوا. مرام اش حضرت لنا باش تقترح علينا في القفة متاع البحر السريعة سريعة التحذير
2: باش فيسع فيسع وكما من نتعطلوش كي تجينا ماشية ومن نأجلوهاش
0: بالنسبة وما نقعدوش بلاش
2: ما نقعدوش بلاش يعطيك الصحة وحاجة خفيفة. بالنسبة للطبق الرئيسي باش عبارة على سلطة مقارونة، حاجة بنينة برشا الحقيقة ومجربتها وديما نعملها هناك كي نجي ماشي للبحر. الشيء باش نعملو احنا المكونات نتاع السلطة الخضراء التونسية نتاعنا فقوس طماطم بصل فلفل اخضر. انت كنت تحب يعني تنقص حاجه فيهم مش مشكل، احنا يعني نعطيو شنو موجود وانت تزيد وتنقص حسب
0: عندك
2: انت يعني شنو تحب. دونك قصهم جيدين برشا، ما نقصهمش خشين مش تجيب لينا، لازم نقصهم جيدين
0: برشا.
2: نصمتوا المكرونه حسب الكونتيتي زيد نتاع اللي تحبها انت والنمبر نتاع العباد اللي باش يمشيو معاك، فهمتي؟ والسلطة زيدة نقصوا زيدة على حسب انت قديش باش تهز معاك عبيد وقديش تحب تاكل. نزيدوا حلو عليهم حكتون زوز هاني كما قلنا يعني حسب انت وقديش ماشيين. نزيدوا عليهم شوية زيت زيتون، شوية نعناع شايح وعصر قارس، ونفوحوا ملح فلفل اكحل اكهو ونحطوا الطن. لكن انت ما مكش من محبين المقارونة نجم تحط الروز، ويا حبذا كي نبدلو بالروز ماذا بينا نعملو دجاج، خاطر الروز والتن ماهمش بنين الحقيقه مع بعضهم،
0: مغياج مش حاجه.
2: دونك نبدلو بالدجاج. سينو هكا خليو المقارونه نتاعنا وبالتن حاجه بنينه برشا، ونحطوها في حكه ونسكروا عليه ونحطوها في جلاسيير. نحطو في جلاسيير يبدا فيه الجلاسون، نحطو نتاع الحكه نتاعنا باش تكون بارده، هيك حاجه بارده حاجه تنعوش تشبع راهي تقنع بالقدا، وما تخليكش يعني ترزن وركيات بلاجة في البحر تحس الميكلة تطلع ساعات لهنا ما تحس هيش حاجة ديك، تحس روحك خفيف في نفس الوقت مقنع. نتعديو تاول الغلة، الغلا يبدا نبداو هزين هاو دلاعه هاو بطيخه وتبداو ورزان وزيد من بعد ما نكملوا نقشروا القشره في ساشي حتى كي باش حطها راهو فما حيوانات تقطع ساشيات ويبقى وسخور
0: حتى كي باش نروحوا بها معانا تقعد تقلقنا احنا بيدنا في القفه نتاعنا تقلق وتسيب الماء وتمسخ بوتيتخ الحوايج
2: والذبان
0: جوستومون معناها في الحالات الكل تقلقنا
2: في الحالات الكل تقلقنا
0: باش نبدلوه
2: احنا باش ناخذوا البروشيت امبوا من المجازان كالعواد الخشبيه هذوكم نعملوا بروشيتات حسب انت الغله اللي عندك في الدار حاجه انستغرام بالمزيانه تتشرح حتى كان صغيرك ما يحبش ياكل غله كي يشرى
0: تشرح وانت بالمنظر
2: يعطيك الصحه يشتهي نقصوا مثال احنا عندنا دلاع وبطيخ وخوخ في الدار وعنب نقصوا الدلاع نتاعنا اون كوب مربعات يكونوا متوسطي مش كبار يعني صغار حسب حجم البروشيت نتاعنا وكيف البطيخ مربعات ونقصوا ترانشيت نتاع خوخ نحطوا مثلا كعبة بطيخ كوب بطيخ بعد كعبة عنب بعد كوب دلاء بعد ترانش خوخ دي بروشيت مزيانة محلية
0: البروشيت حلوة وحتى كيما انت قلت معناتها أولا منظرها مزيان وخير منك الدلاعة والبطيخ يبدا يقطر في الأبراج العادية هذوكم يبدا منظر مش حلو وترسلك تهز في الفلاقت بالبروشيت تنجم تتخلى ما تستحقش
2: يعني البروشيت من لوطه فهمتي وحاجه انستغرام بالطاولي يمشي يحب يصور ويهبط اللي يمشي يحب يصور هاي حاجه انستغرام
0: حتى برج الله يحب يوريه لنا
2: يحب يوريه هاي قدموه في ابها حله احنا طو
0: خنزيدو نشجعوا المهم يعملوا جو بدهم تفرهدين الناس كل واحد يتصرف كيما هو يحب
2: نجيو طاولة الديسير الديسير ساده فيت في حاجه سهله كان عندنا اي نوع تاع بسكوي ولا نجمو نشريو من العطار بسكوي نهروشوه بالكدا نخلطوه مع شويه زبده تكون ذايبه للي يولي ملموء نحطوه في ديفيرين وناخذوا 250 غرام على حسب الكونتيتي ديما نقولوا احنا طاوش نعطيو
0: هذه من البدايات نتاعها عجبتني
2: 250 غرام فروماج فري ونزيدو معاه
0: اي نوع تاع فروماج طازج
2: فروماج تارتيني ولا حتى كاين عندك
0: فروماج يونغ اما يضري بالفروماج تارتيني خير
2: والاحسن منه المسكربون اما هو غالي شوي المسكربون دونك خلينا نستعملوا حاجه
0: احنا الشعار نتاعنا حاجه مش مكلفه وسريعه
2: مش مكلفة.
0: خلينا في الامور هذيا
2: هاكا على ذكر المسكربون كيفاش نعملوا مسكربون نحطوا 150 ملي لتر كريم ليكيد كيفاش نعملوا فروماج فري نورمال نحطوا 100 ملي لتر كريم ليكيد او نسيتوا عليهم عصره قارص وزيت سيترون ونخلطهم في الباتر نتاعنا وزيدوا 50 غرام سكر غلاس سكر محور
0: برشا مكونات ملي فيت في
2: سكر محور باهي 250 غرام فروماج فري 100 مليلتر كريم ليكيد عصره قارص زيت سيترون 50 غرام سكر غلاس
0: مش برشا
2: اي جوست انا بقيت نمشي منه ومنه
0: لا وهو تعرف كيفاش مرام راه هي تعرف الحكمه فيش انت كي تشري المكونات مثلا نشي وسكر غلاس
2: لا ما نسحقوش
0: نشي لا نحكي لك اون جينيرال باش يشدوك قديش من مره باش تستعملهم راه هاك الشريه اللي شريتها وصرفت فلوس قديش من مره باش تستعملها باكو نشي مثلا ولا سكر غلاس يشدك قديش
2: 50 غرام ديجا هي
0: يشدك برشا
2: برشا
0: وبعد
2: نخلطهم في الباتور نتاعنا للي يولي خليط متجانس ويظهر جوز سيترون فيه حاجه تنعوش هكا سيترون نحطوه يبرد شويه وبعد نحطوه فوق البسكويت نتاعنا في الفيرين ونحطو كان نحبو نزينو برشا نعمل فوق كان ترونش صغيره نتاع قارص خاطر احنا سيترون باش نعملوها وزيد هو
0: حافظ على نفس البخفة معناها والا اكل بقايا اللي قعدونا من البروشيت نتاع الغله نجمو نستعملوهم
2: نجم فوق تستغلهم ما يطيش لك حتى شيء كيف نحطهم في حكا على رواحنا ونحطهم في الجلاسير دونك الجلاسير بركه باش لمنا كل شيء وما ننساو زيد الماء ما نشربوهوش هكاك ماذا بينا على السخانه هذيا وعلى الفشله اللي ضربتنا وبحر زيد راهو انسان يفشل في البحر ماذا بينا الماء على اتر ماء نقصوا الشر قارصة رونديليت الشر قارصة نقصوا رونديليت نقصوا شوية فقوس رونديليت كيف ونحطوا شوية نعناع نحطهم في الدبوزة نخليه القارص والكونكومبر متاعنا
0: والزنجبيل
2: زنجبيل
0: زنجبيل
2: الفقوس
0: اي
2: والقارس والنعناع،
0: اي فوالا اي
2: نحطوهم خليهم ينفزيو شوية في الماء.
0: دونك قلت القمرة والنعناع والقارس. وين عاش قلت لك زنجبيل خاطر مغرومين بزاف. زنجبيل باهي باهي زاد،
2: اما فيه حروريه راهو زنجبيل
0: محلاه اللي يحب عليه، نافع برشا نافع، باش تحطوا حويجه صغيره. اكتفيوا بالمكونات اللي قالتهم لكم مرام.
2: كان تحب تحطوا زنجبيل، محبين زنجبيل حطوا على رواحكم، كله فيه فايده، ما فماش فماش حتى حاجه مضره بالصحه. ونخليوها بين 20 و 30 دقيقه يسيب الفوائد نتاعو والقوم نتاعو في الماء، ونشربوا صحه بالشفا. ديجا هيك حتى هذاك كي باش تحط فيه كيس انت وتحطهم ديجا انستغرامابل ومزيان.
0: شيختكم اليوم جماعه الانستغرام، شيختكم مرام، معناها اكيد باش يجيو تصاور مزيانين حلوين. بعد باش تستخسر انك تعطيهم لجماعه ياكلوهم، تقول خلينا نكمل نتصاور ساعه نتاعي نقعد نغزر لهم تلمون محلاهم ومزيانين وحلوين.
2: بعد كله صحه وبالشفا،
0: صحه وبالشفا للجميع. ريت راهو الطقس السخون ارتفاع درجه الحراره يلزموا زاده برشا اكلات خاصه، مش اللي يجي ما تمناش مش ناكلوا اللي يجي في السخانه، مش ما نزيدوش قلق رواحنا ونزيدو نرفعو درجة الحرارة نتاع الجسم. دونك يلزمنا السلطة الخضراء، حويجات كيما اللي انت اقترحتهم علينا.
2: احنا مانيش قاعدين نمشيو برشا احنا في السخانة، دونك مانيش قاعدين نهضمو
0: بالقدا. حاجة خفيفة، النسق نتاع معناتها الحركة نتاعنا مش ناشط كي العادة نظرا للسخانة. دونك يلزمنا حويجات كيما هكا، نبعدو على الطماطم المعجونة والامور هذيك الكل، حويجات خفيفة زهرة.
2: حاجة خفيفة يعطيك الصحة وتبدا تقنعك في نفس الوقت، ما ترزانش على معدتك.
0: انت
2: تنجم انستغرام، ركز على انستغرام
0: سورتو. ميرسي بوكو، يعطيك الصحة مرام. شكرا ليك على هالوصفة المزيانة هذا اللي قدمتها لنا اليوم، يعطيك الصحة. مرة جديدة أنا نشكرك، خاطر مرام حتى اللي عندها شوية ظروف عائلية تمنيه إن شاء الله الشفاء العاجل لمامتك.
2: آمين يا
0: ربي معاها إن شاء الله، ربي يشفيها ويخفف عليها وتعاودوا تفرحوا بلمتها معاكم في الدار.
2: آمين يا ربي. آمين. عايشك، يعطيك الصحة.
0: عايشك مرام. مستمعينا الكرام، كملنا مع فقرة في ميزون، إن شاء الله عجبتكم الفقرة والوصفات المزيانة اللي قدمتها لنا مرام، اللي نعاود نذكر اللي هي شيف الطباخين الشباب معنا في فريق صيف معنا. بعد شوية جو الأفراح مواصلين فيه في بدو بتمام، ما تغيروش الموجة، اقعدوا ديما معنا. ونشكركم ديما على وفاكم الإذاعة الشباب العشرة وثلاثة وخمسين دقيقة صباحا على موجاتنا. حضرنا الميكلة متاعنا متاع البحر، ما بقالنا تو كن نمشيوا للبحر.

0: معنا،
1: صيف معنا،
2: صيف معنا، جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
0: جوكم،
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحبنا.
2: نصايح استيفال،
0: دورة في الفستيفال،
4: الماكلة الهيلثي،
0: بوتي وسبور ديتي،
5: بوتي وسبور ديتي،
1: صيف معنا.

صباح الأنوار من جديد، نجد لكم أجمل تحية مستمعينا الكرام. مرحبا بكم بحذينا ومعانا مصيفين معانا على موجات إذاعة الشباب. مازلنا في فقرة صيف معانا حتى النص نهار. أجمل تحية كامل الفريق. نعاود نذكر إذن وليد يرافقني في الجانب التقني للأستوديو، ألفة في الديجيتال، والسماح بن عيسى الفرجاني معاكم من جانب الميكروفون. أهلا وسهلا بالجميع، شكرا لكم على اختياركم موجات إذاعة الشباب. لحداش ودقيقتين على موجاتنا تعرف طيب باش نتعديو احنا للفقره المواليه، لكن ديما انا في برنامج صيف معانا، وانا قلت هي منوعه صيفيه بامتياز نعيشوا فيها ومن خلال الفقرات متاعنا اجواء زمان اللي توا لو كان شويه ناخذوا منها والله توا نمشيوا شويه حياتنا بالباهي. قبل نقوموا بكري هكا جدتنا علمونا وعائلتنا نقوموا بكري، كل شيء يكون على بكري، نركحوا امورنا على بكري، نظفوا الديار الفضائيات على بكري، ونظلوها على بكري حتى تحافظ على البروده نتاعها. حتى وحدنا بقطع النظر على مشكل الكهرباء وقطع التيار الكهربي، احنا وحدنا ناخذوا هالاحتياطات هذيا باش ديارنا تكون بارده. وقبل ما كانتش برشا المكيفات الهوائيه كيما تويكا، تويكا نمشيو بنفس الخطوات هذيا باش نقتصدوا احنا بيدنا شويه في الطاقه، نقتصدوا على رواحنا ونقتصدوا في الطاقه. وتعرفوا كي تقتصدوا في الطاقه باش نحافظوا على المناخ ونحافظوا على مكتوبنا زاده، هكا ديارنا ما تسخنش برشا، ما نسحقوش باش نحلوا المكيف نهار كامل وليله كامله، فقط نكتفيوا بفترات معينه في القيلوله وفي الليل حتى في وقت الذروه ما نوصلوش له الازمه الكبيره نتاع استعمال الكهرباء. وما تنساوش اللي راو تعديل المكيف على 26 درجه، هكا تحافظوا على صحتكم على خاطر اقل تمرضوا رواحكم، وكذلك باش معناتها المكيف باش يستعمل برشا تيار كهربائي وهذا ماهوش باهي بالكل للجميع. اذا مطلوب 26 درجه المكيف المكيف في الديار نتاعنا، حفاظا على صحتنا وعلى مكاتبنا وحفاظا على البيئه زاده. الان موعدنا مع فقره الافراح والعروسات والاجواء الحلوه، فقره بدو بتميم.

0: بدو بتمام إن شاء الله لكل العرايس، لكل الأفراح، لكل العائلات التونسية اللي تعيش على وقع الأفراح متاحنا. بدو بتمام الفقرة اللي تعودتوا بها تويكا مع خبيرة في العناية بالبشرة والتجميل غير الجراحي، شيماء بوقصة. شيماء صباح الأنوار.
1: صباح الورد والفل والياسمين، صباح الحب للعرايس الكل، وصباح السعادة والبهجة. وفي خضم هذا الكل لازمنا بالحق نكونوا متفائلين ونكونوا فرحانين ونكونوا يعني ما نخليوش حتى حاجة تفسد على عرايسنا الغالين الفرح نتاعهم،
0: حتى حاجة،
1: حتى حاجة، يعني حط اللي
0: ليه تكيفوا مع
1: يعني
0: الوضعية،
1: تكيفوا ونتأقلموا بليتو مع الوقت، خاطر كي نتغششنا بشرتنا مش تفسد، أجسامنا مش تفسد، كل شيء، حتى ليلة الفرح اللي قعدنا نستناو فيها سنوات مش تفسد. فالله غالب، هذا حاجة خارجة على الإرادة بتاعنا. نحاولوا إنه إحنا لن أجلوا مواعيد، ونحاولوا إنه إحنا زادة نتمتعوا بهالليلة السعيدة، هي ليلة وبش تمشي على روح، يعني نحاولوا إنه إحنا توا بالحق نتأقلموا، ونحاولوا زادة هكا نحطوا وكأيامات زمان، زادة وقت اللي كان لا فما كليماتيزور، وقت اللي نحاولوا إنه نتأقلموا مع الأوضاع الكل، ما عناش حتى حل. يعني
0: قبل كنتوا كيكا زادة شايمة نفس الأجواء،
1: أنا ما حضرتش عليها الأجواء هذيك، أنا أتذكر روحي وأنا صغير أما كمان نتذكر وقتها أيامات السخانة وأيامات الستل وأيامات الدربوكة وأيامات الصغاريت وأيامات اللي بالحق كانت فيها البساطة، وكانت فيها العروسة يعني تحب تخرج مزيانة فرحانة، وكانت الفرحة هي اللي منورت لها وجهها، يعني
0: الفرحة ديما من القلب راهو في القلب.
1: هو ديجا كلمة احنا نقولوها، نقولوا اللي سبحان الله ليلة العرس باش يهبط عليك سر. شنو هو السر زعما اللي يهبط على العروس؟ هو متاع الفرحة، متاع البهجة، متاع السعادة. فلذا عرايس اللي تسمعوا فيا، ما تخليوش حتى حاجة تنكد عليكم هالليلة هذي باللي اللي صار صار، يعني توا هو اللي قاعد صاير، نحس انه فمش حتى انسان ينجم يعمل فيه حاجه، اما تحاول تتاقلم وكهو، لانه حتى كان نكدت يعني ماكش باش تلقى حل،
0: افرح حتى شيء،
1: افرح افرح، انا نقولها افرح ليلتك، الليله ليلتك، هذاك علاش احنا
0: ليله ليلتك بالبيهي معناها
1: ليه بالبيهي ان شاء الله ديما،
0: خاطر فما صغار قبل وامو ما سمعش الكلام. ليله ليلتك ايجابيه، ليله الفرحه نتاعك. شنو اخترت لنا اليوم شيماء؟
1: اليوم مش نحكيوا على المسامات الواسعه، لي بور دي لاتي، طرق العلاج وكيفاش نتخلصوا منهم. اول حاجه ساعه باش نحكيوا على انواع لي بور دي لاتي، خاطر فما برشا انواع، فما المسامات المقبوله، وفما المسامات المتوسطه، وفما لي تراس داكني اللي توا ولاو يصنفوهم مسامات واسعه. هذيا يعني المسامات، روع، خلينا نبداو بتعريف المسامات. المسامات اللي هي اكل حفر الجويد اللي تتنفس بهم البشره نتاعنا، برشا يتقلقوا منهم، يعني هي المسامات الواسعه تمشي اكثر لشكون؟ للبشره الدهنيه، البشره اللي تزيت برشا. سي نورمال يعني باش تتحل المسامات، لكن نحاولوا انه احنا يكون عنا علاج تقني بشكل خطر. في ليله العرس العروسه ديما تحب تكون كل المكياج نتاعها يكون مريقل وتكون جلوي، وتكون البشره نتاعها يعني ما فيهاش هكا الحفر والكل. فانا توا باش نحكي على طرق العلاج وشنو عنا الحاجات اللي يعالجونا هالمسامات.
0: مرحبا بك شيماء معانا، بدو بتمام ان شاء الله كل واحد عنده فرحه يعيش الفرحه نتاعو بالمراحلها الكل. ونبداو اذا الجزئية هذه قبل قديش يزمنا نترتيوها شيماء؟ أكيد مش جمعة العرس.
1: أكيد أكيد. شو العبيد اللي عندهم لتراس دكني الحفر، يعني في الدوليسونس خرجوا لهم حب، فك الحب ذاك خلي لهم أحفر،
0: خلي لهم الأثر متاعه،
1: الأثر متاعه. هذه نصيحة نحب نقولها، العلاج هذه تبدأ حتى قبل 3 سنين، عامي، لانه الحفره هذيك ما توصل تنقص منها الا بعلاج متكامل.
0: مش يعني سهل معناتها تحطها، مش سهله،
1: يلزمها عن طريق تقشير، والا عن طريق ميكرونيدلينغ، والا عن طريق زاد علاجات نعطيهم لها هي في الدار، وعن طريق زاد فحص كامل للزرمون نتاعها. لانه العباد اللي كما قلت لك اللي في الدوليسونس خرجوا لهم ديزاكني، عاده ما يخلي لهم احفر، هذوما ما يسميو تراس دكني. احنا توا باش نحكيوا على المسامات الواسعه. المسامات اللي هي كما قلنا اللي هما تتنفس بهم الجلده ناتجه عن اكسي دو سيبوم، يعني بشره تكون مزيته برشا فتعمل لنا هاك الحفر هذوك. هذوكم برشا ديما يسالوني يقولوا لي زعما شنو طرق العلاج. طرق العلاج ماذا بينا لو نبداو من فتره الشتاء، تتم عن طريق ميكرونيدلينغ والا عن طريق ديبيلينغ، يعني مقشرات خفيفه كما نقول، يعني ما تخترقش السطح خاطر عندنا ديامتر معين احنا الاخصائيين لازمنا ما نفوتوشي. وثاني حاجه عن طريق زاده الادرافاسيال، تنظيف العميق المستمر، خاطر برشا يقولوا لي زعما الادرافاسيال قديش من مره نجمو نعملوه. هو ماهوش مربوط بالمره، هو مربوط على حسب يعني نوعيه البشره نتاعك، لانه مش كيما البشره العاديه، كيما البشره المختلطه، كيما البشره الدهنيه. يعني البشره العاديه تنجم تعمل ادرافاسيال مثلا مره في العام، لانه يا ربي الجافه مره في العام، لانه البشره نتاعها ما تزيتش وبالتالي ما تعملش لا بوان نوار لا بوان بلون.
0: دونك اقل نوع ما ماشي كل البشره،
1: حاول انك انت ما تعملش برشا الادرافاسيال، حاول انك انت ما تفتحش المسام، خاطر الادرافاسيال شنو نعملوا احنا؟ نحلو المسامات ننظفوها وبعد نسكرها. أوكي. فالبشره العاديه ولا الجافه ما تستحقش لي تنظيف مستمر، يعني مره في العام مرتين ماكس يزي.
0: نكتفي.
1: البشره المختلطه 4-5 مرات في العام زادة كيف، لكن البشره الدهنيه المعرضه للمسامات المستمره مرة لازمنا، معناها المينيموم مرة في الشهرين نعملوا هالتنظيف هذايا. لهنا التنظيف لازم يكون عن طريق اخصائي محترف، لانه برشا عبيد في الادرافاسيال يعملوا ادرافاسيال فما يسكروا لهمش المسامات، فالمسامات تتحل فوا تروا وفوا كاتر، وهذه المشكله.
0: معناتها تكون تعاني من حاجه بسيطه،
1: تكون تعاني من حاجه
0: تولي
1: بسيطه
0: حاجه كبيره،
1: تولي حاجه كبيره تولي يعني كانت هي يعني مش تعمل تريتمون يعني قبل الفرح نتاعها باربع خمسة ايام، فتولي لهنا تتعرض مثلا تنجم تتعرض للاكني يعني فجاه لانه المسامات.
0: معناها هذا الامر ينتج عليه مشاكل جلديه اخرى.
1: اكيد اكيد اكيد اكيد. يعني شو هو ديما يقول لك كل حاجه عندها المضار نتاعها، اذا كان استعملت بسوء يعني كانت استعملناها
0: بسوء استعمال يفسد كل شيء.
1: فوالا زاده لهنا فما زاده مشكل، زاده العرايس زاده يتعرضوا لها انه هي مثلا ليله العرس نتاعها للوندما هي تجي تعمل ادرافاسيال في نهارته وما تقولش
0: قبل قديش يلزم مدام
1: شو حلقل قبل الجمعة إذا كان هي ما خلطتش وال...
0: قبل احنا طويقة هاو كان متوجهين للعرايس متاع أوت
1: أوت أوت
0: وسبتمبر وأكتوبر هاو خطوات يلزم تعملوها
1: يلزم تعملهم. شو إنك أذوما نحكي دائما للعبيد اللي عندهم مسامات عادية، يعني مسامات لبور ديلاتي اللي هم يقولوا نحن عادي مش لبور ديلاتي متاع دراستك نيراو، خاطر هما يعني يسيئوا الفهم ما بين راس داكني وما بين لي بور ديلاتي. لي بور ديلاتي راهي هما تتنفس بهم الجلده، لكن ماذا بينا يكونوا ما همش محلولين برشا. يعني طرق العلاج اكثر طريقه للعلاج اللي هي الدرافاسيال. الدرافاسيال شنو فيها المراحل نتاعها بالضبط؟ اول حاجه هي باش تعمل اول حاجه باش نستعملوا بيلينغ مقشر طفيف، من بعد باش نستعملوا الابرازيون اللي هي تشفط لنا هيك الزيوت الزايده، ومن بعد احنا باش نسكروا المسامات عن طريق لوت فريكونس ولا عن طريق دي ماسكيت ولا عن طريق اللي للحاجة. هذا من أكثر التقنيات اللي هي تنظف لنا البشرة بعمق. يعني الادرافاسيال شنو الوظيفة متاحة؟ تنظيف البشرة الدهنية بعمق. يعني حتى البشرة يعني قلت لك البشرة العادية رانا ننظفوها، لكن تكون طريق الترتيب أكثر مثلا ركزوا على الترتيب أكثر، ركزوا مثلا على إنه مش نعملوا هكا راديو فريكونس أكثر. يعني احنا كتجينا الحالة وقت اللي تجينا احنا ننصحوها. والحقيقه انا زاده فما زاده تقنيه زاده مزيانه على الاخر، يعني العباد اللي خافوا من الحق، العباد اللي يحبوا معناها على نظاره ولا يحبوا بالحق على انه يسكروا المسامات نتاعها او يقللوا منها. تسكير المسامات ما قلنا يتم عن مراحل وتم قبل فتره. اذا كان انت نحكيو على المسامات راه لازم على الاقل قبل 4-5 اشهر، يعني باش نجموا احنا نقللوا ماك المسامات لماكسيموم. وهذا كما قلت لك يتم عن طريق الدرافاسيال، والا زاد يتم عن طريق وصف روتين اللي ان احنا بعد باش نكملوا بيه مع بعضنا، وعن طريق زاد اليات اخرين نختاروهم وقت اللي جينا الحاله على عين المكان.
0: وهكا تكون جهزت روحك بالكدا وجهزت البشره نتاعك للفرح نتاع متاعك بالكدي، وتجنبت المشاكل اللي ممكن تحصل لك من جراء سوء الاستعمال ولا من جراء عدم توجهك للناس المختصة. كما قالت شايمة، راهو الاختيار مهم جدا، وهذيك معناتها النقطة الإيجابية الأكبر في المسار هذي التجميلي ولا التجهيز للفرح متاعك. توصيتك شايمة؟
1: توصيات متاعي، فما حاجة حبيت نحكي عليها اللي هي سوء الاستعمال للأشياء قبل الفرح. يعني يجيو قبل الفرح تعطيها أمها مثلا قارس ومنعرفش شنو كركم،
0: ربي تجنبوا الوصفات هذوما قبل الفرح
1: بالحق. حاولوا تتجنبوهم، حاول انك انت تخلي بشرتك هكيكة خير من اللي تعمل لها وصفة متاع الجدة ولا متاع، خاصة في درجات السخانة توا. يعني انك تعمل حاجة تحرق بها بشرتك وتخرج في الصيف، معناها راي حبيت ولا كرهت، راي البشرة باش تعطي رياكسيون، باش تعمل رياكسيون. فحاول قبل الفرح متاعك يا تمشي، يعني كما قلنا عن طريق طبيب ولا مختص هو اللي يعطيك الحاجات اللي هو يعرف ان هي باش تعطيك نتيجة. فحاولوا الماكسيموم انكم تتجنبوا الوصفات متاع الترندات ولا متاع الفيسبوك ولا متاع حاولوا انكم قبل حتى العبيد الحضارات ولا العبيد حتى لم ولا حتى، حاولوا انكم انتم هذيكم كان قبل كانوا يمكن يعطوا نتيجة، وكانت قبل بشرتنا ما هيش حساسة لانه قبل ما كانوش يستعملوا حتى شيء. فوقت لم تستعمل قبل وصفة تحاول توا تعطيها لبنتها تقولها هذه راهي تبيض ولا راهي تصفي ولا تعطي جلوي، نحاولوا انه نتفاداو الحاجة هذه، خاطر زادها مرات راهي تجي تعمل عندك حاجة وبعد الله غالب تغر بها امها ولا صاحبتها تعطيها وصفة فتتهلك بشرتها.
0: هما في بالهم ينصحوا مش يغروا معناتها بالمعنى السلبي، في بالها تنصح
1: حاول
0: فيها،
1: حاول انه
0: نصيحة مش بيه
1: ولا شعرك، حاول انه احنا نتفاديهم النصائح هذوما.
0: يعطيك الصحة شيماء بوغوسة، خبيرة في العناية بالبشرة والتجميل غير الجراحي على المداخلة الثرية هذية، وان شاء الله بدو بتمام للجميع. نتلقاو ان شاء الله الجمعة الجاية مع موضوع جديد. نذكر دائما مستمعينا الكرام وين ما كنتوا تسمعوا فينا انه فما فئات لابد نزيدوا معناتها نردوا بالنا عليهم اكثر، كيما الصغيرات وجداتنا وابائنا المسنين اللي لازم نتلهوا بهم اكثر، والسيدات الحوامل بصفه خاصه راهو في وقت الذروه. اذا كان قبل وقت الذروه من 11 حتى الاربعه تو يظهر لي اكثر من 9 حتى للخمسه بتاع العشيه، من الافضل انهم ما يخرجوش، تفكروهم ديما في الماء، راهم ما يطلبوش باش يشربوا وهما يبداو عطشانين، تعرفوا على خاطر حاسه العطش تنقص عندهم، الحواس ينقصوا عندهم، ماشي يحسوا اللي هما عطشانين، تفقدوهم في الماء معناتها بردوهم شويه. واحنا كنا في الاسبوع اللي فات شفنا مع الدكتور محمد فضل غويل قال لنا كيفاش نبردوا الصغيرات والمسنين، المناطق حول الرقبه نعملوا حويجه قطنيه مبلوله شويه معناتها بارده، تبدا حول الرقبه تحت الابطين في مناطق تحت البطن هذيك تبردهم برشا، حطوا لهم سويقاتهم الاطراف نتاعهم في في في بانو ما يبردوا شويه. بطبيعة الحال الأكلة متاحهم نحافظوا على الأدوية والأكلة في وقتها حتى يكونوا في صحة جيدة، ورغم ارتفاع درجات الحرارة يواصلوا لباس عليهم ما همش متقلقين. والناس الكل إن شاء الله ربي يحفظكم ويحفظنا مع تقلبات المناخية الكبيرة هذي اللي هو في الأصل فيها هو الإنسان، راهو هو المتسبب في تلوث البيئة وفي المشاكل الكبيرة بتاع طبقة الأوزون، وتعرفوا المشاكل هذي الكل. ربي يخفف علينا درجة الحرارة وإحنا زيدا يزمنا نتلهو برويحنا كما ينبغي. مرحبا بكم معنا برفقتنا لحداش وسبعة دقائق مواصلين مع جو الأفراح، لحداش ونص عنا موعد مع الأخبار.

0: نفضل تصييفكم وتبحيركم
1: بيدون لو بحثنا
0: صيف معنا.

0: معنا،
1: صيف معنا،
2: صيف معنا. جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
0: جوكم،
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحبنا.
2: نصايح استيفال،
0: دورة في الفستيفال،
4: الماكلة الهيلثي،
0: بوتي وسبور ديتي.
1: صيف معنا.
5: تحب تعيش الجو، التحدي، الحماس من غير ما تحتار؟ تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم الفضاءات الترفيهية، وبرشة برشة برشة جوائز أخرين الأغلى متابعين.
0: سمر كويز
6: من الاثنين للخميس،
7: من ماضي ساعتين للأربعة.
8: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
9: موجز الأخبار،
10: موجز 11:30 صباحا من إذاعة الشباب، مرحبا بكم. تعتزم وزارة الصحة قريبا إطلاق البوابة الوطنية لصحة المواطن صحتنا نقطتين، وهي منصة رقمية موحدة وآمنة تتيح للمواطنين متابعة مسارهم الصحي والاطلاع على مواعيدهم الطبية وإدارة الملفات الصحية الخاصة بهم وبأبنائهم بكل سهولة، وفق ما أكدته المكلفة بمأمورية بوزارة الصحة إناس العيادي. فتحت وزارة الداخلية بداية من يوم أمس الاثنين وإلى غاية 9 من شهر أوت القادم باب التسجيل الإلكتروني عبر موقعها الرسمي للراغبين في المشاركة في المناظرة الخارجية بالاختبارات للانتداب بمرحلة تكوين أساسي بمدارس الأمن الوطنية لنظار أمن بسلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية. وبحسب بلاغ صادر عن الوزارة، تشمل المناظرة جملة من الاختصاصات شبه طبية وتقنية، من بينها علوم التمريض والإنعاش والتبنيج والتصوير الطبي والعلاج الطبيعي وصيانة المعدات البيوطبية، إضافة إلى حفظ الصحة والسلامة المهنية والمحيط وعدد من الاختصاصات المساعدة الأخرى. في الشأن الثقافي، يحتضن المسرح الصيفي بصفاقس بداية من الليلة وإلى غاية 17 من شهر أوت القادم فعاليات الدورة 46 من مهرجان صفاقس الدولية. منسق عام الدورة عز الدين بوغرة أكد أن المهرجان يضم في برنامجه 19 عرضا فنيا، من بينها 4 عروض عربية. من أخبار العالم، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن الوسطاء يواصلون مساعيهم لمنع التصعيد، وإن طهران تلقت مقترحات منهم ولن تتطرق لتفاصيلها الآن. أعلن الجيش الأردني اليوم أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 3 صواريخ إيرانية قال إنها كانت تستهدف أراضي المملكة. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن مصدر عسكري مسؤول قوله إن عملية الاعتراض لم تسفر عن إصابات بشرية أو أضرار مادية. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد
3: ومفيد. إذاعة الشباب عدل موجتك
4: عدل موجتك تسمع صوتك.
5: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
6: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
5: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
7: تربينا بالكريل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
5: في عمرنا هذا، وانا نفكر في CNSS.
8: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين. وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا CNSS، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا
0: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
1: جوكم
2: تصيفكم وتبحيركم
1: بيدون لو بحذنا
0: نصايح استيفال
1: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
1: بوتي وسبور ديتي
0: بوتي وسبور ديتي
2: صيف معنا

0: اهلا وسهلا بكم معنا من جديد مستمعينا الكرام. مازلنا معاكم، مازلنا برفقتكم ونسينكم ان شاء الله باجواءنا وفقراتنا وضيوفنا اللي حاضرين معنا ل 11:42 دقيقه صباحا على موجات اذاعه الشباب. نعاود نذكر اذا بالاحتياطات اللي لازم اتخاذها مع الارتفاع الكبير في درجات الحراره. الاطباء يوصيوا ويعاودوا على ضروره اخذ الاحتياطات هذيا لتجنب المضاعفات اللي احيانا تكون خطيره للارتفاع الكبير هذيا في درجات الحرارة. نعود نذكر اللي مكيف لابد أن يكون في 26 درجة مش أقل، عامل تستحلي وتوطي وأكثر في درجات الحرارة، وهذا ما هوش بيه بالكل صحتكم. ناخذوا الاحتياطات اللي الناس الكل تعرفها من قبل، بعد ما نهويوا البيوت في الصباح بكري نسكروها ونظلوها حتى نحافظوا على البرودة داخلها، وما نتلزوش باش نحلوا المكيف على امتداد اليوم، وهكا نربحوا صحتنا ونربحوا زيادة في الطاقة. أعطينا فكرة على طريقة العناية بالمسنين وبالصغار والناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة. في الإطار هذية نلقاو اللي دعات الإدارة الجهوية للصحة بسليانة، ونتصور كيفة الإدارات الجهوية عبر مناطق الجمهورية نفس الشيء، دعات كيفة المرضى المصابين بالقصور التنفسي المزمن واللي مستفيدين من العلاج بالأكسجين المنزلي ينجموا يتصلوا فورا بأقرب مؤسسة صحية المحل السكنة امتاحهم، يعني المستشفيات المحلية والمستشفيات الجهوية، في حال تعثر عليهم مواصلة العلاج بالمنزل بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وفق بلاغ صادر اليوم الصباح على الصفحة الرسمية للإدارة الجهوية للصحة. إجراء بطبيعة الحال يهدف لتمكين المعنيين من تلقي العناية الصحية اللازمة وفق الإمكانيات المتاحة بما يضمن سلامتهم واستمرارية التكفل بهم في أفضل الظروف الممكنة. هذا طبعا للاضطرابات المسجلة على مستوى التزود بالتيار الكهربائي خلال الفترة هذه، حتى يقعدوا لبس عليهم ما يتأثروش ما يتقلقوش، فمن الإمكانيات الكل موجودة في المستشفيات بالنسبة للمرضى هذوما. ما نسيوش زيدا باش نذكركم بأهم الأرقام النجدة والطوارئ في تونس. فما أي مشكل خاصة مع أبينا أمهاتنا المسنين ولا الأطفال ولا الناس اللي عندهم الاحتياجات ذوي الاحتياجات الخصوصية، إذن الأرقام تعرفوا: شرطة النجدة 197، الحماية المدنية الإسعاف والأطفاء 198، الحرس الوطني 193، والإسعاف الطبي السريع السامو 190. وإن شاء الله بالصحة يا ربي والسلامة للجميع، وبأخذنا لمختلف الاحتياطات هذه إن شاء الله تمر موجة الحر هذية بسلاسة وبسلام، والناس الكل تبقى لباس. مهم جدا أن ناخذ احتياطاتنا الكل لسلامتنا الصحية ولسلامة الجميع. إذا آخر فقرة من فقراتنا اليوم في صيف معنا، فقرة تخذنا ودخلنا العالم الخضار وجنينة والنوار اللي هو عالم جميل جدا، عالم مريح، وكي ندخلوا له نتفرهدوا ونرتاحوا. جنينة دارك وليد، نسمع بعضنا شارة أنت لقركن.
1: جنينة دارك
0: سعيدة باستقبال ريهام الترس المهندسة الفلاحية. ريهام كل أسبوع تقترح علينا نبتة، وصحيح احنا نحب النباتات الجميلة والعشب الجميلة، لكن زيدة عادة عودتنا ريهام أن تختار لنا زيدة نبتة عندها امتيازات أخرى في أكثر من فايدة الجمال والمنظر الحلو، تكون عندها امتياز آخر داخل المنزل. ريهام مرحبا بك معنا.
2: ألو عسلامة.
0: أهلا وسهلا بيك. اخترت لنا إذن نبتة جديدة اليوم، ديما احنا نكونوا في الموعد مواكبين الأحداث، اخترت لنا نبتة اللي تتحمل شدة الحرارة وما تطلبش برشا ماء.
2: أي المرة دي اخترت لكم العصاريات. هما مجموعة نباتات برشا أنواع متاع عصاريات، خزين متاع مياه للناس اللي تسافر، للناس اللي ما تسقيش برشا، للناس اللي عايشة البرة وعندها ديارها لهنا. العصاريات هو الحل باش النبتة ما تموتلكش، باش النباتات اللي عندك ما يموتلكش.
0: برشا ناس صحيح معناتها عندهم مشكلة ذيري هيم، خاصة يمشيوا للخلاعة ولا يمشيوا للعائلة معناتها داخل الجمهورية ولا العكس، ويخليوك النباتات يروحوا يلقوهم للأسف ذبلوا ومشيوا. دونك انت باش تعطينا الحلول لهنا.
2: أي النباتات العصارية معناتها تحطهم في دارك، لازمهم يعيشوا البرة هما لكم أول حاجة. نباتات هذوما تتميز اللي هي اللي هما يخزنوا الماء في الأوراق والسيقان متاعهم باش يتحملوا الجفاف.
0: واضح.
2: معناها الورقة نتاعها تبدأ معبية بالماء.
0: معناها حتى كان تقعد ما تسقيهاش تلقاها لاباس عليها، ما
2: تأثرتش حتى أكثر من شهر ما تسقيهاش في الحر هذا،
0: تتحمل. معناها واحد يقرأ حسابه في اختياره للنباتات اللي تزين، يقرأ حسابه النقطة هذه إذا كان هو من الناس اللي تتنقل في فصل الصيف ولا حتى على امتداد العام، في اختياره يختار النباتات هذوما خير خاطر ما يموتوش ما يذبلوش،
2: خاطر ما يموتوش
0: حتى كان يبدا مش موجود في الدار، ومنظرهم مزيان يعطيو الخضار المطلوب،
2: ومنظرهم مزيان بالطبيعة. والإفراط في السوق معناتها ما يلزمهمش يتقاو برشا،
0: وإحنا
2: تحبذ الجفاف خير من اللي تسقاها هي النبتة هذي.
0: تحبذ
2: العطش، العطش نتاعها أهون من الماء، معناها تحبذ لها برشا ماء.
0: وتوا نقعدو ديما في نفس الإطار اللي هام إحنا اللي يجي لبالنا ديريكتومون أن الدنيا سخونة برشا، لو والله نزيدو أكثر في السقين نتاع لي بلونت نتاعنا وفي الجنينة. انت شنو تقول توصيتك للناس معناتها اولا لابد من الاقتصاد في الماء، تعرف ازمه المياه عبر العالم، دونك هنا باش ناخذوا النقطه هذية بعين الاعتبار، وحدنا وحده ما نسحقوش عبد اللي باش يعس علينا. ثاني حاجه شنو توصيتك للناس معناتها تقول لهم في جنينه ديارهم قداش يلزمهم يسقيوا معناتها الشجر، ولا مع الحراره هذية معناها يلزم يتبدل سلوكنا والا لا نحافظوا على نفس النسق نتاع السقيين؟
2: والله كل نبتة والاحتياجات نتاعها
0: في العموميات، في العموم
2: في العموم في العموم تسقي مرتين الى ثلاثة مرات في الجماعة. اذا كان مش غازون بالطبيعة، اذا كان الغازون، الغازون في الصيف يتسقى برس كل يوم،
0: ما يساعدش.
2: اما العصاريات هذم تسقيهم مرة في الشهر،
0: مرة
2: يكفي.
0: في الشهر طري بيان، معناتها كيما قلت انت للناس اللي يسافروا، للناس اللي يمشيو يتخلعوا في الصيف ما يلقاو شكون يتلهي لهم باللي بلانت نتاعهم، هذوما احسن اختيار باش تحافظ على نباتات مزيانه وخضرة وما تموتش وقت اللي انت تبدا مش موجود في المنزل. يعطيك الصحه يا ريم، شكرا لك على اختياراتك لينا. الجمعه الجايه نختاروا نبته جديده. ميرسي بوكو، يعطيك الصحة ليهم. شكرا لك. هكا نكون وصلنا احنا تقريبا نهاية لقانا معكم، اما الموعد يتواصل بالطبيعة على موجات إذاعة الشباب مع برنامج تونس اليوم وكامل الفريق، والمواكبات الخارجية موجودة وحاضرة اليوم. فقط نقطة أخيرة نحب نزيد نذكر بها، ما نوفيوش حصتنا إلا ما نذكروا بها، بربي ما ننساوش الحيوانات، ما نساوهمش الحيوانات الأليفة اللي موجودة وتعيش معانا. أنا شفت في برشا بلايس حتى كانوا برشا بيبان ماهيش مفتوحة، فتحوا البيبان نتاعهم الناس يحطوا فك الأوعية اللي فيها الماء للقطاطس للكلاب. معناتها ماذا بينا نحافظوا على العادات هذي خلال الأيامات هذي، نحطوا لهم حتى يتسقاو حتى نبردوهم، علاش لا يشربوا مسكنات كان فما بلاصة ظل فما إمكانية أن نظلوا عليهم شوية، علاش لا يقعدوا في بلايصة فيها الظل. الراحمون في الأرض يرحمهم الله، تعرفوهم، تعرفوا المقولة هذية. حاولوا نرحموا بعضنا ونرحموا الحيوانات الأليفة الموجودة بحذنا. مستمعينا الكرام شكرا لكم على متابعتنا، أوقات ممتعة إن شاء الله وطيبة للجميع. مبقى لي كنوصلكم أجمل تحيات كامل الفريق، وليد رافقني في الجانب التقني لأستوديو ألفانسيب في الإخراج الرقمي، وسماح معكم من جانب الميكروفون. نتقابل إن شاء الله نهار الجمعة وإن شاء الله في موعد جديد مع برنامج ديما لباس، وإن شاء الله الناس الكل ديما لباس. شهية طيبة للجميع، أوقات ممتعة، إلى اللقاء.

0: معنا،
1: صيف معنا،
2: صيف معنا، جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
0: جوكم،
1: تصيفكم وتبحيركم،
0: بيدون لو بحبنا،
2: نصايح استيفال،
0: دورة في الفستيفال،
4: الماكلة الهيلثي،
0: بوتي وسبور ديتي،
2: بوتي وسبور ديتي،
1: صيف معنا.

0: ضيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
1: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
2: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
0: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
1: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
2: إدباير صايح وأنسب الوجهات،
0: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
2: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
0: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
1: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
0: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس،
1: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
0: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
2: وباش تبعث السلام
0: تجيكم ديديكاس من 8 للتسعة ونص،
1: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية،
2: نعيشوا معك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
0: غنيات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
1: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
0: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
2: تسمعوا التونسي،
0: الشرقي، الغربي وموسيقى العالم.
1: عدل موجتك وصيف معنا.
0: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: تونس اليوم.
5: أكتواليتي موسيقى، خليكم أجور وإحنا علينا المزاجور،
6: وإحنا علينا المزاجور.
7: تونس وأخبارها
4: من الاثنين للخميس،
7: من الأحداش ونص الماضي ساعة.
4: تونس اليوم،
5: تونس اليوم،
8: نصف النهار وسبعة دقائق. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في لقاء جديد من برنامج تونس اليوم على موجات إذاعة الشباب. من توا حتى الماضي ساعة أو نص خص حصة خاصة باش تكون اليوم مع زميلتي هند سعيدي في ربط مباشر واستوديو خارجي في متابعة لفعاليات الدورة الثالثة لمنتدى الدولي لتونس بإحدى النزل بتونس العاصمة، بناء المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي، مصافحة أولى مع هند. هند مرحبا بك.
9: أهلا وسهلا، مرحبا فيصل، تحية ليك، تحية لكل المستمعين، لكامل الفريق، الوليد وكل المجموعة هناك. فعلا نحن في مواكبة لفعاليات المنتدى التونسي الدولي للكفاءات 2026 اللي ينعقد هذا العام تحت شعار بناء المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي. نلتقي اليوم وتلتقي فعلا العقول والخبرات التونسية القادمة من مختلف أنحاء العالم، لما كبيرة برشا، حركية كبيرة، منتدى يجمع خبراء وباحثين ورواد أعمال وصناع قرار في مساحة للحوار، للنقاش وتبادل الأرواح حول مستقبل تونس في ظل التحولات الرقمية المسارعة ودور الكفاءات التونسية في الداخل وأيضا في الخارج في قيادة الابتكار وتعزيز الاستثمار وصياغة رؤى وطنية.
8: أكيد هي أكيد هند،
9: فيصل، هو الذكاء الاصطناعي، وحتى من خلال الشعار بناء المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي، معناها اليوم حديث برشا على الذكاء الاصطناعي، وتناخذ برشا تفاصيل إن شاء الله من خلال استضافتنا.
8: هذه لافونغو خذيناها مع عندك هند، اكيد كيف ما قلت انت، يا حديث برشا ومعلومات قيمه كبيره برشا اليوم في باش تحكيها مع اكيد ضيوفك اللي باش يكونوا حاضرين معاك في
9: معايا
8: هذه
9: معايا ضيفنا، خلينا ناخذوه مباشره قبل الاغنيه.
8: اكيد اكيد، مرحبا بك، تفضل.
9: بس ما يستناش برشا، سي طارق بوعفيده هو المنسق العام للمنتدى. سي طارق مرحبا بك، اهلا وسهلا.
10: مرحبا بك، شكرا جزيلا على الاستقبال، ومرحبا بكم في منتدى العالمي، منتدى تونس العالمي في دورتي الثالثة اللي كما حكيت تفضلت انت، قلت الموضوع متاعه هو الذكاء الاصطناعي وكيف نبني مستقبل تونس في هذا العصر الجديد، هذا عصر الذكاء الاصطناعي.
9: فارق اكيد باش تحصلوا على المنتدى، كانت قدمنا المنتدى هذايا منتدى سنوي، معناتها مشاركين برشا اللي لاحظتوا، معناتها حركيه كبيره برشا، رقم كبير من المشاركين. اعطينا حطنا في الاطار اكثر المنتدى كيفاش تقدموا.
10: هو الحمد لله معناتها احنا في الدوره الثالثه لهالمنتدى تونس العالمي اللي هو نظموه في اطار شهر الكفاءات التونسية بالخارج مع مجموعة جمعيات أخرى في إطار تحالف الكفاءات التونسية بالخارج، والهدف من هذا الشعر وخاصة من هذا المنتدى هو أعطاء منصة للتونسيين في الداخل والخارج، الكفاءات التونسية في الداخل والخارج، أنه يربطوا العلاقات بين بعضهم. كما تعرفوا ممكن الذكاء يتصنع من العلاقات، حتى في المخ الإنسان الخلايا الدماغية هي تصنع المهارات بفضل العلاقات التي تربطها بعضها. وإحنا كيف كيف نحبوا نربطوا العلاقات بين الناس ونحاولوا ننطلقوا من الذكاء الاصطناعي إلى الذكاء الجماعي.
9: من الذكاء الاصطناعي للذكاء الجماعي، واليوم برشا نقاش وبرشا ورشات. كان تعطينا اكثر تفاصيل على اللي تعدى اليوم الصباح، اكيد انطلاقه من التاسعة اليوم.
10: اي من التاسعة وصلنا حد الان 2600 مشارك، عم نوصل 2300 الحمد لله، ما قد نقدموا. بدينا سنة كما العادة معناتها بدورة بحصة افتتاحية اللي هي تفضلوا فيها حضرت المدير العام للتونسيين بالخارج من وزارة الخارجية، والسفراء سفير الاتحاد الأوروبي، سفير فرنسا وسفير ألمانيا، والأستاذة مديرة البنك صندوق الوطني للودائع والضمانات، وهذوما كل ما تأكدوا على الدور التعاون الدولي والعلاقة بين تونس وحلفائها في إطار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي. وبعد الحصة هذه عرجنا على أول نقاش عنا اللي هو كان حول السيادة الرقمية والبنى التحتية في موضوع الذكاء الاصطناعي. أحكينا على برشا حوايج مع متكلمين خبراء تونسيين وعالميين في داخل تونس وخارجها، وهذوما كلهم تناقشوا وحكيوا على أهمية الانتقال الطاقي، علاقة الطاقة بالذكاء الاصطناعي، وعلاقة البنية التحتية الطاقية بالذكاء الاصطناعي. وبطبيعة الحال زاد مواضيع أخرى عندها علاقة بالسيادة الرقمية، الإطار القانوني والى آخره. هذا ما حدث إلى الآن، وما زال يتواصل المنتدى. دونك حاليا وقت احنا قاعدين نتكلموا وفما حديث حول موضوع التعليم والكفاءات والمهارات وكيفية تحول العمل في بعض المجالات بتأثير الذكاء الاصطناعي. وفي نفس الوقت كما قاعدين تشوفوا حولنا فما عدة شركات اللي هي قاعدة تقدم الخدمات متاعها وقاعدة تقدم بصفة عامة كيف قاعدة تتواصل مع الذكاء الاصطناعي. وفي نفس الوقت فما شركات نشأة قاعدة حاليا تقدم زادة في المشاريع متاعها، يا إما شركات نشأة متقدمة خاصة في خارج تونس لتونسيين، ولكن في خارج تونس باش يعطينا شوية من قصص النجاح متاعهم، يعطينا شوية موتيفاسيون هكا بريق من الأمل، وفي نفس الوقت تحفيز. بالضبط. وفي نفس الوقت عندنا زادة في بالتوازي في مناطق في مساحات أخرى فما جوائز قد تقدم، جوائز للشركات وجوائز للبحث العلمي. المترشحين الجوائز هذه قاعدين حاليا يقدموا قدام في كل مساحة مجموعة من الحكماء، وكيف كيف الجميع يجي يدخل ويشوف. وفي نفس الوقت شوفوا قداش هما برشا حوايج هو 2600 واحد، و 2600 واحد موزعين على كل المساحة، وكل واحد ان شاء الله يلقى ما يعجبه ما يهمه. عندنا حوار على الايكو سيستم اللي الدولة التونسية والشركات التونسية قاعدة تخلقه لتحفيز الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي.
9: ايضا مهم جدا هو كما تحدثت سي طارق يعطيك الصحة، 2600 مشارك مش شوية، برشا مواضيع زخم كبير برشا من المواضيع المهمة جدا كي نحطوا على الذكاء الاصطناعي في ونتكيف مع الذكاء الاصطناعي المهن على المناهج التعليمية على البيئة أيضا برشا يعني أمثلة من الستارت اب معناتها حتى منذ قليل كنت قبل نكون على الهواء كنت في حديث مع البعض منهم معناتها ما شاء الله منتدى ناجح بوادر النجاح.
10: الحمد لله الحمد لله. احنا أول شكل متاع نجاح نشوفوه هو أنه كل عام قاعدين نواصله وكل عام قاعدين نحطوا هالمنتدى هذا كالمنصة التونسيين بالخارج وخاصة نستغلوا اللحظة الصيفية هذه باش يجيوا ويربطوا العلاقات ببلادهم وبالكفاءات في تونس.
9: هو شهر الكفاءات التونسية
10: بالضبط. هو شهر معناتها بخلاف المنتدى هذا فما عملنا أكاتون معناتها للعلم معناتها المتألقين في هذا الأكاتون مش ياخذوا الجوائز في إطار المنتدى هذا وزادا مش نعملوا معناتها تحركات جهوية مش نعملوا ما نسميه احنا معناتها الموازي متاع المنتدى هذا منتديات جهوية في ستة مدن تونسية وزادا مش نعملوا معناتها تغطية إعلامية نحاولوا نحكيوا أكثر ما يمكن ونحطوا المدن في ساقس في مناطق داخلية في مناطق ساحلية زادة ونحاولوا مش نعملوا ستة تو في إطار الشهر هذا وبعد مش نحاولوا نزيدوا في سبتمبر بإذن الله. الهدف هو كما قلنا نستغلوا اللحظة الصيفية ونربطوا التونسيين وخاصة الكفاءات التونسية بالخارج ببلادهم وبمواطنيهم في تونس.
9: خليك سي طارق يعطيك الصحة نخليك تكمل طبعا اللقاء تلتحق بالمجموعة. شكرا وتحياتي ليك سي طارق طبعا هو المنسق العام للمنتدى وصلى بالتوفيق.
8: شكرا لك.
9: فيصل بعد شوية أكيد باش نواصلوا مع ضيفتي فاتن بن عيسى اللي هي حاضرة معنا نعطيك الكلمة تفضل.
8: أكيد يعطيك الصحة في كل مرة تنجم تاخو الكلمة مع ضيوفك. شكرا لك على هذه المتابعة ومازلنا مواصلين معاك في حصة خاصة وربط مباشر واستوديو خارجي لمتابعة فعاليات الدورة الثالثة للمنتدى الدولي لتونس معلومات قيمة نحكيه على شعار لنا بناء المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي من الاستوديو المركزي إذاعة الشباب. أكيد احنا مواصلين معكم حتى الماضي ساعة ونص بعد شوية باش ناخذ معنا زميلنا مكرم الهداجي باش نعود على مخلفات الحريق بجبل السرج من معتمدية الوسلاتية وأيضا باش نحكي على مبادرة تقوم بها وزارة التشغيل والتكوين المهني بشراكة مع المنظمة الألمانية جيزيد حول التدريب في مهن الانتقال الطاقي في إطار تشغيل الكفاءات التونسية. باش يكون حاضر معنا الضيف سي عماد دريدي مدير المركز القطاعي في الكهرباء وصيانة المعدات البيوت الطبية 9 أفرير. الأكيد نرجو السلامة للجميع مع ارتفاع درجات الحرارة. حافظوا على أرواحكم وعلى الأعزاز عليكم. أكيد مع بعضنا التوانسة الكل نحاولوا نرجدوا استهلاك الطاقة سواء في المؤسسات وإلا المؤسسات الصناعية نحاولوا ماذا بينا يكون حتى المبرد الكليماتيزير ماذا بينا ما يفوتش 26 درجة وأيضا المواطنين في ديارهم ماذا بينا ما يستعمل مش برشا باش نحاولوا هكا ترشيد شوية الطاقة نحاولوا ما نخدموش كل شيء فرد وقت حتى ما كنت باش حاجة ماذا بينا نحاولوا شوية هكا نقتصدوا شوية ونحاولوا رجدوا الاستهلاك وفترة وأكيد باش تتعدى طريق السلامة للجميع. عفوا فريق كامل يرافقكم من طوى حتى الماضي ساعة أو نصف. الإخراج التقني وليد الريفي, الإخراج الرقمي غفران بن إبراهيم وألفة الأنسيب, ومقدم الميكرو فيصل الشابو.

0: تونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
3: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم،
4: تونس اليوم. نصف نهار و 23 دقيقة. هند عندك الكلمة. هند تسمع فينا؟
5: نسمع فيك فيصل. مرحبا بك، أهلا وسهلا. ما زلنا أكيد في المنتدى، تعرف حركية كبيرة برشا من خلال طبعا الضيوف، كانت الانتظار منذ قليل و ضيفي للأسف دخل باش يعمل اللقاء بتاعه والمحاضرة بتاعه. أكيد حبيت أن نشير لكل المستمعين، نحن في مواكبة لفعاليات المنتدى التونسي الدولي للكفاءات 2026، شعاره بناء المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي. برشا حركية وبرشا تجارب قاعدة في الكواليس وبرشا نقاشات فيصل، وتلاقى هيك التجارب بين المبتكرين، بين المستشارين، أكيد بين الستارتاب اللي عندهم طبعا شركات ناشئة، وبين زادة للشباب أكيد والخبراء المختصين اللي عندهم تجربة كبيرة برشا. بس نواصلوا اللقاء ديما نذكر للمنتدى هدايا من تنظيم الجمعية التونسية لخريجي المدارس العليا وبالشراكة مع التحالف العالمي للكفاءات التونسية بالخارج. بعد قليل أكيد باش نكونوا في مصافحة للسيدة فاتن، أيضا باش تحصلوا على كتاب الأبيض، الكتاب الأبيض للذكاء الاصطناعي فيصل. إن شاء الله يكفينا الوقت الحديث على الموضوع هذا لأنه مهم جدا، ولأنه المنتدى من مخرجاته هو الكتاب الأبيض للذكاء الاصطناعي. تنشوفوا ونتصفوا الكتاب هدايا وشنو فيه بالضبط من الجلسات زادة المهمة، جلسة بناء أسس ذكاء اصطناعي يخلق القيمة اليوم، وإدارة أيضا حضور زادة لمديرية تنفيذي برشا شركات، ونعرفوا مثلا أنستاتيف الشركة هذه المعروفة جدا مع سي كريم بكير، إن شاء الله يكون معنا. هذه فكرة أولى طبعا، إن شاء الله بعد أكيد شوية نرجع معاكم مع ضيوفنا تباعا إن شاء الله.
4: أكيد تباعا، والكلمة ليك هند وين ما يكونوا حاضرين معاك ضيوفك، كيف ما قلت في مواكبة لفعاليات الدورة الثالثة للمنتدى تونس المنتدى الدولي لتونس في الذكاء الاصطناعي. شكرا ليك، شكرا ليك. من توما مستمعين، مازلنا مواصلين معاكم حتى الماضي ساعة ونصف.

0: شباب من تونس
1: تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية. يحتضن المسرح الأثري بأودنا فعاليات الدورة الثانية للمهرجان الدولي للفنون الشعبية بأودنا، وذلك من 22 جويلية إلى 2 أوت 2026. مهرجان أودنا الدولي ينتظركم، فكونوا في الموعد.
2: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: موجز منتصف النهار ونصف من إذاعة الشباب، مرحبا بكم. تحتضن مدينة العلوم بتونس غدا وبعد غد الأيام الإعلامية الوطنية حول التوجيه الجامعي ببادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالشراكة مع مدينة العلوم، وذلك بهدف مرافقة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا ومساعدتهم على اختيار مساراتهم الجامعية من خلال التعريف بعروض التكوين وآفاقها الأكاديمية والمهنية. ويتضمن برنامج اليوم الأول من هذه التظاهرة تقديم محاضرات حول الشهادات الوطنية في التعليم العالي وأبرز مستجدات عروض التكوين، إلى جانب تقديم نصائح تساعد الطلبة على إنجاز توجيه جامعي ناجح وبناء مسيرة أكاديمية ومهنية واعدة. أما اليوم الثاني فسيخصص لمواصلة التعريف بعروض التكوين في مجالات علوم وتقنيات الصحة ودراسات التكنولوجيا والدراسات التحضيرية للتكوين الهندسي والعلوم القانونية والإعلامية، إلى جانب عرض قصص نجاح لعدد من الكفاءات الجامعية وتقديم إرشادات عملية حول اختيار المسار الجامعي الأنسب. دعت الإدارة العامة للمصالح البيطرية مربية الدواجن إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية لحماية القطعان من الإجهاد الحراري في ظل تواصل ارتفاع درجات الحرارة وتكرر انقطاع التيار الكهربائي لما يشكله ذلك من تهديد لصحة الدواجنية والإنتاج. وأكدت الإدارة في بلاغ توعوي ضرورة المحافظة على التهوئة والتبريد داخل الحظائر وضمان توفر مياه شرب نظيفة وباردة باستمرار مع تنظيف المشارب ومراقبة ضغط المياه، كما أوصت بالاستعداد لانقطاع الكهرباء من خلال اختبار المولدات الاحتياطية يوميا وتأمين الوقود الكافي والتثبت من جاهزية أنظمة التشغيل الآلي للتدخل السريع عند ضرورة. من أخبار العالم، قال مسؤولون أمريكيون إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس حاليا مقترحا جديدا بوقف إطلاق النار مدته 10 أيام، وإنها حثت إسرائيل على تجنب اتخاذ أي خطوة من شأنها إغلاق هذه النافذة الدبلوماسية. في الوقت ذاته تستعد واشنطن لاحتمال فشل هذه المحادثات، فقد أرسل الجيش الأمريكي عشرات من الطائرات المقاتلة وطائرات التزويد بالوقود إلى منطقة الشرق الأوسط خلال الأيام الماضية ضمن جهود حشده للقوات اللازمة إذا استمر التصعيد العسكري مع طهران. وكذلك ذكرت مصادر إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى ويستعد لاحتمال توسع الحرب في المنطقة لتتحول إلى حملة عسكرية واسعة النطاق خلال أيام. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
5: عدل موجتك، تسمع صوتك.
6: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
7: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
8: مواكبات، سهرات وأخبار جديدة،
9: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
10: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
11: دباير صايح وأنسب الوجهات،
12: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
13: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
14: من 10:30 نهار موجتنا أحسن ما تختار.
15: سامر كويز من 2:00 للـ4، مسابقات سرعة وتركيز.
16: شعل الحماس وعيش الإحساس،
17: وعيش الإحساس.
18: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
19: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
20: وباش تبعث السلام
19: تجيكم ديديكاس من 8:00 لـ9:30،
18: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
21: نعيشوا معاك الحكاية.
20: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند.
21: غنيات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
22: السبت لحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
23: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
24: تسمعوا التونسي
23: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
22: عدل موجتك وصيف معانا
23: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.

0: تونس اليوم.
1: تونس اليوم.
2: رجعنا لكم من جديد، أهلا وسهلا ومرحبا بالمستمعين الكرام في لقاء جديد من برنامج تونس اليوم على موجات إذاعة الشباب. قلنا من توا حتى الماضي ساعة ونص حصة خاصة باش تكون مع وبدأت الحقيقة من نصف النهار مع الزميلة هند السعيدي في ربط مباشر واستوديو خارجي لمتابعة فعاليات الدورة الثالثة للمنتدى الدولي لتونس. هند معك ضيف هكا ولا لا؟
3: اي مرحبا
2: بك.
3: اكيد ضيوفنا تباعا في كل مره، كواليس حلوه برشا، كخدمه اكيد كبيره على ما يبدو، معناتها تحضيرات من خلال المنتدى هذايا كما قدمناه اكيد فيصل، المنتدى التونسي تونس الدولي للكفاءات، ونتحصل على الذكاء الاصطناعي. قبل الموجز تحدثنا على الكتاب الأبيض للذكاء الاصطناعي فيصل، وهو وثيقة استراتيجية أكيد. نشوف شنو فيها الكتاب هذا، علاش الهدف منه شنو، وسعيدة باستقبال ضيفنا سي ملاذ المراكشي مختص في الذكاء الاصطناعي وأيضا هو جامعي سابقا. نورتنا سي ملاذ، مرحبا أستاذ.
4: شكرا على الاستضافة، مرحبا أهل بك عيشة.
3: الكتاب الأبيض للذكاء الاصطناعي
4: هي الحقيقة مبادرة من المجتمع المدني في الخبرات التونسية المتواجدة بتونس وبالخارج في مجال الذكاء الاصطناعي في إطار المنتدى التونسي الدولي اللي ينتظم اليوم. والهدف هو أنه يتم بالمبادرة هذه تمكين من جملة من التوصيات في إطار بناء مستقبل للذكاء الاصطناعي في تونس، وهي مبادرة تضاف للمبادرات الأخرى في مجال هذا، لأنه حان الوقت باش تكون بلادنا تونس عندها توجهات وعندها نظرة في مجال الذكاء الاصطناعي اللي هو توا معناها ملف الساعة في العديد من الدول.
3: قبل ما نشوف أكثر تفاصيل على الكتاب هذايا، وأنت ذكرت تونس، كيفاش تقيم الذكاء تونس من خلال مع الذكاء الاصطناعي، الابتكار، التكيف مع الذكاء الاصطناعي في أكثر من مجال؟ سيماليز نعرف برشا مجالات، على المستوى الاقتصادي، على مستوى التربوي، على مستوى الشباب، معناتها كيفاش تقيم اليوم وين وصلنا مع الذكاء الاصطناعي؟
4: هو الحقيقة الذكاء الاصطناعي هي التكنولوجيا اللي ماشي تغزو الميادين الكل، معناها هذا ما محسوم. تونس عندها ميزة خاصة، وهي أنها من بين البلدان اللي عندها أكثر تهيؤ في مجال التواجد الخبرات في المجال هذا، لكن للأسف اللي الخبرات هذه مش كلها عندها الإمكانية باش أنها تطور وإلا تمكن من استعمال الخبرات هذه في تونس لعدة عوامل. وهذاك علاش الفريق العمل اللي كونوا المنتدى هذه من خبرات تونسية في الداخل والخارج قاموا بالعمل هذا في اللي ممكن استكشاف شنو العوائق اللي ممكن موجوده في تونس في تطوير الذكاء الاصطناعي، وبالتالي اقتراح عده توصيات اللي منها انها تمكن تونس بتكون عندها حضور اكثر وتستنفع من تطور الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في البلاد.
3: نزل الكتاب، لو كان حوصل بالضبط مع تعطور أعطينا فكرة أكثر عن الكتاب الأبيض للذكاء الاصطناعي اللي هو من مخرجات هالمنتدى هذي اليوم العشية باش تحطوا في الإطار هذا في ملاذ. نعرف فريق كبير كبراء صمموا هالكتاب هذي، أكثر تفاصيل على المحتوى.
4: والعمل هذي دمت مدة أشهر الحقيقة بالتعاون مع تقريبا فريق هذه فيه تقريبا 30 ولا 35 خبير تونسي من تونس، معناها تونسي لكن من تونس من داخل تونس ولا متواجدين بالخارج، والكل ساهموا في بلورة الكتاب هذا اللي كما أكد عليه هي مبادرة اللي معناها تمكين ولا

0: لضخ بعض التوصيات من جملة التوصيات الموجودة اللي ممكن تكون موجودة لدى الهيئات معناها الأخرى الحكومية والأخرى لتمكين من أنه نعد معناها بصفة جماعية تصور لماذا أن تكون معناها كيف نحب وإحنا تكون تونس في المستقبل في استعمالات هذا الذكاء الاصطناعي وتموقعها في هذا المجال هذا. وكان التركيز على جملة من التوصيات ممكن محاور هامة. المنهجية اللي تم الاعتماد هي منهجية حول خمسة محاور. المحور الأول هو أنه قلنا لابد من أن ننطلق من استعمالات الممكنة للذكاء الاصطناعي وشنية حاجيات المجتمع التونسي والمؤسسات التونسية والمواطن التونسي من الذكاء الاصطناعي، شنو انتظاراته من الذكاء الاصطناعي. المحور الثاني هو أنه لابد أن نعتبر أنه التطوير أو إنشاء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من حوسبة أو مجال الطاقة اللي هو مجال هام برشا فيما يخص الذكاء الاصطناعي، أن يكون هذا الإنشاء بصفة تدريجية حسب الموارد وحسب إمكانيات تونس. كذلك المحور الثالث ولا المنهجية في المحور الثالث، المنهجية اعتمد على محور هو تنمية الذكاء الاصطناعي موثوق فيه وموجه بالأساس للمواطن وحاجية المواطن في استعمالته للذكاء الاصطناعي. المحور الرابع والتوجه الرابع في المنهجية العمل بتاعنا هي التركيز على تطوير الخبرات. عندنا خبرات كما قلت لك هامة في مجال الذكاء الاصطناعي، البعض منها في تونس، البعض منها في الخارج، ولكن كذلك البعض منها أن يجب أنها تتأقلم مع الذكاء الاصطناعي، وبالتالي تصورات كيفاش نجمو أن نثمنوا الخبرات نتاعنا الموجودة في تونس، كيفاش نجمو كذلك نشجعوا خبرات المتواجدة بالخارج باش أنها تساعد ولا تساهم في تونس في تطوير، وكذلك أنه ثم حاجة في أنه بعض الإمكانيات البشرية التونسية يجب نعود نكونوها في المجال الذكاء الاصطناعي لتطوير هذه الإمكانيات. وأخيرا هو الاعتماد على الذكاء الجماعي. الذكاء الاصطناعي هو جانب يهم المجتمع التونسي ككل، وبالتالي يجب كل المكونات نتاع المجتمع التونسي تساهم في بلورة النظرة وهذا الفكرة هذه في كيفية تمكين تونس من ركوب المركبة هذه مركبة الذكاء الاصطناعي في المستقبل.
1: مش خيار يلزمها تركب في مركبة الذكاء الاصطناعي.
0: أبشري ما الخيار، ما عندناش خيار، هو معناها مجال اللي البلدان كل قاعدة تنخرط فيه، ويلزم أن تونس تكون عندها نظرتها في الانخراط في مجال الذكاء الاصطناعي.
1: يعطيك الصحة، شكرا لك سي مليد المراكشي المختص في الذكاء الاصطناعي والجامعة السابق، نورتنا. إفادة كبيرة الكتاب هذايا باش يتم تقديمه اليوم العشية
0: اليوم في الأخر المنتدى، وسيتم فتح الكتاب اللي معناها للجميع.
1: كيفاش نحلولوا الكتاب هذا؟
0: عن طريق الموقع نتاع لاتيوج، وبالتالي يجب تحميله والاطلاع على كل جزئياته في مع نهاية المنتدى إن شاء الله.
1: شكرا ليك، يعطيك الصحة، تحياتنا، ونلتقي إن شاء الله في مواعيد قادمة حتى على موجات إذاعة الشباب. مرحبا بك في طبعا في برامجنا، وما شاء الله عليك معناتها من خلال التجربة نتاعك نستفيد أكيد وتفيدنا في برامجنا في ملاذ. شكرا، يعطيك الصحة، نورتنا. هذه هي طبعا فيصل، أكيد باش نواصلوا في جولتنا
2: أكيد.
1: بعد شوية
2: أكيد يعطيك الصحة هند على هذه المواكبة والمتابعة لهذا الملتقى. أكيد سادة المستمعين استفادوا، خلينا نقول، من بعض المعلومات اللي قدموها ضيوفكم. مهم برشا كي نحكيه على الذكاء الاصطناعي، لكن زادة مهم برشا هند كي نحكيه لهنا على الأمن السيبراني، لهنا نحكيه على يلزم الكفاءات متاعنا التونسية كيما نواكبوا التطور التكنولوجي التكنولوجي هذا يلزمنا نأمنوه في نفس الوقت ونأمنوا المنشآت والمؤسسات متاعنا. أكيد عندك الكلمة وين ما تطلب.
1: هو أكيد موضوع الأمن السيبراني أكيد مبرمج من خلال طبعا برنامج كبير فيصل، حتى المواضيع المقترحة والوراثات معناتها برنامج برامج مهم جدا ومواضيع مهمة جدا للتغطية. كل موضوع فيه ما تخدم وما تتحدث وما تنسية حاضرة معنا، وسعيدة باستقبالها بعد شوية سيدة سيرين بن حسين عضوة في جمعية تونسية طبعا للخريجي المدارس العليا، ونأخذ أكثر تفاصيل على حضورها لهنا في المنتدى هدايا، وهي كفاءة من الكفاءة التونسية بالخارج. فيصل
2: أكيد
1: ونرجع معك
2: أكيد تاخذ وقتك ليبداو ضيوفك حاضرين. شكرا لك مرة أخرى زميلتنا هند السعيدي في هذه المواكبة الخارجية. أكيد احنا ديما نذكر السادة المستمعين بما أنه نمر بفترة الأيامات هذه صعيبة برشا مع ارتفاع درجات الحرارة، ضروري أنه مع بعضنا التوانسة الكل أكيد نحاول نرجعوا لاستهلاك سواء المؤسسات العمومية الخاصة المؤسسات الصناعية اللي تستغل برشا الضوء، نحاولوا شوية نقصوا الحاجات اللي ما نستغلوهاش في الفترة في التوقيت ذاك. كيف حتى الدرجات متاع المكيفات يلزم تكون في 26، أيضا نحاولوا ما نشغلوش الحاجات الكل في الدار، معناتها نحاولوا نقلص شوية من الاستهلاك متاع الضوء. هي كما قلنا في البداية هي فترة إن شاء الله نتجاوزوها. أكيد احنا برنامج تونس اليوم مازلنا مواصلين معكم حتى الماضي ساعة أو نص، وبعد شوية أكيد زادة باش نحكيه على مبادرة تقوم بها وزارة التشغيل والتكوين المهني وبالشراكة مع المنظمة الألمانية جيزات حول التدريب في مهن الانتقال الطاقي. ما بعدناش برشا على الإطار ونحكيه هنا على تشغيل الكفاءات في تونس. باش يكون حاضر معنا سعيمد الدريدي مدير المركز القطاعي في الكهرباء والصيانة المعدات البيو طبية.

0: نصف نهار وخمسين دقيقة طريق السلامة للجميع. أنتم تسمعوا في برنامج تونس اليوم أكيد قلنا حصة خاصة في متابعة للملتقى الاستوديو خارجي للمنتدى الدولي لتونس فعاليات الدورة الثالثة مع زميلتنا هند السعيدي ومع ضيوفها اللي حاضرين معها. هند تفضل عندك الكلمة.
1: اهلا وسهلا مرحبا مجددا فيصل، تحياتي ليك. نحيي زميله فارس الخياري،
0: فارس
1: حركيه كبيره برشا، ابن اذاعه شباب اكيد، وهو اللي طبعا
0: هو قام بالتسهيلات اكيد هو قام بالتسهيلات لنا. شكرا
1: لك، سهل لنا الامور اكيد. شكرا يا فارس. باش نواصلوا في استضافتنا، ومعايا سيدة سيرين بن حسين، هي مهندسة اتصالات وعضوة في الجمعية التونسية لخريج المدارس العليا، كانت في فرنسا رئيسة الجمعية، اليوم عضوة في تونس. مرحبا بك سيدة سيرين، أهلا وسهلا.
2: مرحبا بك أكثر يا عايشك، شكرا على الاستضافة، ومرحبا بك المستمعين الكل.
1: أكيد خدمة كبيرة وحضوركم اليوم، وأنا حتى في تنسيق معاك وكي شفت زادة طبعا من خلال البرنامج اسم المشروع حلو برشا ومستفز، ويخلي الكافيه التونسيه تروح تستثمر تروح لدارها. المشروع اللي باش تحصلوا عليه اكيد هو مشروع دار.
2: شكرا ليك. بالطبع هو مشروع دار. شنو هو دار؟ باش نرجع بيك شويه لحكايتي انا. ديجا انا حكيتي اللي انا كنت عايشه في فرنسا 18 سنه، قريت غاديك ورجعت، ورجعت عندي 7 شهور توا مع عائلتي، معناها مع زوجي وأطفالي، قررنا باش نرجعوا نعيشوا في تونس. وفي الرجوع هذيك سألنا برشا سؤالات، تعدينا بمراحل مهمة برشا متاع تفكير، وكل شيء ما كانش سهل، من برشا حاجات اللي لازمك معناها تعمل إفر كبير ومجهود كبير باش توصل تلقاهم المعلومات، باش توصل تفهم شنو المراحل اللي لازمك تتعدى بيهم. كل التجربة الشخصية متاعنا حبينا نصمنوها، حبينا نعاونوا العبيد اللي هما يخموا باش يرجعوا لتونس باش ما يتعرضوش للصعوبات اللي تعرضنا لهم احنا. وهذا الكل هو مشروع دار. دار هو معناها مصغر لدياسبورا ادفايزوري فور ريتيرن، والدار هي دارنا، خاطر احنا كرجعنا لتونس حسينا روحنا رجعنا لدارنا، وهذه حاجة مهمة بالنسبة لنا برشا. وبالطبيعة هو الخيط الرابط اليوم متاع المنتدى هو الذكاء الاصطناعي، دونك نحبوا نستعمل الذكاء الاصطناعي باش نعاونوا العباد يلقاو المعلومات اللي تخصهم باش نجم يعاونوهم على الرجوع، يلقاو زيد العباد اللي نجموا نربطوهم ببعضهم باش نلقاو الفرص العمل وفرص الاستثمار، وزيدا باش نقولوا احنا معناها نعاونوهم اون لي زاكومباني باش يحضروا الرجوع نتاعهم. هذه الكل معناها في منصه معناها اللي هي تستعمل الذكاء الاصطناعي، معناها باش نجموا زيدا نستعملوا تكنولوجيا معناها باش ننفعوا نعمل امباكت.
1: هذه بديت تفعيلها يعني تشتغل ولا
2: هي مازالت اليوم؟ معناها عملنا الكونسيبت، معناها عملنا حكينا على الكونسيبت اللي هو يعني كيفاش نجم تكون المنصة، والهدف نتاع حضورنا هذا اليوم سي باش نطلبوا من عائلات باش يشاركوا معنا في هالبرنامج باش يعاونونا باش نطوروا المنصة.
1: نعم انا بالتوفيق لكم، ونخلوا زيد ان شاء الله مرحبا بك معنا في على موجات اذاعة الشباب اكيد اليوم العشية في هاشتاج، ناخذوا اكثر تفاصيل على تجربتك على الاجواء الكل اللي عشتها في فرنسا، لان مهم جدا راونا نشجعوا برشا الكافيه التونسيه تستثمر في بلادنا سواء تروح تستقر والا حتى اذا كان مازال استقرارها في الخارج، مهم جدا طبعا الاستثمار في تونس والعمل والاشتغال على طبعا الاستثمار في تونس.
2: بارك الله فيك، يعطيك الصحه، وان شاء الله نكونوا ننفعوا اكثر ممكن من الناس بالمشروع نتاعنا.
1: باش نواصلوا فيصل مع برشا في التوقيت، ولكن خلينا ناخذوا معناتها بقيه ضيوفنا، ما نعرفش شنو مازال عندي وقت. فيصل
0: مازال عندك الوقت، مازال عندك ضيوفك، مرحبا بهم.
1: مرحبا سيده منى مراكشي اللي هي حاضره معنا، ناخذوها في المباشر. مرحبا بك سيده منى، اهلا وسهلا.
3: مرحبا عايشك، مرحبا بك، مرحبا بكل مستمعين اذاعه الشباب. احنا توا هنا من التونيزيان جلوبال فورام، هالملتقى السنوي اللي يضم كفاءاتنا في تونس وفي الخارج، فرحانين برشا الحقيقه بال كومبيتونس نتاعنا الكل اللي تلموا مع بعضهم في ليفينمون هذيا. معناها بالحق كل واحد يجي نجم يرقى شي يحب. معناها اللي انتريسي بال توسكي ستارت اب لينوفاسيون وال معناها والغوشيرش ديكسيلانس عندنا. معناها فما تو ديجا مازال كي وفي ان بانيل اللي يحكي لنا فيها على الفالوريزاسيون دو لا ريشيرش ولمينا الناس معناها الفاعلين من كيما نقولوا من مؤسسه التعليم العالي من جامعنا سي مراد بلاسود اللي هو المثل للمينيستير دو لونسينمون سوبيريور اي دو لا ريشيرش سانتيفيك. ومعنا كيف كيف ان انتربرونور تونسي اللي هو كان شيرشور في معناها انسينيون شيرشور ولا يخدم في البيزنس انفستيسور. دونك لمينا الناس هذوما باش نخافوا مع بعضنا هوني اليوم. احنا في التظاهره هذه لوبجيكتيف هو انه نلموا هذوما الكفاءات باش يخافوا مع بعضهم باش يتبادلوا الخبرات باش ان شاء الله نخرجوا افيك معناها نخرجوا شي حتى كل زوج ثلاثه تلموا مع بعضهم وخرجوا مشروع مع بعضهم باش يخدموا عليه لفايده تونس. هذاك هو لوبجيكتيف. لوبجيكتيف اليوم انه نحلموا خاطر عنا لي مويان باش نحلموا عنا لي مويان باش تونس تكون فريمون معناها ال سوبوزيسيون في الدومين دو ليا. عنا كفاءات ديجا طوروا برشا في المجال هذا في الخارج وفي تونس. اليوم مثلا عنا هذه ما قلت لك لو شيرشور حكي كيفاش يخدم على مشروع باش يحمي لي بولينيزاتور اللي هما لي زابي والكل اللي هما الامن الغذائي نتاعنا هذوك. دونك فما برشا حاجات بالحق مزيانه ياسر بخلاف انه عنا لي زوورد اللي هما كملوا برشا افكار برشا برشا برشا شباب اللي قاعد يبدع عنا كوسوسوا في الاسباس ديكسبوزيسيون ولا حتى الاكاتون اللي تلموا فيه زاد الطلبه من تونس ومن خارج تونس معناها توانسه في تونس ويقراوا البلد تلموا مع بعضهم بشيء مع بعضهم يحلوا مشاكل عند دي اندستريال في الاندستري في الاسيورونس في السانتي. احنا توا اليوم نحكيو على الوان هيلث ونحكيو على انه معناها ما عادش نحكيو على كيما نقولوا الصحه نتاع الحيوان وحدها والصحه نتاع الانسان وحده والصحه نتاع المحيط. توا الكل مربوط ببعضه. دونك بالحق فما برشا افكار وبرشا كفاءات اللي اليوم ملمومين في التظاهره هذه واللي نتمناو انه ان شاء الله بيان سور من بعد اون بارتاج معاكم شنو ما اللي تحكي في التفاصيل. اما بالحق برشا حاجات صاروا ومازال عندنا حتى اللي يحب يخلط تو مازال بيسكو مازال عندنا تو ان بانيل سور لوبن انوفيشن وعندنا كيف دونك بعد عندنا الانترفونسيون تاع وزير الصحه تاع سي مهدي حواس كيف عنا شو اسمه سيريموني داتريبيسيون تاع البري الميور دي ميور بروجي في الاكاتون. دونك مازال البرنامج دونك حتى اللي يحب يخلط راهو سوني با ترو تار. مرحبا بكم ومعانا ويجيو شوفوا الكفاءات نتاعنا ويجيو شوفوا لي جون هذوما لي ستارت اب والمشاريع نتاعهم حاجه بالحقيقه تشرف برشا. الشركات الكبيرة طبعا والستارت اب الكبار المعروفين اكيد شكون الحضور اليوم تذكرنا بعض طبعا الاسماء اللي هما باش يكونوا مثال لشباب توا اللي هما باش يقدموا طبعا مداخلاتهم وإفادة للمشاركين للشباب الحاضرين.
4: هو ديجا في صار كان معنا ديجا سي كريم بير انت جيت الناس كل تعرفها مي برشا شركات اخرين الحقيقه ما نحبش نذكر وحيد وننسى وحيد مي كيما قلت لك فما بعد سي مهدي حواس فما دونك لي جون هذوما اللي باش نتاع الاكاتون اللي باش نتوجوا لي 3 ميور في 3 سيكتور. دونك باش يحكيو زاد على المشاريع نتاعهم باش يطلبوا منهم باش يقدموا شنو المشروع اللي ربحوا بيه. دونك بالحق اجاو اكتشفوا وان شاء الله باش زاد كيف فما لو ليفغ بلون الكتاب الابيض فوالا صحيح. دونك معناها فما برشا حاجات اللي مزيانه وفما سورتو لي سباس ديكسبوزيسيون اللي فيه برشا دي ستارت اب برشا شركات اللي زاد حتى يحب معناها يكون دي بارتناريا والا حتى بور لي جون اللي يحبوا يدبروا دي ستاج راهو كله محلول هوني. فما برشا فرص جوست لازم يعرفوا يخدموها وكاهو فوالا.
3: ذكية في بلادنا طبعا وبناء المستقبل من خلال الذكاء الاصطناعي اليوم وحتى من خلال الحضور كما ذكرت سيدة منى أكيد حضور كبير برشا. إن شاء الله المخرجات وأيضا الأفكار وتلاقح الأفكار لأن النقاشات حتى في الكواليس توا النقاشات اللي قاعدة نشوف فيها
1: والتشبيك مهم جدا.
4: صحيح، نسمع احنا اليوم شفنا بس نقاشات حلوه حتى كيفاش معناها بين فاعلين مختلفين من كيما نقولوا من الببليك من البريفي، شباب زاد اللي يعبروا على رؤى خاطر حتى في البانيل عندهم الفرصه باش يسالوا اسئله، دونك حاولنا نجاوب على الاسئله نتاعهم. الحقيقه جاوا خرجوا حتى افكار تاع مشاريع مستقبلية بين فاعلين مختلفين. دونك بالحق اليوم هذا هو معناها التجيب لوبجيكتيف نتاعو، هو هذا، هو انه نلموا الكفاءات هذوما الكل ونبنيو مع بعضهم مع بعضنا، نخموا مع بعضنا الفائد تونس.
1: العمليه والوسنات سيده منى المنتدى هذا فما جديد،
4: هو سنة سورتو الجديد اللي عندنا هو الأكاتون اللي هو عمل بالشراكة مع تي جي دي تونس أوريزون، اللي هو كما قلت لك لمينا فيه شباب خاصة طلبة مي حتى دي جون ديبلومي توانسة من تونس واللي يقراوا لبرا، لميناهم بعضهم. فما دي بروبليماتيك كي اون تي بروبوزي شركات في الدومين نتاع الاندستري الصحة والاسيورونس، والوبجيكتيف ما خدموا من 17 ل 19 جويليا صار الاكاتون، خدموا على حلين المشاكل هذوما، دونك خرجوا بمشاريع وخدموا كفاءات مختلفه معناها ديفيرون دومين، دونك دي زيكيب ملتي ديسيبلينير. واليوم سيتي لي فيناليست عملوا البيتش نتاعهم هوني قدام جوري ديكسبير، ومن بعد ان شاء الله باش نقولوا شنو. دونك هذايا جديد. حاجه اخرى سنه عملنا الاي اي اوورد، تي جي اف اي اي اوورد، اللي هو شنو حبينا نثمنوا خدمة خدموها توينسا كوتوا في المجال الشركات الناشئة والستارت اب. دونك فما الاي اي ستارت اب اوورد، وهون يخلينا زوز اصناف يعني اللي متقدمين واللي مازالوا في الاول، خاطر نقولوا حتى مشروع مازال كيما نقولوا ايرلي ستيت نجم يولي يكون عنده ان بوتنسييل كبير ونجم نعطيوه دفعة. وعندنا زاد الجوري الثاني تاع الاي اي ريسيرش وديب تك، دونك كل ما هو دونك لي ميور بروجي دو ريشيرش اللي هما عندهم بوتنسييل وامباكت. دونك حبينا زيد نعملوا كيما نقولوا نعطيو مساحه لل ريشيرشر، خاطر احنا في تونس عندنا اون ريشيرش اكسيلون، مي زيد حبينا نعملوا كلاندي للفالوريزاسيون وديك علاش فما اوسي لاسبي ديب تك. دونك كيف كيف فما لو ميور بروجي ديب تك ولو ميور بروجي دو ريشيرش باش يصير ان شاء الله التتويج نتاعهم في لو 29 جويليه.
1: أنا نحييكم برشا سيدة منى فعلا، لأنه مش بسهل جمع تقريبا 2500، ماهوش بسهل جمع 2500، عدد كبير برشا من الكفاءات التونسية من مختلف أنحاء العالم حتى طبعا تقوموا بهالرسالة الكبيرة هي بناء مستقبل تونس الذكاء الاصطناعي.
4: مرحبا بكم حتى اللي يحبوا يخلطوا علينا، وشكرا على فتح مجال إذاعة الشباب باش نحكيوا على التظاهرة هذه، وإن شاء الله تحيا تونس.
1: إن شاء الله تحيا تونس أكيد، وباش نوصل معاكم سيدة منى نلتقي إن شاء الله في مواعيد قادمة. فقط نختم بالضيفة اللي حاضرة معنا فيصل، باش نختم بأنسة أنيقة زادة كانت سيدة منى الجميلة، والأنسة الأنيقة طبعا إيناس ترجت. مرحبا بك إيناس، أهلا وسهلا.
5: أهلا وسهلا إذاعة الشباب، مرحبا بكم، يعطيكم الصحة اللي جيتوا معنا لنسخة ثالثة من منتدى تونس الدولي اللي يقام اليوم. عندنا أكثر من 2000 مشارك، أكثر من 100 شركة، 80 سبيكر، والهدف أنا نحكي وكلنا على استراتيجية تاع الذكاء الاصطناعي في تونس، خاطر اليوم أهم حاجة هو أنه كيفاش نكونوا موازن ديبوندون فما يعني القوات، فما بلدان هما قويين برشا في الذكاء الاصطناعي كما الصين كما الولايات المتحدة، وإحنا نحاولوا كلنا مع ليزيكسبير اللي هما موجودين في العالم الكل يعني في أوروبا في أمريكا في إفريقيا. الهدف هو زادة أنه نتلاقاو مع الجالية الكل، وانت تعرف إذا كان كلنا نحطوا اليد في اليد نجمو يعني نصنعوا مشاريع ناجحة برشا، وخاصة اللي فما من الجالية يعني مختصين في الذكاء الاصطناعي، يعني احنا نحبوا نجيبوهم لتونس باش نخموا شنو هي استراتيجية اللي تكون ناجحة، وكيفاش تونس تولي يعني مستقلة أكثر من البلدان القوية في الذكاء الاصطناعي.
1: نعم، بالتوفيق لكم. شكرا، نورت إيناس، ونحييكم برشا على هالمنتدى هذايا على الهواء كمان في المباشر فيصل، ولكن مازال برشا أكيد نحاولوا نعملوا جولة من التسجيلات من الحضور، لأن المواضيع قيمة جدا أكيد ومهمة جدا حتى تمرر على موجات إذاعة الشباب. شكرا لك فيصل. نحيي مهدي زادة اللي حاضر معايا في طبعا على مستوى الديجيتال، تحية ليك والوليد.
0: أكيد هند، احنا زادة نحيوك ونحيو الأنيقات اللي اخترتها اليوم في استضافة متاعك. الأكيد الأنيق الأنيق يختار الأنيق، يعطيك الصحة على العمل الميداني هذه والتغطية الميدانية. شكرا لك زميلتنا هند السعيدي في المتابعة لفعاليات الدورة الثالثة للمنتدى الدولي لتونس بإحدى النزول بتونس العاصمة. رد بالك مسخانة هند، وأكيد اشرب برشا ماء. هذه ديما توصياتنا للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا مع ارتفاع درجات الحرارة اللي تسجلها تونس على في الفترة الأخرانية. ردوا بالكم على الكبار اللي اكيد ما نجموش، خليني نقول نجموش السخانه هذه، حاولوا استحفظوا عليها. وحتى التنقل بتاعكم اكيد حاولوا امشيوا في الاماكن اللي فيها شويه ظل باش تحميوا رواحكم، واكيد زاد حاولوا زاد احميوا الصغيرات اللي ما نجموش يقاوموا السخانه هذه، لانها ديما نقولوا فتره وتتعدى. واكيد زاد نحاولوا زاد ترشيد استهلاك الطاقه في الديار متاعنا. احنا لقاءنا مازال متواصل حتى الماضي ساعة ونص، اكيد بعد شوية كما قلنا باش نحكي على المبادرة اللي تقوم بها وزارة التشغيل والتكوين المهني وبالشراكة مع المنظمة الألمانية جيزات حول التدريب في مهن الانتقال الطاقي.

0: ماضي ساعة وعشرة دقائق. شكرا لكم على الاستماع. انتم تسمعوا في برنامج تونس اليوم حتى الماضي ساعة ونص شهية طيبة للجميع وطريق السلامة. الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا في السيارات متاعهم اكيد احنا مازلنا موصلين اللقاء باش نحكيوا على مبادرة تقوم بها وزارة التشغيل والتكوين المهني بالشراكة مع المنظمة الألمانية جيزيد حول التدريب في مهن الانتقال الطاقي في إطار تشغيل الكفاءات التونسية. معنا سي عماد الدريدي مدير المركز القطاعي في الكهرباء وصيانة المعدات البيوطبية. سي عماد مرحبا بك.
1: مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين الكل.
0: شكرا لك على قبول الدعوة. نحكي اليوم على التظاهرة مهمة برشا تهم بدرجة أولى الكفاءات تشغيل الكفاءات التونسية.
1: اليوم انطلقت بصفة رسمية تم افتتاح الدورة هذه لتكوين 11 مجموعة من الشبان في اختصاص مركب مسلح في الأنظمة الفوتوضوئية المرتبطة بالشبكة. هما فما ثلاثة اختصاصات أخرين يشملوا مراكز أخرى. هو الانطلاق تم بالنسبة للاختصاصات الكل والافتتاح تم عندنا نحن في المركز بتاع لتكوين الكهرباء سيارة معدات البيوت الطبية اللي هو موجود في شارع التعبير في تونس. التكوين هذا اللي باش تلقاوها الشبان هذوما هو تكوين تخصصي يخص الشبان اللي هما عاطلين عن العمل ولقاو صعوبة في التشغيل وعندهم اختصاص على الأقل مستوى مؤهل تقني سامي أو الإجازة في الكهرباء أو أي مجال أو ميدان اللي هو قريب من مجال الكهرباء.
0: نحكيو على البي تي اس
1: BTS ولا الليسانس
0: الليسانس اي
1: اقل من BTS ولا الليسانس ما نجمش على
0: التكوين. واضح
1: هذه شروط الدنيا المعتاده. الشبان هذو باش يتلقاو تكوين مده اسبوعين ويتحصلوا بعد على شهاده معناها فيها ازدواجيه الاشهاد يعني يقوم بالإمضاء فيها الطرف الإداري اللي هو ممثل في المركز والطرف المهني اللي هو ممثل في الجامعة العامة للكهرباء والإلكترونيك ومن بعد يتم إدراج أسماء الولايات هذوما اللي ناجحين بقاعدة بيانات وكالة التحكم في الطاقة وبالطريقة هذه يولوا معتمدين للعمل في هذا المجال وينجم وقتها معناها سواء يعمل شركة نتاعه وحده وياخذ بطاقة مهنية اللي هو معتمد في هذا المجال وينجم يخدم وإلا إذا كان هو يخدم في الشركة شركة بنفسها تولي عندها معتمدة للعمل في هذا المجال وتاخذ شهادة اعتماد وتنجم تخدم في المجال هذا. بالنسبة للمجموعات هذوما
0: الخصوصية يعني قلنا 11 المجموعة
1: 11 المجموعة المجموعات هذوما الخصوصية اللي فاهم أنه فيهم مجموعتين اللي هم انطلق التكوين معهم اليوم. مجموعتين هذوما سيقع انتدابهم مباشرة بألمانيا بالتعاون مع منظمة جيزيد. زوز مجموعات باش تكونوا احنا 11 زوز بدينا معاهم توا هذوما ماشيين لألمانيا وهذوما تم اختيارهم بفتح ترشحات من سبتمبر اللي فات وتكونوا في اللغات الألمانية وتكونوا في حتى على التاريخ وكل شيء على المجتمع الألماني باش يتعلموا كيفاش باش يعيشوا غادي باش يتأقلموا مع ال الجديد تاعهم اللي هو ساقع ادماجهم في سوق الشغل الالماني. هذوما المجموعتين وفما مجموعه هي من المهنيين اللي راح من الجامعه العامه للكهرباء والالكترونيك مجموعه واحده للمهنيين وفما ثمانيه مجموعات هذوما باش يفتح باب الترشحات عن طريق مكاتب التشغيل والعمل المستقل في كامل تراب الجمهوريه باش تعمل منصه للغرض.
0: الصوت قاعد يتقطع شوية
1: الشبان هذوما ينجم يقدموا ترشحاتهم عن طريق المنصة هذه تاع وكالة التشغيل والعمل المستقل ليقع اختيار 12 مترشح في كل دورة من 8 دورات اللي جايين اللي هي باش تتواصل إلى حدود تقريبا 16 نوفمبر الجاي.
0: نحكي لهنا على 8 دورات لهنا فتح باب الترشح على مجموعات. على 8 مجموعات فتح باب الترشح. بالنسبه للمهنيين تبعين الجامعة العام للمهن الكهربائية في 24 ولايه هكا باش تبدا المعلومه واضحه. الناس
1: بالنسبه للمهنيين احنا عندنا مجموعه واحده هذوكم باش يجيونا مقترحين من عند الجامعة العام للكهرباء والالكتروني. اما للعموم اللي عنده مؤهل تقني سامي ولا الاجازه في ميدان كهرباء البناء او ميدان مشابه وقريب ليه مثال الصيانه الصناعيه
0: مانتنانس اندستريال
1: الاليه والاعلاميه الصناعيه هذوما معناها اللي قراب من ميدان الكهرباء ينجم يقدم الترشح نتاعو على المنصه اللي باش تفتح للغرض وهي واحنا دينا تقريبا على كل 12 يجيونا 3 مرات العدد يعني فما اختيار معناها بالملفات عملوه المترشحين وبعد بالترتيب بالملفات هذوكم يجيونا على كل 12 يجيونا 36 شخص يعديوا هنا امتحان كتابي وشفاهي لترتيب المترشحين حسب الأولوية. ماناش احنا باش نشوفوه يعرف ولا ما يعرفش، هو عنده شهادة بالغرض. احنا كيجيونا 36 رتبوا المترشحين حسب الأولوية حسب هذا الامتحان اللي مشيت عمل عليه. ناخذوا 12 الأولانيين هذوكم يشقوا المجموعة الأولى وما بعد الثانية والثالثة. أنا ظهر لي احنا فيو أنه النمبر برشا 8 باش نولوا نعملوهم ربما كل زوز أو ثلاثة مجموعات نعملوا امتحان وحيد نختاروا تاع زوز ولا ثلاثة مجموعات تبدأ المجموعة الأولى تقرأ كي تكمل الأولى تدخل الثانية وبعد نعاودوا مناظرة.
0: مهم مهم برشا يعطيك الصح. اكيد احنا باش نواكبوا كل المناظرات هذوما واكيد تكون حاضر معنا سي عماد الدريديا لهنا في اذاعه الشباب نكونوا في المتابعه. مرحبا في كل وقت نكونوا في المتابعه. مهم برشا لهنا اليوم كي نحكيو على تشغيل الكفاءات الشبابيه التونسيه نتاعنا وتطوير المهن والاختصاصات هذه اللي اكيد عندها أفاق كبيرة برشا في تونس وحتى خارج تونس. يعطيك الصحة. شكرا لك. يعطيك الصحة سي عماد الدريدي مدير عايشك. مرحبا سي عماد الدريدي مدير المركز القطاعي في الكهرباء وصيانة المعدات البيوتوبية بنيف أفريل. احنا مازلنا مواصلين معاكم لقاءنا حتى الماضي ساعة ونص. أكيد ديما نحاول نذكروا مع ارتفاع درجات الحرارة المعهد الوطني للرصد الجوي اللي سجل تواصل حار ارتفاع لدرجات الحرارة في عديد المناطق مع ظهور الشيلي اليوم وين تتجاوز المعادلات العادية بفارق يتجاوز بين 8 و 14 درجة وتتراوح القصوى بين 40 و 49 درجة ما عدا قرب السواحل الشرقية وين تكون بين 40 و 45 درجة. ومن المنتظر أن تسجيل الحرارة تتراجع طفيف فما تراجع طفيف غدوة لربعة 22 جويلية 2026 بالمناطق الساحلية وتتواصل مرتفعة وأعلى من المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و 12 درجة ببقية الجهات وخاصة الجنوب الغربي إلى غاية نهاية الأسبوع. وفي هذا الإطار أكيد اللي لاحظوا ديما الإشعارات اللي تقوم بها الشركة التونسية للكهرباء والغاز فيما يتعلق بانقطاع الكهرباء. نحكيه على جهة الشمال في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية. تعلم الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم 23 جويلية 2026 خلال الفترة المتراوحة من الساعة منتصف النهار والساعة إلى الساعة العاشرة ليلا وفترات متقطعة على المناطق مستوى المناطق التالية. بالنسبة لجهة الوطن القبلي قليبية حمام الغزاز الميدة بن خلاد الهوارية منزل تميم دار علوش الحمامات منزل بوزلفة وبو عرقوب. بالنسبة لجهة زغوان القاو زغوان الفحص صواف الزريبة بوعشير جرادو جبال الوسط وبير مشارقة. جهة بنزرت سجنان جومين الماتلين راس جبل منزل عبد الرحمن العالية غار الملح منزل جميل ماتر وتينجا مع عودة الكهرباء دون سابق إعلام لذا يرجى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة. هذه القائمة ليست نهائية ويمكن أن تشمل مناطق أخرى وأيضا للتبليغ عن أي طارئ أو لطلب مزيد من المعلومات تضع الشركة على ذمة حرفائها رقم الخدمات التالي نذكروا به 71 239 222، كما يمكنهم الاتصال بأرقام المذكورة على فاتورة الاستهلاك. هذا هو الإشعار الخاص بالشركة التونسية للكهرباء والغاز. احنا ديما نقولوا ردوا بالكم، استحفظوا على أرواحكم، استحفظوا على العزيز عليكم، مع ترشيد استهلاك الطاقة في الديار، وكيف كيف حاولوا نحددوا شوية درجات المكيفات في المنازل. احنا مازلنا مواصلين اللقاء متاعنا، وكيد زاد نحكيه على حاجة ما تقلش أهمية وتتعلق أيضا بارتفاع درجات الحرارة، وهي باش نحكيه على عودة مخلفات الحريق بجبل السرج من معتمدية الوسلاتية بعد شوية مع زميلنا مكرم الهداشي.

0: شمس وهواء حمزة نميرة. شمس حارة برشا الحقيقة اليوم. أكيد احنا كما قلنا باش نمشيو الوسلاتية مع زميلنا مكرم الداجي باش نحكيو على الحريق اللي كان بجبل السارج ومخلفات الحريق هذايا. مكرم مرحبا بك. مكرم
1: مرحبا بك فيصل، تحية لك ولكل مستمعي إذاعة الشباب ولكل الفريق. بالفعل فيصل نحكيو اليوم، عايش تحية لك، نحكيو على الحريق فيصل اللي كان اندلع تقريبا أول
0: قبل الحريق. مكرم لحظة، قبل الحريق ما نعرفش لابس مظلة ولا تربوش أنت في السخانة وهز الماء ولا لا معاك الحقيقة، خاطر ديما نوصيو
1: ديما بلازميني فيصل. اكيد جدا
0: اكيد بالك على السخان
1: الرياضيه ولا غيره. ان شاء الله
0: انت ولد الميدان عاد تعرف.
1: اكيد نعرف ديما المظله ديما دابوس الماء والساك، معناتها ديما حاضرين ان شاء الله.
0: رد بالك على روحك
1: لعيشك فيصل اليوم ان شاء الله بعد مرور هذه الموجه نتاع الحر على كامل تراب الجمهوريه. ان شاء الله معناتها مع الايام القادمه تتحسن الوضعيه شيئا فشيئا ونرجعوا لحياتنا العاديه. قلت فيصل الحريق تقريبا كان اندلع اول امس في جبل السرج اللي تتمرج معطيه الخصائص نتاعو في معتمديه الوسلاتيه وتحديدا في منطقه العثمانيه. فيصل المكان كان يشهد حريق تقريبا في اشجار السرول والاعشاب معناتها الصغيره اللي في الجبل هذايا، تقريبا امتدت على بضعه معناتها كيلومترات، وتمكنت والحمد لله البارح معناتها اعوان فرق الحمايه المدنيه اللي كانت استقلت مختلف المناطق المجاوره وحتى من الخيروان المدينه بالتعاون مع
0: تحيه لهم
1: يعطيهم الصحه. اكيد جدا في مع خاصه مع ارتفاع درجات الحراره فيصل والتنقل نتاعهم بتعزيزات كبيره،
0: مجهودات كبيره
1: بالفعل من مختلف المناطق، وكانت بمتابعة من السلطات المحلية والحمد لله تمكنوا من السيطرة عليه تقريبا بعد ساعات فيصل من اندلاعه، والحمد لله معناتها كانت السيطرة عليه قبل الوصول إلى الممتلكات الخاصة للمواطنين اللي يسكنوا في جبل السرج وفي المناطق المجاورة لها. نذكر أنه جبل السرج تقريبا فيصل من المناطق الحيوية والمهمة جدا معناتها من الطبقة الغابية اللي تربط معناتها السليانة بالقيروان، يبلغ تقريبا ارتفاعه 1357 متر، وكذلك يعد من أهم المناطق كما كنا نحكيه فيصل. علاش؟ بما أنه يضم تقريبا الحديقة الوطنية اللي كانت تأسس عام 2010 وتشتهر بغابات نادرة كما القيق بتاع مونبيليه، وكذلك تضم عدد كبير من الثروة الحيوانية المتنوعة كما الغزال الأطلسي والعديد من الطيور الجارحة، وكي تعرف فيصل المنطقة جيدا، وكذلك تضم مغارة عين الذهب اللي تعد من معناتها أطول المغاور في تونس وبتشكيلات جيولوجية كبيرة، وكذلك السياحة البيئية في الجبل هذا اللي يعد وجهة معناتها مفضلة لمحبي رياضة التسلق الجبال والاستكشاف وكذلك التخييم. الحماية المدنية بعد الحريق ذي فيصل كانت أصدرت معناتها تحذيرات خاصة بعدم إشعال حظر معناتها إشعال النيران
0: هذا هو،
1: والامتناع نهائيا عن إشعال الشواء أو أي نار في الغابة أو بالقرب من الأعشاب الجافة والمحاصيل
0: حتى التدخين زاد معناتها خاصة في السيارات، معناتها كي نشوفوا الطريق قريبة معناتها فهم طريق السيارة معناتها والطريق الناس اللي تتنقل ماذا به ما ترميش البونتة متاع السيجار البرة من الكهرباء وما تدريش أنت خطر مشيت وسافرت وتعديت ورميتها ما تعرفش شنو المخالفات من بعد معناتها مع السخانة هذه
1: تنجم تصير معناتها حتى مع معناتها ريحة الشيل الموجودة تنجم معناتها أي معناتها سيجارة أو حاجة معناتها
0: وتوا مع عصابة متاع القمح والشعير زاد كيف زاد معناتها تبدا معناتها الفيسع تصير عملية الاشتعال
1: حساسة جدا صحيح، بس خاصة بعد عملية الحصد معناتها تبقى الأرض خصبة وحساسة جدا لأي نيران تنجم تقول كما أكدت أنه معناتها تجنب ترك أي زجاجات أو العلب الزجاجية في الخلاء لأنها تعمل كعدسات تعكس أشعة الشمس وتتسبب في الحرائق المفاجئة، كما كذلك منعت حرق الفضلات أو الأعشاب اليابسة حول المنازل وداخل التجمعات السكنية، وكذلك كما كنت تحكي فيصل خاصة حالة السيارات وتجنب السفر لمسافات طويلة خلال أوقات الذروة مع ضرورة التأكيد والتأكد من الضغط الصحيح لإطارات خاصة السيارات فيصل لتفادي الانفجار متاعها لا قدر الله أو اشتعالها بالنسبة للمسافرين اللي ينجموا يمروا من المنطقة المنطقة هذه. والحمد لله فيصل تقريبا تم السيطرة على الحريق هذايا، ومعناتها تم تحذير الأهالي معناتها وبث الوعي فيهم من خلال هذه النقاط اللي كنا حكينا عليها. بالنسبة للطيروان فيصل، درجة الحرارة تقريبا اليوم 49 من تقتربوا من الرقم القياسي اللي كنا سجلناه في القيروان كذلك من 3 أيام اللي هو 49.7، وإن شاء الله غدوة تراجع نسبي في القيروان معناتها بثلاث درجات غدوة بعد غدوة 46، إن شاء الله نشهد الاندراج مع نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع القادم.
0: شكرا لك مكرم، زميلنا مكرم الديجي على هذه الإيضاحات، يعطيك الصحة. نحكيه يلزمنا نحافظه أكيد على النسيج الغابي نحكيه، وعلى جبل السرج نحكيه، وعلى مغارة عين ذهب. أكيد الأماكن هذه راهي زادت تشجع السياحة التونسية والسياحة الجبلية. يلزمنا نحافظ، يلزمها وعي كبير برشا وإدراك من المواطنين التوانسة. هكا احنا نكون كملنا لقاء معكم في حصة خاصة كما قلنا من برنامج تونس اليوم. شكر الهند سعيد، زميلتنا هند سعيد اللي كانت في المواكبة من خلال الملتقى الفعاليات الدورة الثالثة للمنتدى الدولي لتونس. شكر كبير أيضا لزميلنا الوليد الريفي في الإخراج التقني، الإخراج الرقمي غفران بن إبراهيم وألفة ناسيب، ومن أمام الميكرو فيصل شاب. يقول لكم طريق السلامة للجميع وشهية طيبة. خليكم مع نشرة الواحدة ونصف. تونس اليوم.
2: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
3: تونس واخبارها
4: من الاثنين للخميس،
3: من 11:30 الماضي ساعة.
4: تونس اليوم.
2: تونس اليوم.
5: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
6: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
7: نشرة الأخبار
8: من إذاعة الشباب، نحييكم ونقدم لكم ثاني نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم وفي عناوينها. اليوم إصدار دليل طاقة استيعاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بعنوان السنة الجامعية 16/2027. أكثر من 2300 مشارك و150 شركة ومؤسسة ناشئة عارضة في الدورة الثالثة لمنتدى تونس الدولية. من أخبار طقس، إسناد اللون البرتقالي إلى 23 ولاية، وبداية من الاثنين المقبل درجة الحرارة ستعود إلى معدلاتها العادية. تصدر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم دليل طاقة استيعاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بعنوان السنة الجامعية 16/2027. كهيت مدير بالإدارة العامة لشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسعد الدريدي كان أكد أن دليل طاقة استيعاب الجامعات سيساعد الطالب في تحديد وجهته الجامعية.
9: دليل طاقة استيعاب باش هكاك يزيد ياخذ معطى جديد باش يعاونه في اختياراته، في ترتيب اختياراته، خاطر مهم جدا اني انا نعرف نحب على اختصاص في طاقة استيعاب معينة او صغيرة. نحن نعمل طاقة الاستيعاب بناء على العدد النهائي للناجحين في البكالوريا. طاقة الاستيعاب تشمل جميع الناجحين في البكالوريا. تدليل توجيهنا من ناحية حتى المحتوى نتاعو، حاولنا سنين زدنا عملنا امثلة كيفاش يحسب مجموع النقاط نتاعو، كيفاش يحسب التمثيل الجغرافي، زدنا عطينا امثلة كيفاش يرتب. ماذا بيه المترشح يبدا يحدد قائمة اولية على الاقل في الحاجات اللي يرى روحه فيهم عنده ليهم اهتمام ويركز عليهم، وبعد اخر خطوة هي ترتيب النهائي قبل ما يصبوا في بطاقة الاختيارات نتاعو.
8: هذا وتتواصل بعدد من الجهات الأيام الجهوية للتوجيه الجامعي إلى غاية 24 من الشهر الجارية على تنظم المرحلة الأخيرة من الأيام الوطنية للتوجيه الجامعية يومي غدا وبعد غد بمدينة العلوم بتونس. نشرة الأخبار متواصلة من إذاعة شباب وفيها أيضا حضور أكثر من 2300 مشارك و150 شركة ومؤسسة ناشئة اليوم في الدورة الثالثة لمنتدى تونس الدولي ببادرة من جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا وذلك تحت شعار بناء المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي. رئيس جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا من علولو أكد لنجاة حسن أن من أبرز مخرجات المنتدى وضع كتاب أبيض يكون نقطة انطلاق لمشروع وطنية حول استعمالات الذكاء الاصطناعي لتطوير المشاريع في تونس.
10: تلم 2500 شخص ما تنجم كان تخلق فرص، خاطر في نهار يجيو يعملوا بدو الافكار وطبيعته يجيب فرص اللي يحب يروح باش يخدم ولا باش يبعث مشروع. نحبوا نحاولوا فتره العطله الصيفيه الفتره ترتبط فيها قوات تونسيه الكل وكفاءات تونس في خارج تونس وداخلها باش نخلقوا فرص جديده وباش نخلقوا رؤى جديده وباش نكونوا فاعلين في تطوير وتنميه بلادنا. المحور الرئيسي وذاك الاحتفال تجميع القوى نتاع شركاتنا الناشئه مؤسسات الدوله اكثر من 20 شخص خدموا طيلة 6 أشهر باش قدموا رؤية حبوها نقطة انطلاق باش تكون يمكن بنيوا عليها مشروع وطني لكل واحد نجم يشارك فيه. لازمنا بالحق استراتيجية نابعة من نقاط القوة متاعنا باش ندعموها ونقويوها، وإن نوظفوا الذكاء الاصطناعي قدر المستطاع في مشاريع مهمة، نوظفوا زاد الطاقات الإبداع الموجودة في جامعاتنا في شركاتنا الناشئة. الفكرة الأساسية متاع المنتدى هذية هو كيفاش نشاركوا أكثر ما يمكن كفاءاتنا وخاصة كفاءاتنا بالخارج باش تكون عنصر فاعل باش نستقطبوا اكثر استثماراتها باش تكون هي تبعث مشاريع في تونس تبعث استثمارات في تونس وتونس تكون رائده.
8: من جهتها افادت المديره العامه لصندوق الوداع والامانات ناجي الغربي انه سيتم قريبا اطلاق منصه رقميه جديده لتشجيع الجاليه التونسيه على الاستثمار في تونس.
11: كصندوق الوداع والأمانات عنا عديد البرامج اللي هي موجهة كفاءة التونسية بالخارج، خاصة مشروع وطني اللي هو دعم البرامج التي تربط السيلة بين الكفاءة التونسية في الخارج والكفاءات في تونس، خاصة في مجال الابتكار في مجال الشركات الناشئة. كذلك عنا منصة يقع

0: نطمحوا انه باش يقع تمويل 230 مؤسسه ناشئه ومؤسسه صغرى متوسطه مبتكره.
1: وفي آخر تطورات الوضع الجوي، أسند المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم اللون البرتقالي في خريطة اليقظة إلى 23 ولاية تجاوزت فيها الحرارة المعدلات العادية لشهر جويلية من 7 إلى 14 درجة. المهندس أول بالمعهد الوطني للرصد الجوي سعيد بن صالح أفادت أنه من المتوقع أن تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها العادية بداية من يوم الاثنين المقبل.
2: حرارة اليوم تتواصل مرتفعة، نعيشوا في موجة حر منذ يوم الثلاثاء الفارط، بتبلغ ذروتها اليوم في مناطق كما تونس الكبرى، تكون الحرارة بين 46 و 49 درجة في المناطق الداخلية، وتكون قطب السواحل المرتفعات بين 41 و 45 درجة. اليوم أسندنا اللون البرتقالي ل 23 ولاية نظرا لارتفاع درجات الحرارة اللي تجاوزت المعدلات العادية من 7 إلى 13 إلى 14 درجة كفارق يعني بين المعدل العادي. اليوم معنيين في تونس الكبرى بارتفاع ملحوظ، بنسجلوا تقريبا من 47 إلى 48 درجة في بقية المناطق كما القروان كما الجنوب الغربي كما سيدي بوزيد، توصل درجة الحرارة حتى 49 درجة. من المنتظر انخفاض طفيف وتدريجي حتى يكشي نهاية الأسبوع، ناصين إن شاء الله نبدأ نرجع للمستويات العادية لدرجة الحرارة في شهر جويلية.
1: وفي الشأن الثقافي، يحتضن المسرح الصيفي بصفاقس بداية من اليوم وإلى غاية 17 من أوت المقبل فعاليات الدورة 46 من مهرجان صفاقس الدولية. منسق عام الدورة عز الدين بوغراء أكد أن المهرجان يضم في برامجه 19 عرضا فنيا من بينها 4 عروض عربية.
3: احنا اليوم الافتتاح نتاع الدورة 46 باش يكون عرض مميز للفنانة نبيها كراولي. المهرجان يتخلوا 19 عرض، عرض مسرحي شريف سينمائي، وعندك اوبرا كارمن، والعروض تختلف بين الدولي وائل جسار، عندنا الشامي الشاب مامي، عندنا بوتشار المغربي، بالاضافة الى العروض التونسية امينة فاخت لطفي بوشناخ، والاختتام باش يكون 17 اوت مع الفنان التونسي صابر الرباعي.
1: انتهت النشرة، وهذا تذكير بأهم ما ورد فيها من عناوين اليوم. إصدار دليل طاقة استيعاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بعنوان السنة الجامعية 26/2027/2000. أكثر من 2300 مشارك و150 شركة ومؤسسة ناشئة عارضة في الدورة الثالثة لمنتدى تونس الدولية. وفي أخبار الطقس، إسناد اللون البرتقالي إلى 23 ولاية، وبداية من الاثنين المقبل درجة الحرارة تعود إلى معدلاتها العادية. نشكر كلكم على حسن الإصغاء، دمتم بخير.
4: في النهار ولا في الليل، شعل ضو موتورك باش تبان في الطريق. المرصد الوطني لسلامة المرور.

توب سبور. مساء الخير مستمعين الكرام وفي الرياضة على موجة في بعض شباب، أهلا وسهلا بالجميع. تسرعت الأحداث في حديقة الرياضة والنادي الإفريقي يعود من جديد للبحث عن مدرب بعد قرار فوز البنزرتي تحويل الوجه نتاعه نحو البطولة الليبية وبالتحديد نحو اتحاد طرابلس اللي أعلن على صفحته الرسمية التعاقد رسميا مع المدرب فوز البنزرتي بقيمة مالية استثنائية تقريبا 3.6 مليون دينار. هذا هو قيمة العقد. الأسباب الحقيقية وراء تغيير وجهة المدرب فوزي البنزرتي اللي مازال ما مضاش عقد مع النادي الإفريقي هو مترابطه بالترفيع في قيمة العقد، لكن هيئة الإفريقي لم تستجب لهذا الطلب. في المقابل ثم برشا لاعبين قد يغادرون الفريق، ثم حمزة الخضراوي وكذلك بلال آيت مالك اللي عندهم عروض من الخارج. في المقابل بقى مهيب الشامخ حارس النادي الإفريقي، وبالتالي صرف النظر عن انتداب الحارس عبد السلام الحلاوي من اتحاد المنسير، عبد السلام الحلاوي اللي جاء عارض من فريق النادي الرياضي السباقسي بعد التفريط كذلك في فرص شوات نحو أهلي بنغازي. وهيئة الفريق بدأت تحركاتها من أجل إيجاد البديل لفوزي البنزرتي على رأس النادي الإفريقي، نحكي وعلى المدرب محمد الكوكي أو عادل السليمي، لكن الوجهة الآن ستكون نحو مدرب تونسي يعرف الفريق، يعرف البطولة التونسية وأيضا المسابقة المحلية. في المقابل يواصل كل من طويري وخالد المليتي الإشراف على الفريق، وفي من المنتظر أن الفريق باش يدخل في تربص تحذيري نهار الاثنين 27 جويلية.

في عين دراهم. ونذكر وأنه يلعب ضد فريق الحزم السعودي مباراة ودية نهار 4 أوت القادم. في المقابل فرع كرة اليد بدأ البارح تحذيرات بتاعه بقيادة المدرب الألماني دراغان ماركوفيتش بمساعدة مالك الغربية. الترجي الرياضي التونسي رسميا من توغاي يغادر الفريق نحو البطولة الليبية. في المقابل ليبيرو وعادل بالطيب من المنتظر وصولهم اليوم لإبضاء العقد مع الفريق لمدة 3 سنوات. في المقابل لم يتم الحسم إلى حد الآن في وضعية اللاعب يوسف البلايلي واللي مازال ما خضعش حتى للاختبار الطبي. النادي الرياضي الصفاقسي كما ذكرت مفاوضات متقدمة على الحارس عبد السلام الحلاوي لتعزيز صفوف الفريق. في المقابل الهيئة المديرة أعلنت أنه خزينة النادي يعني نزاد لها تقريبا مليار من المليمات مساهمة الأحباء من خلال بيع الاشتراكات. النجم الرياضي الساحلي عودة المدافع حسام دقدوق لتدريبات الفريق في انتظار القرار النهائي بالبقاء أو المغادرة من المدرب براكوني. الملعب التونسي كان انتدب رسميا المهاجم فخر الدين بن يوسف من فريق الاتحاد المونستيري. وفخر الدين اختار انه ينهي مسيرته الرياضية مع فريق الملعب التونسي بعقد يمتد لزوز مواسم. مستقبل سليمان اللي نزل للرابطة الثانية لكرة القدم ينتدب المدرب أمين كمون للإشراف على الفريق خلال الموسم القادم. في المقابل عثمان الشهيبي هو المدرب الجديد لفريق بنعروس. فريق مستقبل قصرين يتعاقد مع المدرب صابر مرزوق كمدرب أول بمساعدة سيف الرحيمي والمعد البدني علي المرزوقي وعمر دمق لتدريب الحراس. دورة اتحاد شمال افريقيا متواصلة ونحكي على المنتخبات النسائية اقل من 17 سنة. المنتخب الوطني كان فاز البارح على بوتسوانا 2-0. تونس تشارك في بطولة العالم بهونغ كونغ من 22 إلى 30 جويلية في رياضة المبارزة من خلال المشاركة بخمسة عناصر. في المقابل معز الشرفي اللي يحتل المرتبة 151 عالميا ودع بصفة مبكرة منافسات بطولة بلومفيلد هيلز الجنوب افريقية بعد الهزيمة البارح امام هاريس الجنوب افريقي المصنف في 186 عالميا بشوطين مقابل صفر. على مستوى العالم الاتحاد الدولي باش يفتح التحقيق في الأحداث اللي جدت بعد نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين والمناوشات اللي صارت بين لاعبي الفريقين. 3 لاعبين من المغرب محل اهتمام أبرز النوادي الأوروبية بعد تألقهم مع المنتخب المغربي في المونديال. نحكي على عرض رسمي من اليوفي لضم حارس المغرب ياسين بونو من فريق الهلال السعودي. قيمة العرض 9 مليون يورو لانتداب الحارس ياسين بونو. في المقابل اللاعب الشاب للمغرب أيوب بوعدي لاعب فريق ليلة الفرنسي وصلوا عرض من المان سيتي عرض قياسي 100 مليون يورو لانتداب هذا اللاعب الشاب. في المقابل المدافع نصير مزراوي على قائمة انتدابات الميلان لخط الدفاع في فريق الميلان الإيطالية. نقطة نهاية بالنسبة لأخبارنا الرياضية. المتابعات دائما متواصلة على موجات إذاعة الشباب. شهي طيب الجميع وإلى اللقاء.

0: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. مازالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn.
1: Summer Quiz.
2: Summer Quiz. Summer Quiz.
1: من الاثنين للخميس،
2: مع عربي ويصال وكريم.
1: الجو والفن والربح، الكل مضمونين.
2: الكل مضمونين.
1: Summer Quiz.
2: من ماضي ساعتين للأربعة. عادل موشتك يربح.
3: أهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم في موعد جديد مع سامر كويز. عدل موشتك تربح، أكيد الربح موجود كما تعودتوا من بداية الشبكة الصيفية، حاضرين معكم كل يوم من ماضي ساعتين حتى للأربعة، من الاثنين للخميس، مع برشا كدوات كالعادة تستنى فيكم تليفوناتكم. مرحبا بكم الناس الكل على الباج نتاعنا غادي نجيو نزيد باج اوفيسيال، وتكلمونا على 71 844 411. الناس اللي تتبع فينا وتسمع في الحصة أكيد تعرفوا أنه برشا ربح يستنى فيكم، تنجموا تكلمونا بالتليفون، وإلا زادة كيف كيف تنجموا تلعبوا معنا على الباج. كيفاش تلعبوا معنا على الباج؟ فما الكارتون اللي فيه ولا الافيش اللي فيها الاسم متاع الحصة سامر كويز، ومعها الاسبونسور متاع الحصة هذيك، تعملوا عليها جيم كومنتير وبرتاج، وبيان سور تكونوا أبوني على الباج متاعنا غادي نجيو نزيد باج أوفيسيال. سينو تكلمونا، نذكركم مرة أخرى 71 844 411. كدوات كالعادة موجودة وحاضرة من لابونمون تاع التكية أكاديمي اللي في كل مرة نحاول نقول لكم ونعاود لكم، اللي هو راهم سنة رابعة ابتدائي حتى للبكالوريا. دونك إذا كان أنت تحب تعمل اشتراك لولدك، وإلا عندك شكون تهدي، وإلا جون تسمع فينا كيف كيف تحب تكون عندك ابونمون في البلاتفورم هذية، مرحبا بكم الناس الكل. والمقدار نتاعها تقريبا يبدا من 450 دينار ويوصل حتى ل 2 ملايين و300 و400 دينار حتى أكثر. دونك هكيك ترتاح على المراجعة، على الفهم بتاع الدروس متاعك بكل المستويات بالحق، معناها أنا بونمون يستحق باش أنه تشاركوا وتربحوا كيف كيف إكلابور لكوفخي. زادا عنا برشا كدوات أخرين كما تعودتوا بهم موجودة، بعد شوية نزيدوا نذكركم بهم. هذي الكل في سامر كويس حتى للأربعة، مع الموزيكا والمسابقات والجو، إكيب كاملة حاضرة معاكم، حمزة وليد ويسال وجدين. عربي اليوم اعطينيه اوفر تحنا خاطر سخانه برشا، ما نجمش نحمرش سخانه عربي، قلنا برا برك ميساج خليه يرتاح اليوم، سينو انتم مازال تردوا بالكم على خاطر بالحق سخانه برشا. توا الوقت هذه البيك نتاع السخانه تقريبا 46 درجه نتاع حراره، دونك سيسروا يحكم، وان شاء الله سلامات الناس الكل، ايامته تتعدى وان شاء الله الناس الكل تبدا لاباس. هذا المهم خاصه بالنسبه للصغيرات والناس الكبار، الناس اللي كيف كيف اللي في الكياس تسوق، نحاولوا نوسعوا بين الناس الكل، ما تنساوش الماء ديما، الماء ثم الماء ثم الماء، ونحاولوا كيف كيف زاد حتى الحيوانات اللي في الشارع نحاولوا زاد نحنوا عليهم شويه، نحطوا شويه ماء، راهو بالحق سخانه ما نجم يتحملها حتى حد، وان شاء الله ربي يعطينا على قد جهدنا. هذايا سامر كويز، مرحبا بكم، نذكركم 71 844 411.

0: رجعنا لكم من جديد هذه السامر كويس كالعادة حاضرين معكم حتى للأربعة ماضي ساعتين وخمستاشر دقيقة وإحنا باش نبدأ مع المستمعين متاعنا ومع اللي باش يلعبوا بتبيعة يترشحوا للفينال الأولى عن الفينال الأولى والفينال الثانية كما تعودتوا. أكيد نذكركم اليوم عنا مجموعة من اللي كادو عنا تقي لابونمون تقي أكاديمي عنا زوز دوز أبونمون عنا لونيت عنا تسكر الكارتاجلاند مهرجان سعادة دونك تلعب وتاكل تعملوا برشا جو في المهرجان هذا عنا الكرابل عنا زادة كيف كيف الحلويات نوران كعك ورقة زغوان هذوما لي كادو اللي عنا بالنسبة لليوم وانتوما هكا كالعادة تلعبوا معنا وتربحوا أكيد إن شاء الله ديما عنا الفايز راهو ديما فما شكون باش يربح على الأقل فما أربعة منكم يربحوا معنا في المسابقة متاعنا هذية اللي تلقاوها كل يوم من الاثنين للخميس. نبداو مع التليفونات معنا صادق وصيدة نبداو مع صادق. صادق مرحبا.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بك.
0: منين تكلم فينا صادق؟
1: تكلم فيك من برمشارقة بالتحديد تابع ولاية زغوان.
0: ولاية زغوان برمشارقة بيان سور. روحنا نحكيوك على كعك الورقة متاع زغوان.
1: بالطبيعة زغوان مشهور بكعك الورقة وتاريخيا المياه معروفة بها تاريخيا المياه الموجودة.
0: اه.
1: والطبيعة وكل شيء.
0: وشنو الطقس توا في زغوان؟
1: لا طقس النهارات والله تعبين شوية.
0: سخونة لا الناس
1: الكل. بين قاطع مقطوع ما بين الماء والكهرباء.
0: يعني كل واحدة وشوية
1: مرة يعني كهرباء يقص علينا. ربي أنا فرتو يعني حسب المتداول أنه موجود حاليا موجود في كامل المناطق
0: في المناطق الكل المناطق الكل هنا إن شاء الله ربي برد علينا الأيام الجاية إن شاء الله يا رب. إيش تعمل في الدنيا صادق؟
1: نخدم عامل تابع لوزارة التربية يعني في مؤسسة تربوية تابعة للمنطقة.
0: مرحبا بك مرحبا بك يا صادق. عندك صغيرات؟
1: عندي وليد يعني نجحت انا ثاني ابتدائي.
0: اه يا ربي فضله لك ان شاء الله. باه اقعد معنا خلينا نمشيو للمتباري اللي معاك اللي هي السيده. سيده مرحبا.
2: مرحبا وصال ارق تحيه واحلى سلام. مرحبا بك وصال. مرحبا عربي. مرحبا حمزه وليد.
0: ليلى عربي اليوم مطرد.
2: يا مرحبا بك تحيه ليك يا
0: عربي اليوم
2: علي وصال
0: طردت خاطر ياسر يحب السيف ويحكي على السيف وانا فيها السخانه هذيا دونك ما نجمش الحقيقه قلت سيزي نيزي منه اليوم عربي خذا كون جيزي في الف مبارك ليه مسكين والله ليه اما انا الحقيقه تعبي تعبني حب السيف مع السخانه حسيت روحي ما نجمش نتفاهم انا وياه فرنشتو دونك قلت له اليوم اعمل بوست ارتاحه. اما يسلم عليكم اكيد عربي بوكو جايب الكادويات في ديه وجينا يعيشك يعيشك يا سيدة.
2: مرحبا بك يا وصال.
0: يعيشك يا سيدة. ايش تعمل في الدنيا قل؟
2: في الدار.
0: عندك صغيرات؟
2: لا
0: ان شاء الله ربي يعطيك. قل لي سيدة فما هكا تطيب احكي لي على التطيب توا في السخانة قبل ما ندخل في المسابقة طيب ولا ما طيب شو مش انتي؟
2: والله إذا قلت هو مش أنا ولكن عندي شكوني طيب ولكن التطيب في السخانة الحقيقة دي الحاجات دي ما حاجات شايحة معناها سلايت وحاجات مثلا مقارونة مرقة حاجات ما عادش تتاكل في الصيف الحقيقة
0: يولي واحد يخليها خيرة.
2: لا السخانة هذه خاصة ما ينجمش الإنسان ما ينجمش
0: ربي
2: انا حاجه شيحه حوت مشوي حاجه هكا اي حاجه شيحه معناها سلايت هذوك اللي تاكلوا وديما الكلاصون ديما
0: حاجه بارده بالطبيعه حاجه بارده
2: هو الكليماتيزور وسيتون بحذاه والكليماتيزور
0: هذاك هذاك
2: تعرف انت القيروان
0: سخونه
2: البقعه في العالم مضره
0: 49 ان شاء الله ربي يعطينا على قد منطقه ان شاء الله يا ربي. سيد قاعد معايا نرجع لسي صادق.
1: نعم
2: مرحبا بك سي صادق تحيه ليك وتحيه لكل اهالينا في زغوان.
1: ربي فضلك يعيشك وانت بالامس تحيه ليك وتحيه لاهل القيروان جميعا.
2: يعيشك الله يخليك.
0: باه زاد المستمعين اللي يسمعوا فينا ينجموا يربحوا معانا زوز تسكر لسهريه نوردو اللي بتبيع اليوم في اطار مهرجان قرطاج الدولي. شنو تعملوا باش نجموا تربحوا السهره هذه؟ تدخلوا على الباج نتاعنا راديو تونيزي باج اوفيسيال تسجل الاعجاب نتاعك باش تلقاو معناتها افيش المنشور هذاك تحطوا عليه جيم تعملوا كومنتير وكيف كيف زاد تبارتاجي المنشور نتاعك نتاعنا على الباج نتاعك انت زاد كيف كيف، وتحط تاج للانسان اللي تحب تهزو معاك، وكيك تنجموا تربحوا على تذكرة. مرحبا بكم من الناس الكل، دونك هاكا حتى على الباج نتاعنا تربحوا اللي تمشيوا وتحبوا تحضروا اليوم الحفلة النوردو، ادخلوا على الباج نتاعنا شاركوا معنا الافيش وتحطوا جيم تاج اللي تحبوا تهزوه معاكم وتربحوا معنا ان شاء الله. اي باش نبداو بداية الجولة كالعادة. سي صادق ما نجمش نقول لك اختار انا ولا عربي اليوم عندكم كان انا كها
1: مرحبا
0: صادق عندك سؤال اوكي ثلاثه اقتراحات وانت عندك وعشت عند 10 ثواني للتفكير. اي حاضر سي صادق؟
1: حاضر
0: مرحبا. حاضر السؤال يقول اي كوكب يعرف بعملاق الجليد؟ هل هو اورانوس المشتري والا الزهره؟
1: كوكب اورانوس.
0: كوكب اورانوس اجابتك صحيحه سي صادق، عندك النقطه نتاعك. نمشيو مع السيد. سيد
2: ما صعب اسالتك يا وصا كما قال العرب في العربي الحقيقه
0: يعني انت مش مع عرب، انت مش مع عربي في الحكايه معناها.
2: لا لا والله انا كنت الحقيقه كيفاش نلقاكم الزوز
0: باش تختار عرب
2: كنت مانيش باش نختار. لا والله
0: كنت
2: نقول لكم الحقيقه ما نجمش نختار من بينكم الاثنين، اختار انتم
0: يا اخي اليوم فما كان انا كا سيدة بيان سور انت زاده سؤال ثلاثة اقتراحات 10 ثواني للتفكير وجاوبنا على السؤال نتاعنا. السؤال يقول ما هي أول دولة استخدمت الطوابع البريدية؟ هل هي فرنسا المملكة المتحدة وإلا ألمانيا؟
2: المملكة المتحدة.
0: المملكة المتحدة هاك جاوبت صحيح شفت
2: الحمد لله يا أخي ليه تعرف يا وسام أقسم بالله يلجا أنت سواء أنت ولا كريم راني قليل جواب وانا جاوب وانتو تاع وانا جاوب وانتو ما تسأل وانا جاوب
0: قلت يا خليلي
2: ليه قلت كان جاي لي أنا ما جاوبتش خاطر نتلهمش في التليفون الحقيقة.
0: لا لا لباس لباس هاو
2: والله التليفون مش كيف
0: هاو قاعدة تجاوب صحيح به. توا باش نسأل سؤال برك ليكم الزوز صادق وسيدة وبيان سور تخليوني نكمل السؤال ونكمل الاقتراحات واللي يعطي الإجابة هو الأولاني وتكون صحيحة بالطبيعة يربح معانا أوكي؟
2: فهمتك
0: سي صادق واضح؟
1: واضح واضح.
0: السؤال يقول أين يقع مقر المحكمة الجنائية الدولية؟ في بروكسل في لاهاي وإلا في جنيف؟
1: في بروكسل
0: في لاهاي.
1: لاهاي والله شكيت فيها
0: يا اخي برا قلت برا ميسالش مش
1: شكيت
0: مشكلة
1: شكيت والله شكيت فيها هي صدق الراو شكيت انا مش كلم لهاي وبعد
0: ومن بعد قلت ليه خنبدل بالك شي مش هي
1: الله غالب تبديلها جات غالطة
0: به سؤال اخر كالعادة ثلاثة اقتراحات نكملوا ثلاثة اقتراحات ومن بعد اللي جاوب لوليني وبتبيع اجابته صحيحة يفوز معنا. وسأل
2: التليفون قصة شوية شنو اللي طلع جنيف؟
0: لهاي لهاي
2: لهاي
0: محكمة المحكمة الجنائية
2: ونقصهم بعدين رجعت
0: به تسمعوا فينا تاو سي بون.
2: الو
0: سيدة تسمع؟
2: لا الو
0: يا سيدة
2: ارجع ارجع
0: اي انت من شوف حاجة حاول بلاصة فيها ريزو شوية
2: ريت ريت مبكري كيك ان شاء الله يا ربي يكمل السؤال والله يتبقى باهية ما
0: باهي. اي نعطيكم السؤال اين يقع برج بيزا المائل؟ في فرنسا في أين إيطاليا يقع؟ أين يقع برج
2: بيزا؟
1: برج شنو مدام سمحني
0: استناني ساخنس مدام سعيدة تسمع فينا؟
2: لا ما سمعت أين يقع
0: أي توا تسمع توا تسمع
2: ايه توا سبع
0: به أين يقع برج بيزا المائل؟ أوه. في فرنسا إيطاليا وإلا إسبانيا؟
1: أنا.
2: لا
1: نجاوب
2: انا ما سمعتش السؤال
0: يا ما لا ما مغزى شو سيده ما نجموش نقعد تو تسمع فيا تو من بعد يقول السؤال ما تسمعش
2: كما كي انت تتكلم ويقول انت تقول اين
1: نكلمك يا مدام جاوب انا
0: اي ما نجموش نقعدوا باش
1: نرجع برج بيزا يقع في ايطاليا في ايطاليا يا مدام
0: في ايطاليا اي تو شعمل انت ماكش تسمع فينا مدام سيده
2: والله انا غالب نسمع
0: نسمع اخذ تو
2: نسمع فيك
0: اخذ
2: نسمع فيك تو
0: باهي باش نعاود باهي باهي اغزروا لي باش نعاود سؤال اخر اوكي. ومدام سيدة حتى كان مش تسمع راهو ما خاطر تو تسمع فيا كي نعاود السؤال.
2: لا لا عزيزتي عندك الحق ومخفي.
0: اوكي باه اه يا سيدي السؤال السؤال نعرف سي صادق جاوبتها والسؤال باش نعطيكم السؤال. السؤال يقول ما هو الحيوان الذي يلقب بملك الغابة؟ الفهد الأسد وإلا النمر؟
2: الأسد.
1: الأسد.
0: سيدة هي اللي جاوبت الأولى.
1: أنا جاوبت معها مدام زيدك.
0: أي أما هي الأولى سبقتك بشوية. سبقتك بشوية. سي صادق علاش كنت حاب تسلم؟ أي
1: والله نسلم على العائلة متاعي ونسلم على الزملاء في العمل على أصحابي في المنطقة وإن شاء الله ربي يوفقكم في العمل نتاعكم.
0: يعيشك يا سي صادق ومرحبا بيك. وتعاود تكلمنا راهو مازالت اللعبة متواصلة كامل الصيف الكل. تعاود تشارك معنا ومرحبا بيك سيدة. يعيشك شكرا لك يا سي صادق. سيدة
2: الله يرحم صدرك
0: يا سيدة.
2: يا وصال الو
0: اسمعني اسمعني اسمعني باش ما نتعبوش بعضنا باش ما نتعبوش بعضنا قويل
2: نشكرك برشا على
0: رحاب صدرك. تخليك التليفون بحذيك تحاول امان بلاصه فيها فيها ريزو باش تنجم تسمعنا خاطر ما نجمش نقعدوا كي نلعبوا راهو ليه هاني ما سمعتش نعاود في السؤال. باهي سيده اي حاول بلاصه فيها ريزو يعيشك يا سيده. فوالا دونك سيده هي ترشحت معنا للفينال الاولى باش نكملوا نواصلوا معاكم بيان سور نرجعكم بعد موجه زامبي ماضي ساعتين ونص. ناخذوا التليفونات نتاعكم 71 844 411. نذكركم تنجموا تربحوا معنا تذكرتين باش تحضروا سهره الفنان نور دو اليوم في المهرجان قرطاج الدولي. دونك باش تشاركوا معنا تدخلوا تلقاو لافيش تعملوا بارتاج لافيش وتعملوا جيم وزاده كيف كيف تاج للي تحبوه يمشي معكم وحظ سعيد للجميع.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. تصدر وزارة التعليم العالي اليوم دليل طاقة استيعاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بعنوان السنة الجامعية 2026-2027. وتتواصل بعدد من الجهات الأيام الجهوية للتوجيه الجامعي لغاية 24 من الشهر الجاري، على أن تنتظم الأيام الوطنية للتوجيه الجامعي غدا وبعد غد بمدينة العلوم بتونس. جمعية إبصار لثقافة وترفيه الأشخاص ذوات وذوي الإعاقة اليوم تطلق حملة وطنية شغلني، لمطالبة بالتفعيل الفعلي للتشريعات التي تلزم مؤسسات القطاع الخاص بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، والدعوة إلى اعتماد سياسة وطنية أكثر نجاعة لإدماجهم في سوق الشغل. رئيس الجمعية محمد المنصوري أوضح خلال ندوة صحفية أن الحملة تأتي في ظل استمرار ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة، معتبرا الحق في العمل يمثل المدخل الأساسي لضمان الكرامة والاستقلالية والاندماج الاجتماعي. وزارة الصحة تقرر الشروع في إعداد الاستراتيجية الوطنية الجديدة للتلقيح 2027-2030 وفق أحدث المعطيات الوبائية والتوصيات العلمية، وذلك خلال جلسة عمل عقدها وزير الصحة مصطفى الفرجاني اليوم على لجنة الوطنية للتلقيح. وأوضحت الوزارة الصحة في بلاغ أن الشروع في إعداد الاستراتيجية الوطنية الجديدة للتلقيح سيتم مع وضع خطط عمل تنفيذية ناجعة في تحسين نسبة التغطية والحفاظ على ريادة تونس في مجال التلقيح وتطوير المنظومة الرقمية وضمان جودة خدمات التلقيح، مع الاستثمار في الوقاية نظرا لأهميتها في حماية صحة المواطنين والأجيال القادمة. وشدد الوزير خلال هذا الاجتماع الذي خصص لتقييم برنامج اللجنة الوطنية للتلقيح على الإنصاف في النفاذ إلى التلقيح بمختلف الجهات. من أخبار العالم، قالت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يؤكد إطلاق نيران على جنود لبنانيين عبروا المنطقة المتفق عليها باستخدام جرافة. وكان الجيش اللبناني أعلن أن قوات الاحتلال أطلقت النار على مقربة من وحداته أثناء انتشارها في الزوتر الغربية. وأكد الجيش اللبناني أن الاعتداء الإسرائيلي من شأنه عرقلة تطبيق خطوات الانتشار في المناطق التجريبية التي اتفق عليها الطرفان. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس
3: مع عربي ويصال وكريم.
2: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة.
4: عاد الموشتك يربح.

0: سامر كويت سامر كويت
1: من الاثنين للخميس
2: عربي وصالو كريم
1: الجو والفن والربح لكل مضمونين.

0: رجعني لكم من جديد، تحية لكم الناس الكل. هذه سامر كويز، أنا مشيت إذاعة الشباب مكملين معكم كالعادة حتى للأربعة مع الكادوات. برشا كادوات تستنى فيكم، أنتم زادة تنجموا تربحوا معانا، راهو دي كادو على الباج متاعنا. تدخلوا للباج تو تلقاو لافيش متاع ليميسيون معاها بيان سور لي المشاركين معانا لي سبونسور متاعنا. اش تعملوا؟ تحطوا جيم على المنشور، تعملوا بارتاج، وكيف كيف دي كومنتير. ومرحبا بكم الناس الكل. زادة بخلاف الكادوات اللي باش تكون عندنا في سامر كويز، زادة عندكم كادو من إهداء إذاعة الشباب ومهرجان قرطاج الدولي. تنجموا تربحوا معنا زوز تسكر باش تحضروا لسهرة الفنان نوردو لليوم في إطار فعاليات مهرجان قرطاج الدولي. شنو تعملوا؟ تبارتاجيو لافيش، تحطوا جيم، وتعملوا تاج بالطبيعة للشخص اللي تحبوه يمشي معاكم. فما شكون باش يربح معنا؟ دونك زوز تسكر باش تحضروا للحفلة هذية وتمشيو وتتفرجوا وتعملوا بون كيف سورتو مع نوردو. حفله حلوه برشا ومزيانه اللي باش تكون اليوم في مهرجان قرطاج. سينو احنا خلينا نمشي وتوتسويت ونكملوا اللعبه نتاعنا ومع المتسابقين نتاعنا معنا عادل وسعاد. نمشيو معاكم توتسويت. سعاد مرحبا.
1: وي عسلامه اختي.
0: مرحبا سعاد، مين تكلم فين؟
1: عايشك بك اكثر. تونس العاصمه.
0: من تونس العاصمه. عندك صغيرات سعاد؟
1: اي عندي اربع ما شاء الله.
0: ربي فضلهم لك يا ليلى.
1: يعيشك.
0: اش تعمل في الدنيا؟ تخدم ولا بلا؟ هي كان بالصغيره
1: في الدار.
0: عندك الحق، ديجا هذيا خدمه ابلانطون.
1: ما شاء الله خدمه.
0: ما شاء الله ما شاء الله، ربي فضلهم لك وان شاء الله يا ربي تراهم في احسن المراتب. دونك سعاد اقعد معايا، نمشيو لعادل. عادل مرحبا. هلا
2: بيتار صحوال.
0: الحمد لله، مرحبا بك يا عادل.
2: الحمد لله.
0: نتكلم فين؟
2: مش نطول معاك خاطر البطارية قاعدة تيناليلي وقص علي الضوء.
0: ان شاء الله ما يتقصش عليك من الضوء.
2: ريت الزهر ومعناتها بون عاد من الكرم وبرا الاسئلة ديريكت.
0: نمشيو ديريكت للاسئلة، دونك نبداو مع بداية الجولة.
3: سامر كويز. سامر كويز.
4: من الاثنين للخميس.
3: عربي وصال وكلمة.
4: الجو والفن والربح لكل مضمونين.
5: سامر كويز.
0: عادل نبداو معاك
2: برا مع هاي مثال شيء.
0: نبداو مع سعاد. به سعاد.
1: وي أختي.
0: سؤال كالعادة وثلاثة اقتراحات، وانت عندك 10 ثواني للتفكير. السؤال يقول: ما هو الغاز الذي تمتصه النباتات من الهواء؟ هل هو الأكسجين، ثاني أكسيد الكربون، وإلا النيتروجين؟
1: ثاني أكسيد الكربون.
0: ثاني أكسيد الكربون. هاي سيدي نمشي معاك عادل. عاد هاي السؤال يقول: ما اسم أكبر جزيرة في العالم؟ هل هي أستراليا، غرينلاند، وإلا مدغشقر؟
2: غرينلاند.
0: غرينلاند. توا سؤال واحد ثلاثة اقتراحات، واللي جاوب الأول وإجابته صحيحة هو اللي يترشح معنا للفينال. دونك تستنيو حتى نكمل ثلاثة اقتراحات. متفاهمين؟ متفاهمين. أوكي أنا جاوب في بلاصتكم. ما هي عاصمة كازاخستان؟ هل هي ألماتي، أستانا، وإلا تشقند؟
2: عودنا الاحتماليات شوي.
0: الاحتمالات هي الماتي، أستانا، وإلا تشقند.
2: ما عنديش فكرة.
0: بيه لا أنت لا سعاد.
1: شنو اسم البلاد؟
0: لا لا وفي الوقتك هم في الوقت عنا 10 ثواني فقط باش ما نطولوش برشا على خاطر ما كانش تحبنا الغدوة صباح وإحنا نحاولوا نلقاو.
2: عاصمة سهلة. عطينا عاصمة سهلة. طيبة هذي.
1: أنا الاسم زادة ما نجمش نعرفه بالضبط. الاحتمالات ما كبتيتش الحقيقة.
0: بيه هاي توا كبتيو معاي. السؤال يقول: أي دولة تعرف باسم بلاد الألف بحيرة؟ هل هي السويد، فنلندا، وإلا كندا؟
1: بلاد الألف بحيرة.
2: قول
0: كندا. شنو عادل؟
1: أنا
2: قلت كندا.
0: كندا.
1: أنا نقول فنلندا.
0: فنلندا. فنلندا هي الإجابة صحيحة سعاد. دونك تترشح معنا للفينال سعاد. خلي انت التليفون بحذاك نعاود نكلمك من بعد شويه. عادل على شكون تحب تسلم؟ هاي يا عادل. عادل عادل عادل يظل يقص عليك هو التليفون. باهي تحيه ليك عادل، تحيه لكل مستمعينا. دونك سيده سعاد ترشح معنا للفينال ولا من بعد شويه، سينو احنا نواصلوا معاكم اللقاء حتى للاربعاء. نسلموا على وليد تقولوا شيء طيب. مرحبا بسليم الخصيبي حاضر معنا في الطبيعه باش يكمل هو معاكم المشوار من بعد في الاخراج التقني. سينو احنا مواصلين معاكم. نذكركم مرحبا بكم على الباج نتاعنا كيف كيف نجموا تربحوا معنا سواء في سامر كويز والا تربحوا دو تيكي باش تحضروا حفله نوردو لليوم. دونك شنو تعملوا؟ تدخلوا للباج تبارتاجيو لافيش على الصفحه نتاعكم، تعملوا كومونتير وتاجيو جيم وكومونتير وتاجيو بطبيعه الشخص اللي تحبوه يمشي معاكم للحفله نتاع اليوم. وحظ موفق للناس الكل. احنا مواصلين مع المزيكا في سمر كويز.
5: سمر كويز

0: جيسون ديرولو نورا فتي حبيبي تخلتنا حتى لمسة 55 دقيقة مصلين معكم في سامر كويز حتى للأربعة. تحية لكم من نسل لكل مرحبا بكم سيوانا 71-800-44-411 ولا تلعبوا معنا زادة على الباج متاعنا راديو تونيزي باج أوفيسيال اللي بيها زادة تنجموا تربحوا معنا في سامر كويز وإلا زادة اليوم تنجموا تربحوا الناس اللي ولا اللي يحب يمشي السهرية نور تدخلوا على الباج متاعنا باش تلقاو أفيش دونك الأفيش هذي كتبرتجيوها وتعملوا جيم وتحطوا تاج الاسم الشخص اللي تحبوه يكون حاضر معاكم في السهرية. سينو احنا خلينا نمشي للفينال الفينال اللي فيها سيدة وسعاد وحاضرين معانا الزوز نمشي مع نبدأ مع سيدة. سيدة مرحبا من جديد.
1: مرحبا بك
0: سيدة كلين
1: لقصيد اللي بيش
0: واصل
1: الرحلة.
0: اي بيش واصل الرحلة عنده هكا برشا جو مازال يستنى فيه. تسمع فينا هكا جوك باهي سيد؟
1: لا طبعا نسمع فيكم.
0: اي تري بيان سعاد.
1: ان شاء الله.
0: سعاد مرحبا من جديد.
2: وي عايشك وبيك.
0: مرحبا بيك. دونك نبداو مع الجولة ونذكر اللي هذايا النهائي الاولاني واحدة فيكم بيان سور باش تربح حتى الثانية كيف كيف تربح ما تخرجوش خاسرين بقدرة ربي زوز. نبداو مع بداية الجولة.
3: سامر كويز سامر كويز
4: من الاثنين للخميس
3: عربي وصال وكلمة
4: الجو والفن والربح لكل مضمونين سامر كويز.
0: نبدأ معك سيدة.
1: الو
0: بحذيك تليفونة.
1: الو
0: بحذيك راديو.
1: الو راديو مسكر.
0: باه تسمع فينا تاو
1: مو على خاطر جا نقول لك لعلنا نكون صادقه نحب فونتاني وقت اللي قصت شويه التليفون حليت الراديو باش نسمع فوق
0: خاطر يعملنا لينا احنا يكون اليوم ما عادش نسمعوك هذاك علي
1: نعرف عندي خبره على الاذاعه
0: فوالا باه سيده اي نبداو بالسؤال ثلاثه اقتراحات. السؤال يقول ما هي الدوله الوحيده التي تحدها ثماني دول يعني عندها ثمانيه دول على الحدود نتاعها هل هي روسيا الصين والا البرازيل؟
1: روسيا
0: الصين البرازيل روسيا. به نمشي لسعاد. سعاد
2: وي اختي
0: نمشي معك انت والسؤال اللي عندك عندك ثلاثة اقتراحات وتعطينا بتبع إجابة صحيحة في 10 ثواني. السؤال يقول أي كوكب يستغرق أطول مدة في الدوران حول الشمس هل هو نبتون زحل وإلا أورانوس؟ إجابة سعادة
2: تقريب يورانوس.
0: يورانوس
2: لا
0: هو نبتون. به كالعادة توا زوز تركزوا معانا سؤال واحد وثلاثة اقتراحات تسمعوا الاقتراحات حتى يوفيو ومن بعد كل واحد بتبيع باش يعطي إجابة أما اللي يكون أسرع الإجابة متاعه أسرع وتكون صحيحة هو اللي باش يربح معنا ماذا بينا اللي يقول خدرتما زوز معنا نفس معناتها صوت نساء زوز دونك اللي يقول الإجابة يعطي اسمه معاه مباشرة. سعاد سيدة حاضرين
1: إن شاء الله. يا ويصال شو اللي جيبة الأولى ثمانية دول
0: ثمانية دول
1: الصين
0: اي الاجابه نتاع نتاع السؤال نتاعك الصين اي الصين مش روسيا
1: والله
0: باش نقول
1: الصين
0: هلا غلط. اي السؤال ثلاثة اقتراحات اللي باش يجاوب يعطي اسمه اللي يكون الاسرع في الاجابه هو او اجابته صحيحه بتبيع هو اللي باش يربح معانا. السؤال يقول ما هي اللغه الرسميه في النمسا هل هي الهولنديه الالمانيه والا الفرنسيه؟
2: الالمانيه
0: الألمانية. سعاد مبروك عليك سعاد انت كنت اي لا لا لا لا مش قد قد مش قد قد سيدة
1: مبروك عليك سعاد
0: تقعد معنا سيدة ما تعلقش خاطر مازال. سعاد مبروك عليك
2: يعيشك بارك الله فيك
0: يعيشك ربحت معنا ابونمون من عند تقية أكاديمية على مدة عام كامل دونك انت عندك اربع صغيرات تختار هاكا شكون اللي
2: انا نجم نبدل مش الأكاديمية ولا لا ندلل عليكم
0: شنو تحب
2: ماذا بيك كارتاج لاند فرهد بي الصغار
0: ماذا بيك كارتاج لاند بيه دونك كارتاج كارتاج لاند ثلاثة تسكر هاوكا كارتاج لاند. مبروكين عليك يا سعاد، تحية ليك. عاش كنت حاب تسلم سعاد.
2: قداش قداش من تسكر؟ قلت لي
0: ثلاثة.
2: احنا خاطر أربعة صغار وكوب الله.
0: مش وليك كسرت ثلاثة أخرين الحقيقة، ما أنت ستة بشي ولي، وإحنا عنا أنكوتام معين.
2: لا لا انا قلت لك ندلل عليكم، ما فما حتى
0: مشكله. لا مرحبا بك تدلل اختي، ما عندنا حتى مشكل، بالعكس احنا ماذا بينا الناس كل تبدا فرحانه وتاخذ الحاجات اللي تحب عليها. سعاد تو يكلمك من بعد زميلنا ياخذ من عندك بتبيع المعطيات. على شكون تحب تسلم؟ هاي
2: نسلم على العائله الكل ويعطيكم الصحه وبركه الله فيكم، وان شاء الله بون كونتينياسيون
0: ليكم. يعيشك يا سعاد، تحيه كبيره ليك، مبروك عليك.
2: يعيشك،
0: شكرا ليك. يعيشك سعاد، مرحبا بك. سيده
2: سلامه.
0: سلامه معانا سيدة هاكا، ما تخرجش سيدة انتي من غير حتى شيء. باهي اش قولك في باكو حلو من عند حلويات نوران من زغوان؟ ها هاكا هكيكا باش ما تخرجش ما ربحة حتى شيء معانا، دي ما تربحو. تحية ليك سيدة، على شكون تحب تسلم؟
1: سلام عليكم انتم الكل، سلام على بنت خويا صوت الولادة أسمى، وتمنيت يا أسمى نربح لك نتاع الأكاديمي لكن الله غالب.
0: هي شنو تقرا؟
1: تقرا باك مات.
0: تقرا باك مات، هاي ميلا هاو نعطيوها ابونمون تقي.
1: يا ميرسي وصال. بالحق انا ما نجيش ورا الجوايز، اما والله ميرسي ميرسي على خاطر السومه، بالحق ميرسي.
0: ان شاء الله ربي ينجحها، وان شاء الله يا ربي بالتوفيق له. يعيشك يا سيد، يعيشك يعيشك. احنا اختارت سعاد في بينا باش نعطيوها ليها هي التقي، هي اختارت حاجه اخرى دونك قاعد تقي، دونك ليك انت. مبروك عليك سيده، ومبروك الاسماء، وان شاء الله بالتوفيق ونجاح لها. يعيشك يعيشك معنا حتى مزيه هذيا، شكر زاد كيف كيف السبونسور نتاعنا اللي يخلينا نفرحوكم انتوما هكا في كل صيفيه. شكرا ليك سيده، يعطيك الصحه، مبروك عليك، مبروك سعاد. دونك هذوما الزوز متبارين نتاعنا اللي ربحوا معنا في الفينال، انتوما زاده تشاركوا وتاخذوا معنا الفينال وتربحوا زادة كيف كيف. مرحبا بكم 71 844 411.
3: تحب تعيش الجو التحدي الحماس من غير ما تحتار؟ تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم الفضاءات الترفيهية، وبرشة برشة برشة جوائز أخرين الأغلى متابعين.
4: سمر كويز من الاثنين للخميس،
3: من ماضي ساعتين للأربعة.

0: رجعنا لكم من جديد، تحية لكم الناس الكل فين ما كنتوا. مواصلين معاكم في سامر كويز حتى للأربعة، مواصلين مع المتسابقين متاعنا ومستمعينا 71 844 400. مرحبا بكم الناس الكل، كيف كيف تنجموا زادة تشاركوا معنا على طريق الباج متاعنا راديو تونيزي باج أوفيسيال. سينا احنا خلنا نمشيو للزوز متسابقات معنا زينب ومهي. زينب مرحبا.
1: مرحبا،
0: تحية ليك يا زينب. منين تكلم فينا؟
1: من تونس.
0: اتكلم فينا من تونس. تعمل في الدنيا زين؟
1: نخدم.
0: تخدم، ربي عينك. لا عندك صغيرات؟
1: اي عندي اثنين
0: صغرونه. ربي يفضل هيك يا زينب. باه اقعد معانا نمشيو لمهي. مهي مرحبا.
2: وي عسيمه،
0: مرحبا بك يا مهي.
2: يا عايشك.
0: منين تكلم فينا مهي؟
2: نتكلم فيكم من ولاية زغوان.
0: من زغوان. اش تعمل في الدنيا مهي؟
2: لا قاعده في الدار.
0: قاعده في الدار. عندك صغيرات؟
2: اي
0: ربي فضلهم لك. يقرأ ولا
2: لا؟ يقرأ
0: وإن شاء الله ربي ينجحهم يا ربي.
2: يعيشك.
0: بيه دونك باش تلعبوا معنا، واحدة منكم باش ترشح للفينال كالعادة، سؤال ثلاثة اقتراحات، وانتوما هاوكا عندكم 10 ثواني للتفكير. نبدأ معاك زينب.
1: اي
0: اه يا زينب، عندك سؤال ثلاثة اقتراحات، نبدأ مع بداية الجولة. السؤال يقول زينب، أي دولة تملك أكبر عدد من المناطق الزمنية في العالم؟ هل هي روسيا، فرنسا؟ نعود لك السؤال، أي دولة تملك أكبر عدد من المناطق الزمنية في العالم؟ روسيا، فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية؟ يا زينب
1: روسيا.
0: فرنسا هي اللي تملك أكبر عدد من المناطق الزمنية في العالم. ما هي؟
1: سوي.
0: هاي عندك سؤال ثلاثة اقتراحات وعشر ثواني للتفكير. السؤال يقول، ما أكبر ولاية، ما هي أكبر ولاية تونسية من حيث المساحة؟ هل هي تطاوين، قبلي، وإلا مدنين؟
1: تطاوين ما غير
0: تطاوي. يعطيك الصحة، إجابة صحيحة. علاش بغير تفكير؟
1: الظاهرة خاطر تطاوين كبيرة معناتها بكذا.
0: يعني عندك المعلومة مش بالزهر.
1: أي نعرفها.
0: باهي دونك ماهي، أنت ربحت معانا وتترشح معانا للفينال، تخلي تليفونك بحذاك من بعد نكلموك. زينب على شكون تحب تسلم؟ هاي
1: نسلم عليكم.
0: يا عايشك يا زينب، تحية ليك، وأكيد نجم تعاود تشارك معنا وقت ما تحب في سامر كويز. دونك للفينال الثانية ترشحت معنا مهام، مازال معنا متسابقة ولا متسابق آخر بعد شوية نعرفوا شكون مواصلين معاكم في سامر كويز حتى للأربعة. سامر كويز.

0: رجعنا لكم من جديد، تحيه لكم الناس الكل اللي تعمل كويز، مواصلين معاكم حتى للاربعه، وباش نواصلوا مع المتسابقين نتاعنا باش نعرفوا شكون باش يترشح معنا للفينال ما بين بشير ولندا. مرحبا بشير. بشير
1: اهلا وسهلا،
0: مرحبا بك يا بشير، تحيه ليك. مين نتكلم فينا بشير؟
1: من قبلي
0: من قبلي باش نقول لك شنو حوالي الطقس ما زين.
1: انا تكون على خير يا ربي صبرنا.
0: امين يا ربي امين. ان شاء الله الايامات القادمه فما شويه انفراج في درجه الحراره وان شاء الله ربي يعطينا على قد طاقتنا. شنو تعمل في الدنيا بشير؟
1: والله عامل يومي
0: عامل يومي. عندك صغيرات بشير؟
1: لا مازال ما سهرش
0: ان شاء الله ربي سهل. اقعد معنا بشير. نمشي وليندا. ليندا مرحبا.
2: مرحبا بكم. مازال
0: الحمد لله. مين تكلم فينا ليندا؟
2: الحمامات.
0: من الحمامات فما شوية نسمة في الحمامات؟
2: والله شوية شوية نيمت اللي فات والحق فما نسمة تولى.
0: اليوم سخونة برشا تقريبا
2: على الأخر والله. أي
0: الولايات الكل درجة والله. الحرارة مرتفعة برشا. اش تعمل في الدنيا ليندا؟
2: أنا مربية طفولة.
0: مربية طفولة. عندك صغيرات؟
2: لا.
0: إن شاء الله ربي سهل يا ليندا إن شاء الله. تحية لك ليندا. بشير قبلي والحمامات وكل مستمعينا. نبدأ مع بشير وبداية الجولة.
3: Summer Quiz.
0: بشير
1: بعيد نسمع فيك.
0: ها يا سيدي سؤال، ثلاثة اقتراحات، عشرة ثواني للتفكير. السؤال يقول أين أعلن قيام الدولة الفاطمية لأول مرة؟ هل كان في مصر، في تونس، وإلا في المغرب الأقصى؟
1: في مصر.
0: في مصر. في تونس. الدولة الفاطمية بدأت في تونس. الدولة الفاطمية بدأت في تونس يا بشير. والناس اللي يسمعوا فينا خاطر فما شوية خلط ربما لأنه بعد انتقلت إلى مصر، لكن الدولة الفاطمية هي دولة قامت في تونس. به ليندا احنا باش نواصلوا في تونس وباش نواصلوا في الدولة الفاطمية. السؤال يقول من هو مؤسس الدولة الفاطمية؟ هل هو المعز لدين الله، عبيد الله المهدي، وإلا جوهر الصقلي؟
2: عبيد الله المهدي.
0: عبيد الله المهدي. إجابتك صحيحة يا ليندا. دونك أنت تترشح معنا للفينال. تخلي تليفونك بحذاك، نعود نكلموك بعد شوية. بشير على شكون تحب تسلم؟ هاي
1: نسلم عليك وانت برنامجكم أحلى على الأخر على الأخر.
0: يعيشك.
1: وحبيت نربح هدية عن بالي الإنسان غالي علي برشا برشا برشا الغالب.
0: مثالش تعاود تشارك معنا بشير وإكيد تربح المرة الجاية إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله.
0: يعيشك يعيشك يا بشير. تحية ليك. تحية لكل مستمعينا في قبلي في الحمامات وين ما كنتوا. هذه سامر كويز، احنا مواصلين معاكم حتى للأربعة. نرجعكم بعد موجزة بماضي 3:30.

0: يجي الصيف يجي معاه الموعد اللي نستناوه الكل. الصيف من غير مهرجان بوغارنين ما يكملش. في قلب الطبيعة بين الجبل والبحر ترجع الحياة للمسرح وترجع السهرات واللمة والفرحة كل ليلة انطلاقا من 26 جويلية حتى 13 أوت، وابتداءا من 10 متاع الليل انتوما على موعد مع سهريات مهرجان بوغارنين. بوغارنين كل ليلة حكاية. تباع التذاكر بموقع guichet.tn، وبداية من يوم 22 جويلية بفضاء المركب الثقافي علي بن عياد بحمام الألف. مهرجان بوغارنين الدولي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. تصدر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم دليل طاقة استيعاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بعنوان السنة الجامعية 2026-2027، وتتواصل في الجهات الأيام الجهوية للتوجيه الجامعي إلى غاية 24 من الشهر الجاري، على أن تنتظم الأيام الوطنية للتوجيه غدا وبعد غد بمدينة العلوم بتونس. جمعية إبصار لثقافة وترفيه أشخاص ذوي الإعاقة تطلق اليوم الحملة الوطنية شغلني للمطالبة بالتفعيل الفعلي للتشريعات التي تلزم مؤسسات القطاع الخاص بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة ودعوة لاعتماد سياسة وطنية أكثر نجاعة لاندماجهم في سوق الشغل. في قفصة نظمت جامعة قفصة اليوم يوما إعلاميا للتوجيه الجامعي احتضنه مركب الشباب بتوزر، وذلك لفائدة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا الأتلاع على مختلف الشعب والاختصاصات المتوفرة في 11 مؤسسة جامعية بولايتي قفصة وتوزر. وزارة الصحة تقرر الشروع في إعداد الاستراتيجية الوطنية الجديدة للتلقيح 2027-2030 وفق أحدث المعطيات الوبائية والتوصيات العلمية. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الشروع في إعداد الاستراتيجية الوطنية الجديدة للتلقيح سيتم مع وضع خطة عمل تنفيذية ناجعة في تحسين نسبة التغطية والحفاظ على ريادة تونس في مجال التلقيح. وشدد الوزير الصحة خلال هذا الاجتماع الذي خصص لتقييم برنامج اللجنة الوطنية للتلقيح على الإنصاف النفاذي للتلقيح بمختلف الجهات. في أخبار العالم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إكمال جولة أخرى من الضربات ضد إيران، وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إصدار تحذير عالمي للأمريكيين بسبب تصاعد التوتر في الشرق الأوسط. من جهتها أعلنت وسائل إعلام إيرانية وقوع انفجارات قرب مدينة سيريك جنوبي إيران وفي مدينة شيراز. وأعلنت الكويت كذلك تعرض عدة محطات للقوى الكهربائية وتقطير المياه في البلاد لهجمات إيرانية. قال الحرس الثوري الإيراني أنه دمر نظام راداري للدفاع الجوي وطائرة مقاتلة بقاعدة أمريكية في الأردن. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
5: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
6: مواكبات، سهرات وأخبار جديدة،
4: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
5: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
6: دباير، صايح وأنسب الوجهات،
4: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
6: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
4: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
5: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
4: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
5: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
4: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
6: وباش تبعث السلام
4: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص.
5: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية،
6: نعيشوا معك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
4: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
5: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
4: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
6: تسمعوا تونسي
4: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
5: عدل موجتك وصيف معانا.
4: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
7: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس.
3: مع عربي ويصال وكري.
2: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك. اربح.

0: رجعنا لكم من جديد، تحية لكم الناس لكل هذه السامر كويز، مواصلين معاكم حتى للأربعة وبش نمشي وبينسور مع آخر الفينال. معنا ماهي وليندا هما اللي بش يلعبوا معنا في الفينال هذية، ونمشي مع مباشرة مع ماهي. ماهي مرحبا.
1: وي عفلمة.
0: مرحبا من جديد يا ماهي.
1: عايزك.
0: تحية ليك. دونك قعد معنا، نمشي وليندا. ليندا مرحبا من جديد.
1: مرحبا بيك. مرحبا بيكم. عايزك.
0: باهي ماهي وليندا، هذايا الفينال، وكي العادة كل واحدة سؤال ثلاثة اقتراحات. سينو خلينا توت سويت نبدأ مع بداية الجولة.
2: سامر كويز. سامر كويز
3: من الاثنين للخميس،
2: عربي وصالو كريم،
3: الجو والفن والربح لكل مضمونين. سامر كويز.
0: ماهي نبدأ معك أنت، سؤال ثلاثة اقتراحات وعشرة ثواني للتفكير. نبدأ مع السؤال اللي كنتي ماهي. ما لا مش ماء، خلينا من ماء نقول من من هو القائد الذي بنى مدينة القاهرة؟ هل هو عقبة بن نافع، جوهر الصقلي، وإلا طارق بن زياد؟
1: جوهر الصقلي.
0: تعرف الإجابة ولا بالزهر؟
1: نعرفها.
0: تعرف هالإجابة. تخي بيا ماهي، أقعد معانا نمشي والليندا. ليندا مرحبا يا ليندا من جديد. دونك كما قلنا عنا سؤال وثلاثة اقتراحات، وتجاوب بتبيع على السؤال بالإجابة اللي تحب عليها. سينو احنا باش نقعدوا في تونس، خلينا

0: هكا شوية التاريخ متاعها اللي في بعض الأحيان نعرفه لكن زادة في نفس الوقت ساعات ننساوه. نمشيه للسؤال. السؤال يقول: من قاد الحملة الأولى لفتح صقلية؟ هل كان أسد ابن الفرات، طارق ابن زياد، وإلا عقبة ابن نافع؟
1: طارق ابن زياد.
0: طارق ابن زياد. أسد ابن الفرات هو اللي قاد الحملة الأولى لفتح صقلية. مش مشكلة، ميسالش، هذايا وقت الدولة الأغلبية. ميسالش ليندا، الأكيد أنه ماكش باش تخرج خاسر. على كل حال أقعد معنا، خلينا نمشيو لمها. مها،
1: وي،
0: مبروك عليك.
1: شكرا.
0: دونك أنت ربحت معنا الجائزة الأولى بتبيعة. شنو تحب؟ تحب تساكر تاكي أكاديمي وإلا قلت تسكر؟ يا ربي، ديزابونمون.
1: تاكي اكاديمي نورمالمون.
0: تاكي اكاديمي. باه، شنو هو النيفو مهي؟
1: ليسي، دوزيام اني.
0: دوزيام اني ليسي، داكور. دو لا، مبروك عليك.
1: شكرا.
0: ان شاء الله بالنجاح والتوفيق يا ربي. وان شاء الله بالطبيعه ديما موفقين. علاش كنت حاب تسلم مهي؟
1: نسلم عليكم انتوما. ميرسي بوكو.
0: يعيشك يعيشك يا مهي، مبروك عليك مره اخرى. تحيه ليك. شكرا ليك مهي. ليندا،
1: عم
0: هكا انت مش تخرج خاسره راه.
1: صح، يعيشكم.
0: ايش قولك؟ ايش قولك تاع تاخذ حلو من عند نوران؟ راهو حاجه ممتازه بالحق، تحيه ليها. حلويات نوران، كعك الورقه زغوين. دونك هذه الكادو نتاعك يا ليندا. شكرا لك. علاش كنت حابه تسلم؟
1: يعيشكم. حاب نسلم على صاحبتي من فاقس، وانتوما بطبيعة زادة.
0: يعيشك.
1: متابعكم كل ربي وفقكم.
0: يعيشك.
1: وجميع المستمعين إذاعة شباب الكرد.
0: شكرا لك.
1: واللي يحبوني الكرد.
0: يعيشك يا ليندا، تحية كبيرة ليك، تحية لكل المستمعين وين ما كانوا، حمامات، زغوين، قبلي، قفصة، في كل ربوع الجمهورية. خليني نذكركم زادة راهو تنجموا تربحوا معنا على الباج نتاعنا راديو تونيزي، باج اوفيسيال، فيما يخص سامر كويز. تبعثوا فما لافيش اللي تدخلوا تلقاو لافيش هذيك، تعملوا لها جيم، بارتاج، كومنتير، وبيان سور تكونوا ابوني على الباج نتاعنا. وعندكم كادو زادة هايل وممتاز راهو جماعة الباج نتاعنا. سينو زادة اللي يحب يمشي ويحضر اليوم الحفلة نتاع نوردو في إطار فعالية مهرجان قرطاج الدولي، تدخلوا على الباج نتاعنا راديو تونيزي باج اوفيسيال، تلقاو لافيش هذيك، تعملوا لها جيم، تبارتاجيوها وتحطوا في الكومنتير شكون تحبوه يمشي معاكم. بيان سور تعملوا تاج للشخص اللي تحبوه يمشي معاكم، وهكاك تربحوا معنا وتمشيوا وتحضروا حفلة نوردو. مواصلين معاكم في السامر كويز حتى للأربعة.
2: تحب تعيش الجو، التحدي، الحماس من غير ما تحتار؟ تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم الفضاءات الترفيهية، وبرشة برشة برشة جوائز أخرين الأغلى متابعين.
3: سمر كويز من الاثنين للخميس،
4: من ماضي ساعتين للأربعة.

رجعنا لكم من جديد ماضي 53 دقيقة نوص نهاية حصتنا لليوم من سامر كويز. مبروك للي ربحوا معنا. الفرصة ما زالت بتبيع على الناس اللي ما ربحوش ولا للناس اللي قاعدة تشارك، أكيد ما زالت متواصلة على امتداد الشبكة الصيفية. غدا وبعد غدا يكون حاضر معكم كريم الزغبي كالعادة في سامر كويز. سينا احنا اليوم وصلنا نهاية حصتنا، تحية كل الفريق اللي كان حاضر معكم، حمزة إسلام وليد سليم ويسال. ما بقينا كمش نقول لكم باي باي، ساعة قبل كل شيء سيسر ويحكم، ردوا بالكم مسخانة أيامات إن شاء الله وتنفرج الأمور. تحية لكم من الناس الكل، باي باي.

0: من تونس لأولادها اللي في الصيف راجعين، مع كل نبضة حنين، أخبار، مواعيد وحكايات السنين. هاشتاغ تونسي، الصوت اللي يجمعنا وين ما كنا موجودين. هاشتاغ تونسي، هاشتاغ تونسي، ديما قراب، ديما متواصلين، ديما متواصلين. هاشتاغ تونسي، هاشتاغ تونسي،
1: ديما قراب، ديما متواصلين معاكم. مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من هاشتاغ تونسي. سويعة من زمان مع بعضنا، مع أخوتنا وأخواتنا وأصدقائنا وأهلينا والجالية التونسية طبعا اللي روحوا واللي مازالوا، إن شاء الله ربي معاهم جميعا. إن شاء الله لما ديما فيها برشا محبة، البرنامج يفتح نافذة على العالم فعلا، التونسيين بالخارج، أخبارهم، قصص نجاحهم، أيضا انشغالاتهم وارتباطهم الكبير برشا والدائم بالوطن من تونس لكل أصقاع العالم التونسي، من أوروبا لأمريكا للخليج إلى مختلف القارات. ديما توانسة ناجحين إن شاء الله، ويحملوا معاهم صورة تونس وينجحوا ويبدعوا ويصنعوا برشا جسور التواصل بين الوطن ومختلف الجاليات. إذن موعد جديد من توا حتى الخمسة، نحييكم الكل، أهلا وسهلا بكم. نحيي سليم القصيبي في الإخراج التقني في الديجيتال، أكيد نحيي كل الفريق اللي في الديجيتال، وهند معاكم حتى للخمسة. برشا محبة إن شاء الله اليوم، باش نتحثوا على أكثر من موضوع، باش نتحثوا على شبكات الأعمال التونسية بالكندية، باش نتحثوا زادة على ريكابو الأهم الأخبار الجالية والمواعيد، خاصة لأنه فما برشا أنشطة موجهة للجالية التونسية وأيضا لأبناء الجالية التونسية، من تعليم لغة عربية، من مصايف، من برشا أنشطة موجهة لهم إن شاء الله تباعنا ناخدوها. زادة باش نرجع للمنتدى العالمي، منتدى الكفاءات التونسية، وتعرفوا مستمعينا شهر الكفاءات التونسية وشهر الجالية التونسية أكيد انطلق من 15 جويلية ومتواصل حتى 15 أوت، واليوم منتدى عالمي أكيد في تونس اليوم تبعته هدايا. إن شاء الله باش نرجع للمنتدى هدايا، وباش نرجع أيضا للمخرجات المنتدى هدايا. خليكم معانا، سيسون على رواحكم الناس اللي نجمت تخرج مع ارتفاع درجات الحرارة، الموجة الحرارة الكبيرة أكيد، إن شاء الله ربي معاهم، إن شاء الله ربي يحميكم، صحفظوا على رواحكم. وللناس اللي شادة الدار، اللي قص عليها الضوء، واللي مع المكيف، واللي ليه حاسيله، إن شاء الله الكل ساعة البال وفترة وتمر على بلادنا. يلا بالموسيقى نبدأ معاكم، مرحبا بكم، ليك الكلمة سليمة.

0: هاشتاج تونسي.
1: يلا نواصل معكم في هاشتاج تونسي. مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكل المستمعين. باش تحثوا على الجالية التونسية في كندا وأجواء الجالية التونسية في كندا، وسعيدة باستقبال ضيفي بعد شوية. هو وقت اللي تتحول كفاءات الجالية التونسية إلى قوة اقتراح وشريك في التنمية، تولي جسور التعاون بين تونس وكندا أكثر طبعا متانة. والمنطلق هذا يتبرز شبكة الأعمال التونسيين التونسية الكندية تحديدا، كفضاء يجمع رجال الأعمال والكفاءات والخبرات. أكيد باش نتحثوا على الشبكة هذه، والمناسبة هم احتفلوا ب 70 سنة وسبع سنوات، إن شاء الله يوصلوا لـ70، وأيضا هو 60 عام من العلاقات الدبلوماسية بين تونس وكندا، واحتفال في الإطار هذية جت نعطها احتفال في احتفال. وخلنا ناخذ فكرة على الشبكة هذية، وسعيدة باستقباله سي سفيان البوزيري رئيس شبكة الأعمال التونسيين التونسية الكندية RTCA. مرحبا بك سي سفيان، أهلا وسهلا.
2: مرحبا، مشكورة على الضيافة، ومرحبا بكل المستمعين لقناتكم.
1: إذاعة الشباب، نعم، شكرا.
2: إذاعة الشباب، دونك الملتقى التونسي الكندي للأعمال هو جمعية تجمع تكونت على مجموعة من التونسيين اللي كانوا عايشين في كندا وتوانسة يتعاملوا مع كندا، مجموعة من 7 مؤسسين. المجموعة هذه جمعتهم حب الزوز بلدان هذو ما اللي هي تونس وكندا، وحبوا يخليوا هيك العلاقة موجودة ما بين التوانسة في تونس، التوانسة في كندا، لكنديين اللي يجيوا لتونس باش كي يجيوا بور سانستالي نعرفوهم بتوانسة اللي نجموا يتعاملوا معاهم، وكيف كيف نقوموا بتأثير التوانسة اللي حبوا يمشيوا لكندا باش يعملوا معناها في افتتاح مؤسسات وإلا عند على علاقات مع مؤسسات كندية.
1: نعم،
2: احنا نأثروهم ونعاونوهم في القيام بالمسؤولية.
1: نعم، تو عمركم 7 سنين الملتقى، عمره 7 سنين. ولا انا غلطة؟ قطعتكم 60 70 من الاول.
2: ان شاء الله نوصلوا 70 ان شاء الله. ان شاء الله هذا خير خير احنا نقولوا.
1: ان شاء الله ان شاء الله. اكيد اكيد ناخذوا فكره اكثر على الهدف نتاع طبعا ملتقى الاعمال التونسي الكندي، مهم جدا. معناتها وانت منذ قليل تحدثت على خاصه على نقطه مهمه هي الجاليه. حدثنا على الجاليه غادي في في في كندا، وكيفاش تعامل واخبار الجاليه في الجاليه التونسيه في كندا سي سفيان، وكيفاش تتعاملوا معاهم؟ اكيد خاطر انتم ملتقى من رجال الاعمال هاليا، ولكن الجاليه متوسعه ماهوش كان رجال اعمال. معناتها
2: احنا في الارتفاع ماهيش معناها مربوطه كان برجال الاعمال. عندنا أساتذة جامعيين، عنا في الميدان الثقافي، دونك منفتحين عنا لي جون لي ستوديون، عنا لي ستارت ابر للمؤسسات الناشئه. دونك احنا حاولنا باش نربطوا الايكو سيستم هذا كله في تونس باش يتعامل مع مجموعات في كندا. وانا كنت من الجاليه التونسيه في كندا في السابق، دونك عشنا في كندا اكثر من 10 سنين. عمر عندي فكره وعمر واليوم الحق الحاجه اللي جاليه تونسيه هي في كل بلاد ما شاء الله، خاصه باللي فورماسيون اللي عندها مغلبهم ماخذين اماكن محترمه في مؤسسات راقيه في كندا، ومنورين تونس في كندا. واحنا لربما معناها في الارتيتيا الحاجه الباهيه هي العلاقه بتاعنا مع الجاليه نتاعنا التونسيه اللي موجوده في كندا، وهذاك علاش حتى في الانيفرسير عيد ميلاد الارتيتيا حاولنا عملنا حاولنا نستدعاه أكثر ما يمكن من الجالية التونسية اللي موجودة في كندا وكانت في تونس المدة هذه. ونشكرهم الكل اللي على حساب العطلة نتاعهم الصيفية جاءوا وحضروا ونورونا في عيد ميلاد لاتيسيا السابعة هذه.
1: نعم إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير سي سوفيان. أكثر المجالات ونعرف مجالات متنوعة، شنو أكثر المجالات ينشطوا فيها الجالية التونسية في كندا؟ وأكيد كل واحد يحمل العلم تونس، يحمل ثقافة تونس، يحمل ربما يعرف أكثر بتونس وخاصة في السياحة، وكل واحد سفير تونس، سفير بلاده. نعم
2: هي ما شاء الله الجالية التونسية موجودة في كل تقريبا كل المجالات، في كل المجالات، من المجالات التقنية في المعامل يد عاملة مصطرفة، في مجالات الإدارية نلقاهم في البنوك، في المؤسسات تاع التأمين، في إدارات كبرى حكومية في مقاطعة الكيبيك وإلا في كندا، ونلقاهم في المؤسسات المهنية الكبرى في ميدان الإعلامية خاصة. وانا من الميدان الإعلامية دونك فما معناها مجموعة كبيرة يخدموا في ميدان الإعلامية، واليوم تونس معناها تستحق للكفاءات هذه خاصة مع ظهور الانتليجنس الذكاء الاصطناعي.
1: نعم
2: دونك هالإكسبيريونس نتاعهم نحاولوا احنا نتقاسموها وناخذوا منهم ونعطيوهم. دونك سيتي سا لو ريزو، هذاك علاش اسمه ملتقى، نحاولوا نربطوا ما بين تونس وما بين كندا، ونحاولوا نتمتعوا بالكفاءات نتاعنا، ونحبوهم احنا ديما نخليوا الرابط ما بين تونس وكندا.
1: نعم فما برامج في الملتقى متاعكم، فما برامج إرشاد ومرافقة وتشبيك للشباب؟ نعرف برشا شباب يسمعونا وخاصة الراغبين في بعث المشاريع أو الدخول إلى السوق الكندية. سي سوفيان،
2: هي الارتسيا اللي هي لوريزو تينيزو كنديان دي زافير اثنين بار اكزامبل عندنا 23 مشروع، ومن بين المشاريع هذه فما مشروع معناها اللي معناها نفسه قريب لتونس وقريب للتوانسه للجاليه نتاعنا في كندا، اللي هو اسمه نوزيكو هو الصادين نتاعنا.
1: ايوه
2: اخترنا معناها التوانسه نوزيكو. علاش نوزيكو؟ هما الصادين هما التوانسه اللي موجودين معناها الجاليه التونسيه في كندا، هي الصادين نتاع التوانسة اللي موجودين في تونس. دونك حاولنا اترافير البرنامج هذا ان نعملوا نربطوا ما بين التوانسة عندهم خبرات متقدمة في مجالات معينة مع مؤسسات تونسية ناشئة باش يعملوا لهم تكوين على حسب الميادين نتاعهم على حسب البرنامج. دونك الليدي هي نلقاو كفاءة تونسية موجودة في الخارج نربطوها مع زوج مؤسسات ولا مؤسسة ناشئة يتلهاو بهم كأنه سي دي مونتورا معناها التكوين، ويقيديوهم بالخبرة نتاعهم باش يزيدوا يقدموا لربما نهار واحد آخر نلقاوهم من الشركات العالمية. حاجة الأخرى اللي الارتسيا تعملها هي عنا ديميسيون، نبعثوا بعثات المهنية، مش مهنية، هي بعثات للفورام موجودين في كندا في ميدان الإعلامية، خاصة عنا في سبتمبر عن فما ليفينمون اسمه All In. All In هذايا أكبر منتدى خاص بالذكاء الاصطناعي في شمال أمريكا. هزينالو عمناه حكاية 20 مدير شركة وشركة ناشئة، وهكذا حاولنا باش يتعرفوا على التقنية الحديثة ويعملوا شراكات مع شركات هذوم. وكيف كيف عنا في أكتوبر إيفن ما واحد آخر اللي هو اسمه MTL Connect، يصير في مونتريال. هو كيف كيف هوش مربوط خاص مخصص للذكاء الاصطناعي فقط، لكن مخصص للريشيرش، مخصص للليفيل انتليجنس. دونك فيه برشا ديفيرسيتي، هي كيفاش نستعملوا الذكاء الاصطناعي بطريقة ترشيدية في ميدان التعليم، في ميدان الطب، في عدة الميادين، لخاطر نعرف الذكاء الاصطناعي في التانوتي ينجم يكون أدوبل ترانشون. هو إيفنمون تريز امبورطون، يعاون على ترشيد الاستعمال الذكاء الاصطناعي.
1: وقتاش ليفنمون سي سوفيان؟
2: في 14 و15 اكتوبر في موريال. ميسيون عملناه هذايا الام تي ال كونيكت، السابع مره نمشيو معاهم، نبعثوا دي ميسيون لكندا.
1: نعم، مهم جدا والله، معناتها الشد المستفز ترشيد الذكاء الاصطناعي، لانه مهم جدا اليوم ترشيد خدمه كبيره برشا، ثوره الذكاء الاصطناعي. واليوم كان ملتقى زاد مهم، منتدى مهم على الذكاء الاصطناعي والكفاءات التونسيه، اكيد باش نرجع له بعد شويه. لكن قبل ما نختم معك سي سوفيان، اليوم انتم ما شاء الله خدمه كبيره طبعا مع الجاليه، شنو اللي يميز الكفاءه التونسيه على الكفاءة الكندية، وأيضا فماش اهتمام كندي بالسوق التونسية سي سوفيان؟
2: هو الكفاءة التونسية مشهود لها،
1: حكيت برشا على الإعلامية وعلى
2: مشهود لها في ميدان الإعلامية خاصة، عندنا دي فورماسيون معناها مهمين، كاليتي نتاع دي فورماسيون في اليونيفرسيتي التونيزيان نتاعنا ما شاء الله، معناها تخرج كفاءات محترمة اللي يلقاو بقعتهم بسهولة في كندا. والحاجة الثانية، التونسي عنده طاقة للتأقلم مع العالم الخارجي، معناها في نحطه ينجم يلبس وديبرويه ويحاول يعدي روحه يتصدف تري رابيدمون. دونك هذاك علاش معناها يلقاو بقايحهم في صعب حتى بارافور للي كنديا بيدهم. هذه حاجة مهمة. الحاجة الثانية معناها هي فور اكزامبل، تو احنا قاعدين نحاولوا نخدموا على توانسة اللي موجودين غاديكا، باش نحاولوا اترافير عاملين أليانس مع عدة جمعيات كما لاتيوش كما التايب وغيره، تقريبا سبع جمعيات، وكوننا منتدى اسمه وات World Alliance Tunisian for Tunisian Talent، اللي هو مع لاتيوش كما الإيفنمون اللي قاعد صاير اليوم في تونس. هو الفكرة نتاعو هو جمع أكثر ما يمكن من الكفاءات التونسية بالخارج وتشبيكها مع التونسيين الموجودين هنا، حتى نخرج بمشاريع مفيدة
1: وأفكار
2: مفيدة لبلادنا.
1: نعم، وهذا مهم جدا، إن شاء الله بالتوفيق ليكم، إن شاء الله في مداخلة أخرى تكون بحذانا في الاستوديو، خاطر برشا مواضيع نجم مازلنا ما نجم نتحدث عليها طبعا، مهمة خاصة برشا شباب تونسي يحلم بريادة الأعمال في السوق الكندية، أكيد برشا حديث في الإطار هذا. شكرا لك سي سوفيان بوزيري، رئيس ملتقى الأعمال التونسية الكندية. إن شاء الله نلتقي في موعد قادم، يعطيك الصحة وربي معكم وربي يعينكم. شكرا باش نواصلوا معك. شكرا لك سي سوفيان، إلى اللقاء، نواصلوا معكم بعد شوية موجز الأخبار ونرجع بعد الموجز في هاشتاج تونسي، خليكم معنا. من
0: تونس لأولادها اللي في الصيف راجعين، مع كل نبضة حنين أخبار مواعيد وحكايات السنين. هاشتاغ تونسي، الصوت اللي يجمعنا وين ما كنا موجودين. هاشتاغ تونسي، هاشتاغ تونسي، ديما قراب ديما متواصلين. هاشتاغ تونسي، هاشتاغ تونسي.
3: ضيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
4: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
5: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
3: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
6: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
7: دبي صايح وأنسب الوجهات،
3: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
8: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
3: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
9: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
3: شعل الحماس وعيش الإحساس،
10: وعيش الإحساس.
11: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
3: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
12: وباش تبعث السلام
3: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص،
13: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
14: نعيشوا معاك الحكاية.
15: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
3: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
16: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
3: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
17: تسمعوا التونسي
3: الشرقي الغربي وموسيقى العالم،
18: عدل موجتك وصيف معنا.
3: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
19: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
20: إذاعة الشباب من تونس،
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية،
21: معلومة الوافية،
3: نفس الروح نفس الإحساس،
21: نفس الإحساس،
3: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى،
21: من القلب للقلب.
3: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
21: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
20: عدل موجتك، تسمع صوتك.
22: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس،
23: موجز الأخبار.
24: أهلا بكم إلى موجز الأخبار، تنتظم غدا وبعد غد بمدينة العلوم بتونس الأيام الإعلامية الوطنية حول التوجيه الجامعي ببادرة وزارة التعليم العالية وبالشراكة مع مدينة العلوم بهدف مرافقة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا ومساعدتهم على اختيار مساراتهم الجامعية من خلال التعريف بعروض التكوين وأفاقها الأكاديمية والمهنية. ويتضمن برنامج اليوم الأول من هذه التظاهرة تقديم محاضرات حول الشهادات الوطنية في التعليم العالي وأبرز مستجدات عروض التكوين، إلى جانب تقديم نصائح تساعد الطلبة على إنجاز توجيه جامعي ناجح وبناء مسيرة أكاديمية ومهنية واعدة. كما سيتم التعريف بعروض التكوين وآفاق التشغيل في عدد من الاختصاصات بينها علوم التصرف والطاقات المتجددة والملتي ميديا. أعلنت الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب الترشح أو التسجيل لإفادة الطلبة المعنيين بمناظرة إعادة التوجيه الجامعي والراغبين في الالتحاق بأعاد أحد المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية دورة 2026، وذلك بداية من يوم 22 جويلية لتواصل عملية التسجيل لغاية 26 جويلية الجارية. ودعت الطلبة الراغبين في الترشح للتسجيل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للغرض والاطلاع على البلاغ الذي يتضمن الشعب المفتوحة بكل معهد وعدد البقاع المتاحة وأجل التسجيل والوثائق المطلوبة، إلى جانب روزنامة الاختبارات. أعلن المجمع الألماني BHS تابلتوب المتخصص في صناعة الأواني الخزفية عالية الجودة عزمه إنجاز مشروع استثماري في تونس بقيمة تناهز 40 مليون دينار، ومن المنتظر أن يوفر في مرحلته الأولى أكثر من 500 موطن شغل جديد. وجاء الإعلان عن هذا المشروع خلال لقاء جمع وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صالح الزواري اليوم بالمدير التنفيذي للمجمع الألماني وعدد من الإطارات العليا بالوزارة. أعلنت وكالة نهوض بالصناعة والتجديد عبر مركز قطب الصناعة 4 عن فتح باب الترشح أمام المؤسسات الصناعية التونسية للاستفادة من برنامج مرافقة في مجال التحول الرقمي في إطار شراكة مع وزارة الصناعة والطاقة والمناجم والمبادرة الخاصة العمل اللائق من أجل انتقال العادلة التابعة لوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية. ويهدف البرنامج لدعم المؤسسات الصناعية في مسار انتقالها نحو صناعة أربعة من خلال توفير مرافقة فنية تشمل إنجاز تشخيص لمستوى النضج الرقمي للمؤسسة وإعداد خريطة طريق مخصصة للانتقال الرقمي. في أخبار العالم، مصادر إسرائيلية تؤكد أن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى ويضع خطة عملياتية تحسبا لأي تصعيد محتمل. وتؤكد المصادر ذاتها أن إسرائيل لم تشارك في الجولة الجديدة من القتال التي اندلعت الهجمات الإيرانية في مضيق هرمز، كما أن واشنطن لم تطلب منها حتى الآن الانضمام إلى حملتها العسكرية. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل مشتك،
2: عدل مشتك، تسمع صوتك.
12: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غالط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

من تونس لأولادها اللي في الصيف راجعين، مع كل نبضة حنين أخبار مواعيد وحكايات السنين. هاشتاغ تونسي، الصوت اللي يجمعنا وين ما كنا موجودين. هاشتاغ تونسي، هاشتاغ تونسي، ديما قراب ديما متواصلين.

0: هاشتاج تونسي. نواصل معكم في هاشتاج تونسي. مرحبا بكل المستمعين اللي تحقوا بينا في الاستماع، أهلا وسهلا بكم. باش نتحث ونرجع للحديث على طبعا فعاليات منتدى تونس الدولي للكفاءات 2026 اللي ينعقد اليوم، وتحت شعار بناء مستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي، وحديث على الكفاءات التونسية زوم على الجالية.
1: زوم على الجالية.
0: الجالية حضرت فيها برشا مستثمرين وفيها برشا كفاءات اليوم، وكنا في تونس اليوم طبعا على موجات إذاعة الشباب، ومعتها في برشا استضافات مع المنتدى هذي اللي كان معناتها زحمة كبيرة برشا من المواضيع، والزحمة الإيجابية فعلا من المواضيع، من الحضور، من المشاركين تقريبا 2006 أو 500 مشارك في المنتدى هذي اللي فيه برشا مواضيع كما بناء مستقبل الذكاء الاصطناعي والتهيئة البيئية، فيه الذكاء الجمعي وبناء التنافسية في مجال الذكاء الاصطناعي وخلق القيمة، فيها أيضا التعليم والمهارات، فيه التكيف مع الذكاء الاصطناعي، كيفاش ننجح في التكيف مع تحول المهن والتكيف مع الذكاء الاصطناعي، كيفاش يمكن تطوير المناهج التعليمية والمهارات الرقمية في أقل فجوة بين متطلبات السوق العمل وتطور التكنولوجي، دور الجامعات والمؤسسات الاقتصادية في إعادة تدريب الكوادر البشرية خاصة، أيضا أمثلة قدمت من المستثمرين التوانسة الستارتاب اللي على مستوى عالمي طبعا في العالم منتشرين، معتها في شركات مميزة جدا اليوم في مجال الذكاء الاصطناعي، توسع كبير برشا وقدرة في القيمة الاقتصادية. أيضا مهم جدا في موضوع تثمين البحث العلمي، كيفاش نحول البحث العلمي الأكاديمي والجامعات إلى شركات ناشئة قادرة على المنافسة العالمية. اليوم حضور الكفاءات التونسية والجالية التونسية في من جمعيات، من رجال أعمال، من ناشطين أكيد على مستوى الموضوع الذكاء الاصطناعي، وتعرفوا اللي احنا في شهر الجالية التونسية، شهر الكفاءات التونسية من 15 جويلية حتى 15 اوت، واكيد في اختتام فعاليات المنتدى هذي منتدى تونس الدولي للكفاءات 2026 اللي انطلق اليوم بمشاركة مئات الخبرات والباحثين ورواد الاعمال وصناع القرار من تونس ومن مختلف انحاء العالم. شعاره كما اشرت بناء المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي، والمنتدى هذايا كان فرصة كبيرة برشا للنقاش حول مستقبل الاقتصاد الرقمي والابتكار، وسلط الضوء زاد على الدور المحوري للكفاءات التونسية بالخارج في دعم التنمية ونقل الخبرات والمعرفة إلى تونس، بما يعكس قيمة الجالية التونسية كرافد أساسي فعلا في الإشعاع الوطني. المشاركين في نهاية المنتدى أكيد معناتها تحثوا برشا على نجاح التونسيين في العالم، حتى من خلال الأروقة المنتدى لا حديث إلا على المواضيع هذه، كالتشبيك ما بين طبعا الحضور هناك، ما بين المستثمرين، ما بين المؤسسات، وتم تقديم زادة الكتاب الأبيض للذكاء الاصطناعي اللي يتضمن توصيات لرسم رؤية استراتيجية لتطوير هذا القطاع في تونس وتعزيز جاهزية البلاد للتحولات الرقمية العالمية. والرسالة زادة اللي خرجوا بها طبعا، وحتى في حديثنا بعد ما كنا معهم في الكواليس، رسالة مهمة جدا وواضحة. الكفاءات التونسية أينما كانت مهيش فقط قصص نجاح فردية، بل قوة اقتراح وشريك أساسي في بناء مستقبل تونس وفتح آفاق جديدة أمام الأجيال القادمة في إطار الشهر هذايا، شهر الجالية اللي سلط الضوء على دورها الحيوي في خدمة الوطن، في خدمة تونس، وسعداء جدا بحضورهم طبعا كل جاليتنا التونسية بالخارج. وقت يرجعوا لبلادهم، في عودتهم فما برشا محبة وبرشا حنين وبرشا صلة رحم، وأيضا بنحبوا برشا استثمار وبرشا معناتها خدمة للوطن. في الأروقة المنتدى كان فما معرض زادة مهم جدا، خلنا ناخذوا شوية من المعرض هدايا من الشباب اللي طبعا عندهم شركات، عندهم منصات، تحياتنا ليهم الكل.

0: هو معرض كبير، لكن خذينا شوية ثم نرجع بعد شوية بالموسيقى، خليكم معنا.
1: دونك عسلامة، محمد بن حمودة سي او اند كوفاوندر برين ترين اكاديمي. هي اكاديمي تخدم على التكنولوجي والانتربرونيريا توت اون انجلي للصغيرات بين 4 حتى 18 سنة. كل كاتيجوري عندها البروغرام بتاعها وعندها الماتيريال بتاعها. اليوم باش يخليهم يعملوا دي بروجي ويشاركوا بهم على ليشيل انترناسيونال ولا حتى لي ديفي ناسيونو، لي كاليفيكاسيون بطبيعة معناها اللي باش يترشحوا باش يبريزونتيو للبلاد بتاع البلاد بتاعنا تونس. دونك به parmi les stratégies اللي نعمل نعملو دي بوت كامب انتنسيف في الصيف. دونك نهبطو لهم دي تيماتيك. دونك البوت كامب الفاز بتاعه الاولاني شهر ونص الاولاني اللي هو ليرنينغ فيز، يوما باش معناها يتعلموا فيه الباز. مثلا البروغرام تاع سنين متكون من 4 بارتي. البارتي الاولانيه اللي هي الميكانيكال انجينيرينغ باش ينجموا يعملوا ان ديزاين فيزيك. البارتي الثانيه اللي هي الكودينغ والبروغرامينغ والاي. البارتي الثالثه اللي هي لونتربرونيريا باش يعرفوا معناها ايتود دو بروجي واش معناها بروبليماتيك و و و. البارتي الرابعه اللي هي ديزاين جرافيك باش هو يحضر بريزونطاسيون اللي هي تكون بروفيسيونيل باش يبريزونتي. بعدين في الفام تاع الباركور هذا باش يبريزونتي اون بوبليك قدام دي جوري اليوم سبيسياليزي في التيماتيك اللي هبطناها هذاك، ويربحوا معناها من كل كيما نقولوا مقسمين على تروا كاتيجوري هما، ويربحوا لي بري بتاعهم. فما صغيرات اللي يربحوا دي سامبل كادو، فما صغيرات اللي يربحوا كيما نقولوا دي كادو سبيسيالي هما يكونوا الاول والثاني على 30 كانديدا. دونك لوبجيكتيف انهم يحضروا دي بروجي اللي يخليهم يشاركوا على شير انترناسيونال ويشرفوا بلادهم.
2: نحن اليوم حاضرين في التونيزا جلوبال فوروم بالطابق البافيون تاع ستارت اب فيلاج اللي هو سي ان هوب انتربرونيريال ويوفر ان ايكوسيستيم لي زونتربرونور لي ستارت اب. عندنا زوج مراكز في تونس الكبرى تاعو اللي هو فما في المنزه وفي الشرقيه، دونك ستارت اب فيلاج منزه في فيلاج الشرقيه. فوالا دونك البافيون تاعنا ديجا فيه لي ستارت اب اللي معانا في القريه نتاعنا، خلينا نقولوا ستارت اب فيلاج. وزيد معانا لونتيتي اللي هي ميديانيت انكوباتور اللي هي الحاضنه للشركات الناشئه.
3: شنو كيفاش ترى معناتها الذكاء الاصطناعي اليوم في الشركات الناشئه مريم؟
2: ولا نحن ديجا الذكاء الاصطناعي هو ديجا
3: معولين عليه، تمنوا فيه لا خيار، يعني تخدموا معاه.
2: هو اللي قلت لكم لا خيار ومعاملين عليه ومعولين عليه، على خاطر هذيك توا هذاك اللي يستلزموا السوق، معناها حتى سوق شغل ولا توا المارشي حتى الانترناسيونال. شركه اللي ما تحطش الذكاء الاصطناعي في الاستراتيجيه نتاعها تنجم ما تعيشش مع تعويم اخرى. دونك نشجعوا بيان سور نحن كانتربريز تاع الانترنت ديجا مختصين في التكنولوجيا وفي الذكاء الاصطناعي، وزيدا نحاولوا نحضنوا الستارت اب اللي يكونوا حاطين الذكاء الاصطناعي في الاستراتيجي نتاعهم ولا في السوليسيون نتاعهم يقدموها.
3: ان شاء الله بالتوفيق ليكم. شكرا ليك مريم.
4: عسلامه، محمد علي بسباس كوفوناتور دو اي ا فور فاينانس. Donc aujourd'hui, on a participé à l'événement organisé par la TUJ. Franchement, c'était un très très beau événement. On a vu une partie de la diaspora qui est venue malheureusement. Ou une partie, bien sûr, des startups. Tout ça. Donc l'Arkeka, ce qu'on a vu, c'est ce qu'on souhaite voir, c'est une collaboration entre diaspora et France. Ou les États-Unis avec les startups et les Vitounes, où je pense qu'ensemble on pourra faire beaucoup de choses. Donc merci à la TUJ pour l'organisation de cet événement. Inch'Allah, on a une meilleure édition. Merci.

0: يلا أخبار الجالية، فما برامج، فما أنشطة طبعا المواطنين بالخارج والأهالين بالخارج كي يروحوا، فما لمة عائلية وفما أجواء حلوة برشا، مناسبات نشاح وعروسات، ولكن أيضا فما برامج مهمة جدا من المصايف وإلى برامج عديدة من الندوات. بعد شوية أكثر تفاصيل.
1: هاشتاغ تونسي
2: أبديت الجالية.
0: في أبديت الجالية باش نتحدثوا على بعض الأخبار اللي تستنى في الجالية التونسية. نجموا يشاركوا طبعا، نجموا يكونوا في الموعد الاستعدادات لندوات الاستثمار لفائدة التونسيين بالخارج اللي أعلن عليه ديوان التونسيين بالخارج، وأعلن عن انطلاق سلسلة من 4 ندوات إقليمية تمتد من 23 جويلية إلى 6 أوت 2026 بكل من تطاوين، تونس، بنزرت والقيروان، بهدف مرافقة أبناء الجالية للراغبين في الاستثمار والتعريف بآليات التمويل والإحاطة بالمشاريع. أيضا يتواصل موسم عودة التونسيين بالخارج، ويتواصل نسق رحلات العودة الصيفية عبر الشركة التونسية للملاحة وسط متابعة لوجستية لتأمين تنقل أفراد الجالية بين الموانئ الأوروبية ومن حلق الواد، وأيضا كانت سفرة مؤخرا في ميناء جرجيس التجاري، مع تواصل تنفيذ البرنامج الصيفي الذي انطلق البرنامج هدايا من شهر جوان متواصل حتى نهاية أوت. أيضا الأنشطة الصيفية لفائدة أبناء الجالية، وديوان التونسيين بالخارج يواصل تنفيذ البرنامج الصيفي المصيف مصيف 2026 الموجه لأبناء التونسيين المقيمين بالخارج، ويتضمن أيضا أنشطة ثقافية وترفيهية ورحلات لاكتشاف تونس ومناطق تونس وشواطئ تونس وتعزيز ارتباط الأجيال الجديدة بوطنهم الأم، وأيضا في برنامج لتعليم اللغة العربية، وهذه حاجة مهمة جدا. معناتها نحبوا صغيراتكم كي يروحوا يتحدثوا باللغة العربية، أيضا يتحدثوا باللهجة التونسية. أكيد حتى كان معناتها مقيمين بالخارج ديما كتمسك بالثقافة التونسية وبالجو التونسي، مهم جدا للأجيال الجديدة. يلا نواصل معاكم بالموسيقى، نختم اللقاء سليم، نحيي كامل الفريق، شكرا لإسلام في الديجيتال، شكرا لسليم القصيبي في الإخراج التقني، هند سعيد تحييك من الكل، إن شاء الله ربي يلطف الجو، إن شاء الله هيك بوادر تلطيف في الجو، بوادر نسمة إن شاء الله تجينا حتى انطلاقا من غدوة أو اليوم العشية كما تحدث المعهد الوطني للرصد الجوي. إن شاء الله ربي معكم الكل، شكرا لكم، ربي يحفظكم، إلى اللقاء. تحية هند السعيدي، بسلامة.

ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة. ونخبي جروحي ونفرش

من تونس لأولادها اللي في الصيف راجعين، مع كل نبضة حنين أخبار مواعيد وحكايات السنين. هاشتاغ تونسي، الصوت اللي يجمعنا وين ما كنا موجودين. هاشتاغ تونسي، هاشتاغ تونسي، ديما قراب ديما متواصلين.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: خمسة والنصف على موجة إذاعة الشباب، نحييكم ونقدم لكم موجزا للأنباء. الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن فتح باب التسجيل لفائدة الطلبة المعنيين بمناظرة إعادة التوجيه الجامعي والراغبين في الالتحاق بأحد المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية دورة 2026، وذلك بداية من يوم 22 من جويلية، لتتواصل عملية التسجيل إلى غاية 26 من جويلية 2026. مدينة العلوم بالعاصمة تنظم غدا وبعد غد الأيام العالمية الوطنية حول التوجيه الجامعي ببادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بهدف مرافقة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا ومساعدتهم على اختيار مساراتهم الجامعية. المجمع الألماني BHS Table Top المتخصص في صناعة الأواني الخزفية عالية الجودة يعلن عزمه إنجاز مشروع استثماري في تونس بقيمة تناهز 40 مليون دينار، ومن المنتظر أن يوفر في مرحلته الأولى أكثر من 500 موطن شغل جديد. المعهد الوطني للرصد الجوي يسند اليوم اللون البرتقالي في خريطة اليقظة إلى 23 ولاية تجاوزت فيها الحرارة المعدلات العادية لشهر جويلية بفارق يتراوح بين 7 و14 درجة. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلوح بضرب جبل الفأس الإيراني واستهداف الحوثيين. الحوثيون باليمن يعلنون أن هم أجبروا سفنا على العودة أدراجها في البحر الأحمر. وفي لقائه بالرئيس الأمريكي، الرئيس اللبناني جوزيف عون يقول إن الهدف النهائي هو إنهاء العداء بين لبنان وإسرائيل إلى الأبد. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.
4: تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية يحتضن المسرح الأثري بأوذنا فعاليات الدورة الثانية للمهرجان الدولي للفنون الشعبية بأوذنا، وذلك من 22 جويلية إلى 2 أوت 2026. مهرجان أوذنا الدولي ينتظركم، فكونوا في الموعد.

تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية. يحتضن المسرح الأثري بأذنى السهرة الحدث 22 جويلية، سهرة الافتتاح مع الفنان الشعبي المصري أحمد شيبة. مهرجان أذنى الدولي ينتظركم، فكونوا في الموعد.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: لم تصيف
2: لم تصيف
1: لم تصيف، منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية.

0: لم تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لم تصيف بريحة البلاد.
2: رونديفو جديد يجمعنا في لما تصيف على موجات الإذاعة الوطنية على موجات الإذاعة الشباب. أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكل وين ما كنتوا. اليوم 3/21 جويلية 2026 6:19 أكيد لما تصيف ديناها بالموسيقى مع صوت محمد حمائي في حيلي حيل عدوكم بميسيون حلوة مزيان على موجات إذاعتكم إذاعة الشباب والإذاعة الوطنية. كيف كامل معاكم في لما تصيف عشويتنا حتى الثمانية متاع الليل. إسلام القصيبي، منال بن صالح، وأكيد إكيب زادة كاملة موجودة في الإذاعة الوطنية منهم أيمن التنفوري، مانيش وحدي، سامي لويس، هذا كده معاه ملاك اليزيد. ملاك أهلا وسهلا. في بالك لك وحشة مجمع اللي فاتت التوى؟
3: أي أسمعني، لما تصيف هي أجواء ولا استثنائية وخاصة بينتا، منيش عارفة من بعد كي توفى البرمجة الصيفية
2: قاعدين نحسوا فيها
3: كيفاش نعملوا سامي زعما
2: احنا نتعود نعملوا لما أخرى،
3: نعملوا لما حلوة تتوصل إن شاء الله في البرمجة الجاية. أهلا وسهلا سامي، نورتنا. قول لي ساعة عمت
2: نور بيك دقيقة عمت.
3: أي نعرفك أنت الوفي للبحر، لكن
2: البارح عمت وقلت البارح عمت
3: أنا للأسف التوى مزلت وكل يوم الشيخ محمد بن حمود يحكينا على بلاصة ونبرمجها وإن شاء الله مكتوب ربي إن النجم نمشي خطر.
2: أنا سمعت الشيخ سمعت كلامه ومشيت لغار الملح.
3: أي ممتازة العومة غادي نتصور أكيد سامي. أنا الكوتة ديك باش نمشي لها إن شاء الله، أما كما تشوف معناها في درجات الحرارة المرتفعة والسخانة اللي تقلق ولات، وبالحق سيسوا رواحكم للناس الكبار، استحفظوا عليهم ما تخرجوش في أوقات الذروة. وحاجة أخرى سامي، الحقيقة قاعدين نشوفوا اليوم في انقطاعات الكهرباء ثم ناس مستحقة أكثر من غيرها الضوء، وهنا نشوف البلاغات اللي قاعدة توجه فيها زادة بعض الهيكل الصحية للناس اللي ما تنجمش في ديارها من تستعمل الأكسجين، خاطر نعرفوا ثم حالات مرضية مستحقة. لكن نحن نتوجه اليوم بمساج إن شاء الله يفهموا الناس، إذي راي حالة يمروا بها العالم الكل وتصير في كل الدول.
2: بديت البارح في تركيا في برشا بلدان، تركيا هبطت ليست طويلة زادة
3: يعطيك صحة مع ارتفاع درجات الحرارة. احنا حاجة بركة شوية واعي سامي، اليوم نعيشوا في وضع استثنائي. احنا كنا قبل مكيف هواء واحد في الدار، اليوم تبارك الله ولاو برشا ديار فيهم كل بيت تلقى فيها مكيف. أما

0: ولكن في الوضعية الاستثنائية اليوم فيها بيسكي نوسعوا بالنا نستعملوا أقل أجهزة كهربائية باش ما نستهلكوش برشا ضوء وباش نخليو الغيرنا وباش ما تصيرش برشا انقطاعات. هذه حاجة الأولى. الحاجة الثانية يا سامي، وإحنا خارجين من استوديو الإذاعة إذا كان يبدأ ما ثماش مباشر ما حشناش بهالضوء هذايا في الليل مثلا، تبدأ ثم حاجة مسجلة، ماذا بينا في المؤسسات العمومية الكل زادة نطفيو الضوء في الليل ونطفيو كل الأجهزة اللي ما عنا ما نعملوا بها، خاطر راهي وضعية عالمية وصايرة في تونس كما صايرة في برشا دول. نوسعوا بينا شوية، هذه قوة ربي عظيمة. هاك ترى في درجة الحرارة ما نجموش معناها نسيطروا عليها ونلقاو لها حل بديل، أما نستحفظوا شوية ونحاولوا نوسعوا بينا شوية. سي الحبيبة وجاب حذينا حتى رغم درجة الحرارة، جاب حذينا
1: ومعاه كتاب فريشك أونتروتيان أو بور دو لا ميغ. شخولك أنت معناها على البحر تقرا الكتاب اللي يحكي على أونتروتيان أو بور دو لا ميغ. ومالك بعد شوية نحكيو على شط زوارع، شط مزيان برشا في ولاية بيجة. برشا بيمشي في ولاية بيجة ما فيهاش شط،
0: إلا أن
1: اكتشفنا شط الزوارع اللي هو مزيان برشا مع محمد بن حمود. شنو رايك نوصلوا مع الموسيقى صلاح الفرزيت نسمعوه أكيد ونقعدوا مع الفقرات
0: اللي نقولوا الله يرحمه ربي يرحمه. نعم ربي مازال كيتوفى صلاح الفرزيت نسمعوا أغنيته طوى ربي يرحمه ربي يرحم اللي توفاه والكل. وحاجة أخرى زادة كيف كيف نعزيو زميلنا حسين دبابي في وفاة زوجته، إن شاء الله ربي يشفي وليداته اللي تعرضوا الحادث. مرور دوبالكم سيسر روحكم، الطريق زادة اختار كبير، استحفظوا على روحكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد على موجات إذاعتي الشباب والوطنية. لمتنا لمة صيف، لمتنا لمتنا حلوة الحقيقة. كما قال سامي قبيلة، ولينا نخليو بلاصة على بعضنا وما نعرفش عاد بعض البرمجة الصيفية، لازمنا نشدو صحيح في لمة أخرى. سامي
1: البرمجة على الشتوية
0: أي في البرمجة الشتوية تكون عنا لمة مزيانة واحدة أخرى. لكن توا باش نهزوكم لبلاصة مزيانة من البلايص المزيانة في تونس. بالحق محلاها بلادنا، استحفظوا عليها، سورتو استحفظوا عليها كي تمشيو تعوموا بربي كيما سامي يمشي يعوم فرهد قبل ما يروح يلم الفضلات اللي خليها على الشط،
1: فضلاتي وحتى الفضلات اللي بحذايا
0: اللي بحذايا في الصحة. واحنا شفنا بدرات اليوم برشا شباب يورينا كيفاش يستحفظوا على الاماكن اللي قاعدين يزوروا فيهم. سويعة من زمان ساعات تعمل فارق كبير. قاعدة نشوف البارح هي محلة مش نفس الاطار تو الشيخ بعد مطولت عليه شوية، شفنا في المرسى في على شط المرسى ونعرفوا اللي تصير حركية في الليل وأجواء استثنائية في المرسى. شفنا كيفاش الفضلات حتى وصلت حتى الكياس سامي، معناه مش معقول
1: ولا يهز فيه الريح ولا تمشي حتى خرجت من الكياس وتعطل في الكراهب
0: ولا صح. مش معقول نشوفوا مشهد هكاك. نحكيه معناه على قلب تونس، نحكيه على بلايس نجموا اليوم أجانب وسياح وضيوف تونس يشوفوها، راه مش هكاك. نخليو بلادنا نعطيو عليها فكرة مزيانة. شط الزوارع من أحلى ما تنجم تشوف. هذا نعرفه، هذا نعرفه لأنه برشا ناس ما يعرفوش لي بيجا فيها بحر مزيان، وهذاك علاش نمشيو لحكاية شط. والشيخ هو اللي باش يعطينا كل التفاصيل بخصوص شط اليوم.
1: حكاية شط، والوجهة متاعنا اليوم في حكاية شط هي ولاية بيجة. ولاية بيجة معروفة برشا بالفلاحة، معروفة برشا بالقمح، وعندها خيرات باهية برشا. والحقيقة في الأعوام الأخرى مع اللي جون اللي يدوروا ويحوصوا في تونس المزيانة ويوريوا في بلايص حلوة برشا، ومع اللي كامبين اكتشفنا شط الزبالة ما كناش نعرفوه راهو ملاك قبل. واليوم الشيخ باش يزيد يعرفه لنا أكثر وباش يزيد يعرفنا به أكثر ويهزنا لشط الزوارع حلق الواد ولاية بيجة. شيخ أهلا وسهلا، شحوالك؟
2: أنا سأل سمي، تحية ليك، تحية الملايك لكيب تكنيك إذاعة الشباب والإذاعة الوطنية وكل المستمعين وين ما كانوا. إن شاء الله يعدوا معنا أمسية خلق العادة مع ملايك وسمي. كما قالت أنتم مرسوا بعضكم والجمهور ولف بيكم، زيادة لازم تشوفوا له حل.
0: أنا قلت نوصلوا بعد البرمجة هذه نعملوا برمجة في البرمجة الجاية حاجة أخرى كي معك
2: إن شاء الله. إن شاء الله باش نمشوا لأقصى الشمال الغربي. كما قالت ملاك بلاصة الناس ما يظنوش أنه فيها بحر. بيجة معناها اللي هي البلاد الخير، معناها بلاد القمح، بلاد الشعير. ولاية بيجة وتحديدا معتمدية نفزة، يقولوا نفزة علاش بعيدة 12 كيلومتر شط الزوارع على معتمدية نفزة. بلاصة فيها الجبل، فيها الغابة، وفيها أيضا الرمال والكثبان. هذوما كلهم معناها كما قال جنة وطرافها ماء، مش جنة وطرافها نار كما غنى المحوم صالح الفزير. الأطراف متاع الجنة ماء، ماء عذب وماء مالح، هذا اللي يميز شط الزوارع على بقية الشطوط. لأنه حلق واد كما حلق الواد متاعنا متاع تونس، فما حلق الواد متاع واد الزوارع اللي هو معناها زادة تبني عليه سد البراق، معناها معروف سد البراق. شط الزوارع اللي يلتحم به الماء الحلو مع الماء الملح يخليه يكون بيئة خصبة باش يجيب حاجة ممتازة وقليلة ونادرة ما تلقاهاش في شطوط العالم الكل، اللي هي السلحفات. ملك السلحفات تخرج وتبيض خاطر تلقى الماء الحلو، تلقى الرمل وتمشي في الواد باش تأمن البيض متاعها. من الحاجات اللي نجم نقوله ينجم لازم يكون محمية على ذكا،
0: وإن شاء الله ما تلقاش الساشيات يا شيخ. أهم حاجة إن شاء الله ما تلقاش الساشيات
2: اللي ذكرتها أنت، الساشيات وقال عليها سامي. وأيضا أنه البحر ما كانش معروف، ما كانش فيه سيق برشا، ما كانش فيه كراهب خاطر فما تاول رباعيات الدفع هذوما كي عفصر تعفصر عظام غادي.
1: وهو منعوهم الدخول شيخ، لما مازلنا نشوفوا فين في البحورات
2: تو منع خاطر علاش سامي؟ مش كان السلحفات، فما البلارج، فما الطيور البحرية، فما بط يجي سبيسيال مهاجر من أوروبا ومن بلايص بعيدة باش يلقى الماء الحلو هذاك والماء المالح. لازمنا زادة كيف نحافظوا عليه الإيكو سيستيم أو المنطقة هذيك، مش وجهة بحرية كان لينا احنا برك. فما الطيور تجيها من العالم تجي غاديكا، فما سلاحف تجي من العالم أجمع. آخر سلحفات معناها عام 24 سايبت غاديكا كانت علقت في شباك الصيادين. 60 كيلومتر على بيجة، 12 كيلومتر على نفزة، 25 كيلومتر على برقة. شط الزوارع من أجمل الشواطئ، فما غابات، فما أحراش ساحلية، وكثبان كما قلت لكم رمليه جميله وجميله الى درجه الاف السنين عنده البلاصه هذيك، يجيو هالحيوانات من العالم اجمع باش كما قلت لك اما الطيور واما السلاحف وخاصه الفاشيات كما قالت ملاك، وخاصه ما نعفسوش بالسيارات وبعيد دابا زعما ندخل كرابي لا راهو هذاك مش منظر
0: صحيح،
2: مش منظر كما نقولوا احنا يدل على حضاره،
1: ماهوش تصرف حضاري بالضبط،
2: مقرف انك ناس في الشط وانت بالربعيه الدفع زعما رمل وكذا وكرهتك توصل غادي، لا خلي الطبيعه خليها كما هي، حافظ عليها، نحافظوا على بلادنا، الشط جرى امان في وشواطئنا الكل الجميله، خاطر كي نحكيوا على شاطئ رملي نحكيوا على غابات نحكيوا على مناطق معناها جهه حيوانات فيها نباتات متوسطيه نادره ما تلقاهاش في بلاصه الكل، وايضا نوعيه نتاع اسماك زي كيف كيف ما تلقاهاش في بلاصه الكل. اللي يهم اكثر انه الماء العذب هذاك تنجم تعوم فيه في بلاصه في هي حلقه الواد تلقى ماء حلو منه وتمشي من هنا تلقى ماء مالح معناها
0: سبحان الله.
2: هذاك اللي يميزه اللي ما تلقاش كما عنا ميزه تميز بحيره بزرت اللي هي 6 اشهر بحيره اشكل معناها مش بعيد عليها اللي هي 6 اشهر مالحه و6 اشهر حلوه يعني تصب فيها الامطار نتاع الشمال الغربي الكل تصب في وادي الزرع، وادي الزرع اللي هو بيدو يصب في سد البراق كما قلت لكم، وبعد منها يتعدى اللي يصب في بحر الزوارع، قطرات تاتي من اعالي الشمال الغربي تجي من طبرقه ومن عين درهم باش توصل غادي للزوارع تجتمع غاديك في شط الزوارع، رحله تختصر جغرافيا كبيره وجميله وجميله الى درجه، فما اسرار في الشط هذايا. في جويليا احتضن شط الجويرة عام 2024 عام التالي إعادة سلحفات بحرية إلى البحر كما قلت لكم، وبعد ما وقع إنقاذها وقع علاجها زادة، وزارة البيئة ديما تأكد على أنه الشط هذاك موقع تعشش فيه السلاحف، ونحط وراء في العالم أجمع يحط وراء بلايك يحطوا فيهم سلاحف باش يوقفوا أكثر، من حتى كان تنسى فشي صغيرة راهو يسخيبها
0: يسخيلها حريقة وعلى أساس بشكلها خطر هو يعمل كيليبر
1: يأكلها بيتضرب
0: الماء كي يأكل
2: بالضبط مكان للسباحة مكان للاستجمام، ولكن زادة مكان باش تصطاد فيه مكان للهدوء مكان للكامبينج اللي يحكي عليهم سامي
1: مكان للستوريات أنا مع ستوريات
2: رائعة النجم ونعمله زادة في الواد هذاك كما فما الرياضة البحرية
1: كاياك والبادل
2: اللي هما موجودين في هولندا موجودين في برشا دول أوروبية، احنا شط لك واد الزوارع واد جميل جميل الى درجة، مع انك انت تعمل في كاياك تشوف السلحفات تحتك وساعات تخرج راسها سلحفات كثيرة منظر جميل والجميل الى درجة، تبقى الرمال جدا متاع شط الزوارع وغابة الزوارع، ومش كان في الصيف فقط حتى في الشتاء لانه شط 25 كيلومتر تنجم تتمشى عليه تاكل الكريمه والكاكا اللي هي وشتاتها غادي مش بعيد عليك وتعمل الكامبينغ بتاعك وانت في امان. نردوا بالنا من حاجه اخرى ملك هي اشعال النار، خاطر الغابه قريبه برشا وملاصقه للبحر وبرشا عباد يقول لك تنشعل طرف نار شنو المشكل ما عندها ما تعمل
1: كثيفه الغابه،
2: اذا كان في مكان غير مناسب مع السخانه هذه، السخانه هذه ساعات ترسخ الشجره وحدها فيها غاز من كثر السخانه وتشعل، فما بالك الانسان يشعل النار هذا يهدد الغطاء النباتي الموجود غاديكا. السيارات اللي تعبر الكثبان زادا كيف فما ضوابط، وحتى زادا مش كان السيارات مالك نحكيو بعد على الشواطئ الماديه وشوسه والساحل، لكن الموتور اللي هي اربعه ولا نسيت اسمها يمشوا بها زادا يمشوا بها على شطوط،
1: فما الباقي فما وحدات اخرين
2: اللي تمنعت خاطر معناها
1: الكواد
2: حكمش فيها الكواد صح، زاد كيف كيف هذوكم كل ما يجيوش في الشط كيما ما يجيش تحوس في لاك زيرو وتورتينات وراك ولا موتورات وراك وصيرت حوادث انا صارت في
1: لاك زيرو
2: للمشات، خاطر مكان تاع مشات هذاك كيما الشط مكان تاع مشات زاد، واجمل ما فما في باجة هي باجة جميله وحلوه وفيها معمل السكر وفيها المخارق فيها زلابيا فيها من اجمل الشطوط، وقت لي بالحق انت قلت من الاول حسيتها من قلبك معناها قلت لي محلاه الشط إيفكتيفمون من أجمل الشواطئ
0: من أروع ما تنجم تراه معناها بالنسبة للشطوط اللي مازالت محافظة على خلينا نقوله شط فيرجك المحليه مازال ثم برش عبيد
1: والغابة والشط وتحس حاجات سحرية فيها
2: ما تلقاها لا في لبنان لا في المالديف لا في تلقاها في مناطق كما إندونيسيا كما ماليزيا
1: استوائية،
2: ولكن لا تضاهي الزرقة نتاع البحر ما بلادنا ما وحدها معناها.
0: وما هيش بعيدة الشيخ زيادة كيما بحورة بنزرت كيما حكينا تنجم العاصمة تتنقل معناها بيجا هاي لهنا نفزة مش بعيدة برشا دونك صحيح. هي في الشمال الغربي أو كقاسمين هما تلقى البحر في بيجا وفي في طبرقة وخاطر ديما مرتبطة نقولوا شمال غربي برشا ناس ما يجي لبالها أنه مثماش بحر غادي فبيجا من أروع الشطوط معنى شط الزوارع.
2: معلومة أخرى مالك أنه شط الناس يمشي يشوف الطبيعة فما طلبة تمشي يشوف التنوع البيولوجي اللي غاديك موجود وأيضا أنت تنجم تذهب تمشي تشوف تكتشف علاقة الإنسان بالماء وبالغابة وبالبحر هذا مهم ومهم جدا.
0: أنا بسألك سؤال خطير شيخ لو تسمح بما أنه نحكي عشتوت خطر أنا سامي كل مرة كل ما نتقابله كنجي وبش نقدمه لما تصيف يسألني السؤال الشهير يقول لي هل عمت
1: بحرت ولا مزيت نقول لها
0: الحقيقة لطوراني معنى أنا في عملت غطسة متاع نص ساعة متاع بزربة
2: أنا زميلك
0: أنت هل عمت يا شيخ ولا كيفي أنا
2: زميلك مزلت مزلت مخديت شكون جيهم
0: انت كيف تستنى في الكونج هكذا واتفقنا
1: صدعكم على عمر
0: صدعكم على عمر يا شيخ خاطر هو هو يقول لي كل يوم انا عمت عرفتك لي قلبي وجعني قلت خلينا نشوف الشيخ
1: انا عمت انا نمشي نعمل غطسه ونروح ما نجمش ما نعومش
2: سامي يمشي ويغطس وينوين عملي
1: والله ماذا بيا راني معاكم الحقيقه ماذا بيا نعوم كل مع بعضنا
0: راك مع رانا معاكم
1: لا لا انتم انا معاكم انتم انا معاكم انتم
2: بشير ونمشيو الحمد لله
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله عايشك شكرا لك شيخ محمد بن حموده شكرا كانت هذه حكايه شط شويه اخر سي لحبيب اكيد كتابه قاعد هو يتصفح فيه ومن بعد بطريقته الخاصه تو هو ينفحنا في الكتاب هذايا ويحكينا عليه بطريقته وهو كيما قاعد يكتشف احنا اكتشفنا معاه هو الكتب اللي مرتبطه بالبحر يقول لي انا زاد اكتشفت مجموعه من الكتب اللي تحكي على البحر وكل مره ياخذ لنا كتاب منهم لكن قبل بربي نحبوا نعملوا ديديكاس تحية لزميلنا معز الغربي نحييه اللي هو زاد كان يأثث معايا في لما حلوة برشا كانت على موجة الإذاعة الوطنية عشوية على الوطنية قولوا له كل عام وانت حي بألف خير سنين دايما وربي يعطيك الصحة والعافية يا معز ومن أحلى
1: الأصوات
0: اللي تسمعوها على موجة الإذاعة الوطنية وهو كيف كيف صوت الإذاعة اليوم

0: تحية المعز الغرب، نقول لك العام تحية بخير. زاد الفنانة ليلى عزيز، نقول لها كل عام تحية بخير. كيف كيف زاد عيد ميلادها اليوم، نقول كل عام وانتم حيين بألف خير.
1: أي واحدة بيلاد اليوم نقول له جويوز انيفرسير
0: وربي يمتعكم بالصحة والعافية. أنا نحب نعرف ضيفنا بعد في في ضيف اللمة.
1: عندنا ما نحكيو مع ضيفنا
0: هو ضيفنا شكون؟
1: ضيفنا مريوان اليحيوي، صانع محتوى ينشط برشا في كل مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة على الانستغرام. هو يحكي أساسا رياضة، يحكي رياضة، يحكي تغذية سليمة، يحكي صحة جيدة، ولكن في وسط كلامه، في الكلام مباشر وغير مباشر، يحكي برشا على تونس، على الشطوط الموجودة في تونس، على النعم الموجودة في تونس، على الخضرة الموجودة في تونس، على الغلة الموجودة في تونس، البحورات الموجودة في تونس. الحقيقة صانع محتوى من أحلى ما نستضيفه ونكتشفوه مع بعضنا بعد شوية إن شاء الله.
0: وهذا اللي حشنا به بالنسبة للشباب التونسي ولا وصانعي المحتوى اللي لازم يروجوا للتصوير.

0: لم تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لم تصيف بريحة البلاد.
2: السلام عليكم مستمعينا الكل، وين ما كنتوا، هذه لم تصيف على موجات الإذاعة الوطنية، على موجات إذاعة الشباب. سمعنا ألفة بن رمضان، مغنيين سمعنا رؤوف ماهر في هاوينها، برشا موزيكا مسلسلنا فيكم، وبرشا فقرات من أحلاهم، أكيد فقراتنا كلها حلوة، من أحلاهم فقرة كتاب بحر.
0: كتاب بحر.
3: كتاب بحر هو الحقيقة أغزر. شوف بشوريك الغرام والمحبة للكتاب، رغم السخانة ورغم ارتفاع درجات الحرارة يكون حاضر معنا ويعمل في مجهود ويكون حاضر معنا.
2: حببني في الكتب راهو،
3: وما جابلكش كتاب بركة.
2: أنا عندي برشا ما قريتش، نستنى في الكتاب تاع سي الحبيب بن صالح، نقعد نستنى فيه ونشوف، ندخل الكتاب نشوفه في الجوجل ونشوف التصويرة نتاعو. لا نحب نسمع من عنده هو طريقته، هو
3: باش تعرف كيفاش هو الطريقة نتاعو. ربي ما تعك بس
2: الجوجل ما قنعنيش الحقيقة،
3: هو باش يقنعك على الكتاب هذايا، وخاطر هو بيدو زيدا قاعد يكتشف معنا في الكتب اللي تكتبت على البحر واللي عندها علاقة بالبحر. وانا قلت اليوم ما جاش بكتاب بركة، جابلنا زوز كتب تو يحكينا عليهم اكثر. سي الحبيبة لو سهلة
4: عسلامة. والله هو شوف البارح في الشرف
3: اي
4: وحكينا على سي محمد الدقي اللي هو مدير مدرسة والبقالتة كل تعرفه، اللي هو سألني ذات صباح قال لي فاش تعمل، انا نقرأ في كتاب. كل سؤال هذاك جاب علاقة وصداقة، اللي احنا رانا توانسة نحبوا بعضنا، مش صحيح اللي يتقال على فيسبوك راهو. فحبيت فرصة باش نقول سي محمد البريقي رانا معاك. نظرا اللي في المستير عملت دورة صغيرة، فما بنية تقرأ في كتاب، قالوا ليش بيك تقرأ؟ قلت خاطر نقرأ في فرنسا، وراهو علمونا من الابتدائي ديما الكتاب فوق منا وديما، وهذا اللي حبينا نمروه وحبينا نقولوا عليه. اللي جبنا قفة صغيرة لمتة، راهو عملوا مجهود، ما نعرفش علاش شبابنا اللي يبحث على شغل وكذا راهو كل قفة مواطن شغل وكل قفة قضاء على التلوث، وإحنا نقوله البحر البحر والبحر. اليوم الكتاب متاع اليوم هو مجموعة أسئلة وحوار على ضفة على الشاطئ، أنتروتيان أو بوردو لامير. تعرفوا سقراط شي يقول أهم ما في الحياة السؤال مش الجواب، والسؤال يجيب سؤال آخر. وعبد الوهاب كنقولوا عبد الوهاب وحديبه اللي ود القروان، وقت اللي حب ود الصدقيه حب يسافر بو قالوا لا ما تسافرش، حاجتي بيك القروان مدرسه كبيره مدرسه القروان. قرق بشكون يقنع بوه، كانت العائله موجوده وكانت شيوخ موجوده كما تحكيوا مع الشيخ على البحر وعشره البحر. فهذا حوار بين ليديا تايني من ايطاليا تحكي جات لتونس باش تحكي مع عبد الوهاب بوحديبة. وين يحكيو؟
3: أو بورد لما
4: هم ينظروا للبحر. علاش؟ لأن السؤال بحار وبحر، وقيمة السؤال قبل الجواب راهو. علاش؟ لأن شي يقول عبد الوهاب بوحديبة، يقول أنا قريت الكل، وقت الناس كل تحت ما يسمى في الإيزمة تعرف شو هو الإيزمة؟ وهي القوالب بال الجامدة، وهي
2: الحاضرة.
4: هي الأقفاص مش ذهبية، قفص لكاج دو سانس، المعنى بحر وإبحار وسؤال وتساؤل وربما جواب. لكن الإيزم اللي قاومه عبد الوهاب بوحديبة هو الإسلاميزم والتروريزم والإمبرسيونيزم والراسيوناليزم، والغرب يملي علينا في قوالب جاهزة، أعمل لك وقري هك. راهو صار في الجامعة التونسية سنوات ضحية القوالب الجاهزة جاتنا من البحر. على كل حال بوحديبة قال لا أنا ما نطبقش هذا، حتى الخرافة الغولة والغول يقول عندها ترابها عندها ضمارها. امرأة ردوا بالكم هاش غولة، ثبتوا كيفاش تحكي للصغيرات، كيفاش تتحاور مع الصغيرات، كيفاش تمشي للبحر وتحكي له خرافة، كيفاش يعوم تقول له ما تخصصش ياسر ما تبعدش ياسر. عبد الوهاب بوحديبة القيمة متاع الكتاب هذا، وعودت قريته وأنا في اليوم في سيارة أجرة راهو، وقريت 40 صفحة في سيارة أجرة وسكرت البورتابل. نظراً أنا أقول البورتابل تو بالخص في الحالة الخاصة في العالم راه مش كان في تونس بصراحة، اللي يقتصر على كل الألوان وعلى المخاطر وعلى كل قول، وإحنا نوع من الاستغاثة ربما يخاف على روحه. علاش؟ لأنك تحل كتابك هذايا وتبدل. شو يقول هو؟ يقول قبل كان اللي عرس يحكي مع العائلة والأم والبو والحومة والجد وعنده دور تو تبدل كل شيء، ولا القضاء هو الفيصل، ولا المرأة معاش قائمة بواجب مشكل المرأة الرجل نفسه. ففما حاجات في الكتاب هذايا علاش عنده قيمة، لأنه سؤال جواب سؤال جواب، وتقرأ على البحر وتحط في القفة وبين عمى وعمى ولا شو عملت أنا راهو يعني الكتب اللي نجيب لكم فيهم ونختار نختار فيهم ال نقولوا احنا الخيط الرابط.
3: معلش قال انتروتيان وكانه حاجه رسميه اكثر.
4: انتروتيان على خاطر الحوار يستم، هو ما جاوبش على كل حد شيء، قال طرح الاسئله.
2: فما عمق في الكلمه، فما عمق في الحوار.
4: تعرفش قال على ابو حديبه مره؟ قال تخبلت راهو العالم كبه ان بلوت تخبلت، واما لوجوا على الخيط منين
3: منين بدا طرح.
4: تعرف النساج انا نساج راهو يجي ولمت ننزل لكم كي تتخبل راس طلع راس الفتله وين وشد الخيط وسايس روحك بربي بربي رجاء راهي تونس راهي عزيزه تتغشوا على ستاك وتتغشوا على عندكم عقلك مش بالطريقه هذيك. هو سيد مدير العام يقول يا ناس بربي ترشيد الاستهلاك. سي منير مجدوب انا نحب نشكر سي منير مجدوب نعرفه وهو خبير في البيئه يقول بربي العالم كامل
3: يعاني من نفس الاشكال
4: اعاده النظر في البرنامج اليومي
3: في الاستهلاك.
4: ما تغسلش الصابون وتحط السشوار وتحط التلفزه وتحط في الجدار
2: وتشارج التليفون
4: وتحط كذا فرد وقت راهو تبدلت.
3: احنا سي الحبيب كما قلنا قبل كان مكيف بركه تلقاه في دار كامله، اليوم ماك تعرف كل بيت ولات بالمكيف نتاعها فالكونسوماسيون تزيد.
4: شفت علاش علاش الكتاب الثاني اسمه لو سنسيبل؟
3: لو سنسيبل
4: وهذا نشكر سي عبد
2: ونقرا في اسمك في الكتاب.
4: عاونت انا مع بس بالمحجوبه هو راس المخبر في عالم بعد عليه الشعور، واحنا ديما نحكيو على الشعور وعلى القسم الشعبي يقولوا راهو الادوات الحديثه هذه يا اخي الروبو تو ينجمش يحل لنا مشكله السخان. الروبو الروبو لا يطرح السؤال بل يجيب على السؤال، الانسان هو السؤال. واحنا نقولوا البحر في كل مره يقول لنا البحر حاجه، واليوم انا جبت لكم حافظ ابراهيم كيقول انا بحر في احشائه در كامن فهل سالت الغواصه عن صدفاتي. حافظ ابراهيم وما ادراك البحر راهو راهو لغز. وبالخص الان انا عمت في الشرف والله الحريقه هكا مع جنبي نحكي معاه خاطر فما حل راهو مش كبيره ياسر، بحر نظيف عندنا جهد في البيئه. لكن هذا الكتاب
3: لو سنسيبل
4: يقول سي عبد العزيز قاسم ان شاء الله نهار باش نحكيو على سي عبد العزيز قاسم
3: أكيد.
4: اللي هو مشارك في الكتاب هذايا ونقولوا لبلادنا ونقولوا لولادنا ونقولوا شبابنا كتاب كي هذايا لو سنسيبل هو مازال كيخرج مازال خرج من
2: حتى الطبعه جديده هكا
4: والغلاف فنان تونسي بربي يشوفوا البلاد العربي شوف راهو الظلم موجود والسخانه موجوده
2: والهواء يدور
4: الهواء يدور والقبه موجوده بنينا كان يحمينا المهندسين نتاعنا يلزمهم توا يعاودوا صياغه الهندسه
3: يلزم
4: الخبراء يخدموا من جديد ويلزمنا ربما فرصه ربما فرصه باش نخلقوا مواطن شغل جديده باش نرجعوا فهذا عبد الوهاب بوحديبه متشائل يقول تخبلت فمش شكون تخبلت يقولوا لي خبلها صناعي متشائم يقول ردوا بالنا كثره الاسئله راهي تسال فيها على كل شيء على المراه على الدين اعطاه نظره على الدين الاسلامي ماهوش الغرب اللي يفرض علينا نظره على ديننا وعلى حضارتنا وخدم على اصعب موضوع يبين اللي يبين وعنده الدكتوراه انا قريت وقتها في انجي الدكتوراه نتاع لولا يقول فماش عقده أكيد. للمسلم في التعامل مع المراه وفي التعامل مع الحياه ومع العائله.
2: شكرا لك سي الحبيب يعطيك الف صحه. نفك لك كتاب راني نفك لك واحد منهم
3: اللي يكتب. هو عندنا لو سونسيبل باش يجيب
2: لنا الخاصه. يعطيك الصحة سي الحبيب ميرسي اللي جيت بحذانا. بعد شوية كوتش مارو يكون حاضر معانا وبعد شوية على موجات الإذاعة الوطنية
3: موجز الأخبار أكيد
2: ونرجعوا نحن
3: في لما تصير

0: في اللمة.
1: محلاها فاضي شوية، حتى شربني قهوة وحكي لي نكتة جديدة كما
2: شربني قهوة تنخلص يعني
1: مش حمزة نمر. المهم نحكي والمهم نقعد ونحكي مع بعضنا. كوثر تلتحق بينا، أهلا وسهلا ومرحبا بها في الأخراج في استوديو إذاعة الشباب. يذولي سينسو سيد المستمعين، نحن أسبوع بأسبوع في إذاعة الشباب ومرة في إذاعة الوطنية وكل استوديوهاتنا أكيد محلاها. سامي أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
2: مرحبا
1: أنا رحب بيك ودي بترحب بالضيف.
2: مرحبا من جديد، مرحبا بكل من اختار الإذاعة الوطنية وكل من اختار إذاعة الشباب. السبعة 21 دقيقة كما قلنا وخي الضيف لما أنا فرحان برشا بضيفي اللي موجود بحضرنا اليوم. تبع فيه برشا في الانستغرام وعرفته من الانستغرام، تنشوفه موجود وين آخر، فيسبوك تيك توك وغيره. اسمه كوتش مارو، مروان اليحيوي. مروان شنو يعمل في السوشيال ميديا؟ يحكي على الرياضة ملاك، يحكي على السبور، يحكي شنو صحيح شنو غلط، يصلح للتكنيك، يحكي على الماكلة، يحكي على الصحة الجيدة، وهذه الكل يحكي على حاجات مهمة برشا معناها بخلاف السبور.
1: ما ينجمش يظهر لي يحكي هو على الحاجات هذه الكل وما يكونش سبورتيف. ديجا انت كتشوفه ما
2: في المخ معنا في الزوز،
1: ما شاء الله عليك. تلقى واحد يبدا معنا لا علاقه بالرياضه ويبدا
2: صحيح
1: عنده وزيد ويقول لك انا نحكي لك على الرياضه وعلى
2: يحكي على التصرفات المدنيه، التصرفات المتحضره، كيفاش نحترموا بلادنا، شنو الحاجات الحلوه في بلادنا. والحاجه اللي تلخص البروفيل نتاع مروان، نعرفش هو خدم عليها والا بطبيعته هو يتصرف هكاك، يحكي على النعم الموجوده في تونس، البحر النظافه، الهواء، الاكسجين، الدوش في حد ذاته. الحقيقه مثال حلو برشا للشباب للناس اللي تستعمل في مواقع التواصل الاجتماعي. مروان اهلا وسهلا.
3: مرحبا بك،
2: فرحان برشا اللي موجود بحضرنا اليوم. مروان اليحيوي.
3: مروان يحيوي ايه خويا، اللي هي كيفاش الفكره جات؟ والله العظيم معناتها اصحابي تلمو يعرفوني انا تو معناتها كي نقول عضو بلا كلمه انا ديما ماذا بيك كي تحكي على روحك ديما استعوذ من روحك، فهمت؟ باش ما تتكبرش.
2: هو كي عبد يستحق يحكيوا عليه بحاجه باهي ما يسالش راه.
3: يا اخي مودين وديك وربي
1: يقولوا للمحسن احسن ديما، واللي يعطي حاجه باهي
3: ديما نوصي ديما نوصي ديما معناتها يتبعوا فيه معناتها الاف في التيك توك وفي الانستغرام، فهمتني؟ وقت اللي بدات الفكره نحكي معناتها وقت اول فيديو هبطته متغشش كيفاش لي كوتش يتعاملوا مع لي سبورتيف، فهمتني؟ معناتها وجهت ميساج للي كوتش كيفاش باش يعني كيما نقولوا
1: باش تحفز لي سبورتيف ولا باش تتعامل معاهم معامله رياضيه. خلينا
3: معامله اصلا يزمو الناس كل كيف كيف يزمو. وقت تاب قدامك طفل ولا طفل ما تبديش تفرق، انت تختار في اللي جاك هو انسان جاك في اللحظه هذيك مستحق هو مادام وصل معناتها كيما نقولوا وجاك كل شيء مستحق. دونك انت حاول معناتها كيما نقولوا الهابي وتعمل له معامله خاصه وما تبداش تشد في التليفون وتبدا كم قوه تعطيها لك ليزيكزارسيس وتمشي على روحك. ليه يزمك تقف معاه وتعاني كيما نقولوا توريه كيما تتلهى بطفله اخويا الباهي من الاخر، يزمك كيما تعامل الراجل كيما تعامل المراه. هذه اكثر حاجه معناتها كيما نقولوا كنت متقلق منها، ومن وقتها معناتها كيما نقولوا بدات تجي الافكار. كل مره نحكي على حاجه تعديت بها فما مشاكل نتاع ضرب، ثم عباد معناتها كيما نقولوا فما مشاكل معناتها كي تصير لك في صاد سبور راهو راك باش تخلص الفاتوره، راهو معناتها فما مجرد تكنيك غلط ولا ما عرفتش تسخن ولا ما عرفتش كذا
1: راك تصير لك حاجات في بدنك معناها مش
3: ملي كنت انت جيت باش تربح سيدك بربح شبيك راك كنت معناتها كيما نقولوا انت جاي باش تعمل سبور باش تعمل بدن مزيان وكذا تلقى روحك فهمتني ولا تعاني ودويات وظهرك واحد فهمتني ولا. دونك معناتها حاجات هذه واحد يزم
2: بديت بالصدفه معناها مروان
3: كيفاش
2: بالصدفه بديت
1: رد يعني عملت فعل رد فعل
3: العظيم يا سيدي انا نحكي تو كيما نحكي هكا كيما نحكي في الفيديو
1: والله بعفويه تامه
3: والله العظيم لا نبرف عليه الفيديو نهبط ديريكت ونقسم بحشيك ببزيق ويبدا يتناطر بكذا فهم والله لا نبرف يصير تراك يصير كذا هكاك كيما هو يهبط
1: يعني بعفويه تتصرف وتحكي
3: بكل شيء فهمتني ولا فهمتني ولا على خاطر العباد وجات هكاك والله لا نقول لهم في اخر فيديو بالله يعملوا ابوني لا اعمل سويفر لا نفكروا فيه بديت نشوف
1: المتابعات والعباد
3: متابعات وكذا وهذا شيء يشجع تحب ولا تكره فهمتني ولا فما عباد راهي وسط تاثرت معناتها تبعث لي في اللي ميساج فوكو ولا اللي ميساج حتى في بريفي وكل شيء راهو عباد بدلت حياتها جمله راهو فما ناس معناتها كيما نقولوا كانوا مدمنين نتاع مخدرات وبطلوا فهمتني ولا يقولوا لي كوتش ورا نحبوك حاسبيني معناتها ليت كي نبدا نحكي انا
1: مروان هو في الاصل شنيا كنت انت كوتش سبورتيف مغروم بالرياضه
3: صحيت مغروم بالرياضه ونحب الخير للعباد ديجا انا في البروفيل كاتب لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه معناتها اللي حاجه اللي عندك يا خويا نور بها غيرك واصلا تؤجر عليه هذا يوم موش وهارب معناتها كل شيء راهو ربي سبحانه ما فهمتني باذن الله السميع العليم هكاك معناتها كيما نقولوا تمشي امورك خير وربي يزيد يبارك لك فما بركه فما بركة ديما نحكي راه ونحكي على العينين ديما ما كيما نقولوا ترد بالك تحاول كيفاش تحسن روحك ثم بعد تحك فيها العين تو جبدنا موضوع على العينين فهمتني فما عباد فهمتني ولا تو تصور ما شاء الله بدن وكذا عادي معناتها باش يجبد دونك انت لهنا شنو هي الدوره بتاعك تحسن روحك يا خويا تقرا المعوذتين تقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء دونك هذا واحد يستحفظ على روحه وهو في الاول والاخر كونتينيو العبد لله راه ناثر على الجانب النفسي اكثر منه خاطر في انسان يولي يحب السبور ولا يولي يحب معناتها كيما نقولوا ديجا ولا يحب هو لهنا انت لهنا اذا كان ولا هو يحب حتى كان ما عندوش لي مويان باش يمشي للصاد سبور ولا يترينا ولا فهمت ولا
1: ينجم يمارس الرياضه بطرق معناها مجانيه
3: انا انت حاجه انا كي نبدا معناتها نراني ولا كوتشي في حد نحب نوصله كونه يحب السبور ساعه قبل ما تفهم تكنيك وقبل ما تفهم اسم الاكزرسيس وقبل تيتي نحكي بالفليق والله العظيم نحكي بالفليق
2: انا حل فيديو تو مروان وملك الفيديو نتاع مروان في الانستغرام عجبني برشا العنوان وفما موتيفاسيون للشباب وحتى اللي كنت ملك باش تمشي تترنى باش تترنى وانا وياك بعد نزل معنا كوثم يقول لك اخدم على روحك تلقى النتيجه
3: ملك ربي سبحانه خلق حاجه في الحياه واحد مع واحد يساوي اثنين
2: مش في سبورك هاو
3: في كل شيء في كل شيء في كل شيء تخدم على روحك تلقى نتيجه ما تخدمش تاكل العصا من الاخر ما فهمتي ما تخدمش على روحك يزمك ديما تخدم
1: ما تؤمنش بطاقاتك الحقيقيه ما عندك وين باش توصل معناها
3: صحيح اخدم انت اخدم انت توجه معناتها كيما نقولوا اثني الركبه تعلم اقرا كذا فهمتني ولا تو ربي سبحانه باش يخيبك ربي سبحانه بالعكس تبدا من الاول كذا من الاول تظهر لك صعيبه وتجهم عليك وكذا صدقني وتعاود تطيح وتعاود تقوم وهذيك هي الحياه
1: يعني لو المحتوى سامي انا قاعده نكتشف في مروان معاك خاطر انت تعرف مروان ومطلع على الصفحه نتاعو وانا تو باش نولي من اللي زب
3: مروان
1: مروان خاطر متحمس نحسو حتى يحكي بعفوية وبتحمس يخليك انك هكا تقول علاش حتى انا زاد نحط في قلبي هل تحكي اليوم على المود دو في معناها كيفاش لازمنا نعيشو شنو لازمنا ناكلو كيفاش لازمنا نتصرفوا مع بدنا خاطر هو عنده علينا حق ما ناكلوش اللي يجي ما ناكلوش حاجه مش صحيه هذو معناها المحتوى اللي
2: حاجه مهمه مالك ومروان مروان يحكي قريب برشا من العباد هذه لاحظتها فيه يحكي باللغه نتاع الشباب نتاع التوانسه نتاع الكبار والصغار وقريب منهم وحتى في المود دو في معناها والتكلفه نتاع الحياه خاطر برشا يمشي في بالهم انه السبور غالي
1: والمكل الهيلثي انه تكلف برشا فلوس
3: تكلف هي تتكلف اما انت توكل على ربي مادامك تعمل في السبور هي وتعمل في السبور انت معناتها حتى كان ماكش تاكل في الهيلثي اللي باش تاكلوا منه باش تحرقوا منه
1: صحيح يعني اهم حاجه هي الرياضه مبدئيا
3: لين ربي ينوب عليك ريت خاطر انت ديجا سي وليت معني قلت لك باش تولي تحب السبور دونك باش تولي تحب السبور وانت ما عندكش باش تولي تحرك فاش باش تشدك الخدمه واللي تدخل منها كلا زوز فرانك باش تولي تلاب روحك تاخذك الماكله الصحي معناتها كل شيء يجي بطبيعته حب انت ساعه الرياضه حب روحك بلوتو استهل في روحك شويه يزيك من النهار كلك وانت شاد التليفون نهار كلك وانت فهمت ولا قلت لك ستريس نهار كلك وانت فهمت ولا تستقبل فك الطاقه السالبه بالعمل اللي تولي حياتك سالبه بكل حاول كون ايجابي شويه توكل على ربي فهمت ولا وامشي اعمل خطوه مد خطوه للنوتريمون تو قلت ربي تو تبدا اول حاجه تموت فيك سيرتوك تبدا تشوف فيه هكا عروق بدات تبان دي ميسكل بداوا يظهروا
1: مش بالضروره انه يلتحق بقاعه رياضه وكيبدا ما عندوش فلوس مثلا ينجم يعمل حاجات اخرى
2: فما إجابة باش تقلق شوية مالك اللي تنجم تعوم مالك راه في البحر
3: علاه ما تمشيش البحر انت
1: طب نخدم الله غالب ان شاء الله في الكونج ان
3: شاء الله عاد صيف عاد تو يزمك تمشي البحر باهي مهم برشا خاصة نحن عندنا بحورات يا خويا راهو على منين دور انت تمشي حتى تقعد بركة تتفرج في البحر ديجا هذاك سبور
1: عملت رياضة نفسية
2: هو كل يوم يمشي للبحر يهبط ستوريات
3: وقت ينقل الفرصة باش نمشي للبحر راني نمشي للبحر صحيح موتوريزي تعاون الكهرباء كل شيء اما نحكي لك معناتها اللي عنده ولا اللي ما عندوش حاول على الاقل اللي قراب للبحر يا خويا يمشي تامل يا خويا مش لازم حتى تغطس وغطس يا خويا وغطس وخلي
2: وجه لها الكلمه
3: الكاليتي تبو يا بنت تتبدل راه مش نورمال جوست تحفظ على وجهك وكهو تحفظ على روحك وسينو برا عوم وغطس
1: البحر مهم شنو حاجات الاخرى سامي مثلا قلت انت في علاقه بالبحورات على النعم اللي عندنا في تونس البحر الهواء حاجات طبيعيه موجوده ما نلقاوش بدول اخرى ثم شكون يتنقل بين اربع خمسه دول باش يلقى مثلا اربع حاجات نحن ما شاء الله ممكن تبدا في تونس تونس وصحيح شو ثم نقد راه اليوم قاعد يصير انا عجبتني مره ساعات تلقى محتوى راه ما بتبدا مش مؤثر هو لكن كلامه منطقي ومعقول كي يقول لك نحن ديما ننقدوا ننقدوا ننقدوا مانيش حامدين ربي على الحاجات اللي عندنا واللي العباد اخرى في دول اخرى ممكن عندها امكانيات ماديه اكبر لكن ما عندهاش النعم اللي عندنا والطبيعه اللي عندنا والهواء والفصول
3: ان شاء الله نستحفظوا عليها وان شاء الله نستحفظوا
1: عليها صحيح
3: والله العظيم شيء معناتها كيما نقولوا راه شيء اسف كي تشوف البحورات بتاعك الجمال اللي فيها ديجا تو ساعه ساعه العباد تتشكى من الحريقه والحريقه ومش وقت هي الحريقه من جديد الحريقه
1: الساشيات اللي
3: قاعدين الساشيات شنو الساشيات سببها انت حسب رايك مي السلحفات هي تاكل الحريقه هيك الساشيات تقتل في السلحفات دونك تنقصك السلحفات هذيك الحريقه تيجي عليك دونك واحد ماذا بيه يلم روحه خويا اي حاجه ماذا بيه معناتها يمشي يهز مثال كان زم يعمل ساك بوبيل ودور راه مش باللازم راه تهز تهز بوبيلتك هز حتى بوبيلت غيرك بشوي بشوي لا يخلي يشوفك من يتاثر بيك مو عالم انت يتاثر هذا فهمتني دونك اللي يشوفك كي يتاثر والناس كل تولي تتبع واللي
1: هذه انت تعطي درس راه كي تلقى واحد طيش حاجه وانت تهزها من قدام وتعطي درس
3: تعطي درس
1: فمش ما يتعظ ويفهم يا سامي خاطر ساعات نعملها الحكايه هذيك انا
2: بزور فما حاجه مهمه برشا مليك يحكي عليها مروان ونحب نحكيها زاد للمستمعين نتاعنا مستمعي الاذاعه الوطنيه واذاعه الشباب الجدار الوهمي اللي تحكيت عليه ومهم الموضوع
3: بطبيعه شنو هو الجدار الوهمي هذايا نحكيو على العباد اللي باش معناتها كيما نقولوا تغرم تو بسبور ويلقى روحه معناتها كيما نقولوا ما نجمش يجري يحب يجري وما نجمش يجري اكل معناتها كيما نقولوا المشكله كل فكل الدرج الاولاد راهو بدنك راهو يكذب عليك راك تحس في روحك معناتها كيما نقولوا صدرك باش يتسكر عليك وتحس في في في في, في مفاصلك بكل تكتك وحال حليل راهو هذاك راهو من الاول قاعد يحضر في روحه البدن ربي يخلقه ذكي راهو البدن راهو يتاقلم ومي واضح دونك انت اصبر عليه شوي في الدرج هذاك وقت الدرجين هذاك تو بعد خويا تسخن ويصير فيه سخون تتحلت العروق خويا فهمت ولا وتلقى الرويري تنفس خير وميوسكل هو يا اخي شنو هو الزدر ما هو ميوسكل يمشي ويتحلت الميوسكل هذاك وتلقى روحك خويا فهمت ولا ملي كنت انت تبدا ماكش مصدق روحك طبعا بعد ما تعمل نص ساعه وساعه غير ربع جري وانت تجري على فيل تقول سبحان الله وقت الاحساس اللي يجيك من بعد احساس يا خويا ماهوش عادي فهمتني احساس هذاك هو الجدار الوهمي دونك ردوا بالنا منه الدرجين الاولانيين حاول كيفاش تتبعها بالسياسه والسيوسه كما يقول
2: وتطبق على اي حاجه في الحياه مش سبورك هاو الجدار الوهمي هذا موجود في كل شيء
3: تطبق على كل شيء تطبق ابدا بشوي بشوي تعلم زاد جس مش ديريكت تصدم انت فهمت ولا ابدا جس اسمع بدنك اسمع وش يقول لك اسمع الراحه ساعه ساعه بعد يقول لك الراحه لازم هي في بالنا لازم ساعات بدنك ما يطلبش راحه يقول لك اعطيني انا نحب نترين يمشي يترين
2: يقول بدني يتواصل معاك فما مساجات يبعثهم
3: فما لغه تصير بين المخ والميوسكل والقلب والروح وهذاك كله هذاك كله سلسله هي نتاع تواصل فهمت دونك انت حاول كي ركز
1: مش الناس الكل قادره مثلا على معناها ديزيكزيرسيس سبورتيف شقين فما كل بدن وشني يستحمل كل بدن وشني لي زونترينمون اللي نجم يعملهم
2: وكل مرحله زاده كل مرحله
3: اللي ميوسكل نتاعي اخي مو ميوسكل وشنو يا اخي تجي تقارن لي واحد
1: ربي ميوسكل سبحان الله
3: عند ربي حتى لي هرمون فما هرمونات تفرق في البدن فما حاجات معناتها مش كيف كيف معناتها فهمتني دونك كل حد وكيفاش دونك انت اخويا من الاخر سهله برشا اسمع روحك
1: اكيد
3: اسمع روحك فقط
1: انا باش نمشي ديما نستنجد وسامي خاطر مغروم هو يدخل على الصفحات ويشوف عدد المتابعين كذا
2: كل شيء
1: حل لنا الكتاب
2: مروان فوق 80 الف ونقول لك انا فاش عرفته مروان وبديت نتبع فيه ونتبع في المحتوى نتاعو ملي بداو في السوشيال ميديا في الفيسبوك وفي الانستغرام الاغلبيه في الانستغرام وفي التيك توك يعملوا في التشالنج نتاع شكون يدخل في الميم تاع الثلج وشكون ينجم يقعد لا وصارت فيها مشاكل بعد صارت فيها مشاكل فما عباد مثلا فما عباد تجلطوا مالك وريناهم برشا راهو خصوصا في التيك توك وفما عباد معناها النص نتاع الوجه نتاعهم يتعوج
1: خاطر شفنا مثلا في روسيا عملوها عباد في الثلج غيلما
3: مش كيف وانت في الكلاس
2: فخرج لهم مروان قال لهم راهو اللي يعمل هكا يرد باله
3: انت مولود في تونس انت مولود وين
1: عندنا خصوصيات مناخيه
3: صحيح نتبعوا خويا هذاك وشوك ترميك مش مسخانه النقص ديريكت للبارد نصبر شويه ساعه انت باش تحب على الباندو كلاس
1: وهي سامحني مروان على المقاطعه صارت حوادث قبل انه ثم ناس تخدم في الشمس وكي يروح ديريكت يدوش
3: ويموت
1: سمعنا طبه يحكيوا عليها تصير له كيما الشوك وثم اللي توفى معناه بعيد البلاد هذاك علاش نقولوا ردوا بالكم ابردوا شويه
3: تبرد.
1: ومن بعد باش تعمل
2: فما مراحل تسيس روحك تدخل بشويه حتى في البحر
1: ما تبعوش التراند الكل مش كل شيء موجود
3: صحيح.
1: على التيك توك راه لازم نسيس
3: روحنا سيس روحنا خويا سيس روحنا خاطر بدلنا هذايا علينا حق دونك واحد اخويا سيس وقت اللي اقل ما هو كيما يعطيك كيما نجم يفك لك في في, في اي لحظه معناتها
1: مروان وين تحلم تمشي اكثر باللي تقدم فيه توا اليوم نعرف انت بدات بصدفه الحكايه لكن بعد ما احلاك الصدفه كي تعمل عدد كبير متابعين كي تولي انت مسؤول على المتابعين هذوك معليش حتى تولي انت كل حاجه تقدمها راه عندك مسؤوليه كبيره قدامهم وين تحلم تمشي ابعد من هك
3: والله انا ما عندي حتى حلم، الحق نتاع ربي كون الحلم الوحيد نتاعي ان اللي حاجه به قاعد نلاحظ فيها تو، فما برشا ساع مؤثرين كنت سبب العبد لله في هما تاثروا بيا ولا تو مؤثرين ومعروفين وعندهم الاولاد فاتوني حتى في الواحد فهمتني برشا برشا.
2: مروان عامل جو على الفيديوهات اللي عمل فيهم وافكاره، عامل جو على افكاره
3: اي انا نفرح لهم انا
2: ماهيش كوميرسياليزي مش تجاري
3: يحكي في السبور ويحكي في كل شيء بالنسبه لي انا خليه خليه خليه يطلع وخليه يفوتني وخليه المهم هذاك على خاطر خاطرك تشوف في جينيراسيون بجاه ربي يرحمه ديكم معناتها فما حاجات تبدلت ما هما مساكن راك تجي لهم تعذر ما عاشوش اللي عشناه نحن تحب ولا تاكل نحن فما فتره من فترات ما عشناش بالتليفون مثال وما عشناش معناتها كيما نقولوا هما ما عاشوش الفتره هذيك وخلطت عليهم كورونا وخلطت عليهم برشا مشاكل دونك معناتها نحن جيت لهم تعذر دونك نحن شنو الدور نتاعنا كونوا ناثروا قد ما نجمو باش حتى على نهار اخر على وليداتك تقعد داك مثل كلمه طيبه كشجره طيبه اصله وثابت وفرع في السماء قال ربي سبحانه هذا مش قلت وانا معناتها هذا معناتها يقعد داك الاثر الايجابي هذاك يمشي ويتبع فيك تقعد الناس تراه والله قلت لهم فيديو اخر مره قلت لهم هاي طريقه كيفاش تحسب
2: في البومبا.
3: العدات البومبا البوش اب واليوم سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله والله
1: تسبح وفي نفس الوقت تعمل في
3: سبح وتقرا وتربح
1: في رياضه الروح والقلب والجسد
3: حتى العينين عينين اخويا ما ياخذوكش بعين
2: بنحكي معك الموضوع قبل نشرة اخبار على اذاعه الشباب مع محمد السيوي تحكي على التحضر والتمدن والتصرفات الصحيحه والاخلاق تتصرف مع عائلتك مع الانتوراج بتاعك بطريقه متمدنه وتمدن حتى في الكياس وفي الشارع
3: بطبيعه شنو يا اخي هذاك هو الاصل هذاك هو شنو يا اخي انت لهنا اذا كان انت معناتها كيما نقولوا طريقه تصرفاتك خايبه هذاك باش ياثر عليك يلزمك يلزمك معناتها خاطر هذاك امك وبوك من الاخر ها باش نقول لك شنو اللي ربيو دونك انت ما تمثلش روحك تمثل عائله كامله تمثل اسم حاول كيما نقولوا معناتها كيما نقولوا برد اعصابك زايد معناتها كيما نقولوا باش تتغشش فك اللحظه هذيك وتعملهم كل شيء باياك بنت سيد بوكليت اي ومن بعد دونك خليك معناتها ديما ماذا بيك انا واحد من الناس اخر حاجه معناتها كيما نقولوا الغش هذا والمشاكل والعنف والله العظيم ديما خليها اخر حاجه فهمتني كان للضروره وقت اللي معناتها كيما نقولوا يستوجب الامر
1: دفاع عن النفس
3: دفاع عن النفس ولا واحد تعديلك على ارضك ولا على عرضك ولا على مالك هذاك هو سينو
1: لكن ليه ماذا بينا ليه ما نبعدوا على العنف
3: اي لا لا لا لا نحكيو معناتها في سوره ما لا قدر الله معناتها فهمتي صار وتحط في الامر واحد باش يعمل باش يقول ليه ما يلزم يدافع على روحه
2: يعطيك الصحه مروان نشكرك برشا تبحثنا اليوم مروان الحيوي كوتش مارو تلقاوه تيك توك انستغرام تلقاوه فيسبوك تلقاوه معنا على اذاعه شباب الاذاعه الوطنيه مالك نحن باش نمشيو لنشره اخبار 7:30 على اذاعه الشباب
1: والاذاعه الوطنيه تواصلوا مع الانغام ومعلم وبعد اكيد اذن صلاه المغرب نرجعوا فقراتنا سبورديكالي
2: في حاجه مزيانه برشا باش تحكي لك اليوم على معناها الكاس نتاع العالم شنو هو فيه وشنو حكيت وين يمشي شكون يهزه شكون ما يهزوش
1: اسكو يقعد عند البلد هذاك والا ثم بعد يسلموه للي بشربح الكوب دي موند الجايه

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: إطلاق برنامج الدورات التكوينية المتخصصة في مهن الانتقال الطاقي لتعزيز التكوين التخصصي للشباب في الاقتصاد الأخضر. مدينة العلوم بالعاصمة تحتضن غدا وبعد غد الأيام العالمية الوطنية حول التوجيه الجامعية. جمعية أبصار تطلق الحملة الوطنية شغلني للمطالبة بالتفعيل الفعلي للتشريعات التي تلزم مؤسسات القطاع الخاص بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة. انخفاض منتظر في درجات الحرارة يوم غد بالشمال وبجهة الساحل والمرتفعات. نشرة الأخبار يقدمها محمد السيوي، أهلا بكم. تم اليوم الإطلاق الرسمي لبرنامج الدورات التكوينية المتخصصة في مهن الانتقال الطاقي بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي. مدير عام الوكالة التونسية للتكوين المهني الياس الشريف قال إن الهدف من هذه الدورات هو دعم إدماج الشباب في سوق الشغل.
3: بالفعل هو اليوم إن شاء الله باش ننطلقوا في مجموعة من الدورات للرفع من كفاءة شبابنا وتعزيز قدرتهم إن شاء الله للاندماج في سوق الشغل في إطار تعزيز الاقتصاد الأخضر وتكوين التخصصي، باش إن شاء الله نسمحوا لهم نعطيهم أكثر فرص للاندماج في سوق الشغل على المستوى الوطني والدولي إن شاء الله. دوك مجموعات باش تنطلق وباش تكون إن شاء الله مجموعة تكوين في تركيب الأنظمة الفوتوضوئية اللي هي واحدة من العديد من التخصص اللي في اتجاه تكريس الاقتصاد الأخضر. التوجه هذا مطلوب على مستوى المؤسسات الوطنية كذلك المؤسسات الدولية. مستعدين نزيد نكونوا شبابنا كلما رينا الطلب موجود إن شاء الله للاستجابة لحاجيات مؤسساتنا الاقتصادية على المستوى الوطني إن شاء الله.
2: وأوضح مدير المركز القطاعي للتكوين في الكهرباء وصيانة المعدات البيوطبية في تصريح لخولة السليتي تفاصيل الترشح لهذه الدورات التكوينية، معلنا التوجه نحو إدماج مجموعة من الشباب المستفيد في سوق الشغل الألمانية.
4: مدة التكوين تدوم 10 أيام فيها تقريبا 60 ساعة وبعد تعدوا لمرحلة الإشهاد. التكوين هذا مخصص لطالبي الشغل اللي هم عندهم صعوبة في الإدماج في سوق الشغل. هم 11 مجموعة اللي مشاقة تكوينهم، منهم زوز مجموعات تم اختيارهم من سبتمبر تقريبا وتعلموا اللغة الألمانية، عندهم برنامج كامل متكامل مع مؤسسة جاهزات، هذوما باش يقع إدماجهم في سوق الشغل في ألمانيا. القية 8 مجموعات باش يتم إدماجهم في سوق الشغل في تونس، والتكوين باش ينطلق من اليوم، نكملوا تقريبا نهار 16 نوفمبر. عددهم الكل 96. باش يتم فتح منصة على موقع الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل للترشح لحاملي مؤهل تقني سامي ولا الإجازة في ميدان قريب الميدان كهرباء البناء. عندنا اجتماع بعد غدوة نهار الخميس مع الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل للاتفاق حول الأجال، معناها وقتاش نحلوا المنصة، المطالب اللي جينا.
2: هذا وقد ثمن عدد من الشباب أهمية هذه الدورات التكوينية النوعية.
5: عمري 23 سنة، نقرأ في سبيسياليتي اوتوماتيك انفورماتيك اندستري، مازلت كخليت دبلوم. بعث على الايميل في الفورماسيون هذه فوتو فولتايك. الحقيقة بلوس لي انا سي في نتاعي المستقبلي، الفورماسيون هذه متقاربة مع الدبلوم نتاعي باش نلقى حظوظي معناها للخروج.
6: انا على باز تكنيسيان سوبيريور ومانتونس دي سيستيم ميكاترونيكي سيرفيس ابريفون، وحبيت نشارك في الفورماسيون هذه باش نزيد نقوي لي كومبيتونس نتاعي ونموليوري السي في نتاعي ونفتح مجال جديد الروحي. أكيد فما برشة إضافة وفرماسيون ذي تعلمك برشة حاجات جديدة وتفتح لك برشة أفاق جديدة
7: وبوديتين. الناس كل جاي باش تحاول تطور من راحة والكمبيتونس متاعها ونجمو نقاوز بوديتين جدد سواء في ألمانيا وسواء في دولة أخرى في الأوروب. حاجات نجمو نخدم عليهم ونجمو نطوروا فيهم ونقدموا بهم إن شاء الله.
2: تنظم مدينة العلوم بالعاصمة غدا وبعد غد الأيام العالمية الوطنية حول التوجيه الجامعي ببادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بهدف مرافقة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا ومساعدتهم على اختيار مساراتهم الجامعية. تفاصيل وأكثر حول أبرز محطات هذه التظاهرات تقدمها المديرة العامة لشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي أحلام الدخلاوي.
8: بالنسبة للأيام العالمية الوطنية حول التوجيه الجامعي ككل سنة، دونك نظمها وزارة التعليم العالي بالشراكة مع مدينة العلوم. كل المختصين موجودين باش يكونوا على ذمة الناجحين في البكالوريا أوليائهم زيادة خط. أنا ننصح أنه يمشي مع الشعب اللي هو يحب عليها. أولا يقرأ مليح دليل التوجيه، يأخذ نصح كان من المختصين، أهل الاختصاص من أساتذة من مستشاري الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي اللي يبدو على ذمتهم، باش يعطيهم كل المعطيات والنصائح اللي هي متهمهم، وينجموا يعطيهم الآفاق المهنية والآفاق الأكاديمية للشعب، وهكي نجم يختار. دوك هو خاطر القرار راهو صعيب، أما احنا نحاولوا نسهلوا أنه نعطيه المعلومات بصفة مبسطة، خاطر طريقة تقديم المعلومة زادة مهمة. نجيبوا لهم زادة قصص نجاح، دوك اللي هما مثلا ساعات اختاروا شعب ما كانتش يسخبوها، ماهيش ملائمة وإلا ما فيهاش آفاق، وبعد تفطنوا اللي هي في آفاق وآفاق واعدة برشا. دوك هذاك علاش يلزم نتبعوا قصص نجاح، نتبعوا الشعب الواعدة.
2: هذا وتتواصل إلى غاية 26 من جويلية الجاري عملية التسجيل لفائدة الطلبة المعنيين بمناظرة إعادة التوجيه الجامعي والراغبين في الالتحاق بأحد المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية دورة 2026. وفق بلاغ الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية بوزارة التعليم العالي، وأوضحت الإدارة العامة أن المناظرة تهم الطلبة المتحصلين على شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها خلال سنتي 24 و2025 و2000 والموجهين إلى مؤسسة التعليم العالي، وذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالمنشور المؤرخ في جانفي 2026 والمتعلق بتنظيم مناظرات إعادة التوجيه الجامعية. أطلقت جمعية إبصار لثقافة وترفيه الأشخاص ذوات وذوي الإعاقة اليوم بالعاصمة الحملة الوطنية شغلني للمطالبة بالتفعيل الفعلية للتشريعات التي تلزم مؤسسات القطاع الخاص بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة والدعوة إلى اعتماد سياسة أكثر نجاعة لإدماجهم في سوق الشغل. رئيس الجمعية محمد المنصوري:
9: الحملة هذه تستهدف مباشرة مؤسسات القطاع الخاص، واللي نطالبوها فيها بتطبيق قانون التشغيل 30% اللي هو صدر في تونس عام 2016، واللي احنا رصدنا ولاحظنا اللي هو غير مطبق في القطاع الخاص. تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بنسبة 30% مش يخفف علينا وطأ البطالة، وأيضا يخفف نسبة البطالة في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة هي تتجاوز 60%، وبالتالي نحن اليوم إذا نطالبوا القطاع الخاص بالتطبيق، نطالبوا أيضا الدولة بإحداث هيئتين يرصد مدى الالتزام المؤسسات هذه، ثم طلب الدولة أيضا بمزيد من حوافز تجاه المؤسسات هذه باش تشجعهم على انتداب الأشخاص ذوي الإعاقة، ثم طلب الدولة أيضا بتطوير المجال التكوين المهني الموجه للأشخاص ذوي الإعاقة حتى يصبح أكثر تنافسية للأشخاص ذوي الإعاقة اللي يدخل المراكز هذه، بشرط أن تكون هذه المراكز موائمة وخصوصية للأشخاص ذوي الإعاقة.
2: وزارة البيئة تختتم غدا مسار أعداد الاستراتيجية الوطنية لإشراك الشباب في العمل المناخي الشامل، مسار انطلق منذ سنة بمشاركة شباب من الأقاليم الخمسة ساهموا في صياغة سياسات بيئية للتصدي للتغيرات المناخية. عفاف عياد عن الوحدة الوطنية التنسيقية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة وتفاصيل إضافية.
10: هو اختتام مسار متعلق بأعداد الاستراتيجية الوطنية اللي تم إعدادها بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف، واعتمدت هذه الاستراتيجية على مبدأ مقاربة تشاركية شملت تنظيم سلسلة من الورشات الاستشارية بمختلف الأقاليم الخمسة للبلاد التونسية، والهدف هو تعزيز مشاركة الشباب في العمل المناخي، يعني باش يضمن لهم مساهمة فعلة ومؤثرة في الجهود الوطنية خاصة للتصدي لأثار التغيرات المناخية والتأقلم معها، على خاطر الشباب والأطفال تعتبر فئة هشة وتتأثر بصفة كبيرة بالتغيرات المناخية.
2: تميز الوضع الجوي اليوم بظهور سحب قليلة على كامل البلاد تكثفت بعد الظهر خاصة بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط. هذا وتتواصل درجات الحرارة مرتفعة خلال هذه الليلة لتتراوح بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 35 و38 درجة ببقية المناطق، على أن تسجل غدا تراجعا طفيفا بالشمال وبجهة الساحل والمرتفعات، وذلك وفق المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس السطوري.
11: اليوم كانت سحب قليلة على كامل البلاد، تكاثفت بعد الظهر من المرتفعات الغربية للشمال والوسط، ظهرت خلاير عادية محلية كانت مصحوبة ببعض الأمطار ضعيفة والمتفرقة دون فاعلية كبيرة. درجة الحرارة اليوم كانت مرتفعة تراوحت القصوى بين 40 و44 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 45 وبلغت حتى 49 درجة في بقية الجهات، مع ظهور الشهيلي سجلنا 49 درجة في كل من القيروان وتوزر. تونس العاصمة اليوم بلغت الحرارة القصوى 48 درجة. ليلا الحرارة مازالت يعني مرتفعة نسبيا، باش تكون بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 35 و38 درجة ببقية المناطق، 38 نسجلوها في أقصى الجنوب الغربي بجهة توزر. يوم الغد إن شاء الله باش يكون فما انخفاض نسبي بالشمال وجهة الساحل والمرتفعات. تونس يوم الغد ننتظروا 40 درجة كحرارة قصوى إن شاء الله. يتواصل الوضع الجوي يوم الغد ملائم لظهور خلايا عادية مصحوبة ببعض الأمطار في الجهات الغربية للشمال والوسط.
2: وفي الشأن الثقافي، تنطلق الليلة بالمسرح الصيفي بصفاقس أولى سهرة مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 بعرض للفنانة نبيهة كراولي. منسق عام الدورة عز الدين بوقرة:
12: احنا اليوم الافتتاح نتاع الدورة 46 باش يكون عرض مميز للفنانة نبيهة كراولي. مهرجان يتخلوا 19 عرض، عرض مسرحي شريط سينمائي، وعندك اوبرا كارمن، والعروض تختلف بين الدولي وائل جسار، عندنا شن

0: ألقاكم بخير.
1: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
2: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
3: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
1: موضة سياحة وإضافة أكيدة.
2: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
3: دباير صايح وأنسب الوجهات،
1: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
3: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
1: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
2: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
1: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
2: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
1: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
3: وباش تبعث السلام
1: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص.
2: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
3: نعيشوا معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
1: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
2: السبت لحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
1: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
3: تسمع التونس
1: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
2: عدل موجتك وصيف معانا
1: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: لمة صيف،
5: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
5: لمة صيف،
1: لمة صيف،
5: بريحة البلاد.

في عيون ذبح وقتلوني وأمان عليك حبك شطر السنين عليك أنا قلبي عليك بهداك شو عملت أنا حتى سراني

0: محمد سيف،
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لمت سيف بريحة البلاد.
2: لمتنا مازلت متواصلة على موجات إذاعة الشباب والإذاعة الوطنية في بثنا الموحد اللي تعودتوا عليه من الاثنين للخميس من 6 إلى 8 متاع الليل. أحلى مستمعين بقوا معنا. هذه الفقرة ما قبل الأخيرة أكيد، اللي هي فقرة سبورت ديكالي واللي باش قدمنا سمي نويسر.

0: بار ديكالي
1: ملك ومستمعين الكل مستمعي الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب مع اختتام كأس العالم 2026 واللي تبعني الحقيقة الناس الكل من صور ثم شكون ما تبعش الفعاليات في سبورت ديكالي حكينا عليه برشا مع سامي نويسر مع بشير خلف الله. الكأس الذهبية لكأس العالم الناس الكل تتفرج فيها الناس الكل مبهورة ومعناها باهتة فيها الحقيقة وأنا واحد منهم. قلت يا أخي الكأس هذه الكوب هذه مش تمشي شنو المصير نتاعها ومنيش متكونة وشنو باش يصير فيها. نحكيو على مجسم كأس العالم فيفا اللي هي جائزة رياضية الأغلى والأكثر قيمة معنوية ومادية في تاريخ الرياضة الكل، رغم أنه مئات اللاعبين اللي جراوا برشا وحاولوا برشا أنه من معناها ينالوا شرف متاع رفع الكأس هذه، إلا أنه الكأس الأصلية ملك تحكمها قوانين صارمة ودقيقة للغاية قوانين تفرضها الفيفا. نحكي على تصميم كأس العالم صممها الفنان والنحات الإيطالي سيلفيو غازانيغا عام 1971 واعتمدت رسميا لأول مرة في مونديال ألمانيا عام 1974. المجسم هم في زوز أشخاص رياضيين يرفعوا الكرة الأرضية بيديهم الزوز نحو الأعلى، وهو تصميم يعبر عن نشوة الفوز، يعبر على الشمولية، ويعبر كيفاش تجمع لعبة كرة القدم شعوب العالم والأمم الكل في لحظة واحدة فوق كوكب الأرض. الحقيقة فيها رمزية إنسانية مهمة برشا. نحكي شوية على المكونات على المواصفات الفنية بتاع كأس العالم ملك. يبلغ ارتفاع الكأس 36.8 سنتيمتر، وزنها الإجمالي 6.175 كيلوغرام. تصنع كأس العالم من الذهب الخالص، عيار 18 قيراط يعني نسبة نقاء 75%، والوزن متاحة الذهب الصافي فيها 4.93 كيلوغرام. تخيل معناها كمية الذهب الموجودة فيها. عندك ما تقول ملك؟
2: عندي ما تقول ليه نذكر خطر خويا مين يامال الصغيرون ذاك معناها ما هزهش خطر زينة 6 كيلو
1: ما تتهزش.
2: هو ما شاهدها هكا حسيته بعد وراوه اللي هو تعب مطيش هكا على التيران، دونك تفهم علاش خاطر زين التروفي هذاك
1: بالضبط. الملاحظه نتاعك في بلاصتها ملك، هذاك علاش عملوا تجويف داخلي الكوب. الكاس ماهيش مصمم معناها ماهيش كلها معناها
2: ذهب.
1: كلها ذهب لا، هي فيها معناها تجويف من الداخل، خاطر لو كانت صلبه وكلها بالذهب الوزن نتاعها يفوت 70 كيلوغرام. ومالغري هذا الكل معناها رغم هذا الكل راهو باقي وزنها الرزين، واللاعبين ما نجموش يهزوها بيد واحده وما نجموش حتى يحطوها على الكتف خاصه عند التتويج. فيها قاعده تحتوي قاعد الكأس اللي يبلغ القطر بتاعها 13 سنتيمتر، مرصعة من حجر الملاكيت اللي هو حجر أخضر كريستالي شبه كريم، حجارة نصف كريمة، هو اللي يمنح القاعدة خطوط زاهية باللون الأخضر المميز. نعرف اللي مستمعينا متابعينا قاعدين نشوفوا في كأس العالم على صفحتنا على الفيسبوك في اللايف ستريمينج على صفحتنا إذاعة الشباب والإذاعة الوطنية، فما قوانين صارمة للغاية في الكأس هذه. الاحتفاظ الدائم بالكأس ما عادش ممكن. قبل كان فائز باللقب 3 مرات يحتفظ بالكأس للأبد كما صار مع البرازيل عام 1970، لكن بعد إقرار الكأس الحالية سنة 1974 تم الفيفا ألغت القانون هذايا. شنو هو المصير بعد ما يظفروا النهاية متاع النهائي كما صار في مونديال 2026؟ الكأس الأصلية تتعطى في أرضية الملعب، نعلو بها الشو هذاك البهرج الكبير باش يرفعها الناس اللي ربحوا القائد واللاعبين وقت الاحتفالات الرسمية، ياخذوا بها التصاور، وبعد ترجع إلى مقر الفيفا بعد انتهاء مراسم الاحتفال باش تسترجع الكأس الأصلية من قبل الفيفا، باش تنقل مجددا ملك تحت حراسة مشددة ومشككة إلى مقرها الدائم في متحف الفيفا لكرة القدم بسويسرا. هوني نتسألوا قود البطل شنو يتسلم وشنو يكون عنده، معناه يتسلم معناه يعطي الاتحاد الوطني المنتخب الفائز نسخة مطابقة للأصل ريبليكا تتسمى كأس الفائزين بكأس العالم فيفا وورلد كاب وينرز تروفي، وهي تكون نسخة مش كأس الحقيقية. والكأس الحقيقي بعد انتهاء مراسم الاحتفال كما قلنا يرجع لمقر الفيفا اللي موجود في زيورخ في سويسرا، ونلقاه زادة في البناية في الريبليكا يتم نقش اسم المنتخب الفائز وسنة التتويج بلغة البلاد، زادة باللغة متاع البلاد اللي تحصل على التتويج، ينقشوها على صفيحة ذهبية في أسفل قاعدة الكأس الأصلية وين تتسع القاعدة لنقش أسماء الأبطال حتى مونديال 2038. وهنا حبيت نحكي شوية على نسخة كأس العالم 2026 بعد الاختتام متاعها، اللي تعتبر محطة مفصلية واستثنائية في تاريخ كرة القدم، شهدت تحولات هيكلية تنظيمية وتكنولوجية تطبق لأول مرة منذ تأسيس البطولة ملك اللي كان عام 1930. مثلا أهم حاجة هي توسعة تنظيمية 48 منتخب، 104 مباراة، والفرق زادوا برشا، ارتفعت المنتخبات المشاركة من 32 إلى 48 منتخب لأول مرة في التاريخ، اللي فتح الباب قدام منتخبات شارك لأول مرة كما كوراسا. ونظام المجموعات الجديدة اللي هي تم معناها تقسمت المنتخبات إلى 12 مجموعة، كل مجموعة تضم 4 فرق، نحكي لك على دور 32 واستحداث مباريات إضافية. تم إضافة دور إقصائي جديد واللي هو راوند أوف 32 دور 32، وارتفع إجمالي عدد المباريات من البطولة من 64 إلى 104 مباراة. وكما قلنا لنا برشا حاجات جديدة، فما حاجات تقنية برشا، بخلاف أنه هي استضافة ثلاثية عبر الحدود لأول مرة في التاريخ. صارت البطولة بالتنظيم المشترك ما بين ثلاثة دول، الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك، كندا، عبر 16 مدينة مستضيفة. والمكسيك ولت أول دولة في التاريخ تستضيف مباريات في المونديال للمرة الثالثة بعد عام 1970 و1986. ثم ثورة كبيرة ما لكن حاب نحكي عليها، اللي هي ثورة التكنولوجيا التريوندا. تم تقديم الكرة الرسمية تريوندا اللي تحتوي على شريحة استشعار تستشعر الحركة. الشريحة هذه موجودة في وسط الكرة وتبعث معناها في نفس الوقت. الشريحة هذه تنقل بدقة متناهية في الوقت الفعلي للغرفة متاع تقنية الفيديو الفار، تعطيهم التفاصيل، الكل تفاصيل جي من وسط الكرة مش حتى من الفيديوهات. كهو اللي يساهم في حسم حالات التسلل والتلامس بدقة وفورية غير مسبوقة. وباش نختم في سعمالك، انه لاحظنا سنين فما طابع تجاري واستعراضي مستوحى من الرياضة الامريكية. لقينا عروض كما سوبر باول ستايل قبل الماتش، في وسط الماتش، وبعد الماتش. وقينا خواتم البطولة اللي هي شامبيونشيب رينجس اللي اقتبستها الفيفا من تقليد الرياضة الامريكية، اللي هم في العادة هم يقولوا معناها سوبر باول ستايل، يقولوا معناها الرياضة متاعهم الأساسية هي الرجبي راهو مش كرة القدم اللي تعتبر كرة القدم في أمريكا. باش نختم بالايدريشن بريكس اللي هي فترة تبريد تجارية. فيفا دخلت استراحة تبريد منتظمة في منتصف كل شوط، تتوقف فيها المباراة دقائق معدودة ويصير فيها عرض كامل.
2: شكرا لك سامي، كانت هذه سبور ديكالي. واكيد حكينا على اكثر من نقطه بدينا من التروفي نتاع كاس العالم اللي قاعد ديما تساؤلات، هل كل منتخب يجي كاس العالم ياخذ ولا لا؟ اما مادام ذهب الحكايه فيها دونك باش تولي تتكلف برشا، هذاك علاش يتصوروا معاه فيه البركه ويحصل لهم شرف انه يتصوروا مع التروفي هذاك. شوي اخر باش تكون الفستيفال يمشيو لها تود سويت فقرتنا الفستيفال.
1: الفستيفال ملك هي آخر فقراتنا تكون معنا في لمة صيف على موجات إذاعة الوطنية وموجات إذاعة الشباب. الوجهة القصرين،
2: الوجهة القصرين. أنا علاش حبيت كل مرة نحكيه على مهرجان في إطار دعم المركزية الثقافية، خطر ديما ركزوا على المهرجانات اللي ديما تبعوا فيها كارتاج، الحمامات، دقة وغيرها مهرجانات اللي موجودة في العاصمة ولا حتى في أحوازها. لكن فما برشا مهرجانات قاعدة تخدم وقاعدة تبذل في مجهود. نحكيه على البرنامج الرسمي للدورة 45 لمهرجان القصرين الدولي 2026. هو مهرجان الدولي بالنسبة للقصرين. نشوفوا العروض اللي باش تكون. الافتتاح اكيد نهار 29 جويليا برجال الفزعة، 31 جويليا عرض الضحضاح، نهار 2 اوت باش يكون اغاني الكرتون، نهار 3 اوت باش تكون سهرة الراب مع سيف، نهار 5 اوت باش تكون عرض المرود، نهار 6 اوت مرتضى الفتيتي، 8 اوت امبير كيف كيف زاد سهرة راب بالنسبة لجمهور الراب، نهار 10 اوت باش تكون سهرة للفنانة التونسية شيرين اللجمي، نهار 12 اوت مسرحية ولد الطلياني اللي هي مسرحية اكيد فيها عدد من الممثلين باش يكونوا حاضرين فيها، نهار 14 اوت الفنان التونسي ايضا رؤوف ماهر باش يكون موجود، نهار

0: في أول برمجات المهرجانات قال وقتها أنه بش يكون مهرجان كارتاج والحمامات فقط لضمن عروض أجنبية وعالمية وحتى عربية، بما أنه العروض هذه تتكلف على ميزانية المهرجان، وثم مهرجانات توجهت إلى أنه تختص بالعروض المحلية بحكم أنه الميزانية متاحة ما تسمح.
1: قصدا كده عروض باهية ميزانية معناها
0: ومتكاملة. عنا اليوم برشا فنانين قادرين يأمنوا سهرات فرجوية، فسهرات معناها كاملة ومتكاملة ما فيها بس، أنه حتى لو كان معناش إمكانيات المهم أنه المهرجانات تكون حاضرة وموجودة، خاطر كما شفنا ثم مهرجانات غابت 7 سنين و8 سنين كما حكينا البارحة على مهرجان الزهرة، ماذا بينا كل المهرجانات تكون حاضرة والنشاط الثقافي يكون موجود في كل الجهات في إطار دعم كما قلنا اللامركزية الثقافية. بالخبر هذه نوصل ختام حصتنا اليوم سامي،
1: أعطيك الصحة، نشكرك برشا، نشكرك كيف الكل موجودة في استوديو الإذاعة الوطنية، استوديو إذاعة الشباب، تحيات كل من كوثر البجاوي، يسلم القصيبي، من البن صالح، ملك اليزيد، أي من التنفوري، شكون آخر ملك؟
0: ألفا بشير كانت معنا أيضا، عمار جبالي على مستوى الديجيتال، ورامي مجولي في التنسيق العام من الإذاعة الوطنية ومن استوديو نبيل بن زكري وليدة ليلي.
1: نتقابلوا غدوة في نفس التوقيت إن شاء الله يا ربي تكون الإيميسيون نتاع اليوم عجبتكم، نقول لكم اقعدوا ديما برونشي على موجات إذاعة الشباب والإذاعة الوطنية في لمن الناس كل.

0: لمة صيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لمة صيف بريحة البلاد.
2: إذاعة الشباب من تونس.
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عدل موجتك تسمع صوتك.
5: توب سبور.
6: مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في آخر موعدنا الرياضية لهذا اليوم. البداية بأخبار الفرق التونسية. في النادي الإفريقي ماهر الكنزري هو المدرب

جديد الفريق عوضا للمدرب فوزي المزدرتي اللي تحول الى ليبيا. باهر الكنزاري باش ينطلق بالعمل انطلاقا من يوم الاثنين القادم 27 جويليا. بالنسبه للاعبين اليوم يرجعوا للتمارين تحت اشراف المساعدين احمد التويري وخالد المليتي الى حدود طرابلس عين دراهم يوم 27 جويليا كما قلت اللي باش يكون تحت اشراف المدرب الجديد ماهر الكنزاري. في الترجي التونسي الجناح ريبيرو موجود في تونس واجتماع منتظر مع إدارة الترجي لإتمام إجراءات انضمامه للفريق بعقد لمدة 3 مواسم. بالنسبة للإيفواري لامين ساكو اللي عمره 23 سنة باش يمضي عقد مع الترجي كذلك لمدة 3 مواسم متوسط ميدان دفاعي. وبالنسبة للاعب عادل بالطيب يوصل غدوة لتونس لإتمام إجراءات التعاقد معه. يوسف البليلي تخلف على موعد إجراء الفحوصات الطبية وتحول إلى الجزائر في انتظار القرار الأخير هل سيواصل مع الترجي الرياضي التونسي أو يعود لاتحاد العاصمة الجزائر. في النادي الرياضي الصفاقسي الفريق باش يدخل غدوة في طرابلس بمدينة سوسة تحت قيادة المدرب نبيل الكوكي. طرابلس يشارك فيه 30 لاعب. في الملعب التونسي الهيئة المديرة جددت عقد اللاعب عزيز السايحي إلى حدود جوان 2028. نذكر الملعب التونسي كان انتدب فخر الدين بن يوسف. لجنة الاستئناف الجامعة التونسية لكرة القدم رفضت استئناف الشبيبة القيروانية أصلا وذلك على خلفية طعن الشبيبة القيروانية في ترتيب الموسم الفارق. اتفاق مبدئي بين النادي الرياضي الصفاقسي وسكاك الحديد الصفاقسي لتسوية الملف العالق فيما يخص مستحقات اللاعب على غرام بعد انتقاله إلى فريق شختار الأوكران. تقدم سقيط الدائرة الصاعد حديثا إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة قدم تعاقد مع حارس مستقبل جابس عبد القادر شوية. في أمل حمام سوسة الإطار الفني اللي بيتكون من محمد علي نفخة كمدرب أول، أنس العزوزي مدرب مساعد، خليل زواغي معد بدني، مدرب حراس بيرم عبود، وأخصائي العلاج الطبيعي يسري بوسيد. في لجنة الاستئناف اللي كنا حكينا عليها مش حكيوا على فرق الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. نذكر أنه بالنسبة لشاكر مفتاح هو المدرب الجديد لفريق الملعب الجيبسي في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. عماد جبلة كما كنا أعلننا سابق تعاقد مع فريق مكرم المهدية، ونادي سبورتينج بن عروس انتدب المدرب عثمان الشيبي، ومستقبل جابس انتدب المدرب أمين كمون. هكا نص نهاية أخبار الرياضة، إلى اللقاء مع تحية زبير اللون.

0: ديديكاس.
1: انت تختار احنا نسمعوك.
2: مساء النور، مساء الخير، مساء السعادة، شنحوي لكم إن شاء الله تكونوا شيخين متفرهدين فترة دقيقة للجميع. احنا في الوقت هذا جينيكم شنو أنسوكم نرفع عليكم شوية، نبدلوا الجو خاصة للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا وينجموا يسمعونا. تحية لهم يا رب. هي فترة دقيقة جدا ونحن في انتظار مرحلة الانتقال طاقي، مسؤولية الجميع الحقيقة كهياكل وأيضا كمواطنين على هذاك. ترشيد الطاقة مسؤولية الجميع، وإن شاء الله باللطف علينا الناس الكل. هذاك شو نقولوا؟ نقولوا فترة دقيقة شوية شوية، وإن شاء الله الأمور تعود إلى محلها وتكون أفضل إن شاء الله. إذن خليكم برونشي سور نوزوند. اليوم في ديديكاس برشا موزيكا. الفريق اللي معاكم الليلة منال كوثر ونسرين معاكم حتى لت 9:30. نستناو تليفوناتكم على 71-844-411. دوك خليكم معنا ديما برونشي سور نو زوند، ما تبعدوش بعيد، نحاولوا نلبيو طلباتكم الغنائيه وايضا نقدموا اهداءاتكم. ان شاء الله رسائلكم توصل للي يحبوكم للي تحبوهم، وان شاء الله ديما الحياه تكون احلى يا رب. هذاك هو سلاحنا الوحيد، يكون التفاؤل والتشبع بالطاقه الايجابيه. خليكم معنا، ما تبعدوش بعيد، انا راجعين.

0: رجعناكم كاملين معاكم في ديديكاس حتى للتسعة ونص. منال كوثر ونسرين. إذا نبدأ باستقبال أولى مكالمتنا الهاتفية لليلة. مساء النور، مساء الخير رؤية.
1: مساء الورد والفل والياسمين.
0: شنو حوالك؟
1: الحمد لله، تحياتي ليك وشكامل الفريق.
0: محليها الفايبس اللي في صوتك، الحقيقة برشة طاقة إيجابية، برشة فرحة، برشة سعادة.
1: انتم تعطون الفرحة والسعادة.
0: الله الله الله، احنا ديما ديما نحن نوزع في الطاقة الإيجابية راهو اتخافيغ ذات شباب، وين ما انتم موجودين وين احنا معاكم بالطاقة الإيجابية وبالسعادة وبالفرحة. اتفقنا؟
1: هذاك هو صوتكم مزيان اللي خلينا فرحانين وشايحين.
0: يعيشك يا لالا، انت احلى برشا. باهي، لشكون اليوم تحب تقدم التحيه؟ لشكون اليوم تحب توصل هكا رساله؟ انا حاسه الحقيقه من اختياراتك الغنائيه تحب تهدي حويجه لروحك الليله، تحب تفرح بروحك اليوم.
1: بالطبيعة حبيت نفرح بروحي ونفرح بكم أنتم ونفرح بصحتي، حياتنا رضيت اللي نحبها برشا برشا.
0: إن شاء الله تحية لها به ملا الميكرو اللي كنتي، المساحة الكلها اللي كنتي، على شكون تحب تسلم، لشكون تحب تقول الكلام الحلو بالصوت المزيان هذا.
1: يعيشك، نحب نقول الكلام الحلو لك أنت. ساعة نقول لك نحبك برشا عزيزتي، ربي يخليك ويبقى عليك ستر.
0: يعيشك.
1: نشوف فيك في برنامج صغارنا أو بالمايك. محليك محلزينك.
0: يعيشك يعيشك، محليك يعيشك، انت احلى برشا يفضلك.
1: يعيشك حبيبتي، انت احلى ومزيانه ووجودكم منور ومحليك ومحلزينك.
0: يعيشك يا روي، تحيه ليك وكل اهالينا في الرقيب الحقيقه. وانا نهدي لك اغاني الحصه الكل، الاغاني المزيانه بيان سور اللي فيهم برشا حب وبرشا دليل وبرشا فرحه.
1: يعيشك حبيبتي، والله نفرح برشا كي نكون في مصافحة معاكم، ونفرح ونكون فرحانة برشا برشا معاكم.
0: يعيشك، والله احنا اسعد برشا. ولشكون اخر تحب تقول الكلام الحلو هذايا؟
1: والله نحب نقولوا الإذاعة الشباب وكل كل كل ما شاء الله عليكم، ان شاء الله ربي يخليكم ونحبكم برشا.
0: يعيشك ونحنا نحبوكم. اي،
1: ونحب نسلم على صديقتي حياة مرديس، نحبها برشا، نقولها ربي يخليك لي. هذيك اختي صديقتي، أما أختي قبل تكون صديقتي، هي أختها عايشة، ربي خليهم لي، ربي يفضلهم إن شاء الله.
0: محليها العشرة الطيبة، تحية الحياة، ونقولها هنيئا لك بالصديقة الوفية هذية.
1: يعيشك، ربي يخليك ويفرحك إن شاء الله.
0: يعيشك.
1: تحياتي نسلم على مدام شلبيزة، نسلم على عم عمر هاني منزل بوزيان، حما بحري من تلوي، نسلم على عم الحسين الأسود من منزل بوزيان، نسلم على كل أهالية في تونس وخارج تونس.
0: وصلت التحية متاعك إن شاء الله، ولك بالمثل التحية هذه وأضعاف أضعاف ما تتمناه بالحق لغيرك. محليك رؤية، شكرا على المداخلة والغنية الليلة. شنو تحب تسمع أنت؟ شنو قلت لي في الكواليس؟
1: حبيت نسمع صبر باية للا.
0: أي، ولا البنت القوية؟
1: وانا البنت القوية، خليها سير بري.
0: به انا اخترت لك غنية على خاطرك انت قوية، على خاطرك انت محليك، على خاطر قلبك كبير ويتسع للجميع كما يقولوا، ولانه صوتك فيه بالحق رنة محليها برشا برشا برشا. فاليوم باش نختاروا لك بين الاثنين اللي انت قلت لي عليهم، قلت لي نحب صابر باعية لله ولا البنت القوية وائل كفوري، فنحن اخترنا لك وائل كفوري البنت القوية. نهديها لك انت، نهديها لحياة صديقتك، نهديها
1: حبيبتي.
0: يعيشك
1: ان شاء الله. عيشك حبيبتي، نبوتك بوته كبيره، الله يسير الفريق اللي عامله معاه.
0: يعيشك يعيشك، محليك رؤية، يعطيك الصحة. تحية لكل مستمعينا بالحق محليهم في ديديكاس. دونك الساعة ونص هذه الفاني معاكم، نحاولوا نتواصلوا فيها مع بعضنا، نوصلوا أصواتكم إهداءاتكم، هي مساحة من الطاقة الإيجابية الفرحة السعادة. يلا مع بعضنا نسمعوا وائل كفوري البنت القوية، نهديوها الرؤية.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: بكم سيطرة على حريق النشبة بالمحيط الداخلي للمدرسة الأعدادية طريق تونس ببوسالم من ولاية جندوبة. دائما في جندوبة حيث ستتم العمل على احتواء حريق اندلع بمصب الفضلات ببوسالم والسيطرة على آخر بحي الخضر القريب من مركز مدينة بوسالم. مدينة العلوم بالعاصمة تنظم غدا وبعد غد الأيام العالمية الوطنية حول التوجيه الجامعي ببادرة من وزارة التعليم العالي، وذلك بهدف مرافقة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا ومساعدتهم على اختيار مسارتهم الجامعية. غدا اختتام مسار إعداد الاستراتيجية الوطنية لإشراك الشباب في العمل المناخي الشامل. دخول الإقامة الفنية بدار الثقافة جربة أجيم حيز الاستغلال تزامنا مع انطلاق الدورة السادسة لمهرجان الأرجوان لمسرح الشباب والطفل تحتضن أولى الفرق المسرحية التي ستؤثث المهرجان. في الرياضة، النادي الإفريقي يعلن تعيين ماهر الكنزاري مدربا لفريق الأكابر لكرة القدم خلفا لفوزي البنزرتي. بداية من الغد، ستة رياضيين يمثلون تونس في البطولة الإفريقية للرماية بالقوس والسهم بالجزائر. الجيش الإيراني يعلن إسقاط دفاعاته الجوية لمسيرة انتحارية معادية في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي البلاد. مصادر أمنية لرويترز تفيد بإسقاط ثلاث طائرات مسيرة محملة بمتفجرات قرب القنصلية الأمريكية في أربيل بالعراق. في اتصال هاتفي بين وزيري خارجية إيران وفرنسا، طهران تحتج لدى باريس وتحمل واشنطن مسؤولية إغلاق مضيق هرمز. وحرائق الغابات تتواصل في إسبانيا وتودي بحياة رجلي إطفاء في فرنسا. ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنع. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: رجعنا لكم. مساء النور، مساء الخير، مساء الطاقة الإيجابية، مساء الفرحة، مساء الأمل المتجدد. توقيتنا على موجات إذاعة الشباب 48 دقيقة، مكملين معكم في ديديكاس حتى للتسعة ونص. مكملين مع المكالمات اللي قاعدة توصلنا على 71 844 411. التحية توصلكم من الفريق الكل، منال كوثر ونسرين، مكملين معكم حتى للتسعة ونص. ماشيين توا الوين، ماشيين للجنوب مع مبروك، ونقولوا له مساء النور، مساء الخير. شنو حوالك؟
1: مساء الخير اخت نسرين،
0: مساء الورد والياسمين والطاقه الايجابيه نتاع الدنيا كلها.
1: تحيه ليك اخت منال وكوثر وكافه الفريق المستمعين.
0: يعطيك الصحه. به مبروك الليله، شنو تحب تقول في ديديكاس عندك؟ على شكون هكا تسلم؟ تحب تبعث هكا رساله نتاع عود، نتاع فرحه، نتاع اخوه، نتاع صداقه؟ اذا اليوم الحقيقه ديما نقول انا في ديديكاس هي فضاء لتبادل المشاعر النبيله للامانه.

0: حار جدا اكيد هذا العادي، فنحن نتجاوزوها كيفاش مبروك؟ نتجاوزوها بتجديد الطاقه هكا، ولا موسيقى لمات حلوه، ضحكه حلوه، تبادل المشاعر النبيله. اهو خلى بلاصتو كاس العالم. شكون شجعت انت؟ شكون المنتخبات اللي شجعت؟
1: انا مشجعي اسبانيا.
0: ملي نقول لك اسمع، ملي انت من الناس اللي عملوا جو برشا.
1: انا ما عنديش انا الارجنتين، انا اسبانيا.
0: انت شجعت اسبانيا من نول الكوب دو موند؟ الفرق نتاعك اللي شجعتها كل ربحت، ولا صارت لك هكا شويه خذلين خاطر فما برشا ناس يقول لك الفريق اللي نشجعه يروح؟ تسمع فينا مبروك؟ يظهر لي انقطع الخط مع مبروك. تحية لي شجع اسبانيا قاعد، يا اما نرجعوا له يا اما نعديوا له غنيته. مبروك طلب غنية شابة عقيل، فمبروك الغنية متاعك باش نعديوها لك، نعديوا لك شابة عقيل، والناس اللي تحب شابة عقيل دونك اللي تحبوا شابة عقيل نقول لهم يلا اخترنا لكم غنية ديديكاس سبيسيال، ونسلموا برشا على مبروك وكل اهالينا في توزر، ونقولهم ان شاء الله ديما تكونوا في خير يا ربي ونعمة. خليكم برانشي سيغ نوزون، راجعين بعد شوية مع المكالمات الهاتفية مع فو ديديكاس، دونك خليكم ديما ديما متابعينا. هذه فسحة خلينا نقولوا من الأمل، مساحة لتبادل الطاقة الإيجابية، شغف وتجديد طاقة خاصة. خليكم معنا، هي فرصة لتبادل زادة المشاعر النبيلة.
2: منين كملت الإستوار؟ منين كملت الاستوار؟ مركت روحي واش كنت ندير؟ ما عرفت روحي كنت عليها مسحور ولا مدمور. درت معاها واحد الشوفات أفاها، درت معاها واحد الشوفات منين تفكرهم نقعد مخلوع. هي تقول لي قيني خلاص خلاص، وانا نبكي عليها بالدموع. امن ولا هبل، هذا سحور ولا كتبة ولا واش؟

0: ديديكاس. انت تختار احنا نسمعوك.
1: رجعنا لكم مكملين معاكم، رجعنا لكم مع المكالمات الهاتفية ولي ديديكاس امتاعكم. نستقبلوا مع بعضنا مخلص ونقولوا له مساء النور، شنو احوالك يا مخلص؟
2: عكلمة، تحياتي ليك وتحياتي كل المستمعين الكل.
1: ان شاء الله تكون بخير. مين تكلم فينا مخلص؟
2: من المعرفة متابق.
1: مانيش نسمع فيك؟
2: من المعرفة متابق.
1: تحية ليك يا مخلص. وإذن الليلة شنو تحب تسمع؟ شنو هي الرسالة؟
2: نقدم ديديكاس للمارسة عائشة من توزر، ونقولها راني نحبك برشا، نقولها راني نموت فيك برشا، ربي خليك ليا، وهذه الأغنية ترقف مهرها وينها.
1: ربي فضل هيلك إن شاء الله، وربي يدوم عشرتكم يا رب. هذه ديديكاس العائشة، نسلموا عليها برشا برشا، نسمعوك بعد شوية رؤوف ماهر. وهذا عندك تحية، يتفضل.
2: مساك لو تسمح بالله، أنا مردين دخلت، نحب نقدم نداء صغير لو تسمح.
1: نداء لشكون؟ تفضل.
2: شكرا، ربي يبارك لك وربي يبارك لك انت والمستمعين الكل. نحب نقدم نداء، انا معناتها انا من راش ونعمل دياليز، معناها
1: لطف عليك
2: يعيشك ربي يبارك لك، وعندي دويات ناخذ فيها، معناها ما نجمتش ناخذها معناتها بحكم اللي هي غاليه برشا، معناها اللي يحب ينجم يعاوني في الموضوع هذا اهو كنميرو 96 452 871، يطلبني عليه بيت ومطلب من المستمعين الكل اللي ما ينجمش معناتها يعاون ما يطلبش معناتها.
1: واضح مخلص، وصل صوتك يا مخلص، وان شاء الله ربي يشفيك ويحميك ويعافيك. وتحيه ليك انت وتحيه لزوجتك عائشه، ونحن نطلبوا لك الشفاء اكيد، وان شاء الله يا رب تكون بخير ديما. ونهديو لك الاغنيه نتاع رؤوف ماهر اللي انت طلبتها منا، ونقولوا لك بقيه سهره ممتعه ورائقه، وربي يحميك ويعيشك على المداخله.

0: إجانا هيك مكملين معاكم في ديديكاس حتى للتسعة ونص توقيتنا التسعة ودقيقة على موجات إذاعة الشباب ونمشيوا لشمال الغربي نمشيوا لسليانة نمشيوا الليلة الليل يا ليلى يعاتبني
1: مساء النور
0: مساء الخير مساء الورد كل يغني على ليلاه ونحن عنا الليلة متاعنا
1: كهوكا
0: شنحوي لك يا ليلى
1: يعيشك لباس الحمد لله لمحة سخانة برشا
0: لطف الغرب لطف عليك
1: أما لباس لباس شوية ما بير شوية نتغلبوا على الطقس
0: إن شاء الله إن شاء الله ربي يحمينا الكل الحقيقة هي موجة حر تعيش على وقعها البلاد من أقصى شمال أقصى الجنوب كيسحة شوية الحقيقة فترة دقيقة
1: شوية لمحالة ربي يعطينا باللطف على كل شيء باللطف يا ربي أنا عندي بارش ما شاركتش راني في الراديو لمحالة نسمع فيكم اللي نستجيتوني كي طريقة جميلة
0: حتينا الدخلة الدخلة بديت هكا شعرية تلمو مرحبا بليك يا ليلى
1: يعيشك الله يخليك وتحية لكم الناس الكل جماعة ذات شباب الكل وخاصة بالله المنشط الكل والبنات والأولاد الكل وخاصة سهيل ماجري وسي كريم الضغطي
0: تحية لهم أكيد
1: برشا برشا أي وليكم الناس الكل وليك أنت ولكلكم كلكم من أبسط عامل للإدارة الناس الكل
0: يعيشك وصلت التحية وصلت
1: لينا وللعائلة الكل بالطبيعة والإله ونطلب أغنية أسماء عثماني تامر الهندي
0: حاضر يا ليلى تدلل الأغنية عنا ونحن نسلموا عليك برشا وكل أهالينا في سليانة وفي شمال الغربي ونقولوا لك إن شاء الله ديما منشرحة هكا يا رب
1: يعيشك ديمت إذا الشباب منشتنا هكا وديمت بها الشبابية هذه وهالنشاط هذا معناها تبعتوا فينا برشا برشا برشا انرجي قويه برشا برشا يلا دمتوا متالقين الناس الكل
0: يا عايشك شكرا ليك يا ليلى ليلتك ازين ان شاء الله واحلى وهذه اسماء العثمان تغني لك اكيد وتغني لنا وتغني لاحبائها اسماء العثمان تغني لنا تمر الهندي

0: إجانا لكم كاملين معكم التسعة وثمانية دقائق على موجات إذاعة شباب تسمعوا في برنامج ديديكاس مكملين مع المكالمات الهاتفية وسعادة جدا باستقبال ضو سي ضو مساء النور مساء الخير مرحبا بك في برنامج ديديكاس.
1: يعيشك ربي فضلك أختي تحية حب وتحية من الأعماق من سيدي بوزيد إلى أعوان وإطارات موظفي إذاعة الشباب.
0: يعيشك وتحية لكل أهلنا في سيدي بوزيد. إذن الليلة تحب تسمع معنا جريت وجريت هكا ولا
1: أغنية جريت وجريت نعيمة سميح نهديها خصيصا للسيد منجي العيفي وزوجته رفيقة ضي 30 سنة زواج ربي يدوم عشرتهم
0: ما شاء الله
1: ما يتمنوا ونهنيهم بنجاح بنته فهمتي في البكالوريا بمعدل ممتاز من حسن إلى أحسن وهذا أعز صديق عندي فهمتي في ولاية سيدي بوزيد فهمتي في منجي العيسي تحية خاصة كبيرة كبيرة لي وليه
0: ربي يدوم عشرتكم. قداش عندها صداقتكم سي ضو؟
1: صداقتنا أكثر من 20 سنة
0: نوية. ما شاء الله بيه سي ضو شنو هو اللي يخلي الصداقة تدوم الحقيقة؟ أعطينا وصفة هكا ما شاء الله ربي يدوم عشرتكم يا رب.
1: الصداقة أختي تدوم هي بالصدق والمعاملة بدون حسابات عشرة طيبة فهمتي والصدق في المعاملات ونهنوا بعضنا في كل مناسبات في الفرح في الحزن في كل شيء فهمتي ونتصلوا بعضنا واللي يغيب نهار ولا اثنين على صاحبه يطلبوا ويسأل عليه ويطمن عليه هذه من الحاجات الباهية وهي الصدق وبدون حسابات في نظري الحسابات يعني بدون مركبات
0: واضح
1: وحتى ما نخبيش عليك أختي من عزيز هذا
0: ما شاء الله ربي يدوم عشرتكم الحقيقة وتحية لسي المنجي ولسي ضو إن شاء الله ربي يدوم عشرتكم في الخير ومحلي الكلام اللي قلته سي ضو مهم جدا في عصرنا توا إنه المعاملة بصدق يعني أحلى كلمة الحقيقة اللي زلنا كلنا نتقيدوا بها وهي مفتاح نقول نجاح العلاقات هي المعاملة بصدق وأيضا التعامل بصدق وهم حاجة كل ما تكون العلاقة فيها صدق كل ما تكون ناجحة الحقيقة صدق واحترام هذوما الكلمتين الاثنين بالنسبة لي أنا نجاح كل العلاقات الإنسانية. يعطيك الصحة سي ضو صوتك غاب علينا شوية نسمعوك الأغنية هذية اللي هي تهديها أنت لسيمونجي ولزوجته وتهنيه بنجاح بنته إن شاء الله يا ربي ديما ناجحين متفوقين يا رب وتحية لك أنت خليكم معنا تبعدوش بعيد أنا رجعينا.

0: 29 دقيقة على موجاتي ذات شباب، الجزء الأخير من برنامج ديديكاس والمكالمة الأخيرة الليلة مع منتصر. نقول له مساء الخير، مساء النور.
1: مساء النور أختي نسرين، الله يبارك لك ويبارك الأختي هذه التليفون ولك أنت بالذات.
0: ومنال تحية لها، أي منال وكوثر الليلة ونسرين معاكم في ديديكاس حتى للتسعة ونص.
1: نحب نشكرك انت بالذات، وراني ديما نتبع فيك برامج صغارنا، وراني نسمع فيك، وراني ديما متمتع بيك وبالبرامج بتاعك.
0: يا عايشك ربي فضلك ويعطيكم الصحة، محليكم ومحلى كلامكم، ونفرحوا برشا كي تشجعونا هكا، ونحن ان شاء الله ديما مونسينكم وعند حسن ظنكم.
1: واختي نسري راني مانيش مستمع، يكفيني اني مشاهد، راني ديما نتبع فيك على الانترنت
0: كلهم، تيك توك، فيسبوك، انستغرام،
1: تيك توك، راني نتبع فيك في برنامج صغارنا، وديما نحب نشكرك على البرامج تقدمي لها وعلى الحضور وعلى كافه التنشيط، ويعطيك الصحه بارك الله فيك.
0: يعيشك يعيشك منتصر على كل كلمة قلتها الحقيقة، وهنا فرحانة برشا اللي كنت معانا اليوم، ودمت وفيا لبرامج إذاعة شباب الكل. الليلة تحب تسمع معنا شيرين اللجمي هكا ولا؟
1: اللجمي متاع الشهشة
0: كلها طاقة إيجابية، كلها فرحة هكا ولا؟
1: يعطيك الصحة أختي، نحب نهدا بحثنا عرس، ونحب نهدا كل واحد شعرس ونهدا منتم وأختي باش نجمش ندلع عليك.
0: تفضل يا سيدي.
1: تعدي لي غنية أخرى، هو تعرف زوج غنيات أنا ياك.
0: إي باهي، نحاولوا مع الوقت. شنو الأغنية الثانية؟
1: الأغنية الثانية بتاع زاد النبي وفرحنا بيه، هذيك بتاع عندها برشا عرسات وبرشا فرح.
0: ما شاء الله ما شاء الله، إن شاء الله ديما عامرة هكا وبالأفراح والمسرات والسعادة يا رب. يعيشك يا منتصر.
1: كنت ولي مستمعين ولي العائلة نتاعي، وكل ما يعرف بكل ما يحب وكل
0: في الشباب. يعطيك الصحة، ملا كل أغاني الفرحة والبهجة إذن لك أنت منتصر ولكل مستمعينا. نسمع ونحن شيرين اللجمي، ونبعث مع منتصر برشة طاقة إيجابية وفرحة وسعادة.

0: تينا.
1: إذا هكا وصلنا نهاية حصتنا اليوم من ديدي كاس، لبينا لكم كل الطلبات الغنائية اللي جاتنا على 71-844-411 والغناء والجو مازال في سهرية في سهرية فاطمة شابي توب 10، دونك هاوكا الأغاني ترندي الكل الليلة مع فاطمة، غربي عربي شرقي تونسي، سهرية نور دوزادة في المتابعة، وأكيد الجو الليلة في كارتاج أكيد. دونك وقبل هذا كله موجز الأخبار مع محمد إس، وي خليكم ديما برونشي على موجات إذاعة شباب. يلا أجمل وأرق تحيات منال كوثر ونسرين، بونسواغ اي تو الموند، باي باي.
2: ديديكاس ديديكاس، انت تختار احنا نسمعوك.

0: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. مازالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: أهلا بكم. فتح باب التسجيل لفائدة الطلبة المعنيين بمناظرة إعادة التوجيه الجامعي والراغبين في الالتحاق بأحد المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية دورة 2026، وذلك بداية من يوم 22 من جويلية، لتتواصل عملية التسجيل إلى غاية 26 من جويلية 2026. مدينة العلوم بالعاصمة تنظم غدا وبعد غد الأيام الأعلامية الوطنية حول التوجيه الجامعي، بهدف مرافقة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا ومساعدتهم على اختيار مساراتهم الجامعية. وزارة الصحة تقرر الشروع في إعداد الاستراتيجية الوطنية الجديدة للتلقيح 2027-2030 وفق أحدث المعطيات الوبائية والتوصيات العلمية. صدور الأمر المتعلق بدعوة الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة سندس فم الخنقة من معتمدية تمغزة من ولاية توزر للتصويت على سحب الوكالة. وقد تقرر إجراء عملية التصويت يوم الأحد 27 من سبتمبر 2026. دوليا، استشهد فلسطينيين 2 في قصف إسرائيلي وسط قطاع غزة. الرئيسان اللبناني والأمريكي يبحثان الانسحاب الإسرائيلي ودعم الجيش اللبناني. الجيش اللبناني يدعو الاحتلال الإسرائيلي للتنسيق العسكري بدلا من الاعتداءات. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه سيسمح لشركات الطيران الأمريكية باستئناف الرحلات الجوية المباشرة إلى لبنان. ألقاكم بخير.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: إذاعة الشباب من تونس.
5: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، معلومة الوافية. نفس الروح، نفس الإحساس. نفس الإحساس، من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد، إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
6: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: عدل موجتك، تسمع صوتك.
7: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: مع فاطمة.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في توب 10. مرحبا بكل مستمعين اللي برانشيو الموجه نتاعهم على موجتنا، عدلتوا موجتكم وتسمعوا في صوتكم انتوما. ايبا اليوم كيما العاده سهريه توب 10، الاغاني لي بريتند، الاغاني اللي مسموعين الاكثر استماع هما اللي باش يكونوا معاكم اليوم، الحاجات الجديده واللي خارجه واللي تسمعوها خاصه في البلايص الكل اليوم باش نسمعوهم. مي زيدا اليوم عنا لكم حاجة أخرى اللي سهريت نوردو باش تكون في كارتاج، وذيك علاش باش نتبعوا السهرية زيدا باش نسمعوا مقتطفات من السهرية باش نحاولوا نسمعوا الماكسيمم باش تكونوا انتوما وين ما كنتوا زيدا كيف تسهروا معنا في أحلى سهريات. السهرية نورمالمون تبدأ أبارتيغ من 10 إلى 10:30، احنا قبل باش نبداو الترتيب متاعنا وباش نمشيو للبيبورد باش نسمعوا الأغنية اللي كانت في المرتبة 22 نلقاها في المرتبة 20، أغنية مالكوم تود اسمها إيرنينجز، دونك هذية اللي عندها 20 جمعة في الترتيب، هذية أحسن مرتبة لها. سينو المرتبة 19 عند يونغ ميامي بغنيتها سبين ديت. لو كامبس عاد يرجع لنا بغنية من اللي كانت في المرتبة 20 نلقاها في المرتبة 18، عندها 22 جمعة في الترتيب. بي باي يو هذية أغنية لو كامبس اللي نلقاها في المرتبة 18 والمرتبة 17. ستي سايد سايد سامحوني بينك باثنرس وزارا لارسون زوز يغنيوا لنا الاغنيه هذيا، لو جروب بلوتو والمغنيه يغنيوا لنا الاغنيه هذيا اللي عندها 28 جمعه نسمعوا فيها. هذوما الاربع اغنيات اللي باش نبداو بهم سهريتنا، انتم ما تبدلوش الموجه مازال عندي منحكي لكم.

0: same.
1: إيه هذه كانت أغنية ستيت سايد اللي توصلنا للتسعة وثمانية واربعين دقيقة. باش نمشي ونعملوا طلع على الأغاني اللي في نفس الترتيب أما في الأغاني العربية. وشكون باش نلقاو؟ نلقاو دخول جديد في المرتبة 20 من عند روبي. روبي ترجعنا بغنية اسمها مش مغرورة. الأغنية هذه اللي ريناها عندها 8 أيام خلطت 377 ألف فيو على شان أوفيسيال دو روبي. باش نمشي وزاد الأغنية.

جديدة دخلت ديريكتومون في المرتبة 19 اللذاذة يغنيها حسين الجسمي. حسين الجسمي اللي عنده 5 أيام اللي خرج الكليب بتاع الغناية وخلطت 459,000. بعد رجوع راغب علامة بغنيته ميزاجية الجمعة اللي فاتت نلقاها في المرتبة 20، الجمعة هذه نلقاها في المرتبة 18، إبا خلطت في جمعتين هذوما 783. نفهموا اللي هي بشوية بشوية باش تخرج من الترتيب، مي باغ كونتر مش كيف ما غنيت يلي بعتونا في نفس الترتيب. هو زياد زازا من مصر يغني مع أمجد جمعة. الجمعة اللي فاتت كانت في المرتبة 17، تستحفظ على نفس الترتيب ونلقاوهم الزوز 1,279,000. هذه الأغنية اللي ريناها نهار 2 جويلية. الأربع أغنيات هذو ما بش يكونوا معكم، ومازال برشا أغنيات أخرين بش يكونوا بعد شوية.

يلي بعتونا هذوما الاغنيات اللي موجودين معانا وخلطنا المرتبة 17 في الأغاني العربية والأغاني الغربية مقبل. إش قولكم في موجة الحر؟ لطف عليكم، حاجة كبيرة، حاجة عظيمة، لما حلقوا تربي عظيمة ما سيسوا رواحكم. وبربي نعرف مع ارتفاع درجات الحرارة واحد مضى بيه كان يبرد الدنيا على الأخر، تقو كانوا متشمت في الكياس، شنو اللي حس؟ أما راهو خليكم زادة الاستعمال يكون ذكي، وخلينا الكلنا نتعاونوا باش نجموا ان نتعديوا الموجات هذية. راهي حاجة استثنائية في العالم الكل، كيف ما شفتوا الموجة الحرارة هذية كانت في الغاب اللي حاجة ما همش مستنسين يعيشوها، كيف ما احنا زادة موجات الحرارة صعب علينا الكل. دونك الاستهلاك بذكاء باش نجموا نعديوهم مع بعضنا ليامات هذوما. ما تنساوش المكيف ماذا بكم 26، ما مش أقل من هكاك. راهو معناتها ليزيكسبير الكل يقولوا ما فماش فرق كبير ما بين تحط في الكليماتيزور 26 و 23. راهو صحيح ساعات البلاصة كي تبدأ باردة برشا انت بدنك يبدأ يمشي ويقبل، اما راهو خايب برشا على بدنك وخايب برشا للاستهلاك. سكر الشبابك، سكر البيبان وقت اللي تبدأ الدنيا، وخليهم مسكرين، ما تقولش خلي نحلها كطريف يدخلك الضوء، راهو الوهج متاع السخانة يدخل. دونك درجة واحدة بركة تنجم تعمل فرق كبير في استهلاك الكهرباء. وشفنا قديش الحق ما لازم واحد كيف ما زاد يتذمر من الضوء اللي يقص. زاد فما مجهود كبير، فما برشا عباد قاعدة في وسط السخانة هذه تطلع في البوتوات وتبدل في الكابل وتبدل في الحاجات اللي تحرقوا في المعدات اللي تتمست بالاستهلاك الكبير. لازمنا نعاونوهم بطريقتنا، وأحنا قاعدين تحت الكليماتيزور وأحنا قاعدين في البرد، أما زاد نعاونوهم. دونك المكيف 26 يعيشكم باش نكونوا هكاكا حافظنا على صحتنا وحافظنا على معداتنا الكل. ما تنساوش زادا وقت اللي يبدا فما كوبور دو كوران، وقت اللي الاستهلاك معناتها الضوء يقص، ما تنساوش تجبدوا كل البريز نتاع الفريجيدير، البريز نتاع التلفزه، البريز نتاع الكليماتيزور، باش كان رجع الضوء بالقوي ما يتهلكش المعدات اللي عندكم في الدار. به نكملوا شنو اللي عندنا، شنو اللي عنا في الترتيب متاعنا، وين باش نلقاو في البيلبورد؟ نلقاو دونت وي من عند مورغان ولان، الغنية قديمة عندها عام، يبا عودت رجعت 23 جمعة وإحنا نسمعو فيها. كانت الجمعة اللي فات في المرتبة 19، نلقاو في المرتبة 15 ميدنايت سون من عند زارا لارسون، اللي كانت الجمعة اللي فات في المرتبة 16 ستوبيد سونغ، مش ستوبيد بيبل، المفيد أوليفيا رودريغو هي اللي تغنيها وموجودة في المرتبة 14 من الجمعة اللي فاتت والجمعة هذه. وباش نسمعوا زادة Risk It All من عند برونو مارس، اون تري تري بيل بلاد اللي كانت في المرتبة 15 نقاوها في المرتبة 13 مالغري اللي خلطت للمرتبة الرابعة. هذي نهار 14 مارس 2026، نهار اللي دخلت للترتيب. يلا أربع غنيات باش نسمعوهم تو دو سويت.

هي غنيت ريسك إت من عند برونو مارس. ما تنسوش اللي زاد برونو مارس من المغنين اللي طلع وظهر الأعوام هذية. احنا باش نمشي شوية نعملوا طلع على مهرجان قرطاج الدولي, وين في مسرح قرطاج اليوم سهرية تونسية. منعرفش اسكو بديت وإلا لا, قالت لي كوثر اللي ديجا بديت. دونك مروان الجبالي اللي معروف بنوردو هو اللي اليوم معانا على المسرح. تراه نسمعوا مع بعضنا كيفاش انطلقت السهرية نتاعو.

يظهر لي هذه غنية عربوش اللي بدأ بها هكا ولا لا؟ 2020 عرفناه بغنية عربوش، إبا الغنية اللي ياسر فيها جو، فيها هكا فايب ياسر حلوة. إيش كومبخان علاش بدأ نوردو بالغنية ذيك؟ سمعنا اللي فما برشا استضافات باش يكونوا موجودين، ورينا حتى الكواليس متاع التحضيرات للسهرية. الفنان التونسي نوردو اللي اسمه مروان جبالي، اللي يجمع ما بين الكتابة والغناء، والحق غنيته السنوات الأخيرة مليت المشهد الموسيقي التونسي المعاصر. كلمات اللي الشباب القاور ويحهم قرب برشا. ترى نسمعوا مع بعضنا شنو الغنية اللي بجاية.

هذه غنيه تربيت من عند نورد واللي عندها عام من اللي ظهرت. وبيسك انا ديما نحكي لكم على نومبر دو في ونومبر دو في، دونك توا باش نقول لكم الكليب لما حالة عنده عام من اللي ظهر نهار 17 افريل 2025، وخلط 922 الف نومبر دو في من عند المستمعين اللي تابعوا الحق. الغنيه ماهيش معروفه برشا برشا، نعرف اللي نورد عنده غنيات معروفين اكثر من هكايا، اما زاده وقيت باش يطلع على مسرح كبير كيف ما كارتاج يعرف بالاغاني اللي يمكن ما حالفهاش الحظ وتكون هكا عندها فايب مزيان وريتم قوي. ما تنساوش اللي نورد وقت اللي حكى قال اللي معناتها هو كان يحلم، انا طفل صغير اللي كان يحلم يطلع على ركح قرطاج، حلم كبر معايا وكبرت معاه، واليوم الموعد الثاني بين وبين قرطاج. نشوفوا شنية زعمة الأغنية اللي بشي تحف بها جمهوره.

0: هذا كان مروان جبالي والفنان التونسي اللي اعتلى مرة ثانية توا مسرح قرطاج الأثري في مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين. سهرية اليوم باش تكون فما فيها برشا معناتها مستدعين، فما وجوه زادة عالمية مستدعين، وباش نسمعوا برشا غنيات نتصور. ان توكا العشرة ونص عنا نشرة الأخبار اللي باش نسمعوها مع سيوي بطبيعة، اللي باش يكون معنا الصوت المعروف في إذاعة الشباب، صوت اللي ديما في النشرات هكاك يبدأ معنا سيوي، نعرفوه هكا صوت سبيسيال. يلا باش نخليكم مع نشرة الأخبار ونرجع لكم بعد شوية.
1: Top 10.

0: نشرة الأخبار.
1: وفي عناوينها: إطلاق برنامج الدورات التكوينية المتخصصة في مهن الانتقال الطاقي لتعزيز التكوين التخصصي للشباب في الاقتصاد الأخضر. مدينة العلوم بالعاصمة تحتضن غدا وبعد غد الأيام العالمية الوطنية حول التوجيه الجامعي. جمعية إبصار تطلق الحملة الوطنية شغلني للمطالبة بالتفعيل الفعلي للتشريعات التي تلزم مؤسسات القطاع الخاص بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة. انخفاض منتظر في درجات الحرارة يوم غد بالشمال وبجهة الساحل والمرتفعات. نشرة الأخبار يقدمها محمد السيوي، أهلا بكم. الإطلاق الرسمي لبرنامج الدورات التكوينية المتخصصة في مهن الانتقال الطاقي بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي. مدير عام الوكالة التونسية للتكوين المهني إلياس الشريف قال إن الهدف من هذه الدورات هو دعم إدماج الشباب في سوق الشغل في إطار تعزيز التكوين التخصصي في الاقتصاد الأخضر المطلوب على مستوى وطني ودولي.
2: بالفعل هو اليوم إن شاء الله باش ننطلقوا في مجموعة من الدورات للرفع من كفاءة شبابنا وتعزيز قدرتهم إن شاء الله للاندماج في سوق الشغل في إطار تعزيز الاقتصاد الأخضر والتكوين التخصصي، باش إن شاء الله نسمحوا لهم نعطيهم أكثر فرص للاندماج في سوق الشغل على المستوى الوطني والدولي إن شاء الله. دونك مجموعات باش تنطلق وباش تكون ان شاء الله مجموعة تكوين في تركيب الانظمه الفوتوضوئيه اللي هي واحده من العديد من التخصصات اللي في اتجاه تكريس الاقتصاد الاخضر. التوجه هذا مطلوب على مستوى المؤسسات الوطنيه كذلك المؤسسات الدوليه. مستعدين نزيدوا نكونوا شبابنا كلما رينا الطلب موجود ان شاء الله للاستجابه لحاجيات مؤسساتنا الاقتصاديه على المستوى الوطني ان شاء الله.
1: أوضح مدير المركز القطاعي للتكوين في الكهرباء وصيانة المعدات البيوطبية في تصريح لخول السليتي تفاصيل الترشح لهذه الدورات التكوينية، معلنا التوجه نحو إدماج مجموعة من الشباب المستفيد في سوق الشغل الألمانية.
3: مدة تكوين الدوم 10 أيام فيها تقريبا 60 ساعة وبعد تعديوا لمرحلة الإشهاد. التكوين هذا مخصص لطالبي الشغل اللي هما عندهم صعوبة في الإدماج في سوق الشغل. هما 11 مجموعة اللي مشاقة تكوينهم، منهم زوز مجموعات تم اختيارهم من سبتمبر تقريبا وتعلموا اللغة الألمانية، عندهم برنامج كامل متكامل مع مؤسسة جاهزات. هذوما مشاقة إدماجهم في سوق الشغل في ألمانيا. القية 8 مجموعات باش يتم إدماجهم في سوق الشغل في تونس، والتكوين باش ينطلق من اليوم، نكملوا تقريبا 16 نوفمبر، عددهم الكل 96. باش يتم فتح منصة على موقع الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل للترشح لحاملي مؤهل تقني سامي ولا الإجازة في ميدان قريب الميدان كهرباء البناء. عندنا اجتماع بعد غدوة نهار الخميس مع الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل للاتفاق حول الأجال، معناها وقتاش نحلوا المنصة، المطالب اللي جينا.
1: هذا وقد ثمن عدد من الشباب أهمية هذه الدورات التكوينية النوعية.
4: عمري 23 سنة، نقرا في سبيسياليتي اوتوماتيك انفورماتيك اندستريي، مازلت كخذيت ديبلوم. بعث على الايميل في الفورماسيون هذه فوتو فولتايك، الحقيقة بلوس لي انا سي في نتاعي المستقبلي، الفورماسيون هذه متقاربة مع الديبلوم نتاعي باش نلقى حظوظي معناها للخروج.
5: انا على باز تكنيسيان سوبيريور ومانتونس دي سيستيم ميكاترونيك سيرفيس ابريفون، وحبيت نشارك في الفورماسيون هذه باش نزيد نقوي لي كومبيتونس نتاعي ونموليوري السي في نتاعي ونفتح مجال جديد الروحي. اكيد فما برشا اضافه وفورماسيون هذه تعلمك برشا حاجات جديده وتفتح لك برشا افاق جديده
6: اوبورتونيتي للناس اللي جايه باش تحاول تطور من روحها والكومبيتونس نتاعها، ونجموا نلقاو اوبورتونيتي جدد سواء في المانيا وسواء في دوله اخرى في اوروبا، حاجات نجموا نخدموا عليهم ونجموا نطوروا فيهم ونقدموا بهم ان شاء الله.
1: المجمع الألماني بي اتش اس تيبل توب المتخصص في صناعة الأواني الخزفية عالية الجودة يعلن عزمه وإنجاز مشروع استثماري في تونس بقيمة تناهز 40 مليون دينار، ومن المنتظر أن يوفر في مرحلته الأولى أكثر من 500 موطن شغل جديد. تنظم مدينة العلوم بالعاصمة غدا وبعد غد الأيام الإعلامية الوطنية حول التوجيه الجامعي ببادرة من وزارة التعليم العالي، وذلك بهدف مرافقة الناجحين الجدد الجدد في امتحان البكالوريا ومساعدتهم على اختيار مساراتهم الجامعية من خلال التعريف بعروض التكوين وآفاقها الأكاديمية والمهنية. تفاصيل أكثر حول أبرز محطات هذه التظاهرة تقدمها المديرة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحلام الدخلاوي.
0: بالنسبة للأيام الإعلامية الوطنية حول التوجيه الجامعي ككل سنة نظمها وزارة التعليم العالي بالشراكة مع مدينة العلوم، كل المختصين موجودين باش يكونوا على ذمة الناجحين في البكالوريا أوليائهم زادة. أنا ننصحه أنه يمشي مع الشعبة اللي هو يحب عليها، أولا يقرأ مليح دليل التوجيه، يأخذ النصح كان من المختصين أهل الاختصاص من أساتذة من مستشاري الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي اللي يبدو على ذمتهم، باش يعطيهم كل المعطيات والنصائح اللي هي متهمهم وينجموا يعطيهم الآفاق المهنية والآفاق الأكاديمية للشعب، وهكا نجم يختار. دوك هو خاطر القرار راهو صعيب، أما احنا نحاولوا نسهلوه أنه نعطيه المعلومات بصفة مبسطة، خاطر طريقة تقديم المعلومة زادة مهمة. نجيبوا لهم زادة قصص نجاح، دوك اللي هما مثلا ساعات اختاروا شعب ما كانتش يسخبوها، ماهيش ملائمة وإلا ما فيهاش آفاق، وبعد تفطنوا اللي هي في آفاق وآفاق واعدة برشا. دوك هذاك علاش يلزم نتبعوا قصص نجاح، نتبعوا الشعب الواعدة.
1: تتواصل إلى غاية 26 من جويليا الجاري عملية التسجيل لفائدة الطلبة المعنيين بمناظرة إعادة التوجيه الجامعي والراغبين في الالتحاق بأحد المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية دورة 2026 وفق بلاغ الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية بوزارة التعليم العالي. وأوضحت الإدارة العامة في بلاغ لها أن المناظرة تهم الطلبة المتحصلين على شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها خلال سنتي 2024 و2025 والموجهين إلى مؤسسة التعليم العالي، وذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالمنشور المؤرخ في جانفي 2026 والمتعلق بتنظيم مناظرات إعادة التوجيه الجامعية. أطلقت جمعية إبصار لثقافة وترفيه الأشخاص ذوات وذوي الإعاقة اليوم بالعاصمة الحملة الوطنية شغلني للمطالبة بالتفعيل الفعلي للتشريعات التي تلزم مؤسسات القطاع الخاص بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة والدعوة إلى اعتماد سياسة أكثر نجاعة لإدماجهم في سوق الشغل. رئيس الجمعية محمد المنصوري أوضح لأخبار إذاعة الشباب أن الحملة تأتي في ظل استمرار ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة.
7: الحملة هذه تستهدف مباشرة مؤسسات القطاع الخاص واللي نطالبوها فيها بتطبيق قانون التشغيل 30% اللي هو صدر في تويج من عام 2016 واللي احنا رصدنا ولاحظنا اللي هو غير مطبق في القطاع الخاص. تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بنسبة 30% مش يخفف علينا وطأ البطالة، وأيضا يخفف نسبة البطالة في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة هي تتجاوز 60%، وبالتالي نحن اليوم إذا نطالبوا القطاع الخاص بالتطبيق نطالبوا أيضا الدولة بإحداث هيئتين يرصد مدى التزام المؤسسات هذه، ثم تطالب الدولة أيضا بمزيد من حوافز تجاه المؤسسات هذه باش تشجعهم على انتداب الأشخاص ذوي الإعاقة، ثم تطالب الدولة أيضا بتطوير المجال التكوين المهني الموجه للأشخاص ذوي الإعاقة حتى يصبح أكثر تنافسية للأشخاص ذوي الإعاقة اللي يدخل المراكز هذه، بشأن أن تكون هذه المراكز موائمة وخصوصية للأشخاص ذوي الإعاقة.
1: تختتم غدا وزارة البيئة مسار أعداد الاستراتيجية الوطنية لإشراك الشباب في العمل المناخي الشامل، مسار انطلق منذ سنة بمشاركة شباب من الأقاليم الخمسة ساهموا في صياغة سياسات بيئية للتصدي للتغيرات المناخية. عفاف عياد عن الوحدة الوطنية التنسيقية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة وتفاصيل إضافية.
8: هو اختتام مسار المتعلق بإعداد الاستراتيجية الوطنية اللي تم إعدادها بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف، واعتمدت هذه الاستراتيجية على مبدأ مقاربة تشاركية شملت تنظيم سلسلة من الورشات الاستشارية بمختلف الأقاليم الخمسة للبلاد التونسية، والهدف هو تعزيز مشاركة الشباب في العمل المناخي، يعني باش يضمن لهم مساهمة فعلة ومؤثرة في الجهود الوطنية خاصة للتصدي لأثار التغيرات المناخية والتأقلم معها، على خاطر الشباب والأطفال تعتبر فئة هشة وتتأثر بصفة كبيرة بالتغيرات المناخية.
1: في الرياضة، نادي الإفريقي يعلن تعيين ماهر الكنزاري مدربا لفريق الأكابر لكرة القدم خلفا لفوزي البنزرتي. دائما في الرياضة، بداية من الغد 6 رياضيين يمثلون تونس في البطولة الإفريقية للرماية بالقوس والسهم بالجزائر. في موضوع آخر، تميز الوضع الجوي اليوم بظهور سحب قليلة على كامل البلاد، تكثفت بعد الظهر خاصة بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط. هذا وتتواصل درجات الحرارة مرتفعة خلال هذه الليلة لتتراوح بين 30 و 34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 35 و 38 درجة ببقية المناطق، على أن تسجل غدا تراجعا طفيفا بالشمال وبجهة الساحل والمرتفعات، وفق المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس الساتوري.
9: اليوم كانت سحب قليلة على كامل البلاد، تكثفت بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، ظهرت خلايا عادية محلية كانت مصحوبة ببعض الأمطار ضعيفة والمتفرقة دون فاعلية كبيرة. درجة الحرارة اليوم كانت مرتفعة، تراوحت القصوى بين 40 و 44 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 45 وبلغت حتى 49 درجة في بقية الجهات. مع ظهور الشهيلي سجلنا 49 درجة في كل من القيروان وتوزر. تونس العاصمة اليوم بلغت الحرارة القصوى 48 درجة. ليلا الحرارة مازالت يعني مرتفعة نسبيا، باش تكون بين 30 و 34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 35 و 38 درجة ببقية المناطق، 38 نسجلوها في أقصى الجنوب الغربي بجهة توزر. يوم الغد إن شاء الله باش يكون فما انخفاض نسبي بالشمال وجهة الساحل والمرتفعات. تونس يوم الغد ننتظر 40 درجة كحرارة قصوى إن شاء الله. يتواصل الوضع الجوي يوم الغد ملائم لظهور خلايا رعدية مصحوبة ببعض الأمطار في الجهات الغربية للشمال والوسط.
1: انتهت النشرة، وهذا تذكير بعناوينها. أطلقوا برنامج الدورات التكوينية المتخصصة في مهن الانتقال الطاقي لتعزيز التكوين التخصصي للشباب في الاقتصاد الأخضر. مدينة العلوم بالعاصمة تحتضن غدا وبعد غد الأيام الإعلامية الوطنية حول التوجيه الجامعي. جمعية أبصار تطلق الحملة الوطنية شغلني للمطالبة بالتفعيل الفعلي للتشريعات التي تلزم مؤسسة القطاع الخاص بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة. انخفاض منتظر في درجات الحرارة يوم غد الشمال وبجهة الساحل والمرتفعات. ألقاكم بخير.
10: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
11: إذاعة الشباب من تونس.
12: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، معلومة الوافية، نفس الروح نفس الإحساس. نفس الإحساس من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
13: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
11: عدل موجتك، تسمع صوتك.
14: Top 10.

0: هذه أغنية لماما من عند نوردو. ما تنساوش زاد أغنية لماما عندها 4 سنين في 4 سنين خلطت الأغنية ال 12 مليون و 931 ألف وقعد حسب ما قاعد يقول نوردو اللي الوالدة موجودة معاه واللي هي في مهرجان كرتاج وتبع في في في في الحفل كيف ما برشا عباد قاعدين توا مشاو بالذمة ان توكا كيف ما قلت لكم الجمهور غفير وغفير جدا جمهور نوردو اللي كان موجود معاه وكان موجود معاه المرة اللي فاتت وحتى المرة هذية سمعنا برشا أغاني هو صحيح يغني راب اما زادا يمزج ما بين ستيل بيان سبيسيال اللي هو بيسكو قاعد يكتب هو في الكلمات نتاعو وهو اللي قاعد يلحن فما برشا انفلونس هكا فيوجن من عند برشا ستيلات يغني على الجانب الاجتماعي على الجانب العاطفي يغني في اعماله على كل شيء يلا نمشيو للغنيه اللي بعد اللي باش نسمعوها مع بعضنا وكما بعضنا تو نعرفوا شنو هي الغنيه باش يغنيها تو
1: يلا الناس الكل يلا جو جو جو جو جو جو جو جو جو

هذه سهرية نوردو، هذه السهرية متاع 21 جويلية. ما تنساوش اللي السهريات متواصلة وموجودة أمبو بختو، والحق الحاجة الباهية اللي الفستيفال موجودين، تنجموا تتبعوا مثلا في المهدية وين تلقاو سهرية نهار 21 نهار 24 نبيها كراولي، وهو سهرة الافتتاح في ليالي المكنين الصيفية اللي تبدا من نهار 24 نهار 19 اوت. نهار 24 نلقاونا بها كراولي، ونهار 19 اوت الاختتام يكون مع لطفي بوشناق. وبالطبيعه فما الاذواق الكل، السهره العالميه هي الفنان العربي ايهاب توفيق، التونسي باش يكون فما مرتضى الفتيتي، فما حتى عشاق المحفل نهار 16 اوت للجماعه اللي تحب المحفل الجربي. المسرحيات باش يكونوا زادة موجودين، كيف ما مسرحية ولد طليانة، وإلا مسرحية جعفر الجيبسي، مسرحية بسي، وإلا حتى كلاب في تونسي ونص نبيل. هذوما السهريات اللي موجودين في المكنين، مش كان في المكنين بركة، زادة فما العروض باش تكون عروض فنية في آخر ساعة تنقل لكم ليالي المهدية. فوالا مهرجان ليالي المهدية الدولي اللي يبدأ في دورة 49 من نهار 25 جويلية لنهار 15 أوت، الاختتام عند نبيها كراولي. احنا باش نرجعوا المهرجان كارتاج وتنزيد نقول لكم السهريات وين موجودين من بعد. اما نوردو اللي باش يكون نهار 3 أوت في مهرجان أم العرايس الدولي بجمال. دونك جماعة اللي ما خلطوش اليوم وما سمعوش اليوم، هاوكا نوردو باش يكون نهار 3 أوت بحذاكم. نرجعوا للمسرح قرطاج الدولي ونسمعوا نوردو في سهرة الليلة.

أغنية مكتوب. أغنية مكتوب هي اللي كانت موجودة على مسرح قرطاج، وبالطبيعة نوردو هو اللي يغني فيها. ما تنساوش اللي زاد نوردو ما عندوش برشا من اللي كان في سهرة، في سهرة أحياها في ليبيا وبالتحديد في طرابلس، وكان نهار 11 جويليا. الحق سهرة شفنا فيها برشا فيديوهات على الفيسبوك، وشفنا حتى كيفاش صارت اطلاق نار مش بعيد على المسرح. هذاك اللي خلى نوردو يغني معناتها انتبال، جيلي انتبال، وهذا معناتها حقيقة يتحسب له كيفاش معناتها ما خافش وما وقفش السهرية، وقرر انه يلبي رغبة المستمعين والفان متاعه اللي موجودين في ليبيا. وكانت سهرة رائعة ورائعة جدا، تفاعل كبير مع الجمهور الليبي. نشوفوا التفاعل مع الجمهور التونسي اليوم والليلة في كرتاج، شنو اللي بيش يعطي.

نتصوركم عرفتوها الغنية، نتصوركم عرفتوها لخاطر غنية عابر سبيل، غنية جديدة متاع نوردو، غنية اللي تعرفت برشا زادة والعبيد توينسة الكل حبتها. عندها 3 شهور من اللي شفنا الكليب ومن اللي سمعناها أول مرة، وكانت وصلت التوى من نهار 5 أفريل وصلت 5,402,000. دونك هذه الغنية اللي كتبها وكمبوزيها مروان نوردو، دونك حاجة حلوة برشا. ما تنسيوش اللي مروان نوردو تورني كبيرة قاعد يعمل فيها وقاعد يلبي في بريسك في المهرجانات الكل. تنزيد نعطيكم لدات بعد شوية ما نسمعوا مروان.

أغنية فيلمين فيلمين اللي نوردو مزيكي غنيها توا ما تنساوش كيف ما قلت لكم باش نلقاوه نوردو في تورني حلوة ومزيانة الحق في بعض الأماكن كيف ما باغ اكزامبل في الحمامات نلقاوه نهار 27 جويليا دونك حضروا رواحكم ستة أيام أخرين يكون في المركز الثقافي الدولي بالحمامات في دورة 60 المهرجان حمامات الدولي الحق الحمامات معناتها يلم برشا مغنين وبرشا فنانين كيف ما شكري بوزيان قبل بنهارين عنده زادة نهار 23 اللي هو بعد بنهارين فرج سليمان اللي يحب الاندرغراوند الليلة في حمامات موجود بيك دادي ويلسون لفوا دو جاز امريكان دو سول دونك باش تلقاوه موجود معاكم ما تنسوا زادة نهار 24 فما مارسيل خليفة فما برشا اسامي الحق كبار وكبار جدا في المهرجانات كيف ما هكا دولية سواء كان في مهرجان كارتاج وإلا في مهرجان الحمامات اللي تألق بالبرمجة متاعه فما برشا برامج برشا مهرجانات موجودين مثلا في ولاية بن عروس في ولاية بن عروس غدوة باش يبدأ المهرجان الدولي للفنون الشعبية بأذنا في مسرح الأثري بأذنا ونتصور في الدورة الثانية هذية باش يكونوا برشا أسامي موجودين للعباد اللي تحب الفنون الشعبية باش يكونوا الحق على موعد في أسامي كبار سينو نهار 26 جويليا تنطلق زادة مهرجان بوغرنين الدولي في المسرح الهواء الطلق بحمام لنف اللي البرمجة متاعه كانت ما بين نقد وما بين شكر وما بين برشا استفهامات نستناو الجمهور والحضور سيغمون باش يكون كبير وكبير جدا نهار 26 جويليا ومازلنا في جويليا مهرجان ياسمين برادس باش يكون في مسرح الهواء الطلق برادس وزادة هذوما المهرجانات اللي باش يبداو في جويليا وباش يوفاو في اوت سينو مازال معناتها مازالت الليستة طويلة على خاطر مازال فما برشا في اوت زادة يبداو المهرجانات سواء كان حمام الشط والا الزهرة والا الصيفي بفوشانة والا في بومهل ان شاء الله وين ما كنتو يكون موجود ديما المهرجانات وتنجموا تتبعوا ليزارتيست نتاعكم وين ما انتوما كنتو هما اللي يجيوكم مش العكس يلا باش نشوفوا السهره شنو اللي فيها على خاطر فما ضيوف بخلاف رحمه فما انفيتي فما زعيم هو زاد فوالا زعيم انفيتي في الريناه في الكواليس والتحضيرات نتاع السهره هذيا نسمعوا مع بعضنا الزعيم اللي باش يغني مع نوردو وعلى مسرح قرطاج

التوينسة في برشا مهرجانات. احنا باش نحاولوا بعد شوية نكملوا نسمعوا شنو اللي عنا وشنو اللي فما في المهرجان. اما توا باش نرجعوا شوية لزيدة الكلاسمان، ما لا يتغشوا علينا الكلاسمان، شنو اللي فما في الكلاسمان وشنو الأغاني اللي باش نسمعوهم، على خاطر باش نلقاو زومبي هي الغنية اللي باش تكون معانا في المرتبة 15، مرتبة 16 سامحوني، هي اللي باش نبداو بها تو دو سويت، ومن بعد نرجعوا نسمعوا بقية الأغاني.

هذه الزومبي في المرتبة 16. الحق ما حبيتش نكملوا نسمعوا من الباقي، نحبيت نسمعكم ساعة نقولكم شنو هم الأغنيات اللي موجودين معنا في المرتبة 16. كانت زومبي بعد باش نسمعوا آدم في إحساسي، الأغنية اللي معنا عندها ثلاثة جمعات خلطت لستة ملايين وثمانيمية واثنين وثمانين ألف. بعد باش نمشي لسوريا، وديع الشيخ يقول سبحانه رب الكون، الأغنية عندها جمعتين خلطت لزوز ملايين ومئتين وثلاثة واربعين، ونلقاوها في المرتبة 14. ايه انفا نرجع لسول كينغ باش يغني سكنة مارسي. سكنة مارسي عندها شهر 22 مليون واثنين الاف. الجمعة اللي فاتت كانت معانا في المرتبة 11، نلقاوها توا نغمان ما باش تبدأ بشوية بشوية تخرج المرتبة 13، دونك باش تبدأ تخرج من الترتيب. يلا نكملوا ثلاثة اغنيات هذوما ومن بعد نشوفوا ترتيب في البيلبورد.

0: الإجراءات الجديدة الخاصة بالشركات الأهلية حسب المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000 المؤرخ في 2 أكتوبر 25 و2000 المتعلق بالشركات الأهلية. تصنيف الشركات الأهلية: شركات أهلية محلية تضم مشاركين مقيمين بمعتمدية واحدة. شركات أهلية جهوية تضم مشاركين بأكثر من معتمدية مقيمين بأكثر من نفس الولاية. تكوين الشركات الأهلية: 10 أشخاص على الأقل بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 15 شخصاً على الأقل بالنسبة إلى الشركات الأهلية الجهوية. مبلغ رأس مال الشركات الأهلية: 5000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 10000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية الجهوية. إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية: إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية لدى وزارة التشغيل والتأهيل المهني تتضمن جميع البيانات والمعطيات المتعلقة بالشركة الأهلية. إدراج سجل خاص يسمى السجل الوطني للشركة الأهلية بالمنصة الإلكترونية لاعتماده في تأسيس الشركات الأهلية. أعضاء مجلس إدارة الشركة الأهلية: 5 أعضاء على الأقل و10 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية الجهوية، 3 أعضاء على الأقل و5 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية المحلية. الامتيازات المالية الجبائية المسندة للشركات الأهلية: تتمتع الشركات الأهلية بامتيازات إضافية خولها لها المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000، وتتمثل في إعفاء الشركات الأهلية والمشاركين فيها من الضرائب والمعاليم لمدة 10 سنوات من تاريخ أحداثها. انتفاع الشركات الأهلية بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. توظيف نسب فائدة تفاضلية على القروض الممنوحة على مواردها المالية المخصصة لتمويل الشركات الأهلية تعادل أو تساوي نسبة الفائدة بالسوق النقدية، يضاف إليها هامش ربح لا يتعدى نسبة 1%. انتفاع التمويلات المسندة لفائدة الشركات الأهلية بضمان الصندوق الوطني للضمان. تمكين الشركات الأهلية من قبول الهبات والوصايا حسب التشريع الجاري به العمل. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال ملك الدولة الخاص الفلاحي وغير الفلاحي. منح الأولوية للشركات الأهلية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمركنة لمدة تصل إلى 40 سنة. إعفاء الشركات الأهلية من دفع معلوم الكراء لمدة 5 سنوات الأولى من تاريخ بداية مدة الكراء. تمكن الشركاء في الشركات الأهلية الفلاحية من إحداث شركات من نفس الصنف لنقل منتجاتها الفلاحية. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة لملك الدولة الخاص غير الفلاحي مركنة لممارسة نشاطها الاقتصادي. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال الملك البلدي الخاص. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص مركنة. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في إطار ممارسة بعض الأنشطة الخصوصية. منح الشركات الأهلية حق استغلال المنتجات الغابية غير الخشبية مركنة. منح الشركات الأهلية التي يكون موضوعها النقل البري للأشخاص ممارسة نشاط النقل العمومي الجماعي المنتظم.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: أهلاً بكم. تلقوا برنامج الدورات التكوينية المتخصصة في مهن الانتقال الطاقي لتعزيز التكوين التخصصي للشباب في الاقتصاد الأخضر. مدينة العلوم بالعاصمة تحتضن غداً وبعد غد الأيام العالمية الوطنية حول التوجيه الجامعية. جمعية إبصار تطلق الحملة الوطنية شغالين للمطالبة بالتفعيل الفعلي للتشريعات التي تلزم مؤسسات القطاع الخاص بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة. انخفاض منتظر في درجات الحرارة يوم غد بالشمال وبجهة الساحل والمرتفعات. القيادة العسكرية المشتركة العليا في إيران تعلن أنها ستستهدف مصالح الولايات المتحدة وحلفائها إذا هاجمت واشنطن مواقع نووية إيرانية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه سيسمح لشركات الطيران الأمريكية باستئناف الرحلات الجوية المباشرة إلى لبنان. حرائق الغابات تتواصل في إسبانيا وتودي بحياة رجلي إطفاء في فرنسا. إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب. عدل مشتك، عدل مشتك، تسمع صوتك.

هذه It's so easy. مرحبا بكم الكل, رجعنا بعد موجز الأخبار الأخير باش تسمعوا المرتبة 12 دروب ديد من عند أوليفيا دون, جونيس STFU من عند دريك, I Just Might برونو مارس و So Easy أوليفيا دون. باش نرجع نعملوا طلع على نوردو وشنو اللي نجمو نسمعوا في سهرية نوردو تو دو سويت. يلا موزيك

يظهر لي عرفتوا عرفتوها المغنية وعرفتوا الصوت رحمة محسن اللي كانت موجودة مع نوردو في في كضيفة على مسرح قرطاج على مسرح قرطاج والأثري وغنيت الأغاني اللي هي معروفة بهم. نتصور اللي احنا في الموجز الأخير كانت تغني هي ونوردو وغنيت معاه الأغنية الشهيرة متاع نوردو اللي غنيوها مع بعضهم. من بعد زادا سمعنا حفلة تنكرية, سمعنا أغنية الشيلة وقعت مني دونك اسم الظهر كذوما الأغنيات اللي هي كانت فيهم الترند واللي عرفنا بهم رحمة محسن. أما نتصور الأول أغنية غنيوها هي سري وقعنا, الأغنية اللي عملت باز كبير عندها شهر من اللي خرجت من فيلم إذا ما, الأغنية اللي خرجت نهار 25 ماي أول مرة شفنا الكليب خلطت 23,652,000. هذايا المهرجان كارتاج شنو اللي فيه, ما تنساوش اللي فيه مهرجان دوغا ستفهم لطفي بوشناق موجود في السهرية. ومادامنا نحكيه على دوغا لمحة صغيرة لولاية باجة في نفزة بالتحديد وفي غابات كاب نيجرو وين اندلع حريق, ويظهر لي فما برشا صور تداول على صفحات الفيسبوك وين السهرة سهرة دوغا من بعيد فما نار. إن شاء الله يا ربي العباد تكون سيطرت على جماعة الحماية سيطروا على النيران ذوكم, ما ننساوش لي فما زادة حرائق بغابات جرادو في الكيف والمعلومات اللي خلطونا زادة الرفراف والحق سيدي علي المكي هما زادة المتضررين. واليوم قاعدين في السوايع هذوما الحماية قاعدة تحاول تغطي وتطفي النيران هذوما. نشوفوا السهرة شنو اللي باش نسمعوا فيها, نعملوا طلع على كارتاج وراجعين.

أغنية الوحش كلاني من عند نورد، والأغنية يمكن من أوائل الأغنيات اللي عرفناهم عرفنا بهم نورد، الأغنية اللي عندها 6 سنين. والحق بزلنا في سهرة نورد ونسمعوا في الأغاني لقدوم وجدد، هكا يعملنا في كوكتيل. الجمهور حاضر وبقوة، قاعدين نسمعوا فيه شنو اللي قاعد يقدم. حقيقة سهرية كانت ممتعة للحاضرين وحتى لنا احنا، وان شاء الله انتم مستمعينا الكرام نجموا نوصلوا لكم السهرة ونوصلوا لكم الأجواء متاع السهرة كيف ما قاعدة تصير على مسرح قرطاج الأثري. نهرش توا لحداش وثمانية وخمسين دقيقة، ما تنسيوش اللي السهرة بدأت مع العشرة ودرجين. نشوفوا إذا كان ما زلت السهرة موجودة، ما زلت فما أغاني مع نوردو، وإلا لا السهرية خطر مع نص الليل. نعرف اللي أغلبية الوقت ما يزيدوش يعطيو أكثر من هكيكة، ما يزيدوش ياخذوا أكثر وقت، سفسو إذا كان الجمهور طلب إعادة. يلا نسمعوا مع بعضنا.

نوردو كان يغني الايام من الاغاني نتاعو بيان سور، من الاغاني اللي عنده 5 سنين ملي غناها، وما غناهاش وحده في الفيرسيون اوريجينال، كان معاها بلينغوس اما بالطبيعه غناها في باريس 2022 في حفل من حفلاته وحده. يلا نكملوا سهريه مع نوردو ونشوفوا واش باش يغني لنا.

0: الغناية اللي كنتوا تسمعوا فيها ويلي من عند نورد، وبطبيعة الغناية ما هيش جديدة، الغناية لما حالة تتسمى من الألبوم الجديد متاعه، ما انت من الأغاني اللي فيرسيون الأخرانيين نهار 17 أفريل 2025 سمعناها الغناية 1,137,000 هذايا النومبر دو فو اللي موجودة على الكليب ويلي، ونتصور اللي برشا عباد إذا كان ما تعرفوا هيش الغناية تنجموا تسمعوها. نكملوا نشوفوا السهرة شنو اللي مازال باش نكملوا نسمعوا من عند نوردو، ونختموا سهرتنا مع بعضنا. ترى
1: صاحبي

0: غو غو غو غو غو.
1: انتم اللي وين
0: بولو بولو بولو بولو بولو بولو بولو. خلنا نسمعهم بصحاب، خلنا نسمعهم. شدة الطنجرة غادي.
2: كما تشوفوا تفاعل مع الجمهور، ونوردو قاعد يحكي مع جمهوره، وهذه من شيمة الفنانين الكبار اللي يقدموا، معناتها يبدأوا ان انتراكسيون ديما مع الجمهور اللي موجود، وان شاء الله معناتها نشوفوا حاجات كيف ما هكايا. نوردو ما تنسيوش اللي ماهوش اول مره يعتري مهرجان قرطاج، هذه المرة الثانية، والحق معناتها السبكتاكل نتاعو المرة هذية نشوفوها في دخول كبير أول ما دخل، ونجموا نتبعوا هذية على صفحات الفيسبوك. حضر السبكتاكل الكل، سواء كان من الراقصين اللي معاه وإلا من الدخول نتاعو على المسرح، وكانت في طريقة هكا تياترال شوية. نرجعوا نشوفوا مع بعضنا شنو اللي فما في مسرح قرطاج، الأغاني اللي موجودة، على خاطر نتصور اللي السهرة باش تكون في ختامها.

حق حق بشوي بزن بزن بزن بزن بزن حاضرين حاضرين يا بزن بزن ارفعوا غالي مع بعض الناس الكل روح.

هذايا نوردو اللي قدم سهرة نجم نقولوا عليها طابع على هكا لي ريتم افريكان برشا ديجا تسمعوا في الـ في الـ في البيركوسيون افريكان حاجات حلوه برشا من سبيكتاكل الحق كان فيه جانب ارتستيك كبير من معناتها الرقصات المقدمه مع التروب اللي معاه على المسرح والا من الضيوف زاد اللي كانوا موجودين. كان موجود زعيم احمد زعيم اللي هو مصري اللي معروف بالاغاني اكثر اغاني الجينيريك واغاني الفرديه مش برشا اما من الاسامي المعروفه في تقديم الاغاني المسلسلات وغنى معاه اغنيه العراف اللي كان معاهم زاد احمد سعد في لا فيرسيون اوريجينال. نوردو زاد كانت معاه المصريه رحمه محسن في باقة من أغانيها أغانيها الشخصية والفردية أما زادة الأغنية اللي جمعته ديغنيغ ما معاها لسر وقعنا الأغنية اللي خليته هو بيدو من طلب من رحمة يكون معاها ويعملوا أن ديو اللي نجح وكان في مسلسل إذا ما نشوفوا السهرة نغمال ما قربت على السيئة كملت السهرة كانت هذه سهرة نوردو اللي كانت من العشرة بدأت العشرة وتوا ساعتين من زمان معناتها كانت مؤثرة بأغانيه والأغاني اللي عرفناه بهم وإلا يمكن زاد الأغاني اللي مش معروف منهم برشا عمل بالمغيس الوقت الكل معناتها البرشة أوقات كان معروف فيهم من أوائل الأغاني متاعه والأغاني الأخرانين هذوما هذه السهرية اللي نوردو نهار 21 جويليا ما تنسيوش كيف ما قلت لكم نوردو ما زلت عنده اون تورني كيف ما 27 جويليا نقاوه في الحمامات وتنجموا تتبعوا على صفحته وين موجود نوردو للعباد اللي مغرومين وينجموا يمشيوا يتفرجوا فيه وين ما كانوا. احنا باش نرجعوا للكلاسمون نتاعنا نرجعوا ديريكتومون توا انتوما ما لازمكمش تبدلوا الموجه خليكم معانا تو دو سويت ما نعرفش كوثر شنو اللي باش نجموا نسمعوا توا الكلاسمون اللي باش يكون تو دو سويت شنو اللي عندنا الشامي اللي باش يكون موجود في عاش لعيونك عايش لعيونك هو ولينا حايك في المرتبة 12 بعد سرق لعمري وائل كفوري جريئة قوي من عند توليت وجزائرية من عند عبدو قنبطة هذوما الأربع غنيت اللي باش يكونوا معكم تو دو سويت.

كنت مع أنس وعمدو قنبط، كنت تسمعوا في الأغاني الجزائرية والغناية اسمها جزائرية. دونك هذه الأغنية اللي توصلنا لنص الليل و27 دقيقة. باش نكملوا في ترتيب الأغاني العربية بيسك حفلة نوردو خذت منا الوقت الكل. ما فما ان ديو سان لوفان، سان لوفان اللي قاعد يعمل في دي ديو حلوين برشا، وقاعدين نلقى فيه في الكلاسمون في برشا مراتب. دونك نلقاوها في المرتبه الثانيه سان لوفان وهيفا وهبي، ان ديو اللي غناولنا الجمعه اللي فاتت، كانت معنا في الترتيب الحق الاغنيه اسمها بحبك. لو ديو هذايا الجمعه اللي فاتت كان الدخول اول مره في الترتيب، وكان في المرتبه 18. نلقاوها توا ديريكتومون، نلقاوها في المرتبة الثامنة. دونك 10 مراتب كاملين ياخذهم الاوديو هذايا، و سيتو تافي نورمال في 11 يوم نلقاو عندهم 3,802,000 على الشين اوفيسيال يوتيوب نتاع لي دو ارتيست هيفا وهبي و سان لوفان. بعد نمشيو تباعا الغناية اللي الحق رجعت بها شيرين، واللي برشا عباد سمعوها وقاعدة تتسمع ان بو بارتو. عندها شهرين الاغنيه هذيا وما زالت موجوده تصوروا معانا في الترتيب، وذيك علاش تكون في المرتبه السابعه، على خاطر من نهار 8 مي ملي ريناها خلطت ال 79 مليون وزوز الاف، وهي موجوده في المرتبه 47 في التوب مونديال دي كليب ميوزيكو. من بعد باش نمشيو لمريم فارس. مريم فارس بغنيتها ما بتعرفني لما حال الكلمات ياسر حلوين. مريم فارس غنيت تقوله تعرف بي، تعرف خي، تعرف العائلة الكل، أما أنا تقولي ما تعرفنيش. الأغنية اللي عندها 3 جمعات موجودة في الكلاسمون في المرتبة السادسة ب 17,605,000. دونك ما تنسوش تدقلي الأغنية هذية كانت في المرتبة الثالثة الجمعة اللي فاتت، نقاها في المرتبة السادسة. بعد نصيف زيتون باش يغني لنا هديه. نعرف اللي الغنايه نتاع نصيف زيتون عملها ان كليب كامل، معناتها مش كان بلوتو مش كليب برسك جو دير فيلم قصير، حكايه كامله او من الاول ومن الاخر. اما المفيد اخذنا الغنايه اللي تاخذ 2 دقائق ونص من 5 دقائق ونص، وباش نسمعوها لكم وتكون معنا في المرتبه الخامسه بعد ما كانت الجمعه اللي فاتت في المرتبه الرابعه. يلا 4 اغنيه نسمعوهم تو دو سويت.

هدايا نصيف زيتون. نصيف زيتون بغنيته هدية اللي موجودة معنا في المرتبة الخامسة. يلا بش نمشيوا الأربع أغاني الأخيرة اللي بش نسمعوهم وبش نسمعوا معاهم زادة غناية هدية كيف ما قال نصيف زيتون. بش نسمعوا أنا بعدك من عند الشامي الغناية اللي سمعناها الجمعة اللي فاتت. أما الجمعة هذه نقاوها في المرتبة الرابعة ب 14 مليون و 19 ألف في ثلاثة جمعات. نهار 29 جوان شفنا الكليب. دونك الشامي بش نسمعوه بش نعاودوا نسمعوه بعد شوية ما توا جوست بش نلقاوه في المرتبة الثالثة. أن ديو اللي سمعناها قبيلة في غنية بحبك هيفا وهبي وسان لوفان. المرة هذه غنيو ماركة متاع كهرباء أبوي. الغنية اسمها ميتسوبيتشي بش تسمعوها مع بعضنا نهار 10 جويلية. رينا الكليب خلط 3 ملايين و 866 ألف علشان أوفيسيال دي دوز أرتيست. الشامي بش يعاود يرجع لنا بغنية اسمها بيبي عندها 8 أيام خلطت 6 ملايين و 721 ألف. خرجوا شوية مستيل متاعو الشامي وتسمعوا الغناية وقولوا لي شنو اللي قالكم سينو شنو قولكم سينو. غناية اللي جمع لي فاتت في المرتبة الأولى جمع هذه في المرتبة الأولى نحكي على نانو من عند سان لوفان وتوليت. هذوما

0: العيال ابعت كده الورد.
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ ليك نسيتيني ورحتي معه؟
1: نسيتك؟ وانت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

0: توب 10
1: كيفو عم بسمع الإزعة سيلو
2: شفتلنا الأمورة أهلين

0: مع فاطمة
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
0: فريش ميوزك. Fresh music.